0: بس برا محيط العائلة، بينما في العائلة عادي نجامل حتى على حساب نفسي، المهم منين نسكر باب الشر عليا، صح؟
1: ايوه صح عليك، فهمتيني ولك.
0: لا لا فهموك كلهم مش انا بس.
1: لا لا لا عموما والله موضوع شيق ومستفيد منه يا استاذة ملاك، تحياتي ليك ومستمعين الراقيين ومداخلاتهم اكيد. ام هاني ربي يحفظك والاخ هاني بارك لك، تحياتي ليك استاذة ملاك.
0: تسلمي تسلمي، بارك الله فيك. بارك الله فيك يا بنت القرابولي على المداخلة الجميلة. ناخذ المكالمة. السلام عليكم. نقصوا لي الصوت اللي جنبكم بس.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبتين يا خيت، شخبارك؟
0: يا مرحبا بك، بس نقص لي الصوت اللي جنبك لو سمحت.
2: لا نقصته والله.
0: يا باي تفضل توا، تفضلوا خي. هاي
2: مرحبتين يا خيت.
0: يا مرحبا بك، تفضل.
2: أخوك أحمد العبيدي من مدينة دارنا والله.
0: أخونا أحمد، أهلا وسهلا. نعم. نورتنا من جديد، نورتنا من جديد
2: بك أجود والله.
0: مرحبتين بك، تفضل يا أخونا أحمد.
2: أولا ربي يحفظك، وأنت صراحة شرفتينا يعني بوجودك في التواصل الاجتماعي، ونحن طبعا بسك نتواصل بك على التواصل الاجتماعي، وربي يحفظك على هذا البرنامج الطيب. وطبعا مواجهة بالذات الأقارب، وأصعب شيء هي مواجهة الأقارب، بعدك سيء من الأقارب تواجه الأقارب، وبالذات الأقارب اللي محيط عن يعني من قريب لك، يعني مثل أخوك أختك، صعب حقيقة والله العظيم، ممكن تسبب زعل العائلة، وممكن تسبب مواضيع واجد.
0: ليش خونا أحمد ما نعتبروش الشيء هذا إن هو مثلا المواجهة هذه ما تكونش مثلا مواجهة أنا متعصب ولازم نواجهها مع الشخص، لا، مرات أنت تواجهها بطريقة لبقة، تقول مثلا في تصرف معين أنا ما هيك يعني خليني ناقشك معناه، فهمتني؟ بلباقة يعني باحترام كويس. لكن احنا مفهومنا الخاطئ في مجتمعنا بصفة عامة نفهمه في المواجهة انه لازم تكون مشكلة بيني وبينك، او بندير مشكلة بيني وبينك، او في عصبية زايدة، او شجار بيني وبينك، او خصام. لا، هي لو ناخدوها بطريقة تانية ممكن تصلح حتى علاقات بدل ما هي تضيع علاقات، فهمت؟
2: والله يا خيتي اسمعيني يا سلام، وانا بدل العصبية ما عنديش طبعا، دي حقيقة والله العظيم، حتى في بيتي، حتى مع جوزي، حتى مع أولادي، حتى العصبية ما عنديش بالكلة، دي حقيقة والله العظيم. دائما نأخذ أمور بكل بساطة، ودائما نحل الأمور ببساطة، حتى في الشارع، حتى في حتى يعصب علي واحد مرات في محل والله في الشارع ولا شيء، رد بضحكة وبعتها هو يتنازل لا شعوريا يعني، حقيقة دي حتى في أي مكان يعني. لكن المشكلة أنك تجيك سيء من أقرب الناس لك وتبي تواجهه، ونفر صار للموضوع هذا من أقرب الناس لي يعني، وهذه صعب يعني والله العظيم يعني صعب. صحيح. ممكن المواجهة تسبب خصام وتسبب مواضيع أخرى، وهذا يعني اللي موصل لك يعني.
0: بارك الله فيك يا أحمد، شكرا على المشاركة الطيبة والله. شكرا.
2: ونحن أنت وعاتينا جدرنا وما جدش جدرنا أصلا، هذه الوصلة لك أخرى.
0: لا لا لا خلاص ابعثوا لي الدعوه وانا حاضر، انا جاهز.
2: خلاص ما شاء الله، حاضر.
0: تسلم. الله يعزك اخي، الله يعزك يا احمد.
2: تحت المية غاليه. تحياتي يا خيتي.
0: تحياتنا ليك ولناسنا في درنا وكل الربوع ليبيا الحبيبه، وين ما تسمعوا فينا عارفين احنا لاتير حاليا. هيا يلا اعطيني المكالمه. فيش مكالمه تمام، خلي لي شويه المكالمات على جنب. بس أنا بنقول تحية لكل المدن الليبية بصفة عامة، وأنا عارف أن الراديو يبث بس في مدينة طرابلس، هذا علاش احنا اتجهنا إلى مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك، باش أنه يوصل لكل الناس في ليبيا الحبيبة، وحتى خارج الوطن الناس المغتربة اللي عايشين خارج الوطن لأسبابهم الخاصة ولظروفهم الحياتية. فإن شاء الله يا رب البرنامج يكون ماشي على شيء معين ويوصل للناس هلبة، وحتى تتغير أسلوب حتى تعاملهم مع الناس. محمود عمر شنو يقول؟ محمود عمر شنو يقول من مصراته؟ يقول تحية طيبة لأسرة البرنامج ولكل المستمعين الكرام. في رأيي أن الخوف من المواجهة لا يكون دائما ضعفا، بل أحيانا يكون خوفا من الخسارة شخص نحبه، أو من جرح مشاعر الآخرين أو من نتائج لا نعرف كيف ستكون. لكن الحقيقة أن الهروب من المواجهة لا يحل المشكلات، بل يجعلها تكبر مع الوقت وتثقل القلوب أكثر.

الشجاعة الحقيقية ليست في تجنب المواجهة، بل في اختيار الوقت المناسب والكلمة الطيبة والأسلوب الحكيم الذي يحفظ الود ويصلح ما أفسدته المسافات والصمت. دمتم بخير وتحية تقدير لهذه الحلقة الهادفة والمميزة. شكرا يا محمود، بارك الله فيك على التعليق. رحمة تقول ربي يحفظك لوقتي، بجد أحلى مذيعة لوكا، من عز الناس اللي تعرفت عليهم ونحبهم. شكرا يا رحمة، بارك الله فيك، الله يعزك ويحفظك ويحفظ الجميع يا رب العالمين. على 092-159-59-99 أنا بنحكي لكم قصة قبل ما ناخدوا المكالمة. باهي نحكي لكم قصة. مساء النور لكل من التحق عبر التيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا. خلوني نحكي لكم قصة. في يوم من الأيام كانت في بنت تساعد في أهلها، كان في بنت ديما تساعد في أهلها، أي طلب هي موجودة، أي خدمة هي أول واحدة. لكن المشكلة ولا مرة قالت إنها هي تعبت، كانت تخاف تقول كلمة لا. ليش؟ خايفة يقولوا إن هي تغيرت، إن هي إنسانة أنانية، هي ما عادش زي قبل. فتحملت وتحملت وتحملت وسكتت لين يوم جاء وانفجرت وبكت. يعني نقوله بالصحيح العبارة، نقول احنا انهارت. فقالت لأمها أنا نحبكم كعيلتي، نحبكم كلكم، لكن حتى أنا نتعب، حتى أنا إنسانة ونتعب، حتى أنا عندي إحساس، حتى أنا عندي طاقة معينة، فأنا إنسانة نتعب زيني زيكم. أمها طبعا انصدمت، خشت في مرحلة الصدمة وقالت لها ليش ما قلتي لي من قبل، ليش أنت ما تكلمتيش من قبل. شفت السؤال الأم، قالت لها ليش ما تقولتيش من قبل، ليش ما قلتيش أنك أنت تعبتي، ليش ما قلتيش أنك أنت ما عادش تقدري تتحملي. شفت المشكلة وين؟ مرات مش في الناس، مرات مش في الناس المشكلة، مرات احنا اللي ما تكلمناش، المشكلة ان احنا ما رديناش، المشكلة احنا ما وضحناش ولا عبرنا. فاحيانا المشكلة تقع علينا قبل ما تقع على عاتق الاخرين، لهذا عبروا وتكلموا. لما تتعبوا قولوا احنا تعبنا، لما تتحملوا تقولوا خلاص ما عادش تقدروا تتحملوا، عبروا، لان احنا عبارة عليه طاقات معينة. خلاص واحد يوصل لمرحلة ما عادش يقدر انه هو يقدم او يعطي. حلو حلو حلو. صعب ردة فعل الام، ايه فطوم صعبة، لانها استغربت في بنتها كيف انهارت وتعبت وانفجرت، فانصدمت لما قلت لها انت خيرك ما قلتي ليش، معنى ليش ما قلتي ليش انك انت تعبة. يعني عادي الانسان يتكلم، ده من ربي خلق للسان يتكلم يعبر، ليش لا. أمتنا تبرو في المواجهة هذه مش عدوان، المواجهة هذه اللي ما بين قوسين نعتبروها مش عدوان، انك انت بتعادي الشخص هذا. في فرق كبير بين انك انت تهجم، في فرق ما بين الهجوم وما بين المواجهة. فطوم تقول فعلا نحن نحمله في نفسنا اكثر من طاقتنا، ولكن الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها، غير طبعا احنا بشر. وعليكم السلام. عواطف تقول عبر عن رايك بهدوء ووضوح دون هجوم، هي النقطة هي اللي توم نتكلم عليها. فالمواجهة، في فرق كبير بين كلمة مواجهة وبين أننا نبي نهجم على الشخص هذا. باهي في مواجهة وفي هجوم، وفرق بيناتهم واضح. الهجوم أنك أنت دائما غلط، أنك أنت تهجم على الإنسان، أنت إنسان خاطئ، انت غلطان، انت كذا كذا كذا. المواجهة انك انت تعبر على نفسك، انا اتضايقت منك في تصرف معين، انا اتضايقت منك او زعلت منك في موقف معين، انا مثلا تعبت في موقف معين، او اخذت منك موقف معين. شفت الفرق وين؟ الفرق ان الاولى اتهام، بينما الثاني

بوضوح. لا ما جيش تعاتب إنسان واجهك ولا إنسان وقف معاك وقف قدامك وقال لك أنا متضايق منك في شيء معين، أو أنت ليش متغير علي، أو ليش أنت بديت معاي مش نفس المعاملة السابقة، باي ليش أنت ابتعدت علي فجأة. هنا توضيح للشيء، مش أنك أنت تتهم الشخص، أنت تبي توضح للشخص، والشخص المقابل لو عنده شجاعة حيوضح لك. فالأولى اتهام، لما أنت تتهم تقول له أنت دائما غلط، وانت أو انت تتكلم عن الشعور اللي ضايقك والشعور اللي تعبك والموقف اللي كان صعب بالنسبة لك. بكيف احنا نقدروا يا ملاك نواجهه صح؟ كيف نقدروا احنا نوقفوا قدام الشخص ونواجهه بصح؟ مرات تراجي فيهم يتهم ويطلبوا منها ترتاح وما تبيش توري ضعف. اي والله يا وليد، عواطف تقول مواجهة هي عرض الحقيقة أو المشكلة أو الرأي بشكل مباشر وواضح ومحترم. إيه. وعندنا فطوم تقول بعض المواجهات كان القصد منها الإيذاء والتقليل من شأن الشخص والابتعاد عليه، سبب ناس تهرب من المواجهة. إيه أتفق صراحة. إحنا لما بنجي نقول لكم ملاك كيف أنا نبي نواجه بطريقة صحيحة، كيف نبي نواجه الشخص اللي زعلني او اللي ضايقت منه او صار بيني وبينه موقف، او نبي نواجهه، انا نبي نواجه الانسان هذا، نبي نوضح له، نبي نشرح له، كيف ندير؟ اول حاجه لازم تهدأ. اي حاجه بانفعال حتنتهي بخسران. اي حاجه بانفعال تنتهي بخسران. فالهدوء في الحالة هذه محتاج منك انك انت تكون انسان هادي. حلو. عمرك ما تواجه الشخص وانت معصب، عمرك ما تواجه الشخص وتقول انا والله انسان متعصب توه حالي، ما تواجهش وانت متعصب، رد بالك. النقطة الثانية والمهمة جدا، تكلم على شعورك، قول أنا حسيت، بدل أنت دائما، بدل ما تهجم عليه قول أنا حسيت أنك أنت متغير عليا، أنا حسيت أنك أنت تصرفاتك معي ما كانتش مناسبة، أنا مثلا ضيقت منك أو درت تصرف معين ما عجبنيش. هنا أنت قاعد اتوضح، وهذا نوع من العتاب زي ما قلت. صح يا فطوم، يعتبر فيه الناس انه هو لا مش عتابره، بينما هو نوع من العتاب والود، انك انت تبيش تخسر الشخص هذا. فلو انت اديت الشيء هذا وواجهته بعصبيه حيصير الخصام اكتر وحتكبر المشكله، وكل ما كنت انتم عناد في بعض كل ما كانت المشكله حتكبر، كل ما يزيد الفجوه اكتر، كل ما تزيد المريح، كل ما تواجه حق يصير العتاب بيناتكم. كل ما صار العتاب بيناتكم كل ما في مكانة للشخص. كويس. ثالث نقطة، لازم تكون واضح معاه. واضح، أنا ضايقت في شيء معين، خلاص أنا ضايقت في شيء معين، أنا تعبان في شيء، أنا تعبان في شيء معين. عمرك ما تلف وتدور، لأن الإنسان اللي يلف ويدور ويهرب وكذا واحد هذا ما هوش صريح. ثالث نقطة والمهمة، انك لازم تحط حدود مع نفسك ومع غيرك، انك انت ما تتجاوز حدود الاخرين، بينما انت تحط حدود الاخرين ما يتجاوزوهاش، ما يفوتوش عليك. الحدود عمرها ما كانت قسوة، الحدود كانت حماية لك. الحدود كانت حماية لك، والحدود احترام للنفس، ان ما فيش حد يتعدى عليك. فهمتوا؟ ناخذ فاصل ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام. قبل الفاصل خليني ننوه كيف نقدر نواجهه بطريقة صحيحة. نعاود نقول ونكرر, نعاود نقول ونكرر إن لما تبي تواجه الشخص أهدى, ما تواجهش الشخص وانت متعصب, هذا واحد. النقطة الثانية لازم تتكلم على شعورك, قول له أنا حسيت أنك أنت متغير علي, حسيت أنك أنت تتصرف معي بطريقة مش حلوة, حسيت أنك أنت قصرت معي في شيء معين, حسيت تضايقت تعبت. عبر على شعورك, ما تعبرش على الهجوم اللي أنت فيه, بتهاجم الشخص الآخر, بتقول أنت دائما غلط وأنت دائما تشوف روحك غلط وأنت دائما كذا. وثالث نقطة لازم تكون واضح, كون واضح, ما تلفش وتدور. لما بتلف وتدور مش هتاخد حقك, ما تلفش وتدور. حاول, اهلا يا خالة انت صار نورتي, ما تلفش وتدور, كن واضح. رابع نقطة والمهمة والاهم, الاهم الاهم والمهم هي النقطة الرابعة, لازم تحط حدود. والحدود عمرها ما كانت قسوة, الحدود هي حماية ليك وحماية لنفسك واحترام لذاتك واحترام لنفسك. ما يجينيش حد يقول لي لا ما فيش حدود, لا في حدود. لازم تحطوا حدود, لازم تحطوا حدود يا جماعة الخير. بح. في إشكالية في النت, ما نعرفش هل في إشكالية في النت, دقيقة بس. المواجهة تجمع بين أمرين قد يبدو متناقضين, ثبات على حقك في التعبير والمرونة في الاستماع والفهم. بح. هل النت عندكم؟ لا مش واقف تمام, مشكلة عندكم, عندهم هم معنا, لأن فيه ناس يقولوا إن النت فاصل تمام, مرة يثقل البت. ما هو الكلام رزين يا فطوم, الكلام رزين طبيعي البت بيذقل المرة هذه. به امتى احنا نقدروا ننسحبوا, امتى احنا نقدروا ننسحبوا. في ناس تستحق المواجهة وفي ناس ما تستحقش المواجهة, خلينا نكون صريحين مع بعض. في ناس لا طبعا, اذا الطرف يتم استهزاء به او يهين او يرفض الاحترام, يعني نقول احنا مش محترم, او يستهزى بالطرف المقابل لي او يهين في الشخص المقابل لي, شفتوا هنا الانسحاب احيانا يكون افضل, وبالمية في المية يكون افضل. مش كل معركة تستحق ان احنا ندخلوا فيها, مش كل جدال ونقاش ندخله فيه. في أوقات لا, لما يكون الشخص مش محترم المقابل لك, أو يقعد يهين فيك أو يستهزى بك, أو مش قابل فكرة أنك أنت توضح له. أربع نقاط ما يحتاجش المواجهة وباب مسكر. أربع نقاط نعودهم أربع نقاطه ما نعودهم لكم. النقطة الأولى لو الشخص يستهزى بيك, النقطة الثانية لو الشخص قاعد يهين, النقطة الثالثة لو الشخص مش محترم, النقطة الرابعة لو هو الشخص هذا مش مقتنع بكلامك ومش مقتنع بمواجهتك, مش مقتنع تماما, خلاص هنا الافضل انك انت تنسحب وما تواجهش لما هو يكون على غلطه. وليد حتى لما يكون يفسر على هواه ردود بما باهي لما تواجهين وهم مش قد تفكيرهم, كيف هي وضح ترى. محمد قال صح لسانك فعلا آدم, جزاك الله الجنة, شكرا بارك الله فيك. أنا وضحت أربع نقاط وضحتهم, يعني الإنسان اللي جعلنا مقتنع هذه خالة انتصار تقول جي عنها مقتنع به. هذم أربع نقاط قلت إن الإنسان فيهم ينسحب بدل المواجهة، مش كل معركة نخشولها أو نقاش نخشولها. أربع حاجات اللي هو الإنسان المقابل لي قاعد يستهين فيك، أو الإنسان المقابل لي قاعد يستهزأ بيك، أو الإنسان اللي قدامك مش محترم، أو الإنسان اللي قدامك مش قابل فكرة إنك أنت تكلمه أو تصحح لأفكاره، أو زي ما قال تفكر عليه هواه. كيف يكون التصرف معه؟ بح تنقول لك كيف. الرسالة الحقيقية أقل الردود من التجاهل والتغافل. حلو، تجاهل والتغافل لازم يكون في مواضع معينة. كوتش زهرة تقول ولا عمري نفكر نرضي إنسان ما يعرفش قيمتي. من ما يعرفش قيمتك كوتش زهرة؟ عيب والله، عيب. مرحبتين نورتينا والله. الرسالة الأساسية لحلقتنا لليوم، لو في شيء نبيكم تاخذوه من الحلقة فهو هذا. شنو هو؟ الخوف من المواجهة مفهوم، لكن السكوت الدائم مؤدي. صوتك مهم، مشاعرك مهمة، حدودك مهمة، وانك انت تقول اللي يزعجك باحترام، حطوا مليون خط تحتها، ارفض اللي يؤديك باحترام، مليون خط تحتها، مش بقلة أدبها. لكن رد بالك تخسر نفسك باش ترضي الناس اللي حواليك، رد بالك تخسر نفسك باش انك انت تحافظ على الدائرة المحيطة بيك. عندنا مكالمة. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: عشي مبارك إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب، بارك الله فيك، تفضل.
1: مدينة في الهليد وعافينا وعافي.
0: الله
1: مالك. واللي سوائي نقول أصيامه في الجنة اليوم 7 أو 8 بالمحرم، عرفني؟ إيه، فاللي سوائي نقول ابن عليك توم نسينا قولك على المغرب بعين الوطن المعطى. وبعد أنا الفتن نقيل والقال والغيب والنميمة، اللهم بعد ما علينا.
0: اللهم أمين يا رب.
1: أحسيني كيف وضعي، وأنا زي ما قلت لهم بكري فضل أي واحد يبي وجاني يا سلام مرحبا بي.
0: يعني انت توا انت توا معناها انت انسان تحب من يواجهك، وعادي يجيك واحد في وجهك خير.
1: يا سلام،
0: ايوه حلو.
1: لكن من حب احترام يليك احترام السادة والسيدات المحترمين، من حب انسان جاهل واحمق يجي قدامي، يعني أيوة. جاهل ما يشي بطلب معه، كيف تفهم معه ولا كيف تفهم معه؟ لا تفوتي يا نمان، ما تقربينيش خير. أنا بالعرض سلوم ما بطلعي بالعرض، كيف يجي أنا كيف تام معه؟ يقول أمين وكيف فلذا خليه على صعب. وكان حد غلط فيه عادي نعترف، لو في واحد زي جاي إنسان زي يعني زي تام أنا غلط في حد يتفضل، قلت كلمة أتاتي يتفضل مرحبا بي.
0: أي والله
1: صح ولا لا؟
0: المهم السلوم يطلع بطريقته، بس يطلعش
1: والله بالعرض. بالنسبة لي بقول زي ما قلنا لك المواجهة على طول، ما خوف ما خوف،
0: إيه
1: باي باي، ما أنا خافش منه الخوف هذا.
0: والله يعزك.
1: لكن أحب إحنا سبورت، اللي قلت لي سبورت، ولكن اللي ما قلتوش على سبورت مياز.
0: قلنا شو اسمه هذا؟ قلنا مبارك لمنتخب مصر.
1: لا لا، ما تنسى ما نحبهمش. علاش؟ لما يوم يربحوا يقولوا فراعنة، ويوم يخسروا العربية المصرية. والله والله. والله ممكن
0: يعطيك الصحة.
1: هو سنة 1934 أول فريق يشارك، ولا حد يتوج أول مباراة البحر.
0: فاسمع والله، اسمعني مهم، ألف مبروك اللي أنت تشجع فيه.
1: أنا ما شجع شيء، أنا بحبش ليبيا، بحبش بلادي، وبيحبونيش. لأن أنت لما تعيش برا وتعرف كلمة برا تو تعرف كلمة ليبيين.
0: أنا قلت لك اسمعني
1: تحب
0: أنت تعرف تحب تستعجل. إيه ما قلت أفهمني تحب تستعجل. قلت لك إن شاء الله موفق اللي قاعد تشجع فيه أنت، المنتخب اللي أنت تشجع فيه.
1: أنا شجع برازيل.
0: خلاص معروفة برازيل.
1: عرفاش برازيل.
0: خلاص خلاص خلاص، تو أنت صاحب المخرج. اسمع أنت صاحب. غير اسمعني تو. أنت صاحب المخرج، خلاص مية مية. خلاص أنا مسكر. أنا
1: برازيل وبس. أنا هيك. أنا زي المية برازيل.
0: غير اسمعني. أنا هيك مش متفقة معك، أنا هيك بنتعارك معك. خليني ما بيش نواجهك، تو ما بيش نواجهك.
1: لا عادي عادي عادي مش
0: تسلم، بارك الله فيك يا صبري.
1: انت بارك وربي يعاونك وربي يهنيك ويفتح عليك وبعد يقيل وقال غلب النبي
0: يعزك ان شاء الله.
1: السلام عليكم.
0: شكرا شكرا شكرا على المكالمه يا صبري، بارك الله فيك. ابوش كيف يحب من يواجه، هو انسان متسلع. يعطيك السلامه. مو الهروب من المواجهه، ايه هذا هذا النوع من الهروب من المواجهه. شني قالت الكوتش زهرة، تقول مش اي احد يستاهل التوجيه في الحديث مع عقيم. اتفق استاذ، اختيارات السكوت والحدود عن المواجهه. حاضر حاضر. اولا حابه نقول لكم ان في اوقات الانسان مش لازم يواجه. لما تعرف الشخصية اللي أمامك أو الشخص اللي أمامك ما يقبلش المواجهة، أو على قد ما تعاتبه أو على قد ما تحكي له على شعورك أو تحكي له على تقصيره، مش حياة فهمك. لأن إنسان أخدع عليك فكرة معينة، إنسان ابني أفكار من وحي خياله أو من أشياء مش معروفة شن هي، تمام؟ فهو صعب يقتنع. لهذا السكوت أفضل شيء في الحاجة هذه، في الموضع هذا. لكن لما الإنسان يتقبل الطرف الآخر منك ويتقبل الكلام منك، هنا عادي واجه، لكن باحترام، كل شيء باحترام. تفضل. ألو السلام عليكم.
2: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا أحمد.
2: خير وخيتي مزاك.
0: خيرات.
2: هذا الكلام اللي قلتيه وزاد كله صح، اللي بتواجه صاحبك أول ما بتواجهه بالهدوء بالهداوة، حتى هو عرف روحه غلط وحاول يراوغ يمين ويسار وبينرفزك ما تتنرفزش. سايرة مرة واثنين وثلاثة، ولما عرفته انك عرفت ان معنى الكلام اللي قاله كله معناه دوة فارغة، قلنا نقول لك حاجة، ربي سمعنا عليك الوقت الطيب، انا وياك ان شاء الله على خير.
0: اي والله
2: نسحب من قدامه ونطلع، لان خليه هو يواجهني لان ينواجع، لان جيت يمين ربي صار ركبت فوق، انزلت لوت اركب فوق، ما فيش كيف نتفاهم معه. الله مني وننسحب منه كما خشيت بهدوء، نطلع بهدوء نقول يا ربي سمعنا لبعضنا الخير وان شاء الله نشوفك صحيح ونطلع، لان ننهزه ولا نخليه يهزب، لا ننفوت حدوده ولا هو يفوت حدود. كل واحد وقدره واحترامه.
0: صحيح صحيح يا احمد، يعطيك الصحه يعطيك الصحه.
2: هيك خير، لان هو معاه عندي مسكر راسه، عارف روحه غلط وما زال ماشي في الغلط، كيف بتدير معك تقعد طول النهار وانت مقعده بحداه؟ لا انت جايره مره اثنين، ولما عرفته ما يبيش يتواضع ويتسامح، انا اللي مظلوم، انا نقول له خير سامحني شيط لك ريقك وبالله لا يعطيني الطريق خلي الرو، وربي سمعنا الوقت طيب بعضنا،
0: إن شاء الله
2: نوجه على نقول لا. حتى نتلاقى أنا ويا برا خير في الحالك في الأمور، حتى بيكلمنا على الموضوع نقول لا وذا نسيته، ما بيناتنا شيء ما تدورش، وخلاها في القلب، خلاها في القلب تجرح ولا تطلع برا تسرح.
0: الله يعطيك الصحة يا أحمد، الله يعطيك الصحة، بارك الله فيك.
2: الله أنا أقول لك راح، أنا مع أخوي صبري، أنا من جماعة البرازيل.
0: باهي باهي باهي باهي. سميت
2: أول منتخب، أول منتخب ولعب ولا ملعبش. أولاد بلادي فوق البرازيل وفوق العالم كله، أولادي وبلادي ولعب ولا ملعبوش، هم حاضرين في وقت.
0: بخلاص تو أنت باهي، خلاص تمام يا أحمد، حتى أنت تو في قائمة الناس اللي زعلنا منهم. تمام يا أحمد، ربي يوفقكم إن شاء الله وتقيموا الكأس.
2: مش مرغوب فيا ولا شيء، ولا
0: لا لا لا لا لا لا، مرحبتين بيك مرحبتين بيك، برنامج ليكم كلكم.
2: ووجه تحية كبيرة لخيتي نورة وخيتي بنت الجربولي وخيتنا فطوم، ونقول إن شاء الله ربي يشفيك وتروحينا صحية مع عشرة سنين من برا، نبدو نسمع صوتك بالهاتف هناك.
0: ايه والله يا فطوم، يا ريتك موجوده راك سمعتي شن قال احمد. شكرا يا احمد.
2: ونسمع احد يوم ثاني، ونقول بالله عليك ونقول عليها كلمه، نقول له يا طلبتك يا ربي على الكعبه اللي طوفوا بها والحجاج اللي كانوا فيها، لان فطوم تروح لنا نفرح بينا ونفرحوا بها.
0: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا بارك الله فيك يا محمد.
2: وانت ان شاء الله ربي يفرحك علي بالك، ما عادش نبغى نقولوا لبنات لبنت لبنات، ان شاء الله ربي تسمعينا الاخبار الطيبه انت والاستاذ يونس.
0: تسلم الله يعزك، الله يعزك بارك الله فيك. تسلم بارك الله فيك.
2: ونسلم عليهم كل اللي يسمعوا فيه اللي نعرفه واللي نعرفهم اللي ما نعرفهم شكون.
0: شكرا.
2: ان شاء الله يسمعنا عليهم الوقت الطيب.
0: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا يا احمد.
2: وليلتكم سعيده وربي
0: يحفظكم ان شاء الله. ليلتك اسعد. شكرا شكرا شكرا يا احمد. دقيقه بس دقيقه قبل ما تعطيني مكالمه. سلطانة زمان تقول أخطر شيء قد يحدث للإنسان أن يعتاد التقليل من نفسه دون أن يشعر. تسكت عن الكلام الذي يجرحك ليس لأنك قوي بل لأنك خايف من خسارة من أمامك. أي والله أتفق يا سلطانة زمان. لهذا بتأهدي حال حاجة داية على 092-150-59-99 مكالمة. يلا ونأخذ فاصل بعدها. ألو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام. أهلين ملاك. معلش وليت لك.
0: وليتي لي شنو؟ وليتي علاش
3: وليتي للسرايا من جديد.
0: تفضلي تفضلي الخط خطك
3: حياتي هيك. بس نبي نطلب منك على الهواء هيك موضوع الاخوه.
0: موضوع الاخوه
3: يعني ايه؟ على الاخوه نبي بالله عليك.
0: حاضر حاضر
3: يا ريت والله. وتحياتي للاخ الاستاذ احمد اللي توا قبلي، وبارك الله فيك انك حضرتي بخاطري والله ضروري نسمعوه في حق الحلقه.
0: حاضر حاضر بنت القربولي تأمري والله. شكرا
3: شكرا بارك. شكرا تحياتي لك. ما يأمرش عليك ظالم يا رب.
0: تسلم تسلمي تسلمي بارك الله فيك. شكرا يا بنت القربولي وكل الناس اللي تصلوا بينا. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد هالفاصل القصير. مكالمة من فطوم خارج الوطن، مرحبتين نورتينا، مساء الخيرات عليك.
1: يا مساء السعادة، يا مساء الأنوار، يا مساء الفل، يا مساء الخير والزهر والحنة على كل مستمعين في كل ربوع ليبيا. وصراحة بارك الله فيك يا ملوك على التاني مكالمة لي معاك، وصراحة الله يجبر بخاطرك أنت والمخرج، بارك الله فيكم، ونشكرك أنت وكل كادر القناة بصراحة. يعني
0: تسلمي لي يا فطوم، الله يعزك الله يعزك. بس فطوم
1: قبل ما نخش،
0: فطوم أنت توا بدت يعرفوك الناس في النت، بس ما يعرفوك بدو حتى الناس اللي يعرفوك في الراديو، تو ما شاء الله بدتي عندك
1: على والله نبي نشكر أخوي أحمد عن المداخلة، ونقول بارك الله فيك، وإن شاء الله يا رب دعواتك مستجابة يا رب العالمين، سواء أنا وكل المغتربين في اللي يعالجوا برا ليبيا، إن شاء الله يا رب روحوا بألف سلام علينا، وننأنسوا أرض الوطن وأهلنا وناسنا، نطمنهم علينا، وإن شاء الله ربي يشفينا ويعافينا ويمدنا بالصحة والسلامة كلنا، سواء أنا واللي معي كلهم، إن شاء الله يا رب العالمين يا رب. وبارك الله فيهم على الدعوات، ونقولهم زيدوا ادعوا لي، أنا عندي عملية إن شاء الله المدة هذه، إن شاء الله تمشي على خير، ونروح نكمل بقية علاجي، ونروح بإذن الله علي خير للوالدة الغالية إن شاء الله يا رب العالمين يا رب.
0: اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين. باهي فطوم، موضوع الحلقة اليوم المواجهة، شو بتقولين؟
1: موضوع الحلقة
0: ايه؟
1: أنا بنقول أول كلمة باهي، بنقول الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، أول حاجة باهي. وأصلا احنا باش نوصلوا لمرحلة ان احنا نواجه من عدم المواجهة، غير خلونا احنا نراجع نفسنا ونعيدوا حساباتنا ونعيدوا الفهم ان شن هي المواجهة. للأسف الشديد يا ملوكة في الفترة الأخيرة أصبحت الكلمة مواجهة معناتها في عركة وفي فراق وفي انخصاء، خلاص فصل، هذه نهاية العلاقة مع أي إن شاء الله، في عيلة، في أصحاب، في جيران، في أي شيء، خلاص صارت المواجهة معناتها خلاص كل واحد يمشي على حاله وسكروا الكتابات وهيك. بينما المواجهة هي أصلا مفروض غلط، هي مفهوم المواجهة غلطة. المواجهة هي الود، هي المحبة، هي إصفاء القلوب، هي الرجوع لتالياتنا. أنا لما نجي نواجه حد في المواجهة نحاول قدر المستطاع، بما أني واجهت شخص معناته هذا عزيز علي ونحبه، مفروض ما نحطش في زاوية يا أنت غلطان وأنا الجلاد وهو مسكين الأسير. لا، أكبر غلطة هو، أكبر غلطة وهي هذه خلت الناس تهرب من المواجهة يا ملوكة. تولي تجي تقولي لها واجهة يقولك لا لا لا لا فكني من المواجهة، أنا ردة الفعل صعب علي نتحملها فعلا. ليش؟ لأن هم في اعتقادهم أن صاحب الحق أنه هو جلاد وأنه هو بينجلد زيد ناقص، وفوق منه فوق من الجلد هذه رتا في التسامح في فراق، يقول لك هو مفارق مفارق مفارق خير هيك بسكات خير من يقعد يجلدني. عرفت يعني نتكلم من جانب المخطئ، لأن بارك الله في المداخلات مقصروش، وبارك الله في التعليقات، لأن أخذوا دور أن هم أصحاب الحق، بينما أنا تو بناخذ دور الناس اللي المخطئة، وليست يعني أنا منهم، أنا ساعات مخطئة ملوكرة أكثر من موقف وخطيت فيه وواجهت، وبالعكس أنا كسبت صح، صار علي اللوم تحملت لأني أنا أخطأت، حتى لو كان الخطأ متاعي غير مقصود، فهو الجانب الآخر هو فهم خطأ بغض النظر يعني غير صحيح. قصد وأنا كده بغير قصد، بس إنه أنا فهم خطأ، فهو هو خطأ أصلا. عرفتي الإنسان مفروض يعترف بالخطأ متاعه، هو صح الإنسان يبدأ مش قاصد، لكن لا عادي مفروض يتنازل، هو التنازل حلو، التنازل والأسف بالعكس يكسبنا الناس ويكسبنا حب الناس ويكسبنا ود الناس، فهمتيني؟ ما فيش بأس نحضروا حتى في مواجهاتنا ناس قيمة حكيمة، منقعدش نحط ناس هذا جاي في صفي هذا يحضر المواجهة، هذا تعرفوا اللي جاي في صفك تحضر المواجهة يصب البنزين على النار.
0: صحيح.
1: علاش؟ لأن لأن لأن المظلوم ولأن الظالم حيحس روحه إن خلاص حطوه في محكمة وبدوا ينزلين فيه جلد. أنا لما نجيني بنواجه حد مفروض نحط ناس عاقلة، ناس لها قدر، ناس محايدة ما بين الطرفين تصلح ذات البين. والله هو لو يحضروا يعني يفهموا الجانب الديني،
0: خلينا نكون صريحين، فطوم هو ناس حتى حتى مش محايدين بس هم ناس كبيرة فاهمة مرة بشيء معين، فهمتي؟ حتى تقدر تحضريهم يعني صح. تحضريهم لأنك أنت مهما تكوني الأكبر منك قاعد أفهم في الدنيا وجرب أكتر ممكن، فهمتي؟
1: صح صح.
0: فلهذا
1: وأنا والله أنا بنوصل رسالة
0: إيه؟
1: والله للكل هذه أنا كانت ناقصة فيها، لكن إن شاء الله ربي ثبتني على الآيات هي. والله إن لو يعيشوا بالآيات هي والله لما يعيشوا في سلام. أول حاجة العافية فينا على الناس، والعفو عند المقدرة باهي، والكاظمين الغليظ. الثلاثة الحاجات هي من صفات المؤمن. احنا باش نقولوا احنا مسلمين واحنا مؤمنين لازم نحملهم الصفات هي. والصفات هذه راه مش اي واحد يقول لك انا عندي، انا نشوف فيهم هلبة مداخلات يقول لك انا عندي الصفات هي. لا لا لا لا، صعبة الصفات هذه، صعبة صعبة يا ملاك، صعبة جدا جدا جدا. ريتي لما واحد يغلط فيك ويجي الوقت انك انت تاخدي حقك وتعفي عليه لوجه الله، هي هنا تعرفي روحك انك انت فعلا املكت الصفه هذه الحميده.
0: عرفتي؟
1: فانا نقول واجهوا الناس بود، واجهوا الناس بمحبه. عادي خوك اختك غلط فيك، جارك قريبك غلط فيك، اعفو. والله سيما تؤجر عليها، واجرها عظيم عند الله لانها صفه من صفات الله سبحانه وتعالى.
0: صحيح.
1: راهو صعبه مش اي واحد يقدر يديرها، بس انا نقول لهم جربوها مره واثنين، تعالوا على نفسكم. راهو انت لما تجي على نفسك مش معناتها تنازل، راه مش معناتها تقليلا من نفسك.
0: صحيح.
1: او من شان نفسك، راه بالعكس يرفع شانك. ومش شرط راهو الشخص اللي انت قدامه يعرف قيمتك، عسى يعني يعفك الناس الثانية تعرف قيمتك أكثر من الشخص اللي أنت سامحته.
0: أي والله. عرفتي؟ أي والله. أي والله.
1: فأنا والله هذا وجهة نظري.
0: شكراً.
1: حبوا الناس. شكراً. حبوا بعض. ما تضيعوش الوقت.
0: أسمعي.
1: لأن الوقت راهو ياخذ من أعمارنا، والوقت راهو ياخذ من نفسنا. اليوم إحنا مع بعضنا.
0: قدوة
1: لعل وعسى اللي أنت وأنت زعلان منه يغادر. راهو بعدين لما تقعمل سلمات ممتاعه وتقعد تشكر فيه.
0: إيه؟
1: راهو دوه زايده،
0: دوه زايده ما تنفعش. اسمعي فطوم.
1: نعم.
0: اكيد الوالده تسمع فيك، فاعطاها رساله هيك. اعطاها رساله. ايه اعطاها رساله.
1: كلها نحبك يا يوم، والله نحبك. والله اليوم نزلت يا ملاك منشور نقول لهم العمليه الجراحيه والعلاج والغربه تهون، لكن صعبة بالنسبة لي وانت بعيدة علي. والله كانت تهون. كانت تهون لو انت كنت معايا. بنقولها كل تانية وانت بعيدة علي، والله قطعة من قلبي تتقطع. فانت قلبي، فانت نعرف اني عيونك اللي تشوفي بها، لكن بنقول لك نسأل الله العلي القدير إنه يؤجرك، يعطيك الأجر والصبر في بعدك عليا.
0: فطوم. طبعا احنا لازم نطمن الوالدة باش ما تزعلش منك، لأن هي انتي خانقاتك العبرة صراحة. ونعرف ان انا صراحة الوالد ولا الوالدة انما نتكلم عليهم تخنقني العبرة، حتى لو ما في شيء هيك تخنقني العبرة، لان هيك مشاعرك اتجاه الوالد والوالدة ما تتغيرش، فهمتي؟ ما هيك حب من الأساس يعني.
1: وبنقول إيه؟ للمستمعات والمستمعين
0: إيه؟
1: بالله عليكم انت اللي طالع برا الحوش او اللي انت قاعد في حوشك، ديم السماعة تو واتصل بأم وقولها أنا نحبك يا يما. راهو قرب الأم لما تبدأ انت وياها في نفس البلاد محلاه، والله محلاه. صعب لما تبدأ في غربة وتبدأ في ما تعطل في غربتك، والله لا صعب بعد الأمرة والله صعبة فراقها، وصعب البعد عليها، صعب جدا.
0: بعدين نقول لك على حاجه،
1: تو تقول يا ملاك ورا امي عندي نا وتر الحساس عندي
0: نا،
1: والله ما نقدر صراحه.
0: نقول لك حاجه فطوم،
1: بالله عليك يا ملاك قبل ما ننسى.
0: نعم.
1: بالله نبي نشكر، بنقولهم بارك الله فيكم، الله يفتح عليكم دنيا واخره. المره اللي فاتت خدتني الرهبه وفما ذكرتش نشكرهم. عندي ولد اختي فاروق عادل الشرع واحمد عادل الشرع. هذا فاروق خلى مرته وصغارة في بداية جيتي هنا لتركيا. إيه؟ الحقة. فحتى هي زوجته نيورة نقولها بارك الله فيك على وقت اللي اعطيتيولي، مع انه عيد جاك عيد وجاك كذا، فراجلك كان بعيد عليك سامحيني، ونتمناهم منه يسامحوني بجديات والدكتي حتى هو احمد ان شاء الله ربي يسامحني
0: كلهم ان شاء الله التحايا. اسمعيني اسمعيني فطوم فطوم
1: ان شاء الله يخلي لي عائلتي.
0: فطوم نعم. فطوم خليني با خليني تو مغير لك جوك انا باهي انا خليني اغير لك جوك انا انا صح دموع هذه
1: على طول والله جباره الخواطر.
0: تسلمي تسلمي تسلمي تسلمي بارك الله فيك. بس انا بغير لك جوك. انا عارفه ان الوالده تحضر فيا. انا عارفه ان الوالده حاليا تحضر فيا او حتى تحضر حتى الاعاده باهي. فانا حابه
1: لا تحضر فيك.
0: انا عارفه عارفه والله بديات ان ان ان كلامها ليا رغم انه والله ما نعرفها شخصيا لكن والله كلامها ليا شرف ليا ان الناس الكبيره هيك تقول فيها كلمه حق. ويعني شوفي راه حاجه كبيره لما الانسان الكبير يتفرج عليك ويسمعك راه حاجه كبيره راه يعني.
1: لا والله تعرفي انت انا قلت لك طبعا من قناه لقناه طول يعني نعرفها هذه هذه ملاك هذه اعرفها هذه قمه والله انت قمه ومن العمالقه في الاعلام بجديات وشرف لينا احنا كنساء ليبيا ان تكون اعلاميه زيك يعني بقمه في احترامها وحسن في حتى عناوين المواضيع حساسه وني تصلح من المجتمع وني تمسنا احنا في بيوتنا
0: شرايك احنا شرايك احنا الاجتماعيه شرايك احنا حنديروا لها اهداء باهي يا يونس لو ممكن لو نختاروا لها اهداء لامها بحكم ان هي تسمعنا دائما وتتفرج علينا وبحكم نعتبروها حتى هديه منا لها من فطوم لامها ومن احنا اسره البرنامج لامها ولكل الامهات. تمام نتمنى ان نعتذر ان المكالمه فصلت عليها ان شاء الله تكمل معنا وتستمر معنا حتى في الاستماع. فطوم شكرا بارك الله فيك على المداخله. فاحنا من اسره البرنامج من القلب انا والمخرج وللناس المتواجدين سواء على التيك توك والفيسبوك حابين ان يكون الاهداء هذا لكل الامهات. صح هو مخصوص من فاطمه لامها ولكن لكل الامهات وان شاء الله ربي يحفظهم ويعطيهم الوقت الطيب. وتعتبر هالحاجه هذه هديه هيك بسيطه منا لها وان شاء الله يا رب فطوم ترجع بالسلامه يا رب العالمين. كل من مسافر خارج الوطن ومتغرب على خاطر العلاج ان شاء الله ربي يرجع بالسلامه. قبل ما نمشي وناخذ النغم او الشيء اللي محضره المخرج عندنا عمار يقول السلام عليكم مساء الخير استاذ ملاك وعلى جميع الفنيين والعاملين في راديو السرايا وايضا اسف على التاخير واسف على الانقطاع به لكل الناس اللي معانا حاليا لكل الناس اللي متواجده معانا حاليا. أنا عارفة في بعض من الناس المغتربة واللي عايشين برا عندهم كلام وحابين يوصلوا الكلام وحابين يعني نقول احنا عندهم ما يقولوا يعني أكتر من احنا لأن عايشين في غربة وكذا. فش رايكم نمشوا ناخدوا هالنغم هذا ونرجع بإذن الله.

0: شكرا مخرجنا على اختيار هذه الأغنية، وكان موفق صراحة اختيارها للأم، وإن شاء الله ربي يحفظ جميع الأمهات وجميع الآباء الأحياء، أما الأموات إن شاء الله ربي يرحمهم ويغفر لهم يا رب العالمين ويجعلهم في فسيح جناته. قولوا أمين يا رب العالمين. به كالعادة يعني نتمنى أن يطول البرنامج ونتمنى أن ناخذ مكالماتكم ونتمنى أن نسمعكم كلكم صراحة، ما نبيش نقصر مع حد وما نبيش نقلل من حد، ولا تمنيت أن ناخذ عدد كبير من المكالمات. ربي يجبر بخاطرك فطوم وانتي وحتى انتي ملوك. شكرا يا هنا، شكرا، ويجبر بخاطرك يا رب. فأنا نتمنى أن البرنامج زي ما خدمته بكل يعني نقول بتعب، إن شاء الله يا رب يوصل للناس ويوصل لقلوبكم قبل ما يوصل لودانكم، يوصل لقلوبكم قبل ودانكم. في نهاية حلقتنا وفي ختام حلقتنا، خلوني نقول لكل شخص يسمع فيي الآن ويتفرج علي الآن، لو تعبت من السكوت، لو تعبت من السكوت، ولو تعبت من المجاملة، ولو تعبت من كتمان الكلام، تفكر دائما أن المواجهة مش وقاحة حشاكم، ولا هي قلة أدب. المواجهة مش خسارة، أحيانا المواجهة حياة، وأحيانا المواجهة نجاة، وأحيانا المواجهة وضوح. تكلم، وضح، عبر، والشخص اللي يحبك فعلا ومهتم بيك وبتفاصيلك وبحياتك وبكل ما يدور حولك حيحاول يفهمك، مش يسكتك، حيفهمك، حيوقف معك وحيسامحك وحيقبل عتابك. لكن الإنسان اللي خسرك هذا يستاهل، أو نقول احنا يستنى في زلة منك، يستنى في تصرف منك، لأن هو كان إنسان مستغني. وإن شاء الله ربي يوفق الجميع، سواء كانوا غلطانين أو كانوا على حق، إن شاء الله ربي يوفق الجميع. ودائما الله سبحانه وتعالى ياخذ بالنوايا، لهذا ما تشغلوش بالكم، خليكم أصحاب حق، وربي ياخذ بنيتكم عاجلا ليس آجلا. كنت معاكم أنا ملك محمود من برنامج من القلب، نشوفكم في حلقة جديدة يوم الجمعة في موضوع جديد يمس القلب قبل الأذن. لهذا خليكم في المتابعة الساعة 6 مساء للساعة 8 مساء. فبارك الله فيكم جميعا، مكالمات، تعليقات، كلكم الله يبارك فيكم جميعا ويعطيكم الصحة والعافية. دمتم بخير، استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، أينما تواجدتم، أينما كنتم. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.
1: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
2: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
3: السرايا FM، إشراقة نور
2: في أثير الوطن.
4: أعوذ بالله من الشيطان.

معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده

بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم

أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون.

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم

بديع السماوات

وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه

اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر

ميتا من الحي وترزق من تشاء

والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم يا ربنا اجزي النبي الكريم عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلي عليه يا ربنا صلاة دائمة بدوام ملكك، وكما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا من رؤيته يوم القيامة، واسقنا من يده الشريفة الطيبة الطاهرة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. بداية، الله نسأل أن يكشف الغمة عن الأمة وأن يغير حال أمتنا إلى أحسن حال، وأن يكشف الظلم عن المظلومين، إن ربنا على كل شيء قدير. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين على المسجد المبارك خير الجزاء على احتوائهم لمثل هذه الملاقات. أيها الكرام، إخوتي وأحبتي وأبنائي، أخواتي وبنياتي، عن مصنع الرجال نتحدث صلى الله عليه وسلم. أسلف الشيخ الفاضل المبارك أن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم بدل حال الصحابة الكرام من حال إلى حال، غيرهم وبدل حالهم من رعاة غنم إلى سادة الأمم، من رعاة غنم إلى سادة الأمم. نرفع الرؤوس بانتسابنا لهم، ونفخر إن سرنا على سيرهم ونهجهم، وإن سلكنا مسالكهم. لن أتكلم عن الرجال الآن، بل سأتكلم عن الرجل الأعظم صلى الله عليه وسلم، عن من صنع أولئك، عن رسول الله الأكرم. حبايبي، عذرا وأعتذر، لو سألنا أبناءنا الآن حدثني عن مباراة الكلاسيكو تبعت أول امبارح، يعرفون تفاصيلها، وكم باص لعب فلان، وفلان أي دقيقة لعب، وقديش عمر اللاعب الفلاني، وقديش نمرة حذائه، إيش الأكل اللي بيحبها وإيش اللي ما بيحبها، مين اللي عامله السبونسرشيب، مع مين موقع، وقديش الشرط الجزائي. يعرفوا أبناء مجتمعاتنا وديننا وعروبتنا، بيعرفوا هاي التفاصيل. وإن سألته عن العشر المبشرين يستعجب لسانه، وإن قلت له حدثني عن رسول الله بيحكي لك صلى الله عليه وسلم. حدثني عن رسول الله ممكن يحكي نص دقيقة. والله وتالله وبالله، هناك من يعتلي المنابر ولا يوجد الكلام عن رسول الله الأكرم. وقلت ولو قلت له حدثني عن شيخك لتكلم كلاما يطول كثيرا، وعند رسول الله الأكرم يستعجم لسانه وينعقد. حبايبي، إخواني، خواتي، أولادي، بنياتي، الذي لم يعرف نبيه لن يعرف ربه. محمد رسول الله، اختاره الله للدلالة عليه، مثل وزي ما هو ليس كمثله شيء جل وعلا، فليس كاصطفائه اصطفاء، وليس كاختياره اختيار. اختاره واصطفاه واجتباه للدلالة عليه. ليه يا حبايبي؟ لأنه الأعلم بالله، قال سيدي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم بالله. فمصيبة كبيرة جدا إنه ما بنعرفش حبيبنا النبي، مصيبة كبيرة جدا أننا لا نعرف شأنه وقدره. نحن الآن جئنا إلى هذا المسجد الطيب، مسجد سيدي حمزة رضي الله تعالى عنه، حتى نتكلم عن الذي صنع حمزة، والذي صنع الصديق وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والبراء وعروة وثعلبة وجليبيب، الذي صنع الأشاوس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار. أولاً بداية الطريق حبايبي وأحبتي وإخوتي ومن يسمع، بداية الطريق في معرفة رسول الله أول شيء أن تدرك أنك لن تحيط بسعته. بداية معرفة قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدرك وأن تعي أنك على ضيقك لن تحيط بمحمديته، لن تعرف قدره كما يجب. هذا بداية الطريق صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. النبي يا أحبتي صلى الله عليه وسلم مش عادي، مش عادي. اللي لما ولد نزل معتمدا على يده اليسرى، شاخصا ببصره إلى السماء، رافعا أصبعه إليها، مش عادي. هذا عادي يا شيخ جعفر؟ سيدنا النبي عادي؟ مش عادي. كل العالم عاديين إلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هكذا ولد. لما ولد سيدي انطفأت نار المجوس، هذا عادي؟ مش عادي. وكانوا قد تعاهدوا عليها 1000 عام، 1000 عام ما انطفأت، يعبدونها. والله مش قبل الولادة بدأت يخف لهيبها، لا لا، انطفأت مرة واحدة. لأنه إذا جاء الحق شو بصير في الباطل؟ يزهق، يدمغ، يزول. لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم انطفأت نار المجوس، وتعلمون ما حدث لإيوان كسرى. لقد جاءكم من الله نور، تفسير الآية نور يعني محمد. فمحمد صلى الله عليه وسلم منور، منور، منور. إيش منور؟ إذا تعرضت لسيرته ونرت بتنور، بتصير تفهم، تنضج. أول شيء مطلوب منك يا حبيبي أن تفعل محمديتك. ومحال بيننا وبين تفعيل المحمدية، ما أشطر أولادنا اليوم بالتفعيل، تفعيل وضعية الطيران عشان الطيارة طائرة، تفعيل وضعية مش عارف شو عشان أبوي ما يكشفش إني أنا بلعب بالتليفون، أحط التليفون سايلنت عشان ماما ما تكشفنيش وتحكي لأبوي وأنحرم من التليفون. تفعيل تفعيل تفعيل تفعيل، فاعل محمديتك. فبتفعيل المحمدية نستجلب من الله المعية، بتفعيل المحمدية نستجلب من الله المعية، فقط بتفعيل المحمدية لا بغيرها، بتفعيل محمديتنا. إذن أولا لابد أن ندرك أننا على ضيقنا لن نحيط بسعته. نحكي لك شوي عن سعته، شوي عن سعته. حبيبنا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يتكلم مع الصحب الكرام عن رجل يعيش في اليمن. عمر سيدنا راح اليمن؟ ما راح. عمر أويس القرني إجا في عهد رسول الله؟ ما إجا. يحدثهم عن تفاصيل حياته، عن اسمه واسم أبيه ومن أي عشيرة، أويس بن عامر القرني، مش هيك الحديث؟ حدثهم عنه، بل وحدثهم عن سلوكاته البيتية. إحنا هسه عم نحكي عن سعته، عن محمديته. حدث الصحبة الكرام عن سلوكاته في بيته. أنا بدي أسألك سؤال، الجار اللي قدام بيتك بالضبط تعرف سلوكاته في البيت؟ لا. حدثهم عن سلوكاته البيتية، إنه رجل بار بأمه. شباب اليوم اوعك تزعل أمك، اوعى تكون سبب لقلق أمك، مش بكائها ولا عصبيتها، اوعى. قالوا إذا كنت مصدر قلق لها فقد عققتها. قلق قلق بس، قالوا وينك يا ماما؟ قلقت عليك. تخيل قديش موضوع خطير، بعيد عن إنه لما ترين الحج الله المستعان، الله يجيبك طولة البال. سل من فقد أمه عن ألم لا يغادره، حتى لو كبر وصارت لحيته شجرة ولا راحت على بياض شوي، حتى لو حدودب ظهره، اسأل اللي فقد أمه. فإن الذي فقد الأمة فقد الإبرة التي تخيط الجراح. هو أتزعل أمك. فحدثهم عن سلوكاته البيتية، كيف هو بتعامل مع أمه، بار بأمه. ثم حدثهم عن مرض في جسده. هذا النبي عادي؟ مش عادي، مش عادي يا سيدي. قالهما أنه عنده مرض في جسده، قال غير أنه قد برئ منه غير مقدار درهم. يا جماعة، الطبيب القائم على حالة، لو كان هناك طبيب قائم على حالة أويس، بيعرف أنه ضايب بس مقدار درهم؟ هاي التفصيلة بيعرفوها الأطباء القائمين قديش المقدار؟ قال والله تحسن كثير، أو والله طاب، ذهبت عنه إلا قليل. أما بمقدار درهم، هذه بعض محمديته. ماسك المعول بيقول هيك وبرفع راسه الشريف، شو بيقول؟ فتحت اليمن، الله أكبر، الشام، الله أكبر. إجا صفوان عنده صلى الله عليه وسلم، بيقول له شو مبارك كنت قاعد أنت وياه وحكيت كذا وكذا. حدثه عن كلام دار بينهما، سعته. فعلى ضيقنا لن نحيط بسعته، لكن إياك أن تعطل محمديتك، وإياك أن تكون سطحيا في معرفة قدره وشأنه صلى الله عليه وسلم. معقول يا كرام ما بنعرف سيدنا الرسول الأعظم؟ معقول يعقل إنه ما ندرك وما نعي شأنه وقدره ومكانته؟ ربنا خلقه وأقسم في حياته، هذا عادي؟ مش عادي. إيش يعني لعمرك؟ ها؟ وحياة عمرك، شو معناها؟ إيش معنى لعمرك؟ يقسم الرب بعمره، بحركاته وسكناته وذهابه وإيابه، من قدره وشأنه. هذا الذي صنع الرجال. لن أتحدث معكم عن الرجال، بل عن من صنعهم، لأنه إذا وضعت نفسك على نهجه ومسلكه صنعت. أنا بدي أقول لك كيف تصنع. تصنع إذا فعلت المحمدية فيك، تصنع. ما أعظم قدر محمد صلى الله عليه وسلم ببعثته المباركة والشريفة، كل واحد أخذ حقه. حدثنا عن تفاصيل هنا منعيشها الآن. حدثنا عن فتنة الشام. إيش قلنا عن الشام؟ قال فتنة في آخر الزمان تكون في الشام، كأن أولها إيش؟ لعب صبية 1500 سنة. كيف بلشت الثورة السورية المباركة؟ أولاد صغار كتبوا على الحيط، صح؟ لعبوا صبية ولا مش لعبوا صبية؟ سيدنا ما بيغلط، حبيبنا النبي ما بيقرب الموضوع، لا لا، يصفه وصفا جليا واضح. 1500 سنة يا عمو يا ولدي، حكالنا شو بده يصير هلأ. قبل 1500 سنة حدثنا عما يحدث الآن، فداه النفس والروح صلى الله عليه وسلم. ساعة ساعة حدثنا عن الجيش الذي يفتح هذه البلاد الشريفة المباركة. إيش قال؟ فلنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش جيشها، صح ولا لا؟ وطلع نعم الأمير ونعم الجيش. نعم، لتفتحن القسطنطينية يا يا الله، يتحدث مع الصحب الكرام بين الجبال، موطن الناظر بضيق أفق. شو بقول لك يا رجل؟ بيحكي لنا عن القسطنطينية وإحنا بعدنا هون. أحسن الله إليك يا سيدي. بسم الله. تفتح لنا القسطنطينية. مرة قام متحدثا في الصحب الكرام بعد صلاة الفجر، تعرف لأين ضل الدرس؟ لصلاة الظهر. كم ساعة تقريبا؟ 7 ساعات. وبعدين قام صلى الظهر وعطاهم درس امتى؟ للعصر. هاي كمان 3 ساعات، هاي 10 ساعات صح؟ قال الصحب الكرام: فحدثنا بما كان وما سيكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، فأعلمنا يومئذ أحفظنا. ركز، حدثنا بما كان وما سيكون وما هو كائن. هذا معنى المحمدية. فمن الجرم جريمة عظيمة أن تعرف مناقب شيخك وما بتعرف شمائل حبيبك. اسأل الشيوخ هذا الزمان عن شيوخهم، ينطلق لسان الشيخ: شيخي كان قوام وصوام وورع واتقي وذاكر وتالي القرآن سهل، صح ولا لا؟ حدثني عن رسول الله، بعد 5 كلمات بطل أربعكي. أقول فنحن هنا اليوم في مسجد عم رسول الله الأكرم صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن حمزة الذي صنعه ابن أخيه صلى الله عليه وسلم، جئنا حتى نحدثكم عن صانع الرجال. من اللي صنع أبطالنا في غزة؟ تأسيه برسول الله. من الذي صنع أحرار الشام؟ يا جماعة، ما هكذا تورد. لأنه هذا مقتدي. واحد من كم يوم هيك ذكرت أمامه بعض بطولات شبابنا وأبطالنا، فقال: والله هذول أحسن من الصحابة. قلنا له: يا عمي على مهلك، الفضل للمبتدي وإن أجاد المقتدي. الفضل للمبتدي وإن أجاد المقتدي. لو إيش ما تعمل بتلحق سيدك الصديق؟ لو الأمة كلها، كل الأمة جمعت مناقبها ووضعت في كفة ميزان وجيء بمناقب الصديق لحاله، يرجح بأمة كلها. وفي الكفة اللي هناك مين؟ عمر وعثمان وعلي والصحابة وصلاح الدين ونور الدين زنكي والظاهر بيبرس والقطز وآل برسلان وملك شاه ومحمد الفاتح. تخيل. وأبطال هذا الزمان المباركين الذين سطروا بطولات رأيناها بأم أعيننا، الصديق يرجح بهؤلاء كلهم. ليه؟ لأنه المبتدي. الفضل للمبتدي وإن أجاد المقتدي، قاعدة احفظها. الفضل للمبتدي. تخيل أننا جهلنا من ابتدأ. لذلك أحبتي، لا بد من الخوض في السيرة الشريفة العطرة، لأن السيرة منورة، تجعلك ناضجا، تعرف الحق من الباطل وتعرف أهل الحق وأهل الباطل. اللي بيقرأ السيرة الشريفة بيشلح النظارة اللي ملونة. لو جبتها لإحصان هيك ولبسته نظارة عدساتها خضرة وحطيت للإحصان إنشارة خشب، شو بشوفها؟ عشب. يقول لك: هذا عشب شكله للأغنياء، لأنه كل حبة زي أكتها. شو هالعشب اللي إشي مرتب، عشب مقصوص على الليبرا. لكن شلح الإحصان النظارة، شو بصير؟ يرى الأمر على حقيقته. الآن الأم لابسة نظارة ملونة، شايفة كل إشي حلو. فلان عنده مليار مشاهد، مليار متابع، مش بيقولوا عن هذا؟ نستحي نحكي اسمه في بيت الله عز وجل. قال بقول لك: أعظم إنفلونسر في العالم اللي بيلعب بالسعودية، مش هيك بيقول عنه؟ عنده مليار متابع، صحيح بيقولوا؟ قديش عنده صفحات وموظفين؟ بدي أسألك سؤال، في صفحة صاحبها محمد صلى الله عليه وسلم عنده فيسبوك سيدنا النبي، عنده إنستغرام، عنده تويتر وسناب شات، عنده الآن 2 مليار محب وعاشق وهائم به. هذول اللي عايشين هسا، غير اللي راحوا وغير اللي جايين. إياك أن تحب غيره وأن تتأسى بغيره وأن تنهج نهج غيره وأن تسلك مسالكا تخالفه. اوعى. فكما أن عنوان جلستنا اليوم مصنع الرجال محمد صلى الله عليه وسلم، عنوان حياتك قبل الرحيل فعل محمديتك. إذا فعلت نجوت، فزت، ربحت، ستعرج، سترى كل شيء على حاله، لن تخدع ولن تغبن. لو سألتكم عن خالد بن الوليد إذا ما أسلم، مين بيعرفه؟ مين؟ تخيل واحد رضي الله تعالى عن خالد وعن الصحب الكرام بياخذ مصاري عشان يعمل جرائم قتل، اقتل فلان، اهجم على فلان، اغزو على القبيلة الفلانية، وجيت سألتك عنه بعد ما مات شو بتقول لي؟ أجير يقتل لأجل المال. صنعه النبي الأكرم. أنا بقول للشباب دائما كلمة، بقول حبيبنا النبي هكر خالدا برسالة. يا بقولوا فلان هكر، مش بتحكوا انتوا شباب اليوم هكر؟ سيدنا هكره. كيف هكره؟ بعت له رسالة صغيرة. خالد معجب بذكائه وعسكريته. محمدية رسول الله تفوق الجميع صلى الله عليه وسلم، فبعت له رسالة: من يملك عقلا كعقلك يا خالد لا يسلمه عقله إلا لخير. لما قرأ الرسالة قال هذا بيعرف مقامي وقدري وقيمتي. من يملك عقلا كعقلك يا خالد لا يسلمه عقله إلا إلى خير، ليس مثلك يجهل الإسلام يا خالد. ففعل محمديته برسالته فصنع خالدا. صرنا نقول هسه ايش؟ سيدنا خالد ابن الوليد. ولو مات بغير المحمدية عادي صح؟ كم كان في صياد زيه ياخذ مصاري عشان يقتل ويجرم؟ الإسلام صنع خالد رضي الله تعالى عنه، فصار إيش اسمه؟ سيف الله المسلول صح؟ فلما أراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يعزل خالد، مش بده يعزل خالد في عهد الصديق، قال يا أبا بكر اعزل خالدا. قال أعزله. راح ورجع بعد فترة: يا أبا بكر اعزل خالد. قال لا أعزله. هو بده يعزل خالد. قال بعض أهل العلم والمعرفة إنه كان خايف سيدنا عمر على يقين الصحابة لأنهم تعلقوا كثيرا بخالد، ما بيغلطش في المعركة، ما بيغلط، عسكري عسكري. حتى جاء مرارا وتكرارا إلى الصديق فقال اعزل خالدا، حتى أجابه الصديق بإجابة عطل فيها عمريته. قال يا عمر ما كنت لأغمد سيفا استله الله. ما بغمد سيف استله الله عز وجل. رضي الله تعالى عن الصديق وعمر. ولما صار عمر الخليفة رضي الله تعالى عنه عزل خالدا صح؟ بعدها قال والله ما خالفت الصديق مرة وكنت على صواب. الإسلام صنع هؤلاء. ولما عزل خالد تكلمنا قليلا عن قدر الصانع، اسمع كيف صنع هؤلاء. المعجب بنفسه خالد قبل الإسلام الشريف كيف صار؟ لما جاءت رسالة عمر لعزل خالد استلمها أبو عبيدة أخفاها عنه، خبر الرسالة عن خالد. وكان عندنا في الشام، اللهم تمم أمر الشام وألهم أهل الشام رشدهم. فها هنا أبو عبيدة خبر الرسالة، بعد فترة عرف خالد أنه معزول، فذهب عند أبي عبيدة فقال: لما لم تبلغني بأنني قد عزلت؟ قال: يا خالد، وهل نحن إلا بك؟ شوف أدب سيدي أبو عبيدة، وهل نحن إلا بك يا خالد؟ أنت شيخنا وأميرنا وكبيرنا. فقال: يا أبا عبيدة، اسمع كيف صنع رسول الله الأكرم هذا رضي الله عنه. قال: اسمع يا أبا عبيدة، ما ضر خالدا إن قاتل في سبيل الله قائدا أو قاتل في سبيل الله جنديا، ما ضر خالد. إيش يعني إذا كنت جندي أو قائد؟ ما هم في سبيل الله. هؤلاء الذين صنعهم محمد، فاختر لنفسك من يصنعك. اوعك تقلد غير سيدنا النبي، اوعك تتعلق في غيره يا ولدي، اوعي يا خيتي تسمح لابنك يحب غير سيدنا من مشاهير اليوم. إياك أن يقلد هؤلاء الذين يتنافسون من يسقط أكثر إلا من رحم ربي. ما أسهل أن تكون مشهورا الآن، كثير سهل تصير مشهور، كثير سهل جدا. صار أي واحد بده ينشهر بيلبس طقم الصلاة تبع أمه بصور، فيش أسبوعين ثلاثة ولا هو عنده 200,000، صح؟ سهل، حط شوية حمرة وبيطلع بيمشي وكعب عالي بسلاسين بيطلع بيمشي برا صار مشهور. زمان كان اللي عنده واحد بخاته على قده كانوا أهله يخبوه، هسه اللي عنده مخاطه وعقده بعمل له صفحة في الشهر، ولا هو انفلونسر ولا بصرف على العيلة. إياك يا أختي أن تأذني لولدك أن يكون حرا في اختيار من يتابع. وانت يا ولدي لما أمك تسحب التلفون سحبته عشانك مش عشانها. هذا السلب عطاء، لما أبوك يسحب التلفون منك مرات هذا مش سلب، هذا عين العطاء. لما تكون انت قاعد جنب امك وعم تعمل سلطه ويجي اخوك الصغير عمره 3 سنين ياخذ السكين، امك بتلحق وراه بتاخذ السكين منه، صح؟ بصير يبكي وبده يلعب فيها، معقول ترجع له اياها لانه بكى؟ هل هذا سلب ام عطاء؟ هذا عين العطاء، ان اخذت منه ما يؤذيه. فاحيانا يا بني عين العطاء من ابيك وامك ان تحرم، لأنهم رأوا أن هذا السلاح في يدك خطير عليك وعلى منهجك أحسن الله إليك. إذن إياكم أيها الآباء وخواتي، إياك يا خيتي تجعلي لولدك الحرية في اختيار من يتابع، فإن هذه مدخلات، شئتي أم أبيتي مدخلات. بكرة بصير يقلد حلقته، لبسته، طريقته. ليش السنسال حرام يا شيخ؟ ليه الإسوارة حرام؟ طب ما هي فلان عامل تاتو شوي شوي شوي، ولا هو ايش الولد؟ ضاع. عندنا من نقلد، لا نقلد غيره في الصورة والسيرة والسريرة، نقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة وسيرة وسريرة. في صورة أقلده، نعم أقلده، وفي سيرته طريقه مسلكه منهجه أخلاقه معاملاته معاشراته، وفي سريرته عاطفته همه رحمته حرصه على الناس. هذا معنى المحمدية. مش معنى المحمدية إني أقول اللهم صل على سيدنا محمد، لا لا مش هيك على عظم هذه. حتى صلاتنا على سيدنا النبي صارت تعبانة. أحكي لك كيف بصلوا اليوم على النبي مع عداد هاي اللي بتكبس وبمسك هيك بطلع آخر النهار 15,000. هذا عبد القادر الجيلاني 15,000، الله أكبر، هذا نور الدين زنكي 15,000 صلاة على النبي. بس كيف بصلي اليوم؟ الله صلى الله عليه وسلم، الله صلى الله عليه وسلم، الله صلى الله عليه وسلم. المايك الدايك، المايك الدايك. ها؟ كيف تطلع مع الأولى؟ اللهم صل محمد الثانية. طب لو مسحنا قلم أكتب ما يقول شو بطلع معك؟ لغة سريانية من شدة جهالتنا بشأنه وقدره وحقه علينا حتى بطلنا نصلي عليه. ليس الأمر قائما أن تصلي عليه فقط، لا، بل أن تعيش حياته وأن تسلك مسلكه. فسهل كثير أحب سيدنا النبي، والصعب كثير أحب حياته. صعب كثير أسلك مسلكه وأحب حياته، دائما فكرة متواصل الأحزان لا يهدأ له بال. في النهار يا أيها المدثر وفي الليل مزمل، وفي الليل في النهار مدثر وفي الليل مزمل، صح؟ في النهار قم فأنذر وفي الليل قم الليل إلا قليلا. في النهار يتجول في الأسواق ويذكرهم بالله عز وجل، وفي الليل يصلي حتى تتشقق قدميه الشريفتين. في النهار يزور الصديق مرة ومرتين في اليوم الواحد يذكره بالله. بيزور الصديق بذكره في الله. انت هسه تقول لصاحبك يا زلمة موحد الله، قال موحد قبل ما اشوفك. طب صلي على النبي، قال صلي عليه قبل ما اشوفك. لما صلي على النبي تخسر، قول اللهم صلي وسلم وبارك وانعم عليه، صلي عليه. قال اتقي الله، قال متقي حبيبي، مستنيك تقول لي. والسيجارة بيده، انا متقي. ما اسهل الكلام، ان احب حياته. بزور ابو بكر مرتين، وفي الليل ليلة ماطرة شديدة البرودة بطرق باب أبو جهل، يطرق باب أبي جهل. كان أبو جهل قاعد مع جماعته، تعرفوا جماعته سرسرية زيه يعني، سرسرية، فبخرط عليهم. أنتوا تحكوا بخرط عليهم، بكذب عليهم، احنا بالأردن بقول بعرط، بعرط عليهم. وأنا أبو جهل أبو الأيتام، أنا أبو الأرامل، أنا أبو المساكين، أنا الذي أقصد عند كل نائبة ومصيبة إلا الباب بدق. واللي بقول شفته زي هسه واحد بتلاقيه بكذب بكذب بكذب مع أصحابه، بيقدم بقول سبحان الله يدليني صادق. مش هيك بنسوي احنا؟ بكون الكذبة ايش؟ مسيلمة بعجز. سبحان الله، ما قلتش بعجز، بعجز. دق الباب واللي هو بقول ها شو قلت لكم أنني أقصد في الليالي الصعبة، هذا جاءني يريد حاجتي، يريد مسألته، لأقضين حاجته. لما فتح الباب له سيدنا النبي، صلوا عليه، صلوا عليه، اللهم صل وسلم، مش عسلم، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبي محمد. فتح الباب، يا ويلي هالكذب مكبرها. ولا بقول له محمد، تباشره هو بالكلمات، قال سئمتك، مللتك، أما مللتني؟ سأشهد لك عند ربك أنك قد بلغت. فك عنا. يكرر زيارته، حريص عليه بإنقاذه وإسعافه، يريد أن ينجده. ما أرحم رسول الله، وما أرسلناك إلا في اللغة يا كرام أداة حصر واستثناء، إنا رحمة للعالمين. ما أرحم رسول الله. قال يا أبا الحكم، شوف الحكمة، يا أبا الحكم أما أن لك أن تسلم؟ قال سأشهد لك عند ربك أنك قد بلغت. خلاص ما تجيني. وطلع قدام اللي كان يخرط عليهم ويكذب صغيرا كاذبا، قال بده يقضي حاجته، يلا يقضي حاجته. فصعب أن أحب حياته، ولكنها لذيذة جدا. اسمعوا هذه، ومن استطاع أن يحفظها فليفعل. وأختم هذه الليلة المباركة بهذه الكلمة المباركة: من نذر نفسه لخدمة دينه فإنه سيعيش متعبا، ولكنه سيحيا كبيرا ويموت كبيرا ويبعث يوم القيامة كبيرا. فالحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أنت لله يا ولدي، مش للوظيفة ولا للدار لحالها، أنت لله. إنا لله، مش هيك الآية؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إحنا لله، فكن له حقا. كيف أكون لله؟ كن محمديا تكن له، فعل محمديتك، تجدد شخصية الأفضل من شخصيتك. بتفعيد المحمدية نستجلب من الله المعية، اللهم ربنا وسيدنا مولانا سميع الدعاء، نسألك أن تكتب لإخوتنا فرجا في غزة وفي السودان. اللهم سيدنا ومولانا القوي، تجلى على أبطالنا هناك باسمك القوي فقوهم وارزقهم إقداما وإقبالا. اللهم سيدنا ومولانا اللطيف، تجلى على أهل غزة والسودان وكل مستضعف من المسلمين والأسارى باسمك اللطيف، فلطف عليهم جميع شؤون حياتهم. اللهم أذهب ألامهم وأوجاعهم وبلسم ألم صدورنا عليهم. اللهم مولانا وسيدنا المنتقم، تجلى على من أذى إخوتنا في كل مكان باسمك المنتقم، فانتقم منهم جميعا. اجمع يا ربنا على الحق كلمتنا، استعملنا دعاة إليك وإلى رسولك في مشارق الأرض ومغاربها. اجعلنا يا ربنا من حماة الشريعة، حملة الرسالة، وكلاء عند رسول الله الأكرم صلى الله عليه وسلم، وحماء بالأمة. اللهم مولانا اجعلنا رحماء بأمتنا، أشداء على أعدائنا، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. وفق يا ربنا من حضر هذا المكان، واقض حاجاتهم جميعا رجالا ونساء، تجلى على حياتهم باسمك الواسع، فاكتب لهم ساعة نضيقة بعدها، تجلى على صدورهم باسمك الهادي، فاهدهم جميعا. اللهم قضاء حاجات لكل من سمع وأمن ودعا، لكل من بلغ الرسالة. اللهم والقائمين على هذا المسجد المبارك الطيب، كن لهم معينا أن يظلوا على هذا، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم مبارك وأنعم على سيدنا مولانا محمد، والحمد لله رب العالمين.
3: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. في الحلقة الماضية انتهينا من قصة نبي الله هود عليه السلام، وكيف أرسله الله عز وجل إلى قوم عاد فأهلكهم الله جل وعلا ودمرهم بالريح. انتشر الشرك مرة أخرى في منطقة في شمال غرب الجزيرة العربية، منطقة تسمى الحجر، منطقة جبلية. في تلك البلاد انتشر الشرك بالله عز وجل، فأرسل الله عز وجل إليهم نبيا عربيا اسمه صالح عليه السلام. هذا النبي جاء إلى قومه يدعوهم إلى الله جل وعلا،

أول دعوة الأنبياء توحيد الله جل وعلا، لا تعبدوا إلا الله. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكان قوم ثمود الذين سكنوا هذه المنطقة كانوا ينحتون الجبال، أعطاهم الله عز وجل قوة أنهم يكسرون الصخر وينحتون الجبال ويصنعون في الجبال بيوتا لهم وقصورا لهم. أي قوة أعطاهم الله عز وجل. فاذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض

تعثوا ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أي أن صالح عليه السلام ذكرهم قال يا قوم الله عز وجل أعطاكم هذه الجبال سكنى لكم، أي قوة تملكونها تنحتون الصخر وتنحتون الجبال وتقطعونها وتصنعون فيها بيوتا لكم وقصورا تؤمنكم من كل شيء، أي نعمة أعظم من هذه النعمة، وتنحتون من الجبال بيوتا وتنحتون

كانوا يكسرون الصخر وينحتون الجبال ويصنعون فيها البيوت والقصور والغرف يحتمون بها. وثمود الذين جابوا الصخر، يعني كسروا الصخرة وقطعوه. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، دعاهم إلى الله جل وعلا، ذكرهم، نصحهم، فردوا عليه باستهزاء، قالوا يا صالح

كنت فينا رجلا كريما، رجلا مرجوا، رجلا عزيزا، رجلا شريفا قبل هذه الدعوة. أما اليوم فقد تغيرت يا صالح، لست الإنسان الذي كنا نعرفه، إنما أنت من المسحرين، أصابك سحر، بك جنون،

ثم جاء قوم صالح ثمود، جاءوا لمن؟ جاءوا للضعفاء، جاءوا للفقراء، جاءوا للمساكين الذين اتبعوا صالح عليه السلام. قالوا لهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ عندكم يقين؟ عندكم دليل؟ فردوا بكل ثقة قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. فرد المستكبرون في الأرض وقالوا لهم: إنا بالذي آمنتم به كافرون. إنه العناد، إنه الاستكبار، إنه العتو. هذه الجبال أعطاكم الله عز وجل إياها، جبال فارهة، بيوت وقصور أعطاكم الله عز وجل إياها، ومع هذا لا تؤمنون، ومع هذا لا تستجيبون. أي قسوة في قلوبكم هي أشد من هذه الجبال قسوة، وأشد من هذا الصخر قسوة؟ إنهم قوم صالح الذين عتوا عن أمر ربهم.

جاء قوم صالح إلى صالح عليه السلام يريدون أن يعجزوه، أن يتحدوه تكبرا منهم وعنادا. قالوا يا صالح، إذا أردتنا أن نؤمن لك ونعبد الله وحده كما تقول، أخرج لنا من هذه الصخرة، وكانت هناك صخرة عظيمة. قالوا له، أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة. وأي ناقة؟ نريدها ناقة عشراء في بطنها جنين في الشهر العاشر. حددوا يوما معينا وشهرا محددا للجنين الذي في بطن هذه الناقة. قال، إن فعلت هذا أتؤمنون؟ قالوا، نعم نؤمن، نريد هذه الآية، نريد هذه المعجزة. فأخذ صالح عليه السلام حبا للخير لقومه يدعو الله جل وعلا، يتضرع إليه، يستغيث بالله جل وعلا، يصلي ويدعو الله جل وعلا أن يخرج لهم هذه الآية. وفجأة يهتز الصخر، وفجأة ينشق الصخر، وأمام مرأى الناس والناس يشهدون، إذا بهذه الصخرة تخرج منها ناقة عظيمة، إنها آية من آيات الله. تخيلوا كيف تخرج ناقة من صخرة أمام قوم ثمود والناس يشهدون. أول ما خرجت الناقة وفي بطنها جنين،

إنها ناقة كغيرها من النوق، لكنها نسبت إلى ربها تشريفا. قال يا قوم هذه ناقة الله، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها لا تقتربوا منها.

يأخذكم فيأخذكم عذاب قريب. إذا مسستم هذه الناقة بسوء ولو قليل فإن العذاب سيكون قريبا. الناقة آية من آيات الله، ولدت، رأوا هذه الناقة ورأوا ولدها، معجزة باهرة، آية بينة. هل آمن قوم صالح؟ لم يؤمنوا، كان عنادا، كان تحديا، كان تعجيزا لصالح، وفعلا أعطاه الله عز وجل هذه المعجزة. ومرت الأيام، اختبرهم الله عز وجل باختبار آخر. هذه الناقة سوف يكون لها شرب يوم، تشرب من البئر يوما لا تقتربون من الماء فيه، ثم إذا أردتم الشرب لكم اليوم الثاني، هي لا تشرب. طيب ماذا نفعل في اليوم الذي تشرب فيه الناقة؟ ماذا نشرب؟ تشربون من لبنها وسوف يكفي الجميع. إنها آية من آيات الله. هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. تشرب يوما لا تشربون، وتشربون يوما هي لا تشرب، ولا تمسوها بسوء. فالناقة ناقة الله، والأرض أرض الله، والأمر أمر الله. هذه ناقة الله، أرسلها الله عز وجل اختبارا لهم. تحدوا نبي الله صالح فاختبرهم الرب عز وجل. إنا مرسل الناقة فتنة لهم، اختبارا، فارتقبهم، انتظرهم يا صالح واصطبر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، كل شرب محتضر. كل شخص منكم لا يقترب من الماء في اليوم الذي تشرب فيه هذه الناقة. إنها آية بينة، إنها معجزة ظاهرة، إنها علامة على أن صالح عليه السلام مرسل من ربه. لكن القوم عميت قلوبهم، عميت صدورهم، عميت أفئدتهم، لم تنفعهم هذه المعجزة وهذه الآية. مرت الأيام فإذا بهم يصابون بالضيق والهم. كيف يتحدانا هذا الرجل الذي يدعي أنه رسول ونبي أننا إذا شربنا من الماء في هذا اليوم نهلك، أو إذا مسسنا هذه الناقة بسوء نهلك؟ إذا بهم يزداد حقدهم ويزداد غيظهم على صالح عليه السلام. فجاءت امرأتان، إحداهما تملك مالا والأخرى تملك بنات، قالتا: من قتل هذه الناقة، من نحر هذه الناقة، نعطيه من المال ومن النساء ما شاء. فإذا برجل اسمه مصرع وآخر اسمه قدار بن سالف، جاء إلى هذه المرأة وعرض عليهما قتل ناقة صالح، ناقة الله. وفعلا تجمع مع قدار ومصرع 7 من الرجال، تجمعوا ليقتلوا ماذا؟ ليقتلوا ناقة الله التي طلبوها، التي حذرهم منها صالح أن يمسوها بسوء، وهم مع هذا يريدون قتلها، يريدون نحرها، يريدون عقرها. وتجمعت 9 ليمكروا مكرا، ومكروا مكرا، ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. مكروا كيف يقتلون هذه الناقة وجنينها، وصالح عليه السلام حذرهم لكنهم لم يستجيبوا لتحذيره. تجمعت 9 يريدون قتل ناقة الله عز وجل، قتل هذه الناقة التي قال لهم عنها صالح لا تمسوها بسوء. تجمعوا على الناقة والناقة تهرب منهم حتى أحاطوا بها بين الجبال. فإذا بقدار بن سالف على رأس 9 يرميها بسهم من بعيد، فأصابها في نحرها، فرغت رغاء عظيما بصوت عظيم سمعها كل من حولها. أما ولدها فهرب، هرب إلى رأس الجبل ونحروه، ذبحوه، ثم رجعوا إلى هذه الناقة، ناقة الله، فنحروها وقطعوها ودمها يسيل على الأرض. قتلتم ماذا؟ قتلوا ناقة الله وهم يضحكون، وهم يتسامرون، قتلوا ناقة الله وهم يضحك بعضهم مع بعض يتحدون الله عز وجل. هذه ناقة الله قتلتموها. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. ثم ذهبوا إلى صالح عليه السلام يتبجحون، يتحدونه، يتكبرون، وقالوا يا صالح، وهم يضحكون، لقد قتلناها. قال: قتلتم ماذا؟ قالوا: قتلنا ناقة الله.
ماذا فعلتم؟ قتلنا الناقح التي أمرتنا ألا نمسها بسوء، ذبحناها، نحرناها، قتلناها. وقالوا يا صالح، وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا، أين عذاب الله الذي زعمت؟ فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح. تخيلوا الوقاحة التي وصلوا إليها، تخيلوا الكفر والكبر والعناد بعد أن ذبحوا ناقة الله. بدل أن يستغفروا ويخافوا من عذاب الله عز وجل، جاءوا لصالح وقالوا له. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بعذاب الله. فأخذ صالح عليه السلام يبكي، علم أن عذاب الله سينزل. ثم جاء إليهم فقال لهم: يا قوم، لكم أن تتمتعوا في هذه الدنيا 3 أيام، ثم بعد 3 سينزل عليكم

اليوم الأول ستصفر وجوهكم، اليوم الثاني ستحمر وجوهكم، في اليوم الثالث ستسود الوجوه، ثم ينزل عذاب الله عز وجل. تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد، ذلك وعد غير مكذوب. وفعلا في اليوم الأول بعد قتل الناقة وذبحها اصفرت الوجوه، في اليوم الثاني نفس الشيء احمرت الوجوه، في اليوم الثالث سودت الوجوه، فخافوا أن ينزل عليهم عذاب الله كما توعدهم نبي الله صالح. فإذا بالتسعة نفسهم يتجمعون مرة أخرى، وإذا بهم يتفقون، لما لا نقتل صالح قبل أن ينزل علينا العذاب لنقتله ولنتخلص منه؟

نأتيه بالليل نذبح صالح ونذبح أهله وفي الليل ومن يدري عنا لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه. إذا أصبح الصباح نقول ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. وفعلا بعد أن عقروا الناقة وذبحوها الآن يريدون قتل نبي الله صالح عليه السلام. وتجمعت 9 في تلك الليلة يريدون ذبح نبي الله وهو في بيته قائم يصلي يدعو الله عز وجل يتضرع إليه لا ينزل العذاب يدعو الله جل وعلا. وإذا بهم يتجمعون يريدون قتله ويريدون ذبحه ومك

عاقبة مكرهم فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. نزلت عليهم حجارة من السماء التسعة فرضخت رؤوسهم جميعا. أصبح الناس يرون التسعة كلهم ميتين. من الذي قتلهم؟ من الذي أوقع عليهم هذه العقوبة؟ إنه الله عز وجل. وما

0: عاقبة مكرهم أنا دمرناهم. دمرهم الله عز وجل جميعا فلم يبقي من التسعة أحدا حيا بقي.
1: قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر.
0: لما أهلك الله عز وجل التسعة علم قوم صالح أنهم هالكون، علموا أن وعد صالح عليه السلام لهم بالتمتع ثلاثة أيام هذا وعد غير مكذوب، علموا أن العذاب سيحل بهم، فالوجوه تغيرت والألوان تبدلت في اليوم الأول، الثاني، الثالث، في اليوم الرابع علموا أن سينزل بهم العذاب، فجلسوا في بيوتهم وحفروا قبورهم داخل بيوتهم وانتظروا كيف سينزل عليهم العذاب. أما صالح عليه السلام والذين آمنوا نجاهم الرب عز وجل، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. أخرج الله عز وجل صالح عليه السلام والذين آمنوا من تلك القرية، وجلس الذين نحتوا الجبال في بيوتهم مختبئين، وأصبح الصباح في اليوم الرابع فإذا بجبريل عليه السلام يصيح عليهم صيحة واحدة قطعت قلوبهم كلهم، ماتوا، أخذتهم الصاعقة. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. لم يستطع أحد منهم أن يقوم من مكانه، في الجبال في البيوت أهلكهم الرب عز وجل وأخذ

الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. تمر على جبالهم، تمر على بلادهم، إلى اليوم موجودة في مدائن صالح، في الشمال الغربي، في الجزيرة العربية، منطقة تسمى الحجر، إلى اليوم موجودة. بيوتهم، قصورهم التي نحتوها في الجبال لا زالت تشهد عليهم في تلك البقعة الملعونة التي من مر فيها لابد أن يبكي خشية من الله جل وعلا. ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود، بعدا ولعنة لتلك الأمة التي عصت ربها عز وجل. ثم رجع إليهم صالح عليه السلام بعد أن رآهم هلكا في بيوتهم، في قصورهم، جبالهم لم تمنعهم عذاب الله عز وجل. مر عليهم وهو ينظر إليهم صرعا، نظر إليهم وتأسف وقال يا قوم، يكلمهم وهم أموات لكنهم يسمعون، قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. فتاة جارية نجت من ذلك العذاب، هربت قبل أن يصبح الصباح، علمت أن سيحل بها العذاب، هربت إلى قرية أخرى، قصت عليهم القصص، ما الذي حدث، ما الذي جرى، وكانت متعبة مجهدة، فلما شربت من مائهم أهلكها الرب عز وجل. نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. منذ آلاف السنين إلى اليوم ومدائنهم موجودة، نحتهم في الجبال لا زال موجودا ليكون شاهدا عليهم، ليمر الناس على تلك القرية يبكون خشية من اللعنة أن تنزل عليهم. ماذا استفاد قوم صالح؟ نحتوا الجبال، كسروا الصخر، سكنوا في تلك الأماكن التي نحتوها، لكنها لم تمنعهم من عذاب الله عز وجل. وإذا بنبي الله يقول أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. ثم تولى وتركهم صالح عليه السلام لتطوى صفحة من صفحات الأنبياء، نبي عربي توفاه الله عز وجل بعد هذا، وانتشر الشرك مرة أخرى في الأرض. ننتقل بكم مرة أخرى إلى بقعة أخرى في الأرض، إنها بلاد الرافدين، ينتشر فيها الشرك، عبادة الأصنام، عبادة الكواكب من دون الله عز وجل. في بلاد الرافدين ما تسمى بالعراق اليوم انتشر الشرك، فبعث الله عز وجل إليهم نبيا من أعظم أنبيائه وأفضلهم، اتخذه الرب عز وجل خليلا له. من هو؟ إنه أبو الأنبياء. ما قصته؟ قصة عظيمة، حوادث جليلة. إنه من؟ إنه إبراهيم الخليل عليه السلام. هذا موضوع حديثنا وإياكم في الحلقة المقبلة، حتى نلقاكم إن شاء الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلنا فيما مضى إن قريشا حاولت ضر من أسلم بكل ما قدرت عليه، ولو بأن تصده عن المسجد الحرام. روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان سعد بن معاذ رضي الله عنه صديقا لأمية بن خلف في الجاهلية، فكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد، وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة خرج سعد معتمرا فنزل على أمية، فقال له: انظر لي ساعة خلوة لعلي أطوف بالبيت. فقال له أمية: انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت. فخرج به حين انتصف النهار، فلقيهم أبو جهل، فقال: يا أبا صفوان، من هذا معك؟ قال: هذا سعد. فقال أبو جهل: ألا أراك تطوف آمنا بالبيت وقد آويتم الصباه وزعمتم أنكم تنصرونهم وتمنعونهم؟ والله لولا أنك مع أبي صفوان لما رجعت إلى أهلك سالما. فتلاحيا بينهما، فقال أمية لسعد: يا سعد، لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي. فقال سعد لأبي جهل ورفع عليه صوته: والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه طريقك على المدينة، لأقطعن عليك متجرك إلى الشام. فجعل أمية يقول لسعد: لا يا سعد، لا ترفع صوتك على أبي الحكم سيد أهل الوادي، ويمسكه. فغضب سعد وقال: دعنا عنك يا أمية، فوالله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك. فقال: إياي؟ قال: نعم. قال: بمكة؟ قال: لا أدري. ففزع لذلك أمية بن خلف فزعا شديدا، وقال: والله ما يكذب محمد إذا حدث. ثم رجع إلى امرأته فقال لها: أما سمعت ما قال لي أخي اليثربي؟ فقالت: ما قال؟ قال: زعم أنه سمع محمدا صلى الله عليه وسلم يقول إنه قاتلي. فقالت زوجته: والله ما يكذب محمد. فقال أمية بن خلف: والله لا أخرج من مكة. فلما كان يوم بدر واستنفر أبو جهل الناس، كره يعني أبو أمية بن خلف أن يخرج، فقال له أبو جهل: لو يا أبا صفوان، إذا رآك الناس تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك، سير معنا يوما أو يومين، أي ثم ارجع. فسار معهم فقتله الله. فهذه طائفة كرهت هذا الذي صنع ربنا سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم من الظهور في المدينة، وطائفة أخرى شرقت بالذي صنع ربنا سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم من التمكين في المدينة، وهم أحبر اليهود، فنصبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العداوة حسدا وبغيا، ونصبوا للإسلام الشرور ليطفئوه، إلا عبد الله بن سلام ومخيريق. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وهو في نخل لأهله يخترف لهم أن يجتني لهم الثمار. قال: فعجل عن أن يضع لهم الذي يخترف فيها، فجاء وهي معه، جاء بتلك الثمار معه عجلة منه، لأنه أراد أن يرى هذا الذي يزعم أنه نبي. فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خبرني بهن جبريل آنفا. فقال عبد الله بن سلام: ذاك عدو يهود من الملائكة، هذا شيء تزعمه يهود أن جبريل عدوهم. فقال: ذاك عدو يهود من الملائكة. فقال صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، فإن سبق ماؤها كان الشبه لها. فقال عبد الله بن سلام: فأشهد أنك رسول الله وأن ما جئت به حق، وقد علمت يهود أني أعلمهم وابن أعلمهم وسيدهم وابن سيدهم، فأرسل إليهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت، فإنهم قوم بهت، إذا علموا أني قد أسلمت بهتوني عندك وقالوا في ما ليس في.
فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءوه، ودخل عبد الله بن سلام البيت، يعني اختبأ في ناحية في البيت، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم؟ فقالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه. ومخيريق كان رجلا من بني النضير، وقيل كان من بني قينقاع، فأسلم وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فاستشهد فيها. يقال إنه لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد قال مخيريق ليهود: ألا تنصرون محمدا؟ فوالله إنكم لتعلمون أن نصره حق عليكم. فقالوا: اليوم سبت. قال: لا سبت. وأخذ سلاحه فخرج فقاتل في أحد حتى أثبتته كثرة الجراحات. فلما حضرته الوفاة قال مالي لمحمد يضعه حيث شاء فمات. أما ما يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مخيريق خير يهود فهو حديث ضعيف. وطائفة ثالثة أغصهم، هذا الذي صنع ربنا سبحانه بنبيه صلى الله عليه وسلم من الظهور والتمكين، وهم طائفة من الأوس والخزرج، كانوا على دين آبائهم من الكفر وعبادة الأوثان، ولم يدخلوا في الإسلام، لكنه قهرهم بظهوره واجتماع قومهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. لم تجتمع قبل الإسلام، لم تجتمع الأوس والخزرج على رجل قط إلا هو، فكان قومه أرادوا أن يملكوه عليهم، وكانوا ينظمون الخرز في التاج الذي يجعله على رأسه ليجعله ملكا. فجاء ربنا سبحانه بالحق، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، واجتمع عليه الأوس والخزرج، فضغنه لذلك، ورأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه ملكا. روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية. القطيفة ثوب كساء، والفدكية منسوبة إلى البلد الذي يسمى فدك، وهو قريب من المدينة. قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار على قطيفة فدكية، وأردف أسامة بن زيد خلفه يعود سعد بن عبادة في بين حارث بن خزرج. فمر صلى الله عليه وسلم على مجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وفيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبادة الأوثان واليهود، وذلك قبل وقعة بدر، قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، أي قبل أن يظهر إسلامه، إلا فلم يسلم عبد الله بن أبي بن سلول. وقوله في الحديث قبل وقعة بدر هذا مهم، لأن قبل وقعة بدر لم يكن عبد الله بن أبي بن سلول منافقا، لا هو ولا أصحابه معه، بل كانوا كفارا، كفرهم صريح. لكن لما كانت وقعة بدر وقتل صناديد قريش، حينئذ نافقوا، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك المجلس الذي فيه هؤلاء الأخلاط من المسلمين والوثنيين واليهود، فأثار حماره صلى الله عليه وسلم عجاجة، فلما أثار الغبار خمر عبد الله بن أبي أنفه وقال: لا تغبروا علينا. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم حماره ونزل فسلم ودعاهم إلى الله وتلا عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي: يا هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا إنه لا أحسن من حديثك لو كان حقا، فلا تؤذن به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك، فمن يأتك فاقصص عليه. فغضب عبد الله بن رواحة، وكان معهم في مجلسهم ذاك، فغضب عبد الله بن رواحة وقال: بلى يا رسول الله، اغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فتثاور الناس حتى كاد يقتل بعضهم بعضا، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم، فلم يزل صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا، ثم ركب صلى الله عليه وسلم حماره ودخل على سعد بن عبادة يعوده، فقال: يا سعد، ألم تر إلى ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ فقال: ما قال يا رسول الله؟ فقال: قال كذا وكذا. فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله، اعف عنه واصفح عنه، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، وقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة. أهل هذه البحيرة يقصد بها المدينة، البحيرة تصغير بحرة،
والبحرة تطلق في لسان العرب على القرية وتطلق على المدينة، ولو لم يكن فيها ماء ولو لم يكن فيها بحيرة. ومنه سميت هذه المدينة التي بين مكة والمدينة سميت بحرة، البحرة لأنها مدينة القرية. فقال ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، يعصبوه يجعلوه رئيسا عليهم. إنما سمي الرئيس معصبا لأنهم كانوا يعصبون برأسه جسام الأمور، أو لأنهم كانوا يعصبون رأسه بعصابة يتميز بها لا تليق بغيره. فقال ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، شرق غص حلقه بذلك، يعني صار مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة وإجماع الناس عليه معترضا في حلق عبد الله بن أبي لا يسيغه لا يزدرده، فذاك فعل به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كانت وقعة بدر وأوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصناديد قريش، قال عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه هذا أمر قد توجه، فجاء فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم في الظاهر، وكان حينئذ منافقا. ثم إن ربنا سبحانه أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم بجهاد عدوه، وذلك على رأس 13 سنة مضت من البعثة. روى أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم والله ليهلكن، فأنزل ربنا سبحانه أذن للذين يقاتلون للذين يقاتلون قراءتان بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. قال أبو بكر رضي الله عنه لقد علمت أنه سيكون قتال. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا والبعوث ويخرج في الغزوات، وذلك لأغراض أهمها غرضان اثنان. الأول مهاجمة قوافل قريش التي عدت على أموال المسلمين فاجتاحتها كما تقدم، والثاني عزل قريش وفل حدها وكسر شوكتها، وذلك بالتخذيل عنها بمعاهدة القبائل المنتشرة في الحجاز حتى لا تبقى هذه القبائل وقريش حزبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت سرية سيف البحر يقودها حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، ثم سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب إلى رابغ، ثم سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار. وكانت هذه السرايا لعيارات قريش لا يراد منها إلى العير، فكانوا يرجعون ولا يلقون كيدا. ثم كانت غزوة ودان، وهي أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يريد فيها قريشا وبني ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. فوادعته صلى الله عليه وسلم بنو ضمرة، وكان الذي وادعه منهم مخشي بن عمرو الضمري، وكان سيد بني ضمرة في زمانه بأن لا يغزوهم ولا يغزوه ولا يكثر عليه جيشا ولا يعين عليه عدوا، وكتبوا بينهم في ذلك كتابا. ثم كانت بعد ذلك غزوة العشيرة، ويقال العسيرة ويقال العسيرة ويقال العسيراء ويقال عشيراء، وهي أسماء لموضع قريب من المدينة يعني نحو 160 كيلومترا. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها يريد عيرا لقريش، فلما بلغ ذلك الموضع وجد العير قد خرجت من ذلك الموضع بأيام، وهذه هي العير التي سيطلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تكون قافلة من الشام إلى مكة، وبسببها ستألم رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مدلج. ثم كانت سرية عبد الله بن جحش في نخلة، ونخلة موضع قريب من مكة. روى الطبراني في معجمه الكبير والطحاوي في شرح مشكل الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن جحش في سرية وأعطاه كتابا وأمره ألا يقرأه حتى يبلغ موضعه، قرأه وخبر أصحابه الخبر، فرجع اثنان ومضى سائرهم فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه، ولم يكونوا يعلمون ذلك اليوم الذي قتلوه فيه أهو من جمادى أم من رجب. جمادى شهر حل ورجب شهر حرام، فأرجف المشركون بالمسلمين وقالوا لهم قتلتم في الشهر الحرام استحللتم فيه، وعظم ذلك على المسلمين. فأنزل ربنا سبحانه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله.

الله والفتنة أكبر من القتل. فيخبرهم ربهم أنهم قد كانوا يفتنون من أسلم عن دينه حتى يرجع إلى الكفر بعد إسلامه، فذلك أعظم من القتل في الشهر الحرام. فلما نزل ذلك قال عبد الله بن جحش يجيب المشركين الذين أرجفوا بالمسلمين وقالوا قتلتم في الشهر الحرام وسفكتم فيه الدم وأخذتم فيه المال وأسرتم فيه الرجال، قال لهم في جملة أبيات: تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد صدودكم وعما يقول محمد صلى الله عليه وسلم، وكفر به والله راء وشاهد، وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد، فإنا وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد، سقينا من ابن الحضرمي رماحنا بنخلة لما أوقد الحرب واقد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.

0: سرايا اف ام 99.3.
1: مساكين أهل الدنيا الذين جاءوا إلى الدنيا وغادروها وما ذاقوا أطيب ما فيها، إن أطيب ما في الدنيا الاتصال بالله عز وجل، أن تشعر أن الله يحبك، أن تشعر أن الله معك، أن تشعر أنك برعاية الله وحفظه، أن تشعر أنك على الصراط المستقيم، أن تشعر أنك على المنهج القويم، أن تشعر أن هذه الدنيا ممر وليست مقرا، أن تشعر أن هذه الدنيا ستفضي إلى آخرة لا ينفد نعيمها. أيها الإخوة الأكارم، في عنا سؤال يرد على كل مؤمن، يقول لك أحدهم: أنا دعوت الله فلم يستجب لي، فسر لي هذه الظاهرة. ألم يقل الله عز وجل: ادعوني أستجب لكم، دعوته فلم يستجب لي؟ أيها الإخوة الأكارم، يقول الله عز وجل أو جاء في الحديث الشريف: إن الله حيي كريم، حيي كريم، يستحي من عبده أن يبسط إليه يديه ثم يردهما خائبتين. فاتقوا الله عباد الله فيما تدعون، يعني الله رحيم وقدير ويحبك، والدليل: أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. إن لم يستجب الله لك فاعلم علم اليقين أن الذي سألته إياه ليس في صالحك، هو رحيم وعلى كل شيء قدير ويحبك، ولكن إن دعوته فلم يستجب لك فاعلم علم اليقين أنه لو كشف الغطاء لاخترت الواقع، إنه رحيم عليم، هذا الذي سألته لا يناسبك، وليس من الحكمة أن يعطيك إياه، إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه، هذا مستقيم على الحجم المالي، فإذا زاد حجمه المالي وقع في المعاصي والفسق، فأنا أعلم به، لذلك يدعوني فلا أستجيب له، إن من عبادي وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، فإذا أفقرته أفسدت عليه دينه، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ألا تسلم؟ أصاب الإنسان بعض الأمراض، خالق الكون أليس حكيما؟ ألم تؤمن أنه كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وأن إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وأن الحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، الخير وحده، إنك على كل شيء قدير. فإذا دعوت الله عز وجل ولم يستجب لك فاعلم أن عدم الاستجابة لمصلحتك، فاعلم علم اليقين أن عدم الاستجابة لمصلحتك، ولو كشف الغطاء لاخترت الواقع. إن الله حيي كريم، يستحي من عبده أن يبسط إليه يديه ثم يردهما خائبتين. فاتقوا الله عباد الله فيما تدعون. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: ما قال عبد قط يا رب ثلاثا، ما قال عبد قط يا رب ثلاثا إلا قال الله لبيك عبدي، فيعجل الله ما شاء ويؤخر ما شاء، فالذي يعجله إنما يعجله لصالح عبده المؤمن، والذي يؤجله إنما يؤجله لصالح عبده المؤمن. اسمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليحمي صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام. وفي رواية أخرى: إن الله يحمي صفيه من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلكة. يجب أن تؤمن برحمته، يجب أن تؤمن بحكمته، يجب أن تؤمن بتقديره، يجب أن تؤمن أنه بيده كل شيء.

جاء صادقا أمينا، كأنما يحمل قلبه بين كفيه، فك أغلال الحياة والناس سكرى والأيام منطفئة. ذكرتك يا حبيبي فضج بالخفق صدري، ورويت جفني بالدموع. جئت بالنور فتوارى الظلام، وأيقظت عصفور قلبي وحمام، لتهدل في الكون أعذب ألحان الحياة. عرفت بنورك أن في السماء متسع لتحليل، وتنفست ملء رئتي صفاء رقيق. كم أنت عظيم يا رسول الله، أي صبر كنت يوم أن انسكبت في سجدة على الأرض مسافرا للسماء، فآذب ظهرك الشريف بأحشاء سلى الجزور وقهقه. يا لتحناني، ليت كف فاطمة كانت كفي، وهي تزيل عن كنتنهم وتزيح ثقل أذيتهم. ليتها كفي وهي تكفكف حزنك الدفاق وترويك الوداد، وأنت لا تنفك تشرع دونهم قلبا باتساع الكون، صفحا وحبا ورحمة. يا تلك الليالي الحزينة، يوم تبيت طاويا والحصير يخط جنبيك، ليت قلبي ضم خوفك وحزنك وواساك. آه، إلا أمواج قلبي حنين. وصاياك يا حبيبي ضرجت بها قلبي وأسكنتها الوريد، حفرت في أرواحنا كوثرا منسابا، وشققت في السماء طريقا أبلجا، وشددت وثاق حبالها حتى نتوقى العثار ونمضي لنور الله. أشتاق قلبك الحنون، وقلبي يفوح منه الحب رقراق. يا كأن بستان الخزامى نبت في وريدي يوم أن غرست أنوار الهداية، واتقدت جذوة الإيمان والتقى، وفاح من مقلتاي العبير، وكل ما فيه أصبح عاطرا عبقا. تتقاذف في مخيلتي صور صبرك وافتقارك وقوتك وانتصارك، ولو آلموك وجدوك باسم الوجنات، حتى في خيالاتي لا تجيء إلا عذبا فراتا. أواه لقلب سكنت نبضه، تاقت قلوبنا لري رؤيتك، وقلبك رحمة للعالمين. أصلي عليك وكأني أهمس في أذن الكون، وتسافر روحي تتخطى الحدود، أمد يد الحنين فتصافحك باحتراق. مشتاق بعبق المنفى والخذلان والوجع، يا رسول الله أنت حي في كل البقاع، وكل مئذنة تصدح بالتكبير

ليلة رحيلك باردة بحجم وحشة فراقك، أي طهر ضم ربوع طيبة ستبقى حكاية العصور التي لا تمل. أنوارك لن تنطفي ووهجا في الجبين زادي لا يبلغني عتبات الفردوس، لكن وفاطري قلبي مدائن فاضت بحبك.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: علامة تخاصم بين البشر وحال الحياة كحال السفر.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

أبصر.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي على ما كان وأحمدك على ما يكون، وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد الأمين المأمون، وبعد. الحق سبحانه وتعالى حينما يريد أن يعطينا صورة غيبية يأتي لنا دائما بالأمر المحس، فهو يريد بأن يعطينا الصورة الغيبية لنعلم نحن منزلتنا من الله، في قوله إني أعلم ما لا إني أعلم ما لا تعلمون، ونعلم أن جميع خلق الله مسخر لذلك لذلك الإنسان. ولماذا تكون هذه المسألة؟ لأن الإنسان هو العنصر المختار في الكون، فإذا علم أن الله ميزه واصطفاه على سائر الخلق يبقى حين يأمره بأن يعبده وأن يطيعه وأن يوحده يبقى الله مستحق لذلك بمقدمات الحيثيات أم غير مستحق. بعد ذلك أراد الحق سبحانه وتعالى كما قلنا قبل أن يباشر آدم مهمته في الوجود، لم يشأ الله رحمة به أن يجعله يباشر مهمته بكلام نظري، لأن هناك فرق بين الكلام النظري والتجربة التطبيقية. قد تفهم الشيء نظريا ولكنك حين تزاول تطبيقه عمليا يصعب عليك. أتستطيع كما قلت أن تعلم لاعب الكرة لعبة الكرة بكلام نظري؟ لا، لا بد أن يزولها حركيا. ساعة ما يزولها حركي بيعلمه ازاي يلعب وبندربه. وكنا ساعة تدرب إنسانا على مهمة تريد منه المهارة فيها يجب أن تضمن له كل شيء، تضمن له الإقامة، تضمن له أنه يعيش، تضمن له كل حاجة علشان تقدر تدربه على المهمة ثم تخرجه ليباشر المهارة. إذن فالفترة التي كانت في الجنة بالنسبة لآدم كانت تدريب على تطبيق المنهج العبودي حتى إذا ما خرج إلى مهمته لم يخرج بمبدأ نظري وإنما خرج بمنهج عملي تطبيقي. وقلنا إن قصة آدم في ذاتها تمثل كل زوايا الركب الرسالي في الدنيا، لأن مهمة الرسول أن يأتي بأمر وأن يأتي بنهي، وأن يحذرنا من شهوات نفوسنا وأن يحذرنا من إغواء الشيطان. ولكن الذي خلقنا يعلم الغفلة منا، ربما غفل إنسان فصدر عنه ذنب يعلمه كيف يتوب ويستغفر. إذن فقصة آدم فيها كل هذه الأشياء، أمر ونهي وتحذير من من الشيطان. وبعد ذلك علمنا أنه إذا غلبك نسيان أو غفلت غفلة ثم أذنبت ذنبا فإن الله لا يوصد بابه عليك وإنما يفتح لك بابا وفتح باب التوبة للخلق أمر عليه عمارة الكون كله في عالم الصلاح والجمال. ليه؟ لأن الذي يذنب ذنبا لو أن الله لم يفتح له باب التوبة وسدها عليه بمجرد ذلك الذنب ماذا يكون موقف المذنب؟ إنه سيستشري في الذنوب لأن المسألة خلاص انتهت. ولكن حين يفتح له باب التوبة يعطيه لونا من التراجع إلى أن يصير إلى منهج الحق. لو لم يكن ذلك لكان كل من أذنب ذنبا سيتكرر منه الذنب كل يوم ويشقى العالم بذنوب العالم. فالحق سبحانه وتعالى ماذا قال؟ يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. دي فترة التدريب بقى. ربنا قال لآدم؟ يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اسكن أنت وزوجك الجنة ده كلام طيب، وبعدين ضمن لهم الحياة كلا منها ايه رغدا حيث شئتما، وبعد ذلك قال امر اسكن خلاص، وبعدين لا تقربا هذه الشجرة، هذا هو النهي. وهل كل رسالة من رسول الا امر ونهي؟ افعل ولا تفعل، هذا العنصر. وضمن لهم ايه الحياة رغدا وقعدا حيث ايه شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة، ادي معناه الايه النهي، لانكم ان قربتم هذه الشجرة تكونان من المين من الظالمين لانفسكم. هذه كل الرسالات جايه لهذا الايه لهذا المعنى. نمسك بقى العبارات لفظ لفظ كده. ساعه يقول الله قلنا، تجد انه ياتي بضمير منقوش الجمع، لان الله واحد احد، ولكنها يسمونها نون الكبرياء ونون التعظيم، نون الكبرياء ونون الايه. اذا فكل امر يحتاج حدثا فعليا ربنا يجيب نون الكبرياء ونون التعظيم. ليه؟ لان كل فعل من الافعال يحتاج الى مواهب شتى والى صفات متعددة علشان تعمل ايه، عشان تنشئ الفعل. انت عايز تعمل اي حاجة تبقى يقتضي منك قدرة، ويقتضي منك علم، ويقتضي منك حكمة، ويقتضي منك كل حاجة. اذا فساعتها جاء بنون الكبرياء، انه متكبر وانه عظيم على كل هذه الاحداث يقدر يعمل. لكنه اذا تكلم عن شهادة التوحيد يقول إيه؟ انني انا الله، ما يقولش اننا نحن الله. ليه؟ لانه عايز توحيد، عايز ايه. اذا ففي صدد التوحيد ياتي بضمير الافراد، واحد احد. في صدد العمليات الحدثيه يجيب ايه نحن. بنيناها وانا لموسعون. ليه؟ ام قال لك لانها عايزه صفات ايه، صفات كتير عشان تتكتف وتعمل العملية دي. ولذلك لما يجي الحق سبحانه وتعالى يمتنح إبراهيم عليه السلام يقول إيه، إن إبراهيم كان أمة. إيش معنى أمة؟ يعني جامع لكل خصال الخير اللي ما تجتمعش إلا في أمه. يبقى ده متميز بالصدق، وده متميز بالشجاعة، وده متميز بالحلم، وده متميز بإيه، ما فيش واحد بيتميز بالكمالات كلها. يقول أهو إبراهيم ده كان إيه، كان أمة، يعني جامع لإيه، جامع لكل خصال الايه، لكل خصال الخير. قلنا يا ادم، احنا قلنا دي ادم العلم اسمه كده، من السمرة او مش من السمرة، قلنا ما يشترطش في الاسم انه يكون واخد اشتقاقه. يعني يبقى ادم يعني ايه، اسم علم على هذا المسمى اللي هو اول ايه، اللي هو اول خلق الله. اسكن، كلمة اسكن دي ساعة ما تسمعها حيز عنصرين اتنين، الهدوء ولا اطمئنان. ادي معنى ايه اسكن. اسكن يعني ايه، الهدوء ولا اطمئنان. ومنه اخذ اسم السكن بسكون الكاف. السكن ده تطلق على الزوجة وعلى الاولاد، والسكن على المكان اللي انت ساكن فيه. يبقى كله ماخوذ من الايه، من الهدوء ولا اطمئنان على الاول. إذن فإذا فقد أي مكان عنصرا من هذين العنصرين لا يعتبر سكن، لا يعتبرش. إن فقد الهدوء ما نقولش عليه إيه، إن وجد الهدوء ولم يوجد الاطمئنان يبقى ما يقلش عليه سكن. يبقى لازم العنصرين. حين تنظر إلى فسادات الدنيا في بيوتها تجد اختلال، يا العنصرين يا عنصر من دول مختل. يجي الرجل تعبان من عمله فيدخل في البيت فيجده إيه، جلبة وضوضاء وصراخا، وهو يريد أن يستريح. أفقد عنصر الهدوء، فقد عنصر الهدوء. ومعنى الاطمئنان إن قلبك ما تجيش وساوس ولا مخاوف من إنها ساعة يخرج تفتح النافذة أو تقف في البلكونة أو بتمشي أو بتخرج أو إلى آخره، يبقى مفقود عنصر إيه، أو بتخونه في أرضاك أو إلى آخره، يبقى فقد عنصر إيه. وإن كان ساعة يدخل لا يجد صوتا ويجد هدوءا، انما فقد عنصر ايه، يبقى في عمله بره وقلبه مشغول بايه، بالداخل بالبيت. يا ترى بتعمل ايه، يا ترى الاولاد عملوا ايه، يا ترى مش عارف ايه، يا ترى شغلانه. يبقى اذا عشان يبقى سكن يبقى لازم ايه، عنصرين اتنين، الهدوء والاطمئنان. ويطلق على الزوجة سكن بسكون الكاف، وعلى الاولاد وعلى المكان سكن. ويطلق السكن على الرحمة والبركة، لأن برضو الهدوء يجيب رحمة وإيه ويجيب بركة برضه. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني راحة. وإيه إذن فكلمة تسكن دي بتديني دستور اجتماعي عشان البيوت. يا من تريد بيتا سعيدا مستقرا لا صخب فيه ولا لغب، خلاص، ولا جلبة ولا قلق ولا فزع، حقق الايه العنصرين اللي هي الهدوء والاطمئنان. ولذلك العربية لما نصحت البنت بنتها قالت لها ايه؟ والتعهد لوقت طعامه والهدوء عند منامه. تعملولوش دوشة. قال له اسكن، وما دام حيسكن بقى في الجنة اسكن انت وزوجك. كان من الممكن يقول له اسكن وزوجك، لان ما دام انتوا عارفين ان فاعل فعل الامر دائما مستتر ولا لا؟ انتوا بتشوفوا فيها فاعل فعل امر يبقى ظاهر، انما هو قال انت اسكن انت. اوعى تفتكر ان انت دي هي فاعل اسكن، لا، ده ضمير جه علشان يفصل بين ايه، لا، عشان يفصل بين اسكن وبين ايه وزوجك، لانه ما يعطفش اسم على فعل. اسكن انت وزوجك. لاحظ هنا ملاحظة اخرى، ان كلمة زوج دي احنا قلنا انها ايه، الفرد ومعه مثله، الفرد ومعه ايه مثله، ولذلك ما جابش تاء التأنيس، ما قالش اسكن انت وزوجتك. ليه؟ لان الامر التكليفي من الله سواء فيه الذكر والانثى الاثنين، مش ذكر، من عمل صالحا من ايه، من ذكر او ايه او انثى، مش كده؟ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على ايه على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب، اذا فهم متساويين في الحته دي. ان كان هناك اختلاف فاختلاف في الوظائف النوعيه للنوع لا للجنس. اسكن انت وايه وزوجك. هل او الجنه، اسكن انت وزوجك الجنه. الجنه دي بعض الناس ذهب الى انها الجنه، جنه الجزاء. ولذلك انا قلت مره انكم تظلمون اباكم ادم في انكم كنتم لولا معصيته لكنتم ساكنين في ايه، في الجنه. يا ناس ما تقولوش هذا الكلام، ومن العجيب اننا نجده في الكتب ونجد علماء بيقولوه. نقول له يا شيخ هي الجنه، بل بلاء البلاغ الاول عن ادم اني جاعل في الارض خليفه. البلاغ اني جاعل في الارض، يبقى هتجيب سيره الجنه ليه؟ ده الجنه دي يعني احنا قلنا طب ما هو قايل مثلا ان زي ما قال ان اصحاب الجنه اليوم في شغل ايه فكرون، ويقصدوا جنه الاخره، قال انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الايه اذ اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. يبقى جنه في الدنيا، مش كده ولا لا؟ كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه ايه شيئا. الله، أريد احدهم ان تكون له جنه ايه من نخيل وجنه بربوه. اذا فالجنه تطلق على المكان اللي فيه شجر، الشجر ده كثيف حتى انه يستر من دخل فيه، لان ماده الجيم والنون تدل على الستر كلها. جنون لان عقله ايه غايب، مش كده؟ جنه لانها تاخد انسان من ضربه السيف والعدو، مش كده؟ جنه شجر كثيف ملتف بحيث الذي دخل فيه ايه يستر. كويس. وبعدين قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا إيه ولا تضحى. دي عناصر الإيه، عناصر الإيه، حياة تدريبية، عناصر الحياة التدريبية. فكيف تقول إنها جنة الآخرة؟ وهل جنة الآخرة فيها تكليف كل ولا تأكل؟ طب جنة الآخرة الذي دخلها يخرج منها، جنة الآخرة تقع فيها معصية ما دام ما فيهاش تكليف؟ ما يمكنش، ما تكونش أبدا. يبقى إذن دي الجنة هي المكان اللي احنا بنقول ايه أعددناه لمن ندربه على عمل فيه مهارة، ضمننا له المكان وضمننا له الراحة وضمننا له الهدوء وضمننا له الاطمئنان. لا يشتغل حتى بإعداد طعامه ونعمل له كل حاجة علشان احنا عايزينه ايه في مهارة. فإذا أخطأ في التدريب يؤدب أم يقوم؟ يقوم، بس إنما ما نلقيش عليه عقوبة، مش كده؟ يعني لسه بتدرب. لكن لما نطلعه بقى، انا ضربت مثلا قلت ان المعلم يظل طيلة العام يلقن تلاميذه الدرس ثم يصنع لهم مثلا بعض الاختبارات، فيأتي بالقلم الاحمر ليصوب الخطأ، يحط خط احمر تحت ايه وبعدين يكتب الايه الصح، لكن في ساعه الامتحان في الجواب بيتعلم على الخطا ويعمل له الصح. لا هنا التاديب بعد احنا هنسقطه او ننجحه. يبقى اذا فتره التدريب الذي يخطئ فيها يصوب ولكنه لا يؤدب. في فرق بين ايه؟ بين الاثنين. يبقى اذا الجنه هي جنه ايه؟ مكان فيه كل اسباب الايه؟ الحياه. فقال ربنا لادم اسكن انت ايه؟ وزوجك الايه؟ الجنه. ولا تقربا وكلا منها الاول وكلا منها رغدا حيث شئتما. الرغد السعة في العيش بدون مشقة بدون تعب. ما هو أصله قاعد في التدريب، هيبقى قاعد في التدريب ونقول له اشتغل عشان تجيب تاكل؟ لا، يبقى هيبقى رغد من غير ايه؟ من غير مشقة. يبقى كلا منها ايه؟ رغدا. وبعدين حيث ايه؟ حيث شئتما. كلمة حيث شئتما دي يبقى تفهم انها ألوان متعددة. مدام بقول له كل اللي شئته، بالله انا ما فيش قدام ابني الا الطبق الفول واللي جيب العيش، اقول له كل ما شئت؟ لا ما يمكنش. ساعة ما اقول ما شئت دي يعني يبقى معناها انه ايه؟ انه في اصناف كتير او متعددة. قام قال لك طب ودي ايه مدخلها؟ قال لك ده مدخلها في ايراد الهدوء والاطمئنان. ليه؟ قال لي من الجائز انه لو انه صنف واحد مهما كان له تميز يجي في يوم من الايام تقول انا عايز رنجة يا اخي، مش عايز اكل الرومي دي، نفسي اكل رنجة، نفسي اكل شوية فول، نفسي اكل شوية طعمية، يوم يجيب له كل ما يمكن للنفس ان تشتهيه في اي وقت من الاوقات، قول له قدامك هو كل اللي انت عايزه. لان احوال النفس في استطابة اي لون من الطعام واحوال النفس في طلب المتناقضات متعددة. مرة يعوز حاجة حلوة، مرة يعوز حاجة حد، أو مرة يعوز حاجة حريف، أو ما أنت عارف. يبقى إيه لما قالكوا رغدا حيث إيه؟ شئتما. ولا تقربا هذه السترة. القرب ده إيه معنى القرب؟ القرب ده مرة تقول قرب الشيء قربا، يعني مكانه قريب داني منك. ومرة تقول قرب قربانا. شوفوا عشان تفهمون دقة لغتكم وازاي كل لفظ جاي في مطرعه. ساعة تنظر الى القرب المكان تقول قرب قربا، فان كان القرب فيه تداخل ما يبقاش قرب، ما تنفعش، يوم يوم قربانا. ولذلك لما الرجل يقول لك ما يروح ناحية امرأته ما نقولش قرب منها قربا، وانما قرب منها ايه؟ قربانا. وساعة تقدم شيئا لله تقول عليه ايه؟ قربان. انك متداخل في نطاق الايه؟ العبودية. ودي من دقة اللغة الايه؟ اللغة العربية. مش فيه فيه في مجمل المعنى قد يكون الاجمال واضح، انما في تفصيل المعنى غير. مثلا انت تقول ايه؟ نظره، وبعدين تقول زي رآه، وزي لمحه، وزي رمقه، وزي لحظه. نقول له لا، دي في الرؤية العامة، انما كل لفظ له ايه؟ رآه بجمع عينه، ولحظه بمؤخر الموقع، ورمقه عن بعد. يبقى حسب النظرة لها لفظ يؤديه، زي ما قلنا في قعد وجلسة. انت بتقول المعنى واحد كده ده سطحيا، انما قعد لابد ان يكون عن قيام، كان قائما فقعد، انما جلسة تقول كان مضطجعا فجلس. يبقى دي لها معنى ودي ايه لها ايه؟ لها معنى من دقة الايه؟ اهدك قرب قربا غير قرب ايه؟ قربانا، وغير القربان اللي بيتقدم اللي بيتقدم ايه؟ بيقدمه للايه؟ للالهه. كل مثلا انت حين تجوع، ما هو الجوع؟ الجوع هو الشوق الى الطعام، مش كده؟ اشتهاء الطعام يعني، مش كده؟ يبقى اسمه ايه ده؟ جوع. طب وان اشتقت للميه؟ يبقى اسمه عطش. شوف دي خدت لفظ ثاني اهو. يبقى الجوع اشتياق الى مين؟ طعام. والاشتياق للماء عطش. طبعا او اشتياق لللبن بالخصوص، يقول لك عيمان، عايز لبن يعني. ما يقول اسمع كلمة عيمان كده يعني عايز اشرب ايه؟ لبن. افرض انك انت عايز تاكل لحم، تشوق للحم، تقول هذا قرم. قرم يعني ايه؟ عايز ايه؟ مشوق لايه؟ للحم، مشوق للجنس، للمرأة تروح له، يقول لك هذا شبق. يبقى كل لفظ له ايه؟ كل لفظ له ايه، له معنى علشان يؤديه، مما يدل على دقة اللغة في الايه، في الاداء. ولا تقرب هذه الشجرة. طيب كلمة تقرب هذه الشجرة، المنهي عنه القرب ام المنهي عنه الاكل؟ المنهي عنه الى القرب، انما هناك فاكلا منها يبقى قرب وزودها شوية وكل كمان. فلما ذاق الشجرة، الله، يبقى لو على المنطق العادي يقول الله ايه قال لا تقربها، مش كده؟ هذه الايه الشجرة. وبعدين قال فكلا ايه، تقول له ما هم دم كلي، يبقى القرب جه من باب اولى. خلاص، لو ان المراد النهي عن القرب فقط يقول فاقتربا منها، فاقتربا، انما هو المراد مين؟ الاكل. طب ما العدل ليه على لا تأكل وجاب ايه لا تقرب؟ قال لك ليه؟ لان النفس اذا حرم عليها شيء ولم تحم حوله كان ادعى الى انها ما تعملوش. انما اذا حم حوله كده يعني مثلا قلمت الخمر بلاش، وبعدين شاف الخمارة وراح قاعد واللي بيسكرم ومش عارف ايه، يمكن ده يغريه بايه، بانه يشرب. فقال في المحرمات لا تقربه، يعني ما تحومش حوله. ليه؟ لانها لما تكون غايبة عنك يمكن ما تجيش فيه. ولايه؟ الا وان لكل ملك حمى، وان حمى الله محارمه، ومن حام حول الحمى يوشك ان يواقعه. ام قال لا تقربه، يعني علشان ما تبقاش قدامك الشجرة كده وتشوف ايه، يمكن تحدثك نفسك ايه، انك انت لا تقربها. يبقى المراد ايه؟ الاكل، لا تأكلها، بدليل انه العقاب كان على الايه، على الاكل، فذاق مش عارف ايه. فلما ذاق الشجرة، يبقى اذا معنى ذلك انا فهم ان كل شيء حرمه الله مش بس علشان اضمن لنفسي واستبرئ لعرض ما عملوش، ولا اهوب ناحية الحتة اللي هو فيه، ولا هود ناحية الحتة اللي هو فيها ما قربهاش ابدا. ليه؟ علشان امنع نفسي حتى من ان ايه تحدثني بانني ولذلك احنا قلنا في حلقة ان كان اناس كثيرين يقبلون على شرب الخمر لانه لم يرد في المحرمات، ما قالش حرمت الخمر زي ما قال حرمت الميتة والدم والخمارش. نقول له يا اخي افهم كويس، ده كلمة اجتنبوه اشد من التحريم، لان لو حرمها لحرم شربها، انما لما اقول اجتنبوه يعني ولا توجد معها في مكان، ولا تبيعها ولا تشتريها ولا مش يبقى من اللي اقوى اجتنبوه، ولا بدليل انه استعمل لفظ الاجتناب في قمة العقيدة، اجتنبوا الرجس من الاوثان، اجتنبوا يعني ما تشوفش حتى الصنم اللي بيعبدوه، مش ما تعبدوش بس، ولا تشوفه ولا تقرب ناحيته. يبقى اذا كلمة ولا تقربها ايه؟ هذه الشجرة. الناس بقى يتعبوا نفسهم بقى، يا ترى هي شجرة ايه؟ هي سنبلة القمح؟ يا ترى هي شجرة الكرب؟ يا ترى هي شجرة الايه؟ التين؟ مثل التفاح؟ يتعبوا نفسهم في مسألة علم لا ينفع وجهل لا يضر. هل اذا كانت لونا من هذا او هذا او هذا يؤثر في كون الله قال لا تقرب؟ ده معنى لا تقربه انه كمان ما يعرفش هي اسمها ايه ولا يشوفها شكلها حد. يبقى بيتعبوا نفسهم في اشياء لو ان الله يريد ان يعلمنا بها ايه كان يعلمنا، كان يقولها. فانت بتتعب نفسك في حاجة ليه كده ملهاش ايه؟ يبقى سواء ما هي شجرة، المهم انها رمزية منهي عنه. المهم في الشجرة انها ايه؟ رمزية لامر منهي، وما دام منه عنه يبقى من ايه؟ من جشنا. فلما ذاق الشجرة، كلمة شجرة دي لازم يعني نعرفها كده، ايا كانت بقى، القمح، التين، الكرم، ايا كانت كلمة شجرة، انت تسمعه كده لما حينما نقول تشاجر فلان وفلان، معنى تشاجر فلان فلان مش اشتبكوا؟ اهي سميت شجرة لانها اغصانها تشتبك مع غيرها، يدروهم داخلين كده ببعض وكده. شجرة لان فيها ايه؟ فيها اشتباك، فيها ايه؟ اشتباك. ولذلك دلوقتي في المساحات البعدية في علم مثلا النبات يقول لك ان الشجرة دي تحتاج الى محيط قد كده، فلما يجي يزرع يعمل حسابه في نهاية نضجها تعود قد ايه، علشان ايه؟ عشان لان معنى التشابك ان كل واحدة من الشجرة يريد حيزا تطلبه شجرة اخرى، وهو ده الخلاف اللي بين الناس، بيتخانقوا على ايه؟ هما بيتخانقوا على ايه؟ مش على حاجة، انت تحب ان تكون لك وهو يحب ان تكون له، كذلك الاشتجار في الشجرة، عايز الجو ده، انا عايز كذا قطر، والتانية تقول انا عايز كذا قطر، يبقوا لازم يركبوا على بعض كده، ولازم. فلما ذاق الشجرة فكلا منها رغدا ايه حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون ايه من الظالمين. ما معنى الظلم؟ الظلم يطلق على الجور، زي الجور تمام. الظلم ضد يعني مقابل الانصاف، والجور يقابل العدل. وقد يطلق الظلم ويراد به النقصان. كلتا الجنتين آتت وكلها ايه ولم تظلم منه شيئا، يبقى نقصان. ما هو الظلم برضه نقصان، انك تظلم واحد بتاخد ايه. طب اشمعنى سمناه بناحية المسلوب ولم نسميه بناحية من اخذ فزاد؟ ما هو الظالم وما ايه، ظالم ومسلوب، المظلوم هناخد منه ايه حتى، يبقى صحيح النقص بنا هنا، انما ده زاد ولا لا؟ لان هو ده لا بغير حق، لانه اتخذ منه ايه، فسمناه ايه ظل، عشان يستشعر الانسان انه نقص دائما، وان اعتبره زيادة في ماله، لانه ينقص حظه عند الله، ينقص حظه عند الله. الظلم بقى هتظلمه مين؟ الظلم يقتضي ظالما ويقتضي مظلوما، مش كده؟ ويقتضي موضوعا للظلم، ظلمتني في ايه وظلمتك في ايه؟ قال لك كل حق سواء كان حقا ماديا او حقا ايه معنويا، ولو ان تظلم نفسك وذلك ابشع انواع الظلم. ابشع انواع الظلم ايه؟
3: ظلم النفس.
2: ليه؟ لان نفسك دي كان المفروض انك انت ترعاها وتحقق لها ايه، انت بتحقق لها مطالب عاجلة، انما هتشقيها في الايه، في الاخرة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يتعرض لهذه المسألة يقول ايه، من عمل سوءا او يظلم نفسه، الذين اذا فعلوا فاحشة ايه او ظلموا انفسهم. انا طب ما هي ظلم النفس هيبقى من الفحش، اما قال لك لا، ظلم النفس انك انت تبيع دينك لدنيا غيرك. ليتك بعت دينك لدنياك، تبقى اسمك حققت لنفسك شيء من النفع ولو عاجلا، انما تبيع دينك لدنيا غيرك تبقى انت ظلمت نفسك، لا خدت دنيا ولا خدت اخره. خلاص، الذين اذا فعلوا فاحشة ايه او ظلموا انفسهم ذكروا الله. يبقى اذا فعل الفاحشة انك انت تعمل حاجة نفسك يمكن تستفيد منها شهوة، تحقق لها شهوة، يبقى على الاقل لمستها شيء من النفع. خلاص، لكن التاني ما لمسك شيء من النفع، بعت دينك بدون يمين. شر الناس من باع ايه دينه بدنياه، وشر منه من باع دينه بدنيا غيره، لانه يبقى ظلم ايه، ظلم نفسه. وكأنه لا خصومة بين الله وبين خلقه، ما يستطيعش حد ان يظلم ربنا ابدا، انما احنا ظلمنا نظلم مين، ولكن الناس انفسهم يظلمون. ليه؟ لانه بينقصهم من النافع الباقي ويدلهم الزائد الفالش. يبقى ايه، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون ايه من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها. طب أزلهما الشيطان عنها يقتضي ان الشيطان باشر مهمة. أزلهما الزلة العسرة الكبوة، مش كده؟ وفي قراءة أزلهما الشيطان عنها، مش ماشية برضو؟ أزلهما الشيطان عنها. طب هم ما كانوش، ألم يكن الله قد نصحهم بعداوة الشيطان؟ ما قالهمش إنه عدو لك ولزوجك؟ طيب هب أن الله لم يقل، ألم يشهد الموقف الذي امتنع فيه إبليس من أن يسجد له؟ ألم تؤثر في نفسه قوله أنا خير منه؟ أأسجد لمن خلقت طينا؟ كل ده كان يجب أن ننبه في إيه؟
3: غريزة الاحتياط. الندى ده واقف مني موقف كذا، ومع ذلك لم يتركه الله ليستنبط ورحمه، وقال ايه؟ انه عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة اياكما. يبقى اذا لم يكتف الحق بالدلالات الطبيعية التي كان يجب ان يتنبه اليها ادم، بل برضو قال انه عدو لك ولايه؟ ولزوجك. فاذلهما الشيطان عنها فاخرجهما، فاخرجهما مما كان ايه فيه، اخرجهما مما كان فيه. هم كانوا فيه كل منها رغدا، وقلنا الرغد ان حاجة عيش واسع بدون تعب. يبقى كان يأكلان زي ما قلنا بياخدوهم للتدريب، بياخدوهم للتدريب، ما بيعملوش هم حاجة، ما بيعملوش ابدا اي حاجة الا العملية اللي هم مطلوب منهم انهم يبدوا فيها مهارة. واخرجهما من ايه كمان؟ من الهدوء ومن الاطمئنان، مش كده؟ ولذلك هتيجي في آية تانية بتخدمنا برضو، تقول ايه؟ فلا يخرجنكما من الجنة ايه؟ فتشقى. وقلنا احنا في مرة كلمة فتشقى دي على القياس الاسلوبي كان يقول لا يخرجنكما اتنين من الجنة فتشقيا، مش كده ولا ايه؟ لا يخرجنكما من الجنة فايه؟ يعني تشقى، يعني اثنين، لكن هو قال تشقى. دي لفتتنا لفتة اجتماعية الى مهمة الرجل ومهمة المرأة، لان ربنا قال في مهمة المرأة الاولى ليسكن اليها، ولا يسكن الا المتحرك، ما يكونش ساكن برا ويجي يسكن هنا، لان يسكن يعني ان وجودها يقطع عليه الحركة الذهبية التعبية الكفاحية برة، يبقى هنا يجي يعمل ايه؟ يبقى ما يكونش عواطل بقى، طلعش على القهوة برضو ساكن ما يتحركش في الحياة، وبعدين يجي يقول المرأة سكن، تقول سكن من ايه؟ انت اتحركت في الحياة؟ انت تعبت، ده ديا للي ايه؟ للي تعب وجاي يسكن. وبعدين لما قال فتشقى دل على ان اصل الكفاح الخارجي إنما يكون من نصيب الرجل، يكون من نصيب من؟ الرجل. يبقى العملية اللي انت بتشوفها بقى دي ان الرجل يكدح ويجي هنا ايه؟ يسكن، ويجي هنا ايه؟ يرتاح. يبقى اذا كل خروج عن النمط المأخوذ من الاسلوب والعدول عن اللفظ الضمير الاثنين الى ضمير الواحد، يبقى ده بيديني قضية اجتماعية، قضية اجتماعية، ان مهمة الرجل ان هو اللي ايه؟ هو اللي يشق، ومهمة المرأة انها تبقى ايه؟ سكن. والسكن اعداد المتحرك بالراحة ليتحرك ثانية، مش كده ولا ايه؟ ما هو احنا بنخليه بيسكن ليه ويهدأ؟ علشان يعمل ايه؟ يصبح مرتاح فيتحرك حركة ايه؟ حركة ثانية. انا مش عايز سكن على طول، لا، ده انا السكن ده معناها اعطاء المتحرك قبل السكن، قبل ان يكون في السكن اعطاؤه ايه؟ فترة من الراحة. ليه؟ ليستأنف الحركة من جديد، وبعدين يجي ايه؟ يجي ايه؟ يجي يسكن. يبقى اذا لما يجي العالم بقى يغير هذا النظام، نقول له انت اللي بتتعب نفسك وبتتعب الدنيا، وانت بتشقي وبتشقيها، ويجوز ان كنت صعبان عليك انك انت تكدح في الحياة وهي قاعدة. ده هي لو تفرغت لمهمتها في البيت لم تجد وقتا ابدا لأي حاجة. لما تيجي لها بالليل وعايزة تؤنسك تقول لك سيبني انا اريد ان ارتاح، لان عملها ايه؟ عملها كتير. فاذا قول الحق سبحانه وتعالى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى كلام مسبق وإنذار بأن الشيطان لن يدعكما، بل حيوسوس. ومما يدل على أن الحق سبحانه وتعالى كان ولا بد أن يقول لهما إيه ذلك عشان يذكروا بالعداوة، حتى يتهم آدم إبليس في اي نصح ينصح به، لانه ما يبقاش واقف مني هذا الموقف وقال انا خير منه وبعدين يجي ايه، لانه اذا قال انا خير منه فسيعمل جاهدا على ان تظل الخيرية له، مش كده ولا لا؟ وما دام يعمل جاهدا على ان تظل الخيرية له لا يمكن ان ينصح الا بشر، مش ممكن بقى. انا بقول ده انا احسن منه، انا متقدم عنه في الفصل، انا ترتيب الاول وهو ترتيبه الثاني، وبعدين يجي في الامتحان والتعلي وبعدين يجي سؤال او مديله هو عشان يزيد عنه درجتين، لا مش ممكن. فكان يجب ان يتنبه ادم الى انه حين قال انا خير منه ان يتهم كل توجيه نصح منه، قول له لا رد على نفسك. وايضا كان يجب عليه ان يعمل عقله، ليه؟ لان ابليس لما امتنع عن السجود اخرجه الله من الجنة مذموما مدحورا، وادم فضل فيه. فانظر الى انسان طرد من نعيم، انظر الى نظرته الى انسان بقي في النعيم، وطرده من النعيم بسبب من بقي في النعيم، كيف يكون الامر؟ المسألة فيه ازاي دي؟ يبقى لازم يتهم في كل قول ايه؟ كل يقول يقول. ولذلك كان يجب على ادم، ربنا بيعلمنا بقى، يعلمنا ان نفتن الى كل كلام يقال، وخاصة اذا كانت هناك شبهة ايه؟ شبهة عداوة. ولذلك مثلا لما يجوا المستشرقين يتكلموا كان يجب على اللي بيقروا للمستشرقين انهم يقولوا ده دول اعدائنا، خد كل كلامهم بالاحتياط. انما العجيب انك انت تلتفت تلاقي ناس برضو منا بيقروا لهم ويعجبون بارائهم ويروضوها، وهم اللي يعملوها مدرسة، وهم اللي شو الخيامة قد ايه. ده كان يجب انك انت بايه تحتاط، زي ما ربنا قال انه عدو لك ولزوجك. ثم يا اخي تعالى، طب ده ربنا لما جه يتكلم عن المسألة دي، وجه الوسوسة التي وسوس بها، ما هنا الوسوسة ما جاتش قصة البقرة، ما جاتش، انما جات في حتة ايه وسوس لهم ايه الشيطان. قال يا ادم ان ربنا ما نهكوش عن هذه الشجرة الا ان تكون ملكي، هذه واحدة. وقال له انا ادلك على شجرة الخلد، مما يدل على ان الاغراء والاغواء متعدد، يجي له من ناحيه ما يخلص منها، يوم يجي له من ايه؟ من ناحيه ايه؟ من ناحيه اخرى. اهي عمليه الشيطان بقى اللي قلنا عليها، انت تفرق بين شهوه نفسك وبين وسوسه الشيطان بايه؟ ان وسوسه النفس بمعصيه تصر على المعصيه من نفسها، هي ده، هي انا عايز ده. يبقى واحد كامل في كل ناحية وعنده نقطة ضعف في أي ناحية نفسه تلف عليه فيه، مش كده؟ تبقى النفس بتلف على معصية بإيه؟ بخصوصها، ما لا تحيد عنها. إنما الشيطان مش كده، الشيطان يريدك عاصيا على أي لون، فإن امتنعت عليه في لون من المعصية يجي لك من ناحية تانية، أهي دي اللي موجودة. بقى مرة قال إيه؟ أدلكم على شجرات الخلد وملك لا يبلى ما نفعتش. أم قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون إيه؟ ملكين، أو تزود على أنهم يبقى ملك. طيب كان يجب بقى على آدم، وإحنا اللي يجب نستفيد من ساعته قال له ذلك، يقول له طيب يا أخي إذا كنت أنت عارف شجرة الخلد وكنت أنت عارف أن دي تبقى ملك، الله، طب ما كنت رحت من ورا ربنا كده وكلت من الشجرة دي عشان تبقى خالد وتبقى ملك وتبقى كل حاجة. يبقى إذا ما كانش تنفع دي، ما كانش صح انها ايه؟ انها تيجي. ولذلك الا ان تكون ملكين او تكون ايه؟ من الخالدين. يبقى دي لون الايه؟ الوسوسة اللي ايه؟ اللي وسوسة. نعم. هنا بقى ان عايزين حتة يعني تانية، ان الحق سبحانه وتعالى حينما عصى ابليس قال له اخرج منها ايه؟ مذموما مدحورا، مش كده؟ ولما عصى ادم العصيان جه في صور

لك النسيان أمة محمد هي اللي عفيت منه، إنما كان النسيان أيضا معصية، النسيان كان معصية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، الخطأ والنسيان وما استكرهوا إيه، فكأن النسيان قبل ذلك لم يكن إيه مباح أو يعفي، يبقى كان إيه معصية، يبقى نسي وعصى يبقى قد بعضها ولا لا. وأسأل الله أن يجمعنا في لقاء آخر لنشرح هذا الموضوع ونعطيه حقه، وإلى اللقاء إن شاء الله.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الإيمان من صحيح البخاري، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحديث 13. قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. الحديث 14. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وقال الإمام البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده من والده وولده والناس أجمعين. ما زلنا في كتاب الإيمان ولم نكمل الحديث 13، وهو حديث أنس رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. توقفنا عند رجال الإسناد في هذا الحديث ممن لم نترجم لهم، وممن لم نترجم لهم هو أنس بن مالك راوي هذا الحديث، وهو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري البصري أبو ثمامة، وفي رواية أبو حمزة، وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، خدمه 10 سنوات، ولد 10 قبل الهجرة، وعندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 10 سنوات، وتوفي 93 للهجرة، يعني عن 103 سنوات، وهو بفضل وبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك له في عمره وفي ماله وفي رزقه وفي ولده، استجاب الله لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. طبعا ولد بالمدينة كما قلنا، وأسلم صغيرا، وخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قبض، ثم رحل إلى

إلى دمشق ومنها إلى البصرة وفيها توفي آخر الصحابة وفاة في البصرة هو أنس بن مالك. الإمام أبو عمرو بن عبد البر يقول: وما أعلم أحدا مات بعده، يعني بعد أنس بن مالك، ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبا الطفيل عامر بن وائلة، هذا آخر الصحابة موتا. أما آخر الصحابة موتا في البصرة فهو أنس بن مالك الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا في حديث صحيح البخاري في رقم 1982 سيأتي الحديث كاملا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، فاستجاب الله لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قيل أنه بلغ أولاده 100، وكان له بستان يحمل الفاكهة في السنة مرتين. وفي إحدى الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بمغفرة ذنبه، قال: فقد عشت حتى رأيت 100 من أحفادي وأولادي، كان لي حائط يعني ينتج في العام مرتين، وبقيت الثالثة اللي هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر ذنبه. هو أحد المكثرين من الرواية، أنس بن مالك طبعا من المكثرين من الرواية كما تقدم. روى له أصحاب الحديث 2200 حديث و86 حديثا، 2286 حديث، فهو يعتبر من المكثرين. طبعا الذي يعد من المكثرين هو من روى أكثر من 1000 حديث، يعد من المكثرين، ومن المكثرين المعروفين 7، منهم أنس بن مالك وقد ذكرنا ذلك. من الفوائد المتعلقة بترجمة هذا الإمام أن أنس بن مالك من الصحابة 2 فقط اسمهم أنس بن مالك، أشهر الاثنين أنس بن مالك صاحب الترجمة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر أبو أمية الكعبي. أنس بن مالك أيضا هو من الصحابة، وروي له في كتب الحديث حديث واحد، وهو الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. وهذا حديث ذكره الإمام الترمذي في سننه وقال: حديث حسن. ولا نعرف لأنس بن مالك اللي هو أبو أمية الكعبي ثاني الصحابيين، لا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد. إذن عندنا من الصحابة 2 أنس بن مالك وهو من المكثرين وروى 2286 حديث، وعندنا أنس بن مالك أبو أمية الكعبي أيضا هو من الصحابة وله حديث واحد في سنن الترمذي، وهو حسنه الترمذي وقال: لا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد. أما من الرواة فهناك أنس بن مالك من رواة الحديث الآخرين من غير الصحابة 3، المجموع كم؟ المجموع 5. الذي روى هذا الحديث اللي هو الحديث 13 الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، الذي روى هذا الحديث عن أنس هو قتادة بن دعامة، قتادة بن دعامة أبو الخطاب، ودعامة بكسر الدال كما ذكر المترجمون أنه بكسر الدال، قتادة بن دعامة السدوسي البصري التابعي، لأنه أدرك الصحابة وروى عن أنس بن مالك فهو من التابعين، وهو ثقة جليل. وقتادة بن دعامة كان أكمه، ثقة ثبت كان أكمه، والأكمه هو الذي ولد أعمى لا يبصر، الأعمى هو الذي يصيبه العمى بعد أن يكون مبصرا، ولكن الأكمه هو الذي يولد بدون بصر، ولذلك كانت معجزة لسيدنا عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص. كما يقال الأعمى والأعمى، الأعمى هو عمى البصر، من عمي بصره فهو أعمى، والأعمى من عمي قلبه وبصيرته،
فهم في طغيانهم يعمهون، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، يصيبهم العمى. قتادة بن دعامة كان أكمه، ومع ذلك كان من الثقات الكبار الأثبات، أدرك الصحابة ومنهم أنس بن مالك كما في هذا الحديث، وأبي الطفيل، لأن أكثر الناس هدم أبي الطفيل، عامر بن وائلة وغيرهما من الصحابة، وعن روى عنه خلائق، وأدرك أيضا خلائق من التابعين. الإمام الترمذي يفيد أن قتادة بن دعامة أدرك اثنين من الصحابة فقط، هم أنس وأبو الطفيل، أنس وأبو الطفيل. والسر في ذلك كما تعلمون أن الرجلين اللي هو أبو الطفيل وأنس هما آخر من مات من الصحابة، وأن صاحب الترجمة اللي هو قتادة بن دعامة ولد متأخرا، ولد سنة 61 وتوفي سنة 110، فأدرك من هو كان آخر الصحابة بقاء وموتا، عاش 75 سنة قتادة بن دعامة. في إحدى المناسبات يذكر الإمام البيهقي في شعب الإيمان، وكذلك الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال، وكذلك أبو نعيم في الحلية، أن رجلا جاء إلى ابن سيرين، وابن سيرين مشهور فيش في تأويل وتعبير الأحلام، فقال له: يا إمام، إني رأيت حمامة التقمت لؤلؤة فخرجت منها أعظم مما دخلت. حمامة التقمت لؤلؤة فخرجت منها أعظم مما دخلت. ورأيت حمامة أخرى التقمت لؤلؤة فخرجت أصغر مما دخلت. ورأيت حمامة ثالثة التقمت لؤلؤة فخرجت كما دخلت سواء. فماذا قال له ابن سيرين؟ قال ابن سيرين: أما الحمامة الأولى، أما الأولى اللي هي التقمت لؤلؤة فخرجت أكبر مما دخلت، فذلك الحسن، حسن البصري، يسمع الحديث فيجوده بمنطقه، ثم يصل فيه من مواعظه مدرج الحديث فيخرج أكثر مما دخل. وأما الثاني فذاك محمد بن سيرين، يحكي عن نفسه، ينقص منه ويشك فيه، مش أي حديث يقبله، لابد يتأكد منه. وأما الثالث فقتادة، وهو أحفظ الناس، قتادة كما سمع يؤدي، كما التقمت الحمامة اللؤلؤة فدخلت خرجت كما دخلت، قال: وأما الثالثة فهو قتادة وهو أحفظ الناس. وهذا الكلام ذكره الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال، والبيهقي في شعب الإيمان، كذلك أبو نعيم في الحلية. وهذا يدل على جلالة قدره وحسن حفظه كما قال. ليس في الكتب الستة من اسمه قتادة ابن دعامة غيره. حسين المعلم أيضا ذكره الإمام البخاري في سند هذا الحديث، السند الثاني، عندما قال: وعن حسين المعلم. وحسين المعلم هو ابن ذكوان البصري، سمع قتادة كما هو في هذا الحديث وعطاء وغيرهما، وروى عنه شعبة ويحيى القطان وغيرهما كما هو معنا في هذا الحديث، شعبة ويحيى ابن سعيد القطان، وهو ثقة كما يقول يحيى ابن معين وغيره. مات سنة 49، وشعبة أيضا مرت بنا ترجمته في إحدى الجلسات، اللي هو شعبة بن الحجاج أبو بسطام الواسط الثقة، من تابعي التابعين، توفي سنة 600 عن 77 سنة. ويحيى الذي معنا قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى. من هو يحيى؟ يحيى هذا إمام من أئمة الحديث،
يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان البصري الأحول، سمع الثوري وغيره من الأعلام، وروى عنه السفيانان اللي هو سفيان الثوري وابن عيينة وأحمد وخلق، وهذا يدل على جلالة قدره. يقول يحيى بن معين أقام 20 سنة، اللي هو يحيى بن سعيد القطان أقام 20 سنة يختم القرآن في كل يوم وليلة، يوميا يختم في القرآن، ولم يفته الزوال في المسجد 40 سنة، من الناس الصالحين. ولذلك روى الإمام النووي في كتابه الأسماء، تهذيب الأسماء واللغات، تجدونه في حرف الياء، يحيى بن سعيد القطان، ذكر له هذه الرؤية التي رؤيت له، قال لك رؤية في المنام مكتوبا على قميصه بين كتفيه، بسم الله الرحمن الرحيم، براءة ليحيى بن سعيد من النار. هذه الرؤية ذكرها الإمام النووي في كتابه تهذيب الأسماء واللغات، وقد ذكر له كثير من الفضائل والكرامات، منها في مقامه في العلم، يذكر الإمام إسحاق بن إبراهيم الشهيدي قال: كنت أرى يحيى بن سعيد القطان يصلي العصر في المسجد ثم يستند إلى أصل منارة في مسجده، يستند إليها فيقف بين يديه علي بن المديني شيخ الإمام البخاري وسليمان بن داود وأحمد بن حنبل وهذه أعلام الأمة ويحيى بن معين وغيرهم، بعد ما يطلع من صلاة العصر ويجلس عند المنارة، فكانوا يقفون أمامه وكان يجلس إلى تلك المنارة إلى أصلها، فكانوا يقفون بين يديه يسألونه عن الحديث وهم قيام على أرجلهم إلى أن تحين صلاة المغرب، لا يقول لواحد منهم اجلس، ولا يجلسون هيبة له وإعظاما. إمام كبير، يعني إمام من أئمة الحديث والعلم، يكفي أنه كان يجلس إليه علي بن المديني شيخ الإمام البخاري والإمام أحمد بن حنبل والإمام يحيى بن معين، وكانوا لا يجلسون على الأرض هيبة له، ولا يقول لهم لواحد منهم اجلس، فكان عظيم القدر كثير العلم. شوف أنا إذا كان يجلس معهم أمام المسجد عند المنارة من العصر إلى المغرب وهم يسألونه في العلم والحديث والرجال وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إمام كبير، وهو أحد رجال صحيح الإمام البخاري. شيخ الإمام البخاري اللي هو مسدد، قال: حدثنا مسدد. من هو مسدد؟ مسدد هذا لقب، هو يعني عندما تقول فلان مسدد يعني صائب الرأي، مسدد موفق، مسدد ابن مسرهد، ومعنى مسرهد يعني السمين، السمين ابن مسربل ابن المستورد الأسدي البصري أبو الحسن الحافظ الثقة. قال ابن الجوزي في ترجمة هذا الإمام: مسدد ومسرهد لقبان، ما هنش أسماء، اسمه هو، إلا أن الألقاب غلبت عليه وعلى أبيه. مسدد ابن مسرهد، اسمه هو عبد الملك، اسم الأصلي عبد الملك، واسم أبيه عبد العزيز، فاسمه عبد الملك بن عبد العزيز اللي هو مسدد بن مسرهد، هذا شيخ الإمام البخاري. ولذلك ابن حجر في التقريب يقول: ويقال اسمه عبد الملك ابن عبد العزيز ومسدد اللقب، أخذ عنه الأعلام طبعا البخاري كما في هذا الحديث وأبو داود وأبو حاتم وغيرهم، ومات 28 و200 228
في 16 رمضان. وذكر علماء الحديث أن ليس في كتب الستة من اسمه مسدد غيره، إذا وجدت مسدد فهو مسدد بن مسرهد اللي هو عبد الملك بن عبد العزيز. هو حديث يعني اسمه فيه نوع من الغرابة، يعني مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن المستورد الأسدي البصري، ولذلك قال اسمه فيه شيء من الغرابة. وما يقاربه عند حتى في الأسماء العربية جخدب، جخدب هكذا، الجخدب هو عظيم الجسم عريض الصدر، جخدب ابن جرعب أبو الصقعب، أبو الصقعب جخدب ابن جرعب أبو الصقعب، موجود في لغة العرب يوجد. ومعنى جخدب كما قلت هو عظيم الجسد عريض الصدر، وابن جرعب الغليظ الجافي خشن يعني. أبو الصقعب، الصقعب هو الطويل، كلها أوصاف في الضخامة والشدة. هذا كوفي يروي عن عطاء وعطاء بن رباح، وعنه يروي سفيان الثوري من الرواه. نأتي إلى الحديث 14 وهو باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم، كلاهما صحيح. قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو اليمان، لأبو اليمان مرينا به اللي هو الحكم بن نافع، قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. والحديث الآخر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. مازال في الترقي، يترك أذى الناس، من سلم المسلمون من لسانه ويده، يبذل الخير، يطعم الطعام ويقرأ السلام، ثم يترقى أيضا، يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يترقى أكبر، يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فهذه قمة الإيمان، قمة التوحيد. وأصل الإيمان حب النبي صلى الله عليه وسلم، أصل من أصول الإيمان. وهذا الحديث أخرجه أيضا مسلم ولكن بلفظ آخر، لا يؤمن عبد، وفي رواية لا يؤمن الرجل. وهذه أيضا الألفاظ موجودة في الأسانيد التي ذكرها الإمام البخاري، ولكن سنأتي إليها في نهاية ذكرنا لهذا الحديث، لماذا أعرض البخاري عن ذكر هذه الألفاظ وأتى بلفظ بوالده من والده وولده والناس أجمعين، ولم يأتي مثلا أحب إليه من أهله وماله إلى آخر الألفاظ الأخرى التي وردت أيضا في الطرق الأخرى التي لم يذكر متنها الإمام البخاري. ذكر الأسانيد ولكن اقتصر على بعض المتن المذكور عن أبي هريرة أو عن قتادة، وترك الروايات الأخرى. وسنأتي لماذا فعل الإمام البخاري ذلك. في لفظ الإمام مسلم لا يؤمن عبد، وفي رواية لا يؤمن الرجل حتى أكون أحب إليه من ولده. فهو روايتنا هنا في صحيح البخاري من والده وولده، هناك من ولده ووالده والناس أجمعين، وفي رواية أخرى حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. العبرة لا يؤمن أحدكم حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من الأشياء التي تعز على نفسه. ويختلف الناس يختلفون في تقديم المحبة، هناك من يحب ماله أكثر من ولده، وهناك من يحب زوجته أكثر من أبيه، وهناك من يحب أبيه أكثر من ولده، وهناك من يحب ولده أكثر من أبيه. ولذلك تنوعت هذه الروايات. قوله من والده في رواية البخاري معنى قدم الوالد حتى أكون أحب إليه من والده وولده وولده في الرواية الأولى، وفي الرواية الأخرى من والده وولده والناس أجمعين. في رواية البخاري قدم والده وولده، لماذا؟ لأكثريته، أكثرية الوالد على الولد، أكثر الناس كلهم لهم والد، ولكن ليس بالضرورة أن يكون بعض الناس لهم أولاد،
فلأكثريته قدمه من والده وولده، كل أحد له والد دون العكس، وكذلك تقدمه في الزمان والإجلال، فالوالد مقدم في الزمان، في الزمان هو قبل الولد، زمنا قبل الولد، ولذلك قدم نقول من والده وولده لتقدمه في الزمان وتقدمه في الإجلال. الإجلال الوالد أحق بالإجلال من الولد، أنت ومالك لأبيك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم والناس أجمعين، هذا عطف الخاص عام على الخاص، لأن الناس أجمعين من بينهم الوالد والولد، والناس أجمعين يشمل حتى هم الوالد والولد، قالوا هذا من باب عطف العام على الخاص. وهل تدخل النفس فيه؟ الناس أجمعين، الإمام الكرماني يذكر يقول نعم تدخل حتى النفس، لأن اللفظ العام، لأن اللفظ عام وليس ثم ما يخصصه، الناس أجمعين بما فيهم أنت أيها المؤمن، هي نفسك أحب إليه من والده وولده، والناس أجمعين بما فيهم نفسك، نفسك أنت بما فيهم نفسك أنت. ولذلك الإمام ابن حجر قال وهذا هو الظاهر، أن النفس أيضا تدخل في هذا العام المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم والناس أجمعين، يدخل النفس والولد والوالد والأهل وكل في هذا مسمى الناس أجمعين، وإنما يؤتى بعطف الخاص على العام للاهتمام طبعا أو الاختصاص، يعني فيهما فاكهة ونخل ورمان لبيان المزية عن الشيء، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، فإن الله عدو الكافرين، وإن كان جبريل وميكائيل من جملة الملائكة، ولكن هذا لبيان المزية والاختصاص، بيان المزية والاختصاص. وأخذ الفقهاء رحمهم الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، كما في حديث المسلم فوالذي نفسي بيده، وأيضا حديث البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده، أخذوا منه جواز الحلف من غير استحلاف. طبعا إذا استحلف الإنسان بيحلف، إذا وقع بينك وبين غيرك خصومة في مال أو أرض أو شيء من الأشياء يعني ثبت في حقك اليمين استحلفت، يعني تحلف بالله عز وجل، أطلب منك الحلف على أمر ما. ولكن هل يجوز الحلف من غير استحلاف؟ نعم، إذا كان لتأكيد أمر مهم يجوز للمسلم أن يحلف من قبل أن يطلب منه الحلف، هذا الاستحلاف. قال لك يجوز إذا كان لتأكيد أمر مهم، وهنا تأكيد أمر أصل من أصول الإيمان اللي هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء وأكد هذا الأمر المهم، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وفي رواية من أهله وماله والناس أجمعين، وغير ذلك من الروايات التي هي قريبة المعنى فيما بينها. معنى هذا الحديث بشكل مجمل أنه لا يكمل إيمان أحدكم، لا يكمل إيمان أحدكم، مش أصل المحبة، إذا فقد أصل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلم فهذا لم يدخل الإسلام قط، ولكن إذا غلب الهوى أو غلبت الشبهة أو الشهوة على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، حب الولد أو حب المال، يبدأ معصية يجب التوبة منها، تجب التوبة منها. ولكن ليس المراد هو نفي الإيمان من أصله، لأن فيه حبيب وأحب، ولذلك جاء في القرآن الكريم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله. طبعا أن الحب مشترك، الإنسان يحب الله ويحب رسوله ويحب زوجته ويحب أهله، هذا أمر طبيعي. ولذلك لما جاء سيدنا عمر وقال إنك يا رسول الله لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، عندما تكلم عمر تكلم بمنطق الطبيعة وليس بأمر الشرع، ولكن لما نبهه النبي صلى الله عليه وسلم
وقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فهنا انتبه عمر وتذكر ماذا سيجني من نفسه وماذا سيجني من حب الرسول صلى الله عليه وسلم، فتبين له بعد التعقل والتفكر أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم هو المنجي لهذه النفس، وهو سبب السعادة في الدنيا والآخرة. فكلمة عمر الأولى كانت بمقتضى طبيعة الإنسان، إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك ومالك والناس أجمعين. فقال له والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي وولدي والناس أجمعين. فقال الآن يا عمر، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما كلمه بأمر الشرع مش بأصل الطبع. أصل الطبع أن الإنسان يؤثر نفسه على كل الأشياء، وقد تغلب على الإنسان كما سيأتي. هنا كلام مهم جدا لابد نقلته من العلماء حتى لا يحدث الخلط بين درجات الناس. الناس درجات متفاوتة في حب الرسول صلى الله عليه وسلم وفي اتباع سنته وفي نصرته. يعني تأتي إلى إنسان يعني كثير المعصية وقليل الطاعة وربما يفعل المعاصي، ولكن إذا ذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأثر، وربما حتى بعض الناس يلقي بنفسه في الموت من نصرة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا تعبير على أصل أن أصل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة، إلا أنها غلبت على نفسه الشهوات فقدم بمقتضى الهوى محبة المال أو الأولاد أو غير ذلك. ولكن هذا لا يسلم من كانت هذه حاله، كما سيأتي نقل بعض العلماء عن من يكون هذا ديدنه. هذا ديدنه، من يكون هذا ديدنه فإنه لا يسلم حاله في نهاية الأمر. لابد أن يكون الإنسان حريص على هذا الأمر. الإمام الخطابي يقول معناه لا تصدق في حبي حتى تفني في طاعتي نفسك وتؤثر رضاي على هواك وإن كان فيه هلاكك. هذا الأصل في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو الزناد، أبو الزناد ستأتي ترجمته، أحد العلماء الكبار الثقات، يقول هذا الحديث من جوامع الكلم، كلم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أتيه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن أقسام المحبة لا تتأقسم، محبة إجلال وإعظام. شفت أنت بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف ركز على جميع أنواع المحبات التي لابد أن تجمع. النوع الأول محبة الإعظام والإجلال اللي هي الوالد، والنوع الثاني محبة الشفقة والرحمة اللي هي الولد، حب الولد عادة ما يكون شني المحنة والشفقة مهما فعل الولد، لكن الأب يحب ولده شفقة ورحمة به، والولد يحب والده إجلالا وإكبارا وإعظاما وتقديرا له. ومحبة مشاكلة، مشاكلة بين الناس جميعا، يحبه فيحبه، فلان يحب فلان وفلان يحب فلان، هذا يقول محبة مشاكلة واستحسان. بعض المحبات تنشأ بين الناس لأنه على شاكلته واستحسن لقاءه أو كلامه أو خلقه أو غير ذلك. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في كلمات بسيطات كل أنواع المحبة. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده، هذا نوع من المحبة، إشفاق وإجلال، إجلال وتعظيم. وولده محبة رحمة وتراحم وإشفاق وشفقة، والناس أجمعين مشاكلة واستحسان. جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصناف المحبة في محبته. ولذلك الإمام الكسائي عليه رحمة الله يقول في قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله، يعني ناصرك وكافيك، ومن اتبعك من المؤمنين ببذل أنفسهم دونك. حسبك الله ناصرا وكافيا، ومن اتبعك من المؤمنين ببذل أنفسهم دونك هم حسبك. بعض علماء الوقف يقفون يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين استئناف،
يعني ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله. وهناك من يصل يا أيها النبي حسبك الله، وأيضا من اتبعك من المؤمنين من أينك ناحية؟ من محبتهم لك وبذل أنفسهم دونك، هذا حسبك من اتبعك من المؤمنين. الإمام القاضي حسين من الشافعية يقول: يجب على المرء أن يكون جزعه وحزنه وقلقه على فراق النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حزنه على فراق أبويه، كما يجب عليه أن يكون عنده أحب إليه من نفسه وأهله وولده. هذا واجب على كل مسلم، أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من الناس أجمعين، حتى من نفسه وأهله وولده. والإمام القرطبي أيضا يقول، اللي هو صاحب المفهم أبو العباس وليس صاحب التفسير: إن كل من صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به إيمانا صحيحا لم يخلو عن وجدان شيء من تلك المحبة الراجحة للنبي صلى الله عليه وسلم، غير أنهم في ذلك متفاوتون. لابد أن نفهم هذا التفاوت، متفاوتون. منهم من أخذ تلك الأرجحية بالخط الأوفى كما اتفق لعمر، حتى قال: ومن نفسي. سيدنا عمر قال: لا، حتى من نفسي. ولهند امرأة أبي سفيان ماذا قالت للرسول صلى الله عليه وسلم حين قالت: لقد كان وجهك أبغض الوجوه كلها إلي، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، الحديث. وكما قال عمرو بن العاص: لقد رأيتني، في صحيح مسلم موجود الحديث، لقد رأيتني وما أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، لا والد ولا ولد ولا زوجة ولا عشيرة ولا أصدقاء ولا كل شيء. هذه مرحلة كبيرة من مراحل المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان العاقل عندما يذكر مصيبته برسول الله صلى الله عليه وسلم تهون كل مع عنده كل المصائب. الرسول صلى الله عليه وسلم هو منقذك من النار، هو وسيلتك إلى الله عز وجل الذي جاء بالقرآن والوحي ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. من الذي جاء به؟ الرسول، هو واسطة السعادة في الدنيا والآخرة. ولذلك عندما يتذكر الإنسان هذه المعاني، ما الذي تجنيه من مالك؟ وما الذي ستجنيه من ولدك؟ وما الذي ستجنيه من الناس أجمعين؟ وما الذي ستجنيه من نفسك؟ لا شيء، بل نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، ومن يعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني يا أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. يعني أن الإنسان إذا تفكر ووازن، كل عاقل لابد أن يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل أنواع المحبات. ولذلك عمرو بن العاص يقول: وما أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه، إجلالا ومحبة وتقديرا للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الإمام القرطبي، ولا شك في أن حظ أصحابه من هذا المعنى أعظم، يعني الذين شاهدوه ورأوا أخلاقه وعايشوه ورأوا معجزاته، لا شك أنهم أشد حبا من غيرهم، هذه طبقة كبيرة من الناس، لأن معرفتهم لقدره أعظم، لأن المحبة ثمرة المعرفة. كلما تعرف المسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم كلما ازداد حبا له، كما قال الإمام القرطبي: لأن معرفتهم لقدره أعظم، لأن المحبة ثمرة المعرفة فتقوى وتضعف بحسبها. ومن المؤمنين، شوف أنتم أكثر الناس جهلا، أكثر الناس بعدا عن معنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن تقديره وعن احترام الإسلام. من يتجرأ على سب الإسلام أو الدين أو الإساءة؟
إلى قيم الإسلام، واللي يسيء إلى قيم الإسلام إنما يسيء إلى رسول الإسلام. ليش؟ تجد أكثر الناس بعدا عن العلم والمعرفة، وكلما تنور الإنسان بمعرفة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وقيمه وأخلاقه ودعوته وجهاده، وأنه حبل النجاة للإنسان الذي يعني الذي هو كان سبب من أسباب نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة، عندما يكون ولا يأتي هذا إلا عن طريق المعرفة والمذاكرة والعلم ومخالطة الناس الصالحين، ويزداد شوقا وحبا للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول فتقوى وتضعف بحسبها. ومن المؤمنين هذا حال كثير من الناس اليوم للأسف، وهذا سببه البعد، غلبة الشهوات، والسبب الأهم الجهل. ما في إنسان يعني أعداء الإنسان الجهل بمقام الناس، مقامات الناس، ومن أهمها مقام الرسول صلى الله عليه وسلم. لابد الإنسان أن يعرف أبناءه قيمة الرسول صلى الله عليه وسلم وقدر الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك المناهج التي ندرسها أو ندرسها لأبنائنا لابد أن تكون تحوي الكثير من أخلاقيات الرسول صلى الله عليه وسلم والتعريف به وبأخلاقه وسيرته، وتكون هذه السيرة مندمجة في حياة الناس وليست هي قصص للتسلية، يكون لها منهج عملي في حياة الإنسان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في جهاده، في دعوته، في رفقه، في لينه، في صدقه، في مدخله، في مخرجه، في جميع أفعاله، مظهره، لباسه. هذا يكون أشد قربا للرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر حبا حتى من نفسه. ولذلك الإمام القرطبي ينبه يقول من المؤمنين من يكون مستغرقا بالشهوات، محجوبا بالغفلات. عن ذلك المعنى، ما هو ذلك المعنى؟ قدر الرسول صلى الله عليه وسلم ومنزلته في أكثر أوقاته، في أكثر أوقات يكون غارق في الشهوات والغفلات. فهذا بأخص الأحوال، أخص الأحوال أن الإنسان تغلب عليه شهواته وتحجبه غفلاته عن إدراك معنى قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته. لكنه إذا ذكر النبي كما يحصل لكثير من الناس، هل يتصور إنسان ما وقع مثلا فيما بيننا وبين ظهرانينا من الجهاد في سبيل الله والإلقاء بالنفس والتعصب للدين أكثر مما وقع مما شاهدناه عندما يعني حدث المواجهة بين المسلمين وبين هذا الطاغوت؟ طلع الشباب اللي هم كانوا بعيدين عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن الثقافة الإسلامية وعن المعرفة الحقيقية بأركان العقيدة والأحكام الجهاد وغير ذلك، طلعوا بالنفس والنفيس لأن جردت النفوس كلها من الأهواء وسمعت التكبير الله أكبر، فكلها كما نحسب كلها كانت تلبية لنداء الجهاد وكان فيه رجوع إلى هذا الدين. لكن هذا يعزب إذا كان مؤقتا، وربما يعني تكون نتائجه قليلة. ليش؟ لأنه هو فترة مؤقتة، يقولك فهذا بأخص الأحوال. لكنه إذا ذكر بالنبي صلى الله عليه وسلم وبشيء من فضائله اهتاج لذكره واشتاق لرؤيته كما يحصل عند بعض الناس، فيخطر له هذا ويجده وجدانا لا شك فيه، غير أنه سريع الزوال، سريع الزوال والذهاب لغلبة الشهوات وتوالي الغفلات. يعني بمجرد ما يجي في مجلس يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو يمدح فيه النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، ربما يبكي، ربما تحصل له حالة من الوجدان والاشتياق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وللذهاب إلى الحج وإلى زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم وإلى الاشتياق إلى سماع سيرته، ولكن هذا بموجب العاطفة المؤقتة. فإذا يعني فإذا
زال من هذا المجلس أو ذهب من هذا المجلس غلبت عليه الشهوات مرة أخرى وتوالى في الغفلات. الإمام القرطبي يقول: ويخاف على من هذا حاله ذهاب أصل تلك المحبة حتى لا يوجد منها حبة. ليبدأ حالته بهذا الشكل، إنما هي عبارة عن أمور مؤقتة وليست دائمة معه، يخاف عليه ذهاب أصل تلك المحبة حتى لا يوجد منها حبة. وهذا الكلام ذكره الإمام القرطبي في كتابه المفهم عندما فسر هذا الحديث: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، كما في صحيح مسلم. ما هي علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لك: من محبته كما يقول الإمام القاضي بن عياض نصرة سنته، الانتصار لسنته، والذب عن شريعته، وتمني حضور حياته. الإنسان يتمنى أن يكون شرف برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فيبذل ماله ونفسه دونه، يتمنى أن يكون قد حضر حياته. يقول: يا ليتني كنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن أنعم الله عليهم برؤيته حتى أبذل نفسي وأهلي ومالي دونه كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. هذا يكون شني صور من صور المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، أو فوالذي نفسي بيده، الواو هنا واو القسم، واو القسم من حروف الجر معروفة، واو القسم إحدى حروف الجر. والذي صفة لموصوف محذوف، الذي هذا اسم موصول لكنه فيما هو وما دخل عليه من الجملة التي هي صلته في محل جر صفة لموصوف محذوف مقسم به. أصل الكلام: والله الذي نفسي بيده، صفة لله، والله بيصف لله، أو بدل، قد يكون يجوز أن يكون بدلا منه. الذي نفسي بيده، والله الذي نفسي بيده، اسم موصول مبني على السكون في محل جر لأنه صفة لموصوف محذوف، التقدير والله الذي نفسي بيده. ونفسي هذا جار ومجرور في محل رفع مبتدأ، ما هو الاسم الموصول كما تكلمنا في الحلقة أو في الجلسة الماضية، أنه يحتاج من الأسماء المبهمة يحتاج إلى صلة من جملة، سواء كانت جملة اسمية مبتدأ وخبر، ولا جملة فعلية فعل وفعل ومفعول به إلى آخره، بس بشرط أن يكون هناك رابط يربط بين الموصول وبين صلتي. والذي نفسي بيده، فهذا الضمير اللي هو بيده عائد على من؟ عائد على الذي، فهذا يقول الرابط، الرابط الذي يربط بين الجملة وبين الموصول، بين الصلة وبين الموصول. نفسي مبتدأ، بيده جار ومجرور خبر، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. لكن أنا مررت على عمدة القارئ ووجدت إعرابا غريبا ربما تسألون عليه العلماء المختصين في النحو، لأن إعراب لا غريب شوي يعني. والذي نفسي بيده كما قال الإمام في عمدة القارئ أعربها إعرابا غريبا، فأرجو أن ترجعوا إليه وأن تستفسروا عنه. لا يؤمن أحدكم، تكلمنا عليه، هذا لا يؤمن أحدكم هو جواب القسم حتى أكون، تكلمنا عليه حتى مرة وقلنا هي تفيد الغاية وهي تنصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا وجوبا بعدها، لكن الفعل المضارع بعدها يشترط فيه للنصب. ماذا يشترط فيه للنصب؟ يابد أن يكون للمستقبل، لابد أن يكون مشرعا للمستقبل، يعني إن كان للحال الفعل الذي بعدها للحال أو مؤول بالحال بالنسبة لما قبله في سياق الجملة
هذا يجب فيه الرفع، يجب فيه الرفع. مثلا نحن نقول ذا سرت حتى أدخل البلد، سرت حتى أدخل البلد في المستقبل، أدخل في المستقبل. لكن في الحال ربما أنا داخل الآن للبلد وأحكي الحال، قلت سرت حتى أدخل البلد، الآن أنا توا بندخل البلد، فهذا فعل مضارع للحال، لا يجوز النصب بل يجب الرفع. كيف أعبر أنني أتكلم عن الحال؟ أرفع الفعل المضارع، نقول سرت حتى أدخل البلد، أو أنا بنحكي حكاية لمن يسمعني، نحكي قصتي كيف سرت إلى أن دخلت البلد في الماضي، لكن أنا بننقل للمستقبل، لكأن أدخل بالنسبة لسرت، سرت مستقبل. وعلى هذا جاء قوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول، أو حتى يقول الرسول، توفي رواية الإمام نافع، قراءة الإمام نافع دون غيره من القراء الآخرين بالرفع. لماذا جاء الرفع؟ قال لي كناية، لأن يقول بالنسبة لزلزلوا ماضي، الفعل ماضي، ويقول بالنسبة ليقول حتى يقول على قراءة الجمهور هو حكاية للزمن، الاستجلاب للقصة المحكية في القرآن الكريم، وزلزلوا في ذلك الزمن حتى يقول الرسول في المستقبل، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. ولكن في قراءة الإمام نافع أن القول وقع ومضى، فمعناه مؤول بالماضي، بالحال أو بالماضي، يحكي في تلك الحالة، يحكي في تلك الحالة، فهو واجب الرفع، وزلزل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. أو هو أراد المستقبل، فأن الفعل المضارع يفيد المستقبل، فوجب النصب وزلزل حتى، يعني إلى أن يقول الرسول والذين آمنوا معه، وأراد حكاية القصة كما وقعت وكأنه حاضر الآن. ولذلك ابن مالك يقول وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم، كجد حتى تسر ذا حزن، كلمنا عليه في المزن. وتلو حتى حالا أو مؤولا، إذا كان حال الذي يلي حتى حالا أو مؤولا بالحال، به ارفع عنا وانصب المستقبل، إذا كان الفعل المضارع يفيد المستقبل يجب الرفع، وإذا كان للحال أو مؤولا بالحال فإنه يجب، عفوا، إذا كان المستقبل يجب النصب، وإذا كان للحال أو مؤولا بالحال يجب الرفع. وقوله بيده، بعض الشراح يقولون والذي نفسي بقدرته، يعني يؤولون اليد بالقدرة، وهذا مذهب الخلف. أما مذهب السلف هذه من المتشابهات بلا شك، أن الأشياء التي هي تتشابه، ما موقف المسلم منها؟ الموقف الذي هو أسلم وأعلم هو أن اليد معلومة والكيف مجهول، كما قال الإمام مالك عندما سئل عن الاستواء، يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، لأن سبب تفرق الأمة هو دخولهم في أشياء في علم الجدل والكلام، وخوضهم فيما لا قدرة على الإنسان في تصوره، فرارا من التشبيه فوقعوا في التعطيل. لذلك الإمام صاحب عمدة القاري يقول وقد أولها بعضهم بالقدرة، وهو مخالف لمذهب السلف. ثم يذكر عن أبي حنيفة قوله إن تأويل اليد بالقدرة ونحو ذلك يؤدي إلى التعطيل، فإن الله تعالى أثبت لنفسه يدا، فإذا أولت بالقدرة يصير عين التعطيل. وإنما الذي ينبغي في مثل هذا أن نؤمن بما ذكره الله من ذلك على ما أراده، ولا نشتغل بالتأويل، لأن التأويل يؤدي إلى التعطيل. ابن أبي زيد رحمه الله في مقدمة العقيدة ينتهج منهج السلف الصالح
في الأسماء والصفات. ولذلك يقول وأنه فوق عرشه المجيد، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. الإمام القرافي وأحد علماء المالكية في الذخيرة ينقل عنه قوله الله فوق سمواته على عرشه دون أرضه، وأنه في كل مكان بعلمه. ولذلك الإمام الشافعي يقول رحمه الله السنة التي أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك أن الله على عرشه في سمائه. ولما سئل الإمام أحمد وهو معكم أينما كنتم قال علمه محيط بالكل وربنا على العرش بلا حد ولا صفة. نؤمن بما حكاه القرآن وجاءت به السنة، لكن أن نخوض فيها كما خاض الأوائل من المشبهة أو المعطلة أو غير ذلك، فإن هذا هو لم يرد عن السلف الصالح، وإنما ورد عنهم أنهم يمرونها كما جاءت دون أن يتعرضوا لها بالتعطيل أو بالتشبيه أو بالتمثيل. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، معز المؤمنين ومخزي الكافرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وخير الخلق أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله جل وعلا وهو أصدق القائلين: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كانت خيرية هذه الأمة أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وليست كأمة بني إسرائيل الذين كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. هذه الشعيرة علم الأعداء أن الأمة لن تنحرف عن مسارها ما دام فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأرادوا أن يطمسوا هذه الشعيرة وهذا الشعار في قلوب المؤمنين، وبخاصة فيما يتعلق

إذا انحرف قليلاً عن الطريق ستنقلب هذه الحافلة ويتضرر كل الراكبين. كذلك إذا انحرف ولي الأمر أو الرئيس وارتكب مخالفات أو أباح منكراً فإن هذا الضرر سيقع على الأمة أو على من يرعاها. وإذا صلح وإذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر واستقام استقام باستقامته خلقه. لكن أعداء الأمة يعرفون ذلك فيخرجون بين الفينة والأخرى بعض المتعالمين ليطمسوا هذه الشعيرة بحجة أنهم لا يناصحون إلا سرا، ولا أدري من أين جاءوا بهذه. وقفة اليوم سنقف مع مواقف لعلماء أجلاء من الأمة الإسلامية عبر التاريخ بعلاقتهم بالسلاطين والأمراء. أبدأهم أولاً بأبي سعيد الخدري رضي الله عنه في زمن الخليفة مروان بن عبد الملك. أراد هذا الأمير أن يصلي بالناس العيد فأمر بمنبر، ثم جاء ليصعد المنبر فجذبه سعيد أو أبي سعيد الخدري، جذبه أي إشارة إلى أن الصلاة قبل الخطبة. فقال رجل من المسلمين، هو طبعا نفض وصعد المنبر، فقال رجل من الجالسين: الصلاة قبل الخطبة. قال: ذهب ما كان هنالك يا أبا سعيد. الأمور تغيرت. فقال أبو سعيد: أما هذا، أي أن هذا الرجل الذي تكلم وأمر هذا السلطان بالمعروف ونهاه عن المنكر، قال: أما هذا فقد أدى ما عليه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ماذا فعل مروان؟ أراد أن يقلب السنة، أراد أن يبدأ مخالفة لم يرتكب فيها يعني موبقات، وإنما أراد أن يحرف هذا الأمر، فنهاه سعيد أبو سعيد ونهاه ذلك الرجل أمام الناس، لم يهمس في أذنه سرا، لأن المخالفة والمنكر وقع علانية، فيجب الأمر به علانية. وهذا الأمر على فكرة يقول به حتى علماء بلاد الحرمين القدماء، يقولون: إذا وقع المنكر جهرا أو علنا لا بد من الإنكار علنا، لأن الإنكار ليس فقط على الأمير، وإنما تعليما للناس أن هذا خطأ، حتى لا يقع في أذهان الناس أن هذا أمر مباح. تعالوا نقف وقفة أخرى مع سلطان العلماء العز بن عبد السلام. كان في دمشق وكانت تحت راية الصالح إسماعيل، وهو يسمى الصالح إسماعيل من سلاطين الأيوبيين. هذا الرجل عقد اتفاقاً مع الصليبيين وأراد أن يعطيهم بعض أرض المسلمين، وفتح لهم سوق السلاح في دمشق. فما كان من العز بن عبد السلام إلا أن صعد المنبر وخطب في الناس وقال لهم: أرض المسلمين ليست ملكاً لإسماعيل حتى يبيعها ويشتريها كما يشاء. ثم حرم على الناس أن يبيعوا السلاح للصليبيين لأنهم سيقتلون به المسلمين، فعزله عن القضاء وبعث له بعض أعوانه يهلس في إذنه بشيء. قال له: إذا اعتذرت من السلطان وقبلت يده قد يعيدك إلى مكانك. قال: يا هذا، والله ما أرضى أن يقبل السلطان يدي على أن أقبل يده. أيها الناس، أنتم في واد وأنا في واد غيره، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به. رفض فسجن، ثم بعد ذلك خرج من سجنه واتجه إلى مصر، وكانت تحت السلطان نجم الدين أيوب، وله القضاء. ووقع في أمره شيء أو في زمنه شيء، ونجم الدين أيوب أيها الأحبة الكرام لمن لا يعرفه كان رجلا مهاجرا.

كان إذا ألقى بالرجل في السجن نسيه، وإذا تكلم لا يتكلم أحد إلا بإذنه، وكان الحاشية يخشون بطشه، حتى أعوانه يخافون بطشه، كان كما نقول لا يناقش. ومر في يوم من الأيام في موكبه بحاشيته وحرسه، وقد علم العز بن عبد السلام أن هناك حانة تبيع الخمر، تبيع المنكر في بلاده في سلطانه، فصاح به وهو في موكبه: يا أيوب! فالتفت هكذا بدون ألقاب، من ذا الذي يناديني؟ هكذا اسم حاف. فالتفت فإذا به العز بن عبد السلام، فقال له: ما حجتك أمام الله وقد بوأك الله ملك مصر وتبيح الخمور؟ قال: ويحدث هذا في سلطاني؟ قال: نعم، هناك حانة في مكان كذا وكذا تبيع الخمر. قال: أما أنا فلم أفعل، وإنما كانت في زمن أبي. قال: وأنت ممن يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون؟ قال: كلا. ثم أمر بإغلاقها. انظر لما يصبح يصدق العلماء في النصيحة، كيف يستجيب السلاطين. سأل واحد تلاميذي بعد ذلك: يا شيخ، كيف تجاءتك القدرة والشجاعة والقوة أن تخاطب هذا السلطان الجبار بهذه الكلمات؟ قال: استحضرت عظمة الله في قلبي فرأيت السلطان كقط. الله أكبر. موقف آخر أيها الأحبة، ومواقف كثيرة للعلماء في مصر في الحديث، نحن نقترب من عصورنا. في مصر في زمن الانقلاب الذي حدث في زمن عبد الناصر، تولى السلطة محمد نجيب، ثم أعلن للصحفيين أو في ملتقى صحفي أنه سيسوي بين الرجل والمرأة في الحقوق، وهذا مخالف للشريعة الإسلامية التي جعلت لكل ذي حق حقه. فما الذي حدث؟ قام شيخ الأزهر، وكان اسمه محمد الخضر حسين، وكان تونسيا من أصل جزائري، وأول إنسان غير مصري يتولى الأزهر. اتصل بمحمد نجيب وطلب منه أن يخرج للإعلام وأن يكذب الخبر علانية، كما أن المنكر حدث علانية، تصريح حدث علانية، وإلا شوف التهديد: سألبس كفني وأخرج إلى الشارع وأدعو الناس لمواجهتك. فبعث إليه بمجلس قيادة الثورة وما يسمى في ذلك الوقت، يعني قالوا له: هذا خطأ حدث وخبر غير صحيح، لكن لا داعي لأن يخرج الرئيس ويعلن، يعني لملمها الموضوع وخلاص، يعني حنوقف القرار. لكن قال: كلا، ما دام قد صدر الأمر علانية فلا بد أن يخرج ويكذب الخبر علانية. فما كان منه في الغد إلا أن خرج وكذب الخبر وقال: كيف أخالف شريعة الله؟ انظروا العلماء عندما يثبتون، العلماء الربانيين الحق الذين يعرفون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو شعار هذه الأمة وهو ضمير هذه الأمة الذي يصلحها، وأولى الناس به هم السلاطين والأمراء، لأنهم إذا صلحوا صلح بهم خير كثير. هذا الرجل بعد ذلك أراد عبد الناصر أن يجعل المحاكم الشرعية تحت المحكمة المدنية، فرفض وقال له: يجب أن تكون المحكمة المدنية هي التي تضم تحت المحكمة الشرعية، لا شيء يعلو على شريعة الله. فلما أصر اعتزل. أيها الأحبة الكرام، والله القصص والمواقف كثيرة، لكن أختم بشيخ من شيوخ اليمن اسمه عبد الرحمن المشهور، وهو من الفقهاء. هذا كان في زمنه السلطان أمر ببعض الضرائب على الناس، يعني فجاءه في حلقة الدرس وأراد أن يصافح السلطان الشيخ، فرفض الشيخ بل ضرب على يده وقال له: أنت الذي فرضت على الناس ما لم يفرضه الله؟
موقف. فذهب هذا السلطان واعتذر، فقال له أحد جنوده: كيف تسكت وقد فعل بك كذا وكذا؟ يعني أنت السلطان. قال له عبارة، قال له: أنا سلطان الدنيا، والشيخ عبد الرحمن سلطان أو سلطان الدين، ولا بد أن يخضع سلطان الدنيا لسلطان الشريعة. ثم أمر بعزل هذا الجندي، هذا ما ينفعش، هذا من بطانة السوء، عزله من الحراسة ومن رفقة السلطان. انظروا أثر العلماء وكيف كان الناس يحترمونهم ويسمعون أقوالهم بل ويرجون يعني رضاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع مجيب. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، انظروا إلى أين وصلنا عندما توقفنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أن تخرج حفلة ماجنة خليعة في بلاد الحرمين، رآها كل الناس وشاهدها كل من يرى، كل ذي بصر، ولم يتكلم أحد إلا الشيخ عمر المقبل من جامعة القصيم، تكلم وأنكر هذا المنكر فألقي به في السجن، نسأل الله أن يفرج عنه. لكن أقول: أما هذا فقد أدى ما عليه، أما هذا فقد أنكر المنكر وأعلن إنكاره. أما الصامتون، أما الساكتون عن الحق، الشياطين الخرس، هؤلاء ستنفيهم الأمة. أيها الأحبة الكرام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الشعيرة الإسلامية الأصيلة، هي لا تعني أن يكون الإنكار بغلظة وعنف، وإنما أن يكون الإنكار بطريقة بالمعروف، سواء كان المنكر عليه إمام ولا المنكر عليه إنسان عادي. ما دخل الرفق شيئاً إلا زانه. لذلك أختم بهذه القصة لأبي اليزيد الرقاشي، وكان في زمن أبي جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور جاءه رجل مجوسي أعلن إسلامه زوراً ليفسد بخبث، ليفسد على الناس دينه، وتقرب من المنصور أبي جعفر، ثم قال له: يا أمير المؤمنين، الناس في الطواف بالكعبة وفي الحر يعرقون ويتأذى بعضهم بعضاً برائحة العرق. قال: وماذا أصنع له؟ قال: لو صنعت بخوراً فوق الكعبة تحركه الريح فينثر الريح الطيبة فيدعو لك الناس. وكان الرجل خبيثاً أراد أن يجعل النار فوق الكعبة يطوف الناس حولها كما يطوف المجوس، والأمر هذا لم ينتبه له أبي جعفر المنصور، فوضع الأمر. فسمع أبي اليزيد الرقاشي ذلك العالم الجليل بهذا الأمر، فأعلن في الناس أنه سيذهب إلى الحج هذا العام. وكان الأمراء إذا سمعوا بعالم من العلماء يأتي إلى الحج حجوا ليلتقوا به، كانوا يحترمون ويقولون العلماء. فلما سمع أبي جعفر حج وقال: متى سيلقي هذا الشيخ درسا؟ قال له: أول درس، أول ما يصل سيلقي درسا في التنعيم. فجلس، وكان الشيخ قد دبر مع أحد تلاميذه أمرا، قال له: إذا كنت في درسي فاسألني هذا السؤال، أو قم وقل ادعو لأمير المؤمنين فإنه قد جعل فوق الكعبة بخورا وكذا وكذا، وحكى القصة. فما أن بدأ الشيخ في درسه حتى قام هذا التلميذ وقال: ادعو لأمير المؤمنين أبي جعفر المنصور، فإنه من رحمته بالناس وقد علم أنهم يتأذون من رائحة العرق، فقد وضع على الكعبة بخورا ليعطر الجو. قال له: اتق الله، أمير المؤمنين أفقه مني ومنك، كيف يفعل أمير المؤمنين هذا ويجعل الكعبة فوقها نار كنار المجوس يطوف الناس بها؟ فهمس أبي جعفر لأحد أتباعه: اذهب وأنزل هذه النار. انظروا الحكمة، كم نحن بحاجة أيها الأحبة الكرام إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلى الحكمة في هذا الأمر. لذلك أختم أيها الأحبة الكرام، وأوجه نصيحة من هذه عبر هذه القناة إلى ولاة أمرنا لعلهم يسمعون. أقول لهم: مدينة الزاوية تشكو من نقص في أمرين، وتشكو من وفرة في أمر،
فاتقوا الله في هذه المدينة، تشكو نقصا في الأمن، وتشكو نقصا في السيولة، وتشكو وفرة في المخدرات. فاتقوا الله في هذا البلد، وقوموا بواجبكم، واحموا شباب الأمة وأبناءها، فإن هذه الأمة كالسفينة إذا غرقت غرقتم معها جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل يومنا خيرا من أمسنا، وأن يجعل غدنا خيرا من يومنا، إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم لا تدع في جنبنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مهموما إلا فرجت كربه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعلي بفضل كلمة الحق والدين يا رب العالمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، واهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وديننا وأهلنا وبلادنا وأمتنا بخير، اللهم أعنه وقوي عليه، ومن أرادنا وديننا وأهلنا وبلادنا وأمتنا بشر، اللهم اجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين، واجعل تدميره في تدبيره، ورد كيده إلى نحره، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين يا رب العالمين، اللهم أفرغ عليهم صبرا، وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم سدد رميهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم وحد صفهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك اللهم أن يغتالوا من تحتهم يا رب العالمين. اللهم سدد رمي المقاومة في كل مكان يا رب العالمين، اللهم سدد رمي أهل اليمن، ورمي أهل لبنان، ورمي أهل العراق، ورمي أهل فلسطين يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الظالمين المعتدين ومن والاهم يا رب العالمين، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وقارون، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها،
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin khatimin nebiyyina ve ala alihi ve sahabatihi ecma'in amma ba'du. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel musaddikine vel musaddikati ve akradullaha kardan hasenen yudaafu lehum ve lehum ecrun kerim. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور

صدق الله العظيم. نسأل الله أن ينفعنا بما استمعنا إليه من كتاب ربنا سبحانه جل جلاله. وبعد إخوتي الكرام، عني القرآن أيما عناية ببيان حقيقة الحياة الدنيوية، حقيقة الحياة الدنيا وحقيقة الآخرة. في معجم فهارس ألفاظ القرآن ذكر المؤلف فيها أن لفظ الدنيا في القرآن 115 مرة، وأن مقابل ذلك أيضا لفظ الآخرة 115 مرة. تصور أيها المسلم المؤمن الموقن أن الله الذي أنزل القرآن هو خالق الدنيا والآخرة، أن 115 مرة ورد فيها لفظ الدنيا، ما ورد إلا لبيان عيبها ونقصها وسرعة زوالها، وكيف أنها خدعت وأهلكت من اطمأن إليها واختارها بدلا عن الآخرة. طبعا في التعداد، تعداد الفهرسي، قد تمر لفظة ليس المقصود بها الدنيا، كما في قوله تعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. وتمر مثل هذه ونحوها، ولكن معظم لفظ الدنيا الوارد في كتاب الله إنما ورد من الله سبحانه وتعالى ليزهدك رب العالمين فيها، كما في هذه الآية: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. وانتبه، فإنه خطاب عظيم. الله يخاطبنا ويقول: اعلموا علم الحقيقة، اعلموا وخذوا العلم الحقيقي من خالق الدنيا، أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، صفات كلها صفات لهو ولعب. وإنما اللهو واللعب أقرب ما يقرب إليك فيه فهمه أن ما يلعب به الأطفال خاصة في قديم الزمان، يبنون بناء من طين أو تراب على الساحل في البحر أو نحو ذلك، أو على الطين، فيصنع كل واحد ويزين كل واحد بيته، وأن بيتي أحسن من بيتك، وما أن يلبث المدة ما أن يلبث مدة يسيرة حتى يسير بعد ذلك إلى الدمار، وكل واحد يدمر ما قد بناه. هذا هو اللهو، وهذا هو اللغو، وهذا هو التعبير الحقيقي لهذه الدنيا. إن كان هذا للأطفال فما يبنيه الكبار أيضا من بيوت وقصور وعمارات، وقل ما شئت بعد ذلك من زينتها، فلا تعد كونها زينة، لا تعد كونها فانية. هذه هي الحياة الدنيا، لا قيمة لها، ليس عندي أنا، لا تأخذها مني، ولربما أكون أنا المتكلم لك أحب إلى الدنيا منك، ولكن خذها من خالقها، من ربها الذي خلق الدنيا وخلق الآخرة. فالدنيا في الحقيقة منذ أن كنت فيها أنت عنها مستدبر، وإنما مستقبلك الحقيقي لو كنت تريد مستقبلا فهي ما بعد موتك، فهي الدار الآخرة. قارن بعقلك بين حياة ابتدأت
يوم أن ولدت ولد لفلان ولد ذكرا كنت أو أنثى، وتنتهي يوم يقال فلان رحمه الله، وكم هي؟ 60 70 سنة، أقل من ذلك، أكثر من هذا يسيرا. حتى ولو أنت في سن 50 الآن أو 60، لو أحد دعا لك بمثل عمرك لقلت له لا لا تدع علي، أين 100 وزيادة، لا لا أريد أن أكون في الخرف والهرم. أليس هذا، أليس هذا هو الصحيح؟ أليس الذي كان يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا أن نستعيذ منه، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، ما هو إلا نتيجة لطول العمر. هذه هي الحياة الدنيوية، قارب بينها وبين حياة إن وطئت قدمك تحيا أبدا لا تموت. تصور تعيش أبدا الأبدين في الجنة، ما تسمع فلان مات ولن تكونه أنت. تصور أنك وأبد الأبدين تعيش في الجنة لا تهرب، ثم لتكون شيوخا لا تشتغل هناك، لا لن تكون شيخا أبدا. تصور أنك تكون صحيح البدن لا تسقم، والمستشفيات هناك غير موجودة ولا مراكز صحية. وإذا كان من يشاهدني الآن من الأطباء فليبحث عن شغل آخر، لا شغل له في الجنة. تصور أنك سعيد لن تمر بك لحظة تكدر صفوك أو تسمع ما تكره. وفوق ذلك كل النعيم والترف في الحياة، ويجمع الله لك بين النعيمين، النعيم البدني من ترف في الحياة لا حدود له، كمال الشهوات والرغبات، وأيضا الجاه والسلطان، يجمع الله لك الاثنين. فكل أهل الجنة ملوك بنص القرآن. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، ملكا كبيرا ليس المقصود أنك تعيش في ملك كبير، لا، يعطيك الله أنت ملكا كبيرا في الجنة. فهل عقلت من ربك وقارنت بين الحياتين، فأعطيت لكل واحدة منهن حقها؟ ولو صح عقلك لجعلت كل وقت من أوقاتك ونفس من أنفاسك ولمحة من عينيك جعلتها للآخرة، ليست للدنيا، فإنها تفنى. وهكذا تسلسلت الآيات في هذا الوجه حتى انتهت بالتحريض من الله سبحانه وتعالى والترغيب بالإيمان بالقدر، وأن حياة الدنيا ما خلقت إلا للكدر. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وفي قراءة لأبي عمرو: ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. إذن فما أتاك لا تفرح به، وما فاتك لا تحزن عليه، فإن هذا مقدر عليك من قديم الأزل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قضاه لنا كله خيرا، وأن يجعل عاقبته رشدا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: لكل قصة دعوة، وراء كل دعوة قصة، وراء كل قصة عبرة تضيء الطريق. لكل قصة دعوة، برنامج فيه حكاية الدعاء ومواقف المصلحين ودروسا تصنع أثرا في القلوب. تابعونا عبر راديو آثير السرايا FM 99.3 لنكتشف معا معاني الحكمة وعمق التجربة وجمال الدعوة إلى الله. لكل قصة دعوة، قصة تسمعها وتأثير يبقى. راديو سرايا 99.3 FM صوت يرتقي بالوعي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الدعوة إليه فرضا على كل من استطاع إليه سبيلا، وأوعد باللعنة من كتم العلم واشترى به ثمنا قليلا. أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وأتخذه وكيلا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي فضله على خلقه تفضيلا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يدعون إلى الله ويسبحونه بكرة وأصيلا. أحييكم أخوتي أخواتي بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما قبل، فإن لهذا الدين إقبالا من جهة وإدبارا من جهة أخرى، ونحن الآن نعيش حالة وعرة من حالات إدبار هذا الدين، والأسباب معروفة، ولكن ما العمل؟ وكيف الخلاص؟ وأين النجاة؟ وأين النجاة أيها الأحبة؟ إنه في رسالة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، رسالة الإسلام. أما بعد، فإن أشرف ما يمكن أن يشتغل به المرء في عمره الطويل هو خدمة هذا الدين والاهتمام بأمر دعوة الإسلام بنشرها وتبليغها والابتكار في وسائلها وطرقها، محتسبا ذلك العمل الجليل لله عز وجل. وقد أردنا في برنامجنا هذا في كل قصة دعوة أن نعالج ناحية من نواحي ضعف النفس بما نقدمه من دواء ناجع وبلسم شاف، ونروح عنها ببعض المرغبات القصصية، منها ما ورد في الذكر الحكيم عن جبريل عليه السلام عن رب العزة سبحانه وتعالى، ومنها ما ورد عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، صاحب المحجة البيضاء وصاحب الدعوة الغراء محمد صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل وغيرهم، وقصص أخرى عن الصحابة والتابعين والصالحين من العصور الماضية

رجال الدعوة في هذه الأيام، مع بعض الروايات التي لها هدف في الإصلاح وعمل الخير وبناء الأمة، وتجارب أخرى من شعوب وثقافات أخرى. فليس عجيباً أن يكون حجم القصة في القرآن الكريم حسب دراسة إحصائية ربع الكتاب الكريم، فللقصة أهمية كبيرة تنبه لها الأقدمون والمعاصرون في التوجيه والتربية والتعليم والعظة والعبرة والدعوة إلى الله. يقول إسماعيل بن محمد: كان أبي يعلمنا المغازي والسرايا، ويقول: يا بني إنها شرف آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. وقال بعض العلماء: الحكايات جند من جنود الله يثبت فيها قلوب أوليائه. وقيل أيضا: في القصة سحر يسحر النفوس. أي سحر هو؟ وكيف يؤثر في النفوس؟ لا أحد يدري على وجه التحديد. أهو انبعاث الخيال يتابع مشاهد القصة ويتعقبها من موقف إلى موقف ومن تصرف إلى شعور؟ أهو المشاركة الوجدانية لأشخاص القصة وما تثيره في النفس من مشاعر تنفجر وتفيض؟ أهو انفعال النفس بالمواقف حين يتخيل الإنسان نفسه في داخل الحوادث ومع ذلك فهو منها متفرج من بعيد؟ أيا كان الأمر، فسحر القصة قديم قدم البشرية، وسيظل معها حياتها كلها على الأرض لا يزول. والإسلام يدرك هذا الميل الفطري إلى القصة، ويدرك ما لها من تأثير ساحر على القلوب، فيستغلها لتكون وسيلة من وسائل الدعوة والتربية والتقويم. فلماذا القصة دون غيرها من أنواع الأدب؟ يقول الدكتور عبد الله: تختص القصة بإمكانات فذة يستطيع الكاتب الإسلامي إذا أحسن استخدامها أن يقول جميع ما يود قوله دون أن يثقل على القارئ أو يشعره بالسأم أو الملل. وأما الروائي نجيب الكيلاني فيضيف من خلال تجربته الطويلة بأنه ليس من الضروري أن ترد كلمة إسلام في القصة حتى نعدها قصة إسلامية، فقد تعالج القصة مشكلة اجتماعية وأخلاقية أو سياسية من منظور إسلامي دون هاتف أو شعارات أو ضجيج. المهم أن يكون المضمون إسلامية، وأن يكون الانطباع الوجداني واتخاذ الموقف في إطار القيم. وستكون من بين القصص التي سنرويها في هذا البرنامج لا تحتوي على كلمة الإسلام، ولكن مضمونها وهدفها إسلامي وتربوي وانطباعه وجدانية. وتأمل عزيزي المستمع كيف شكلت التربية بالقصة الهادفة المثل الأعلى في خيال طفل الخامسة. فقد حدث في إحدى المدارس الأهلية أن طلبت المدرسة من التلاميذ أن يذكر كل واحد منهم أمنيته، ففعلوا: هذا يتمنى أن يكون مهندسا، وهذا طبيبا، وذاك طيارا، وآخر لاعب كرة. ووصل الدور إلى طفل صغير لم يتجاوز الخامسة، قالت له المدرسة: وأنت ماذا تتمنى؟ فبماذا أجاب؟ وعلام تدل هذه الإجابة؟ فقد أجاب إجابة تدل على ثقافة والديه، فقال: أتمنى أن أكون صحابيا. هل هذه الإجابة صدفة أم لها جذور وتوجيهات؟ نعم، صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا اندهشت المدرسة لما سمعت ذلك، فاتصلت بوالدة ذلك الطفل وأخبرتها بما قال. فقالت الأم: لا غرابة في ذلك، فإن أباه يقص عليه كل ليلة واحدة من قصص الصحابة حتى أصبح كأنه يعيش معهم ومع بطولاتهم، ويحاول أن يحاكي أخلاقهم وتصرفاتهم التي يسمعها في سيرتهم. فإليكم أيها الآباء هذه اللفتة، وعليكم أن تعلموا أولادكم سيرة نبينا وأصحابه، وخاصة قبيل نومهم، لأن سرد القصة أو الحدوثة على مسامع الطفل قبيل نومه له أهمية خاصة، لأن أحداثها تختمر في عقله وتثبت في مركز الذاكرة في المخ أثناء النوم، فتظل راسخة في ذاكرته ويصعب عليه نسيانها.

أمر الذي يجعل منها وسيلة رائعة ومثمرة من وسائل التربية. ولكن ماذا نحكي لأبنائنا من القصص؟ أفضل القصص التي قصت علينا وأحسنها كما قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. فقصص القرآن الكريم هي أحسن القصص، لأنه يمتاز بسمو غايته وشريف مقاصده وعلو مراميه. اشتمل على فصول في الأخلاق مما يهذب النفوس ويجمل الطباع، كما يحوي كثيرا من تاريخ الرسل مع أقوامهم، ويشرح أخبار قوم هدوا فمكن الله لهم في الأرض، وأقوام ضلوا فساءت حالهم وخربت ديارهم ووقع عليهم النكال والعذاب، يضرب بسيرهم المثل ويدعو الناس إلى العظة والتدبر. ثم القصص النبوي. ومن أهم مميزات القصص النبوي أيضا أنه اعتمد على حقائق ثابتة وقعت في غابر الزمن، وهي بعيدة عن الخرافات والأساطير، وإنما هي قصص تبعث في نفس الطفل الثقة بهذا التاريخ، كما تمنحه الانطلاق نحو المكارم، وتبني فيه الشعور الإسلامي المتدفق الذي لا يجف نبعه، والإحساس العميق الذي لا يعرف البلادة. ويتضمن القصص النبوي ما قصه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من أخبار الأمم، مثل قصة الأبرص والأقرع والأعمى وقصة أصحاب الأخدود، كما يتضمن أحداث السيرة النبوية والغزوات وأخبار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وأن يتخير من أخبار العظماء والناجحين في أمتنا عبر التاريخ إلى يومنا هذا، وما أكثرهم ولله الحمد. وأن يختار من القصص الواقعية في الأيام الماضية وأيامنا هذه، والتي تقود السامع إلى العمل الصالح والدعوة إلى الله وإلى دينه القويم. واحذر عزيزي المستمع من أمثال تلك القصص التي لا هدف لها أو يكون هدفها سلبيا على التربية، كقصص الخيال العلمي مثل السوبرمان والنينجا وقصص السحر والجان وقصص الرعب، والقصص التي تدعو إلى الرذائل والدنايا والمكائد ولا تدعو إلى حب الخير وأهله، والقصص التافهة التي لا فائدة منها. أخي المستمع، أختي المستمعة، تأكد أن حرصك ومواظبتك على رواية أجمل القصص والحكايات الهادفة لأبنائك تمنحهم أشياء أخرى تزيد على فوائد القصة التربوية. إنها تمنح حب دافئة تقول لهم فيها: أحبكم وأحرص على إسعادكم، ويسعدني أن أفرغ لكم وقتا وأؤجل مشاغلي من أجلكم أنتم، وأنا مستعد لأن أكرر ذلك مرة ومرتين وألفا من أجلكم يا ثمرات قلبي ويا حبات فؤادي. فاجعلهم يشعرون بحرارتها إذ يستلمونها من كندية دافئة ترطبها نبراتك الصادقة، وأنت تمنحهم نسخة من أعماق الخير الذي تؤمن به وتحمله بين جنبيك. هذه مقدمة عن أهمية القصة وما لها من تأثير وسحر في التربية والدعوة. ولنا في هذا البرنامج وقفات مع قصة وما فيها من دعوة رغم الصعاب والابتلاء والمحن التي يمر بها أصحاب هذه القصة، قصة أصحاب الأخدود، المجملة في سورة البروج والمفصلة في الحديث المشهور في صحيح مسلم ما روي عن صهيب. فقصة أصحاب الأخدود وقف لازم في قراءة تاريخية للدعوة، ودرس تام في منهجها، وتجربة كاملة في واقعها. فعن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فبعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل

حتى يمضي الناس، فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فآتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن بالله فشفاه الله. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه. فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت وأضرم النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها، أو قيل له: اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أمه اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم. أيها الإخوة الكرام، إنه حديث المستضعفين ودرس الذين عاشوا الدعوة في أيام الألام والعذاب، وهذه هي القيمة الأساسية للقصة. فهذا الحديث وإن كان يحمل

يحمل في جوانبه رقائق وزهدا، فإنه يحمل في ثناياه معاني عظيمة وفوائد جليلة وأفكارا بناءة. وهذا ليس بعيدا عن الحديث النبوي الجليل، فقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وكان الفقهاء يستنبطون من الحديث الواحد فوائد فقهية وتربوية ودعوية جمة. ولو ذهبنا نتعمق في هذا الحديث كلمة كلمة وفقرة فقرة لتبين لنا أن هذا الحديث من الأحاديث المهمة في التربية والتطور والثقة بالله والدعوة إليه وتصحيح بعض المفاهيم. فمن الفوائد أخي المستمع هذه الباقة العطرة من الجواهر والدرر. فأما الفائدة الأولى من هذا الحديث أن بطل هذه القصة المثيرة هو غلام، وهذا الغلام هو الذي أجرى الله على يديه الأحداث السابقة الواردة في الحديث النبوي الشريف. وهذا يجعلنا بل يثير انتباهنا كي نهتم بالأطفال أبلغ اهتمام. يقول الرافعي رحمه الله: إن الفج اليوم هو الناضج غدا. فالأطفال اليوم وإن كانوا أطفالا فهم في الغد رجال، سيحملون ما يحملون من أفكار، وربما مجدد العصر يكون بين هذه الأطفال. إن علاقتنا مع أطفالنا علاقة عضوية فقط، علاقة طعام وشراب ونسب، أما علاقة التربية فهي منقطعة. فالتربية هي عملية بناء الطفل شيئا فشيئا إلى حد التمام والكمال، والتربية مأمور بها الإنسان لأولاده. قال تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يولد إلا يولد، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وأما الفائدة الثانية من الحديث فنستشفها من قول الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني. هذه هي النقطة الفاصلة التي لم نستطع حتى الآن ومنذ قرون أن نتجاوزها، وهي اعتراف الأستاذ بأن تلميذه أصبح أفضل منه. ولنا وقفة مع الأستاذ ومع المعلم في حلقة قادمة. وحتى الآن لم نسمع إلا نادرا أن أستاذا مدح تلميذه وقرضه، وهذا الأمر إن يكن غريبا بعض الشيء إلا أنه يحمل معنيين مهمين. الأول هو تواضع العالم الأستاذ، والثاني أن المجتمع لن يتقدم ولن يتحسن حاله إذا بقي التلميذ مثل أستاذه يقلده في كل شيء. وإن كان أن أحسن أحوال التلميذ أن يصبح مثل أستاذه يقلده في كل شيء، إن أحسن أحواله أن يصبح مثل أستاذه نسخة ثانية عنه فيشرح متونه ويختصر شروحه. يقول الشيخ محمد طنطاوي رحمه الله: إن سبب الركود العلمي في بلاد الشام في القرن الماضي هو فقدان التشجيع. وأي تشجيع أعظم من أن يمدح الأستاذ تلميذه ويعترف بجهوده؟ ولقد كانت إحدى وسائل التشجيع عند النبي صلى الله عليه وسلم هو إطلاق بعض الألقاب العلمية على الصحابة المتميزين، كقوله صلى الله عليه وسلم: أقرأكم أبي وأفرضكم زيد. إننا بحاجة ماسة إلى هذه النقطة في كافة المجالات، حتى يبدأ التلميذ من حيث انتهى أستاذه ويساهم في بناء قلعة الإسلام. والفائدة الثالثة تكمن في صدق الالتجاء إلى الله تعالى وطريقة الدعاء والثقة بالإجابة، وذلك عندما قال: اللهم اكفنيهم بما شئت، وهو دعاء غريب جدا يحمل فيه ذلك الغلام الثقة المطلقة بالله عز وجل، واستغنى عن التفصيل في كيفية وآلية النجاة، وكلها لله سبحانه وتعالى. فآلية النجاة وكيفيتها لا تأتي حسب ما يخطط له الإنسان، وإنما تأتي على الكيفية التي يريدها الله سبحانه وتعالى. وما على الإنسان إلا أن يحسن الثقة بالله سبحانه ويكل الآليات له سبحانه. والفائدة الرابعة هي الإصرار على نشر الدعوة.

0: هذا يؤخذ من هذا المشهد الذي تكرر مرتين في الحديث، وجاء يمشي للملك، فلماذا بعدما نجا في المرة الأولى وفي المرة الثانية لم يهرب بل عاد إلى الملك الظالم؟ إن في عنقه رسالة لا بد أنه مؤديها، لذلك عاد مرة تلو المرة. إنه يعطي درسا عظيما للدعاة في الإصرار على الدعوة وفي الإصرار على إظهار الحق وتحديه للباطل. والفائدة الخامسة تكمن في تبني عامة الناس المبدأ الصحيح، حيث طلب هذا الغلام من الملك أن يجمع له الناس على صعيد واحد. ولو سألنا أنفسنا لماذا طلب الغلام هذا الطلب، يتبين لنا أن المبدأ السليم والفكر الصحيح إذا استفاض واعتنقه عامة الناس لم يقف أمامه طغيان طاغ أو ظلم ظالم. لذلك طلب موسى أن يجتمع الناس في وقت متميز هو يوم عيد، وفي ساعة متميزة هي وقت الضحى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. وإن أغلب الأفكار إذا لم يتبناها عامة الناس تضيع أو ربما تؤجل، وعلى هذا فإن الإسلام لن ينتشر بالنخبة أو الطبقة المثقفة وحدها، فلا بد أن تتبناه عامة الناس في بيوتهم وفي معاملاتهم. والفائدة السادسة تحديد مفهوم النصر، حيث قام هذا الغلام الذي هو أفضل بكثير من رجال في هذه الأمة بتوضيح مفهوم النصر. وليس مفهوم النصر أن ينتصر الغلام، إنما المفهوم الحقيقي للنصر هو انتصار المبدأ السليم والفكر الصحيح. وهذا واضح من خلال دلالة هذا الغلام الملك على طريقة قتله. فلو كان مفهوم النصر نصرا للأفراد والأشخاص وليس للمبدأ لم يدله على هذه الطريق، وإنما بين للناس جميعا أن المفهوم الحقيقي للنصر هو انتصار المبدأ لا انتصار الأفراد والأشخاص. أما الفائدة السابعة وتتمثل في الثبات على مبدأ الحق الذي سطع، وذلك من خلال الفقرة التي مثلت صورة الأم مع طفلها وقول الطفل يا أمه اصبري فإنك على الحق. ولعل صفة الثبات على المبدأ من أهم الصفات التي يجب أن يتمتع بها الإنسان المسلم في عصرنا هذا وفي كل العصور، ولا سيما ونحن نرى سرعة تخلي الإنسان عن مبدئه مقابل عرض من الحياة الدنيا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذه فوائد جمة لنا فيها العبر وطرق الدعوة إلى الله، وكان ذلك فيما كان قبلكم. أما أصحاب الأخدود اليوم في غزة إذ نقارنهم بالسابقين، عندما كان التحريق الذي حدث أيام أصحاب الأخدود قد تم بالحطب والأخشاب، فهو يتم الآن على نطاق واسع بالقنابل والصواريخ وقاذفات اللهب والأسلحة المحرمة دوليا. وإذا كان المحاصرون للمؤمنين في قصة الأخدود هم جماعة من الكفار الظالمين، فالمحاصرون اليوم طائفة من أشد الناس عداوة للمؤمنين، وهم الذين قرنوا مع المشركين في عداوتهم للمسلمين، بل بدأ الله بهم ليشير إلى شدة ظلمهم وعدوانهم. قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. إن الشيء الوحيد الذي ذكره ربنا ليكون سببا لكراهية المشركين للمؤمنين هو إيمان المؤمنين بالله، فقال تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. واليوم لا يتم الحصار إلا للذين أعلنوا أنهم من المؤمنين، أما الذين تبنوا مناهج علمانية أو شرقية أو غربية أو باعوا القضية تماما وباعوا كل المناهج فإنهم في بيوتهم آمنون. لكن مع شدة الشبه بين الحصار أصحاب الأخدود وحصار إخواننا في غزة إلا أن هناك فروقا ضخمة بين القصتين تجعلنا نقف وقفة للتدبر. فحصار أصحاب الأخدود حدث لطائفة من النصارى المؤمنين، وحدث وسط صمت عالمي من عموم النصارى، وهذا الصمت له ما يبرره. فالطوائف النصرانية تختلف فيما بينها اختلافا جذريا يجعل الرابطة القلبية بينها منعدمة، وكانت بينهم حروب كثيرة مما ذكره ربنا في قوله: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. إن الله عز وجل كتب أن تظل العداوة بين قلوب النصارى إلى يوم القيامة، وهذا قد يبرر عدم انتفاض النصارى من هنا وهناك للدفاع عن إخوانهم في اليمن عند تحريقهم بالنار. ولكن ما عذر المسلمين في سكوتهم عما يحدث في فلسطين؟ وقد ألف الله عز وجل بين قلوبهم، وعد هذا التأليف نعمة أغلى من كل ما في الأرض. قال تعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. بل إن الله عز وجل جعل المودة والألفة شرطا لدخول الجنة، فلا يصلح أن ندخل الجنة دون أن نحب إخواننا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ما عذرنا في تركهم في حصارهم؟ وكان من المفترض أن يكون ألمنا كألمهم، وإصابتنا كإصابتهم، وجرحنا كجرحهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إنه إن عذر العالم في ترك أصحاب الأخدود يحرقون، فلا يعذر المسلمون لترك إخوانهم في غزة يحاصرون ويقتلون. ثم إن العالم في أيام أصحاب الأخدود كان لا يسمع بالقصة إلا بعد انتهائها، فالمسافات بعيدة والاتصالات منعدمة. أما الآن فنحن نشاهد الحريق وقت حدوثه، والقنبلة وقت سقوطها، والشهيد وقت ذبحه، والدار وقت هدمها، فما عذرنا؟ لا أشك أن السؤال أمام الله عز وجل عن هذا الحصار سيكون طويلا، لا أشك أنه سيكون عسيرا، ولا بد لكل مسلم أن يعد للسؤال جوابا، فأقله أن يرفع يده بالدعاء لإخواننا هناك، أن يثبت الله أقدامهم، ويفك حصارهم، وينصرهم على عدوهم، وأن يسهم في تخفيف كوارثهم بما يستطيعه من مال ونفقة، فهو جهاد حقيقي في سبيل الله، وأن يتحدث في كل مكان عن فلسطين وما يحدث بها، بدلا من الحديث عن كأس الأمم الإفريقية أو غيرها من الأحداث التافهة التي لا يستقيم لأمة تذبح أن تتحدث عنها. إن القضية جادة، وإن الأمر جلل، وإن الساعة آتية لا ريب فيها، وإننا كلنا عائدون إلى الله. وأما الذين ينظرون وكأنهم لا يبصرون، والذين ألفوا الذل والهوان ورضوا بالدنية في دينهم وعرضهم، فهؤلاء لا أشك أن حسابهم عند الله عسير، ومهما طالت بهم الأيام فلا بد لهم من وقوف بين يدي من لا يغفل ولا ينام. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أما أصحاب الأخدود في سوريا، ما روي عن أب يحدث عن قصة عشق حصلت لابنه الطفل الذي كان يشاهد على شاشة التلفاز أخبار استشهاد حمزة الخطيب، الطفل الذي اغتصب من أهله على يد شبيحة الطاغية، بشره الله بعذاب أليم. وأمام هذا المشهد التلفزي الذي لا يهز ضمائر كثير ممن يشوش الموت على رغد معيشتهم الدنية، سأل الطفل أباه: أين ذهب الخطيب؟ أجاب الوالد: إلى الجنة. الابن قال: أنا أيضا يا أبي أريد أن أذهب إلى الجنة. لا نعلم كيف تولد في قلب هذا الطفل هذا العشق، هذا العشق للجنة، في الوقت الذي يخشى أغلب الناس الموت ويحبون كل حياة. لم يملك الأب إلا أن قال إن شاء الله، ظن منه أنها عبارة عابرة أو كلمة على غير قصد. وبعد بضعة أيام على مقربة من البيت هتف متظاهرون على الجنة رايحين شهداء بالملايين. بأعلى صوته نادى الابن أباه: أبي إنهم ذاهبون إلى الجنة، هلما نذهب معهم. لم يكن الوالد كما أخبر على نفسه ممن يهتم بالسياسة ولا ممن يتظاهرون، كان شعاره عليكم أنفسكم، ولكنه حين نظر إلى عيني ابنه رآهم متيما بالجنة طالبا لها، فاستحيا إذ لم يجد في قلبه ما رآه باديا على ملامح ابنه الصادقة. ثم استحيا أن يكون أقبح مثال، أن يكون جبانا في عيني ابنه، فانتعل حذاءه وحمل ابنه الصغير على كتفيه وخرج مع المتظاهرين يهتفون بنفس الهتاف. انتهت المظاهرة وسلم المتظاهرون، وتساءل الصبي: أبتي لما لم نذهب إلى الجنة؟ رجع الأب محملا بالحيرة بين خشية على أن يفقد كبده وبين اعتزاز بالغلام عاشق الجنة. قليل هي الأيام التي تلت المظاهرة الأولى لتتكرر الواقعة نفسها، وليهتف الأب والغلام على كتفيه مع مظاهرة أخرى مرت بجانب الدار بنفس الهتاف على الجنة رايحين شهداء بالملايين. لكن هذه المرة لم تسلم الجرة، وأصابت رصاصة غادرة من الجيش الغادر الصبي في مقتل وهو يقول: سأذهب إلى الجنة. ومنذ ذلك اليوم يقول الأب: أخرج في المظاهرات وأنتظر دوري لألحق بابني إلى الجنة. إقبال هذا الصبي على الجنة شبيه بإقبال غلام أصحاب الأخدود الذي كان كلما نجاه الله من الموت رجع إلى الملك على رجليه ليخبره أن الله قد كفاه كيد جلاديه، أو قل شبيحته. بل كان إصراره على الموت أكبر إذا علم الملك السبيل إلى قتله، حيث قال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. لم يكن موت الغلام الصالح الذي عرف ربه رخيصا، بل كان دعوة إلى الله رب الغلام على رؤوس الأشهاد، فكان استشهاده حياة أمة آمنت بالله رب الغلام حين تحققوا من زيف ألوهية الطاغية الذي كان يستعمل السحر والسحرة ليوهم الناس أنه إله من دون الله. سحر الإعلام اليوم لا يقل تأثيره عن سحر سحرة الفراعنة في الأقوام الماضية، صدق العالم كل ذلك، فكذب مجزرة حماه وقال بأن أولئك إرهابيون يستحقون الإعدام، وكذب الاغتيال والاختطاف والتعذيب والنفي والسجن، وقال إن من حق الدولة أن تكون لها السيادة على أراضيها ومن حقها قمع الخونة. طاغية أصحاب الأخدود لم يكن لأحد أن ينكر ألوهيته، فهو في أعينهم يملك حياتهم ومماتهم، يقتل من يشاء ويهب الحياة لمن يريد، يتفضل بالإنعام على القريب ويحبس الأرزاق على البعيد. فجاء الغلام فقال بسم الله فأزاح الله الدابة عن الطريق، وقال بسم الله فشف الله المريض، فأراد الملك أن يستميله لصفه وطلب منه أن يدعي أن ذلك بفضل السحر الذي تعلمه من ساحر الملك، فأبى أن يرجع عن دين أن لا إله إلا الله، فأراد أن يرديه من أعلى الجبل فكفاه الله ونجاه، وأراد أن يغرقه فكفاه الله ونجاه. ولم يكن موته إلا عند كل شاهد ومشهود، ولم يكن موته إلا بسم الله رب الغلام، ولم يكن موته إلا حياة لقومه إذ آمنوا بالله رب الغلام من بعده. الأحداث نفسها اليوم تتكرر، دعاوى عريضة يكذبها الشهداء الأحياء عند الله في كل شارع، في كل زنقة، وفي كل دار. أقبل الشعب السوري على الشهادة في سبيل الله، وشهد أن الحاكم طاغية، وأنه كذاب، وأنه يحكم بالحديد والنار، وأنه حليف بني إسرائيل، وأنه يبيع الشعب السوري وسورية بأبخس الدراهم والدنانير. عرف أهل سورية كما عرف أصحاب الأخدود بأن الشافي الكافي هو الله وحده، ورفعوا شعارا يقول: إما أن تصبح سورية جنة أو نذهب جميعا إلى الجنة. فقد ابتلي أصحاب الأخدود بعد إيمانهم بالملك الذي نقم عليهم بسبب إيمانهم بالله العزيز الحميد، فحرقهم في أخاديد حفرها لهم في الأرض ورماهم جميعا. وكذلك يفعل طاغية سوريا، ويشهد على ذلك أطفال الحولة، والشاب الذي شاهده العالم عندما دفنه جلاد الطاغية الظالم حيا يريدونه أن يكفر، وهو يقول: لا إله إلا الله، حتى مات وشهادة التوحيد على لسانه. والرجال والنساء الذين قطعت حناجرهم وهم يرفضون السجود لطاغوت معبود من دون الله. حفر النظام السوري الغاشم الأخاديد وذبح الأطفال ودفن الناس أحياء، وما زاد ذلك الناس إلا إقداما على الموت فلا تردد، وما هي إلا غميضة، كما أنطق الله صبي تلك المرأة المؤمنة في المهد في قصة أصحاب الأخدود. قصة الأخدود تتكرر بين أعيننا اليوم، ليفضح الله الطواغيت وليعلمنا سبحانه أن أقواما خلقوا للآخرة شهداء علينا في الدنيا، لنتيقن أن كل أمر من أمور الناس هو بسم الله رب الغلام. ومتى كان في الأمة رجال ونساء وشباب وأطفال رخصت عليهم أنفسهم في سبيل الله وبذلوها فيه سبحانه، متى وطدوا عزمهم على السفر إلى الله تعالى مهما كان ثمن الرحلة، فما ظهور الإسلام على الدين كله يومئذ ببعيد. ماتوا شهداء ولم يرضوا بالذل والهوان. ونسأل الله العليم القدير الجبار الفعال لما يريد أن ينتقم من أعداء الدين والبشرية والإنسانية والأخلاق، وأن يتقبل الله قتلاهم في الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يسكنهم فسيح جنانه. فالجنة بلاد الأفراح وسلوة الأحزان ومحط رحال المؤمنين، والنفس مفطورة على عدم التضحية والعمل والثبات إلا بمقابل يهون عليها الصعاب ويذلل لها ما في الطريق من عقبات ومشاق. فالذي يعلم الأجر تهون عليه مشقة العمل، وإذا لم يثبت فستفوته جنة عرضها السماوات والأرض. فحي على جنات عدن، فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. يقول: سلوني ما اشتهيتم، فكل ما تريدون عندي أنني أنا أرحم. فقالوا جميعا: نحن نسألك الرضا، فأنت الذي تولي الجميل وترحم. فيا بائعا هذا ببخس معجل، كأنك لا تدري بلى سوف تعلم. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. أسكننا الله وإياكم في فردوس جنانه، وغفر لنا ولكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إعداد وتقديم الأستاذ محمد مفتاح الخمري. تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.

0: لكل قصة دعوة، وراء كل دعوة قصة، وراء كل قصة عبرة تضيء الطريق. لكل قصة دعوة، برنامج فيه حكاية الدعاء ومواقف المصلحين ودروسا تصنع أثرا في القلوب. تابعونا عبر راديو آثير السرايا FM 99.3 لنكتشف معا معاني الحكمة وعمق التجربة وجمال الدعوة إلى الله. لكل قصة دعوة، قصة تسمعها وتأثير يبقى. راديو سرايا 99.3 FM صوت يرتقي بالوعي.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا FM 99.3
2: يا ام السرايا والشط والهدف.
3: راديو سرايا FM 99.3.
1: راديو سرايا FM 99.3.
4: تخيل معي أن صديق لك ثري، عنده أموال كثيرة، جالك في يوم من الأيام قال لك: شوف يا صاحبي، أنا مملوكك، أي شيء تحتاجه أنا موجود، أرجوك لا تتردد لحظة واحدة. كيف مقدار الثقة والطمأنينة التي بتحس فيها؟ طيب تخيل لو رئيس دولة لا يقول لك: أنا معك في أي حاجة تحتاجها. كيف تمشي في شوارع هذا الدولة؟ تخيل صح. وهكذا البني آدم، كلما كبر من يستند ويرجع إليه كلما ازداد ثقة وطمأنينة. بس الغريب أنه لما يجي الوعد من ملك الملوك، من خالق الإنسان، من خالقك وخالق هذا الكون، تلاقي الإنسان عنده شك. يعني لما تقرأ في القرآن: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. تأمل معي المعاني في هذه الآية. الله يقول لنبيه: إذا سألك عبادي عني، ونرجع لكلمة عبادي بعد شوية، فإني قريب. الله يقول أنه قريب، ملك السماوات والأرض، يقول لك: أنا قريب منك، كل اللي عليك أنك تدعو، كل اللي عليك أنك تطلب. هذا المفروض إيش يخليك تشعر وأنت تعيش في أرض الله وملكوته؟ طيب خليني أرجع لك لموضوع عبادي. الله وصف من يدعوه بوصف العباد، مش بس في هذه الآية، الله يقول في آية أخرى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. يستكبرون عن عبادتي أي يستكبرون عن الدعاء. من تمام العبودية لله أن تدعوه. الدعاء ليس مجرد كلمات نرددها، هو ركن ركين في عقيدة كل مؤمن، بل هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام. الدعاء تواصل بين الإنسان الضعيف من الهموم والمخاوف مع القدرة المطلقة، مسير الأمر، الحكيم، القادر، العليم. وأنت أيها العبد الضعيف تترك باب الله ولا تلجأ إليه إلا كمحطة أخيرة بعد أن تطرق كل الأبواب، أو تستكبر عن طلب المطالب الصغيرة أو التي تبدو لك سهلة المنال. يحب الله السؤال من عباده ورغبتهم إليه وطلبهم منه. الرسول يقول: ليسأل أحدكم ربه حاجته أو حوائجه كلها، حتى يسأله شسع نعله إن انقطع، وحتى يسأله الملح في الطعام. القناعة الراسخة بأنك عندما تطلب من الله شيئا عجز عنه البشر، هو أن الله وحده من يستطيع أن يصنع المحال، وأنه لا قدرة تتفوق على قدرته، وأن قوانين الناس لا تلزم رب الناس. لكن ماذا عن طلب ما لا يعجز عنه البشر، مثل التفاصيل البسيطة في الحياة؟ هذا صنف آخر من صنوف الإيمان بالله. عندما تطلب من الله حتى الأشياء التي تستطيع فعلها لنفسك، فأنت بذلك تتجرد من حولك وقوتك، وتقر بأن الله هو الفاعل، وما أنت إلا أداة الفعل، وأن الله لا يحتاج إلى أداة ليحقق مشيئته بك أو بدونك. أمر الله نافذ وحكمه ماض. عندما تطلب من الله ما يمكنك فعله وما لا يمكنك فعله، فأنت تقر بأن كل الأشياء عند الله سواء، وأن قدرة الله ليست كقدرتك تقيم الأشياء، هذا سهل وهذا صعب، بل إن أمره مقضي بين الكاف والنون، وهذا هو جوهر الإيمان. أما الزهد في الدعاء فهو إساءة أدب مع الخالق. أنت لا تدعو فقيراً ولا تدعو بخيلاً، أنت تدعو صاحب الملكوت ورب الخزائن وأكرم الأكرمين. وانظر كيف كان يدعو الأنبياء ربهم، تعرف أن الطمع في الله فضيلة. سليمان عليه السلام عندما طلب ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فسخر الله له الإنس والجن والطير ووهب له ملكا لم يكن لأحد من بعده. أطلب مطالبك الكبيرة من الله ولا تبالي، واطلب منه أبسط الأشياء ولا تخجل. الدعاء مش مجرد وسيلة لتحقيق الرغبات، حبل بينك وبين ربك يجب أن يبقى دائما موصولا. أما أمر الإجابة فهو متروك للمجيب، كيف يحققه ومتى يحققه فهذا شأنه وحده. الله هو صاحب العلم المطلق وصاحب الرحمة المطلقة وصاحب الكرم المطلق، هذه المقتضيات هي ما تحدد شكل إجابة دعوتك. الله عندما يعطي قد يعطيك ما تحتاجه وليس ما تريده، وشتان بين هذا وذاك. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، أنت مجرد طفل بلا وعي ولا إدراك، ذو نظرة سطحية، لا تعلم ما ينفعك ولا تعرف ما يضرك. تطلب من الله ما تظنه خيرا لك فيعطيك ما يعلم أن فيه الخير لك. كل ما عليك هو أن تلتزم بعبادتك، فعليك الدعاء وعليه الإجابة. هو وحده من يحدد متى سيعطيك طلبك وبأي الأشكال، فلا تكن ظالما لنفسك. كثيرا ما نطلب من الله الزهيد ويدخر لنا سبحانه النفيس. إذا كنت مؤمنا به فستكون متيقنا من أن دعاءك لا محال مجاب. دع حبل الدعاء بينك وبين السماء موصولا، فإذا ما انقطع ابتلعتك الأرض وأصبحت من أهلي. السلام عليكم ورحمة الله.
3: يا من هديتم بالنبي محمد.
5: راديو سرايا اف ام،
6: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وجزاكم الله خيرا.
0: وخيرا جزاك وبارك الله فيك. فضيلة الشيخ الدكتور، بقيت لنا آيات قليلة من سورة الذاريات، ثم نبدأ بعد ذلك بإذن الله
1: إن شاء الله
0: في مقدمة سورة الطور. توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: فتولى عنهم يا محمد فما أنت بملوم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآية وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين تابعة للآية السابقة
0: فتولى عنهم.
1: عندما قال فتولى عنهم، تولى أعرض عن هؤلاء المشركين الطغاة المصرين على الكفر. جيد، هل يتوقف عن الدعوة؟ هذا احتراس، كأنه يقول هؤلاء المشركون المكذبون المصرون أعرض عنهم ولا تذهب نفسك حسرات عليهم. أما الدعوة بشكل عام وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، هذا من باب الاحتراس حتى لا يهم واهم قل والله الله رفع التكليف عن محمد، لا ينبغي من اليوم وصاعدا أن يذكر الناس. لا، تولى عن المشركين الكبار الصناديد الذين كانوا يصرون على الكفر والشرك وذكر فإن تذكيرك ينفع القلوب المؤمنة.
0: هل يفهم من هذا بأنه اجعل اهتمامك للمؤمنين منصرفا عن صناديد الكفر؟
1: لا يستطيع أن يعرف فقط المسلمين. قل ذكر بشكل عام، أين المفعول به؟
0: محذوف.
1: ذكر الناس،
0: لكن يدل عليه الذكرى تنفع المؤمنين.
1: أنا معك أستاذ محمد، ذكر العالمين فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ذكر كل الناس،
0: تنفع من الناس المؤمنين.
1: بارك الله فيه، لأنه لو قال ذكرهم خصصها، حذف المفعول به لإفادة العموم. ذكر الناس فإن الذكرى تنفع المؤمنين. المؤمنين كيف نفسرها؟ قال العلماء، الإمام الشهاب صاحب حاشية الشهاب على البيضاوي: ذكر المشارفين على الإيمان المستعدين له. ولماذا؟ يعني كم من أناس سمعوا الدعوة كانوا مشركين آمنوا، نفعتهم الدعوة. عمر بن الخطاب سمع سورة طه، كان ثمة استعداد قلبي فآمن. إذن ذكر المشارفين المستعدين للإيمان، هذا واحد. ذكر المؤمنين الذين آمنوا فيزدادون إيمانا.
0: وهذا من الاتساع الدلالي في حذف المفعول.
1: بارك الله فيك. أما نقول له فقط اهتم بالمؤمنين، معناها الدعوة لا تزداد لا تنتشر. ويقول ذكر الناس فإن منهم قلوب إن منهم قلوبا مؤمنة سوف يستمعون إليه. أما هناك آخرون أبدا لن يستمعوا، فلا تضيع وقتك ولا تذهب نفسك حسرات عليه.
0: فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
1: نعم، الآن نأتي للربط. هذه آية صعبة أستاذ محمد، وسأشرحها بإذن الله. وما خلقت الجن والإنس، جنس الجن وجنس الإنس، إلا ليعبدون. العلماء توقفوا عندها، وسأربط لك بين هذه وما قبلها. العلماء قالوا لام ماذا تفيد كما تعرف؟
0: ليعبدون قصدك؟
1: نعم،
0: لأجل العبادة.
1: بارك الله فيك، لام العلة واضحة، لام الغرض. ولكن هذه ستحدث لنا مشكلة في الفكر الإسلامي.
0: هل هذا الحصر ادعائي أم حقيقي؟
1: أم حقيقي؟ الله جل جلاله يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا الله خلق كل البشر وكل الجن ليعبدون، لماذا هناك أناس لا يعبدون الله؟ هل أراد الله العبادة من الجميع أم دعاهم إلى العبادة؟ هنا نتكلم. المفسرون، نعطيك الإمام ابن عطية ابن عطية الأندلسي
0: المالكي،
1: المالكي صاحب المحرر الوجيز، يقول اختلف الناس في معنى هذه الآية مع إجماع أهل السنة على أن الله لم يرد أن تقع العبادة من الجميع. لو أرادها أن تقع من الجميع لوقعت، وهل يعجزه شيء؟ إذن الإرادة هنا لا تفهم بالإلزام، وإنما خلق الناس مستعدين للعبادة،
0: وضع فيهم الفطرة لأن يعبدوه.
1: هذا هو المعنى. وما خلقت الجن والإنس إلا معدين للعبادة، مستعدين بأدوات. ما هي الأدوات؟ الحواس، العقل، الذكاء البشري، الكتاب، السنة. أعطاك الوسائل وهديناه النجدين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما لو قال ما خلقتهم إلا للعبادة، والله في آية أخرى تقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. إذا كان الله ذرأهم وخلقهم لجهنم، كيف خلقهم لجهنم يطلب منهم العبادة؟ ما خلقت الجن والإنس إلا معدين للعبادة. ثمة من وظف وسائل العبادة، وسائل الإدراك، وسائل التفكير، والله هدى قلبه، وثم من عطلها. واضح تصحب؟
0: واضح.
1: هذه آية صعبة. والقدامى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا لآمرهم بالعبادة. تأويل. لأن علي يفهم القرآن، ما خلقتهم إلا لآمرهم، منهم من نفذ وأطاع ومنهم من كفر. عبد الله بن عباس رضي الله عنه قل ما خلقتهم إلا ليقروا بالعبودية. هناك من يقر بها طوعا، وهناك من يقر بها كرها. المؤمنون يقرون طوعا في الشدة والرخاء لا إله إلا الله، الكفار في الرخاء لا يوجد إله، في الشدة لا إله إلا الله. فابن عباس قال ما خلقتهم إلا للإقرار بأني أنا الله، لكن هذا يقر، هؤلاء يقرون طوعا
0: طاعين، وهؤلاء يقرون
1: كارهين. إذن هذا أيضا من تفسير الآية. لذا عكرمة عن مولى ابن عباس يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليطيعوا، فأثيب العابد وأعاقب الجاحد. أنا خلقتهم للعبادة، من أطاع أثيبه، من لم يطع أعاقبه. وهكذا ذكر العلماء، الإمام محمد بن السائب الكلبي قال إلا ليوحدون ما خلقتهم. فعلا العبادة هي توحيد. فأما المؤمن فيوحد الله في الشدة والرخاء، أما الكافر فيوحده في الشدة وليس في الرخاء. في النهاية الكل تحت قبضة الله أم لا؟
0: بلى
1: بلى. هاي 8 مليارات التي تغص بها الكرة الأرضية اليوم، كلهم خلقهم الله ليعبدوه، منهم من يعبده طوعا ومنهم من يعبده كرها عند الشدة فقط. الفكرة التي نريد توصيلها للمشاهدين، وهي التي أقرها علماء السنة والجماعة وهي الصحيحة، ما خلقت الجن والإنس إلا مزودين معدين بوسائل العبادة. هذا مصداق قوله تعالى هديناه النجدين. هذا لا يتناقض مع ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن. إرادة هنا ليست بالإلزام، إنما الله يريدهم أن يعبدوه. الآن نعود إلى سؤالك، ما علاقة وما خلقت الجن والإنس بما سبق؟ هو قال له وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وأول ما تذكر به الناس جميعا
0: أنه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه.
1: هذا هو المعنى أستاذ محمد. أول ما تذكر يا أخي أنت خلقت لتعبد الله، استعمل عقلك، استمع إلى القرآن، استمع إلى نبيك حتى ولو كان عيسى أو موسى، أو أنذرهم، نبئهم، وخير ما تنبئهم به أن تنبئهم أنهم خلقوا لعبادة الله. هذا وجه الربط الجميل بين الآيات.
0: سبحان الله،
1: اللهم علمنا.
0: طيب قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، من؟ أن يطعمون أنفسهم أو أن يطعموا الآخرين؟
1: أو يطعموني أنا،
0: أو يطعمون الله سبحانه وتعالى.
1: جميل جميل، سأجيبك إن شاء الله. نسيت أن أقول لك شيء. وما خلقت الفخر الرازي توقف عند مسألتين. قال وما خلقت الجن والإنس. لماذا يقول وما خلقت الإنس والجن؟
0: الجن أسبق.
1: بارك الله فيك. كلمة خلق المفتاح في خلقه. والجن خلقناه من قبله. إذن هنا ترتيب منطقي في الخلق. لما قال الجن خلقه قبل الإنس، وما خلقت الجن والإنس.
0: هذه المسألة الأولى.
1: هذه المسألة الأولى. ويعطي لطيفة أخرى يقول إلا ليعبدون. الجن خفي والإنس ظاهر، وأجمل العبادة ما كان خفيا.
0: سبحان
1: الله. العبادة الخفية أعظم من العبادة الظاهرة حتى ولو كنت مخلصا. واضح؟ فقدم عبادة الجن على عبادة الإنس. اثنين. ثالثا قال لماذا لم يذكر الملائكة؟ وما خلقت الملائكة والجن والإنس. خلق الملائكة للعبادة أم لا؟
0: بلى.
1: بل عباد مكرمون. لا ذكرني بالآية على
0: الملائكة. لا يسبقونه بالقول وهم
1: بأمره يعملون. لا يستكبرون عن عبادة. أصلا الملائكة لا يستكبرون عن عبادته. لماذا لم يذكرهم؟
0: يفعلون ما يؤمرون.
1: جيد. الفخر الرازي يقول هم خارج النطاق. خارج النطاق. الجن والإنس هم اللي عندهم العقل، هم عندهم التفكير، هم اللي عندهم الاختيار. الملائكة لا اختيار لها، قضية محسومة غير متنازع فيها، هم للعبادة فقط. إذن ما يدخلوا هنا. لا يدخلون هنا لأن الخطاب لا يتناولهم. هم من قبل ومن بعد عابدون لا يستنكفون عن عبادة الله.
0: طيب ما أريد منهم من رزق؟
1: نعم.
0: الرزق لمن والإطعام لمن؟
1: جميل. هذا يتحدث عن الإنس والجن. ما خلقتهم إلا للعبادة، للتقوى، للتضرع بين يدي. في نفس الوقت ما خلقتهم لمصلحتي، ما خلقتهم ليطعموني أنا. لا أريد منهم من رزق، لا أريد أن يقدموا لله شيئا. كأن قائلا يقول الله خلقهم للعبادة، هل يريد منهم شيئا؟ يجيب الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا. أنت الآن عندما تعبد الله تزيد في ملكه؟
0: أبدا.
1: تزيد في عظمته؟ لا تزيد شيئا. أنت ذرة من ذرات هذا الكون. عبادتك لمصلحتك. لا أريد منك من رزق، الله يقول لك، ولا أريد منك أن تطعمني. آلهتهم تعريض، والله يقدمون لها الهدايا ويقدمون لها الطعام للسدنة الخونة الذين يأكلون بتلك الأصنام. الله إله عظيم رزاق عليم ليس بحاجة لخلقه. الآية هذه اللي تفضلت بها تقرر الأولى. الأولى تقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الثانية تقرر المعنى، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن أطعمهم. خلقتهم لا لمصلحتي إنما لمصلحتهم.
0: طيب يقول سبحانه وتعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني.
1: أصلها ليعبدوني.
0: ليعبدوني. نعم. وليا محذوفة. وتقرأ اعتقد وجه من وجوه التجويد يعبدوني بالإشمام او يعني بجزء من الحركة
1: مع وصلها.
0: طيب ما أريد منهم من رزق أن يرزقوني، فأنا خلقتهم لعبادتي ليس لأن يرزقوني.
1: نعم.
0: طيب ألا يفهم منها ما خلقت الجن والإنس إلا ليتفرغوا للعبادة لا يتفرغوا للسعي وراء الرزق وطلب الطعام؟
1: ليس إلى هذا الحد. يعني خلقهم للعبادة ومن العبادة أن يكتسبوا أرزاقهم.
0: لكن هو قال ما أريد منهم من رزق
1: يوجهونه لي. أما إذا سعوا في أرزاق فأنا أعطيهم أسبابها وهم عليهم أن يتبعوا أسبابها وطرقها وأبوابها، وسأفتح لهم الدليل بعد ذلك. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
0: يا طيب ألا يفهم ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، أي ما أريد منهم أن يرتزقوا أو أن يترزقوا أو أن يجتهدوا أن يجتهدوا كثيرا في طلب الرزق؟
1: نعم. هو في الحقيقة الرزق على الله، عليك أن تتفرغ للعبادة وأن تأخذ بالأسباب. أما أن تجري في هذه الدنيا كجري الوحش في البرية فقط وراء رزقك، إن رزقك المكتوب سيأتيك طلبته أم لم تطلبه. لكن خذ بالأسباب وعقلها وتوكل. هذا هو الفكر الإسلامي الصحيح. لكن الآية بالضبط أستاذ محمد، هناك ناس ملوك أغنياء عندهم خدم أم لا يوجد عندهم خدم؟
0: يخدمونهم.
1: عندهم خدم وعبيد وحشم وكذا. هذا الغني هل يستغني عن خدمه؟
0: أبدا. إن استغنى عنهم ربما مات.
1: بارك الله، هذا هو المعنى. الله خلق العبادة والخلق والناس والجن لعبادته. سؤال، هل يحتاج إليهم؟ لا، هو لا يحتاج إليهم. ملك من الدنيا، غني من أغنياء، قد يوظف العبيد في الزراعة يكتسبون، هذا واحد. يا سيدي لديه أموال يوظفهم في الطبخ والإصلاح والإعداد، لا يستغنى عنهم. الله قال لا أوظفهم لك في اكتساب الرزق ولا في تقديم الطعام. الله غني عن كل شيء، بل هو يعطيك الطعام وهو يعطيك الأرزاق، أنت عليك أن تعبده، ولكن خذ بالأسباب.
0: ويدل على ذلك إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين،
1: هذه جملة تعليلية لما سبق. لا أريد منهم من رزق، انظر سيدنا محمد، ولا أريد منهم من طعام،
0: لا أن يطعمون.
1: هنا عدول،
0: عدول
1: في بناء الجملة. ما أريد منهم رزقا، من رزق توكيد النفي، أصلها ما أريد رزقا مفعول به، لا من رزق مجرورة لفظا منصوبة محلا لتوكيد والنفي أبدا. وما أريد من طعام، لا أن يطعمون وأن يواصلوا الإطعام وأن لا أريد منهم ذلك. هذا ينبئنا إلى معنى جميل في الإسلام. ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال كيف أطعمك وأنت رب العالم؟ أما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك؟ أنا والله يطلب منك طعام. الله يطلب منك أن يكون لديك إشفاق على الخلق. استسقيتك فلم تسقيني، تعرف الحديث. لذلك الله يقول لا أريد منكم من رزق. أيهما أعم، الرزق أم الطعام؟
0: الرزق.
1: الرزق، الرزق فيه طعام، كسوة، سكن، لباس، كل شيء. ومن أهم الرزق الطعام. إذا بدأ بالعام ثم الخاص، وأتى بالعام لأن الأغنياء ولأن يريدون الرزق بشكل عام. ولكن والله كنت من أغنى الأغنياء ولم تجد ما تأكل الليلة، مصيبة. فقدم بعد ذلك الإطعام. هذا مجاراة للبشر، ويقول الله الذي خلقكم لا يريد منكم شيئا، بينما أنتم خول عند بعضكم، خدم عند بعضكم، هذا يحتاج إلى ذلك. فاعبدوا الله الذي لا يحتاج إليكم وأنتم محتاجون إلى صمديته سبحانه وتعالى. هذا الذي نريد.
0: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين،
1: جملة تعليلية لما سبق. كأن واحدا يقول لماذا لا يريد الله منهم من رزق ولماذا لا يريد منهم من طعام؟
0: لأنه رزاق.
1: لأنه هو الرزاق. الرازق،
0: لا رزاق،
1: صيغة مبالغة. الرزاق ويعطي الإنعام
0: كثير الإرزاق
1: والإغداق. ما شاء الله عليه، كثير الإرزاق والإغداق على جميع الخلق، فاطلبوا منه الرزق. بعد ذلك ذو القوة المتين، لم يقل إن الله هو الرزاق القوي المتين. هذه فيها نقطة لطيفة لغوية. طبعا الله هو القوي، موجود في آية أخرى، والله قوي عزيز لا يعجزه. إذن هنا عدول في بناء الكلمة. كلمة ذو في القرآن تكلم على الأقل تضاف إلى شيء ذي خطر، ذي فخامة،
0: ذو قوة عند ذي العرش مكين.
1: بارك الله فيك، من؟ جبريل.
0: جبريل، نعم.
1: لا والله، وإن ربك لذو مغفرة، وأية مغفرة. وإن ربك لذو رحمة، وأية رحمة. عندما يريد أن يفخمها يأتي بذو، لكن عندما يريد أن يؤكد الصفة يأتي بالاسم القوي. قال العلماء من بينهم أبو حامد الغزالي في شرح الأسماء الحسنى، الفرق بين

0: أين العزيز القوي؟ لكن لما جاء بالمتين لم يأتي بالقوي،
1: لم يأتي بالعزيز،
0: لم يأتي بالقوي.
1: لم يقول القوي، قال ذي القوة.
0: واضح. لماذا؟ لأن القوي المقتدر، القوة عند الله هي القدرة، ليس القوة البدنية والجسمية، قدرة مطلقة. العزيز الغالب الذي لا يهزم، غالب، قوي عزيز. نأتي الآن ذو القوة المتين. لو قال قوي المتين يروح يذهب الذهن إلى الشدة جسمية، لأن المتين هو الشديد. حتى لا يذهب ذهنك إلى الشدة جرمية جسمية، قال ذو القوة المتين،
1: حتى لا يصير تجسيم
0: بارك الله فيك. هذه لقطات عجيبة في بناء الكلام القرآن. في النهاية الله يقول لست بحاجة إلى طعامكم ولا إلى أن تبذلوا رزق للإله، فالله هو الرزاق القوي المتين الذي هو يسخر لكم أمور حياتكم.
1: وأكدها بإن وبضمير الفصل وبالجملة الإسمية، فهي مؤكدة.
0: جميل. وكلمة ضمير الفصل منك هذا قصر حقيقي. إن الله هو الرزاق الحقيقي. ولا تقول أنا أعمل عند فلان يرزقني، هذا رزق نسبي، نسبي. إذا ما نقول فلان، ولا تقول خير الرازقين، أنا أعمل في الشركة الفلانية ترزقني، صحيح، هذا يسمى فعل نسبي. قياسا لله لا شيء. إن الله هو الرزاق الحقيقي، القوي الحقيقي، المتين الحقيقي، غيره كلا شيء، قصر حقيقي.
1: سبحان الله،
0: اللهم علمنا.
1: على ما تفعل هو كذلك ضمير الفصل من التفريق بين المبتدأ والخبر كذلك، وبيان الخبر. قال فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. ما علاقة الحديث عن الذين ظلموا بعد الحديث عما سبق، والحديث عنهم بأن لهم ذنوبا أو نصيبا، هكذا معنى الذنوب، نصيبا من ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، ذنوبا من ماذا؟ ذنوبا من ماذا؟
0: بارك الله.
1: ما قال؟
0: أولا نشرح كلمة ذنوبا حتى أصل لك إلى ما تريد، ما شاء الله عليك. الذنوب باللغة العربية أستاذ محمد هو صحيح يعبر بالنصيب، لكن أصل ذنوب بفتح الذال هو الدلو العظيمة الكبيرة التي يستقون بها. يقولون السجل والذنوب، الذنوب هي الدلو العظيمة المملوءة ماء.
1: ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم،
0: فقال أهرقوا عليه
1: ذنوبا من ماء،
0: ذنوب دلوا، الدلو العظيمة الكبيرة ذنوب. والعرب حين كانوا يستقون ويتزاحمون على بئر أو عين من الماء يقول بعضهم لبعض لك ذنوب ولي ذنوب، بمعنى لك نصيب ولي نصيب. أحد الشعراء، أنا كتبت بيتا ونسيته، يقول لك لنا، أحد الشعراء يقول لنا ذنوب ولكم ذنوب فإن أبيتم لنا القليل.
1: هكذا.
0: يعني إما نستقي بالعدالة والقصاص، تأخذ دلو نأخذ دلو، إذا لم تشاء نحن نأخذ القليل كل الواد. يعني
1: هذا هو معاني الذنوب والسجل هكذا.
0: السجل هو إذا نوع من الدلو العظيم،
1: لأن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهريقوا عليه سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء.
0: ما أنا أقول لك نفس المعنى. الآن نأتي سؤالك الآن، فإن للذين ظلموا، هي في الحقيقة إن للذين ظلموا نصيبا من العذاب مثل ذنوب أصحابهم. من أصحابهم؟
1: السابقون الذين سبقوا،
0: ثمود، قوم لوط،
1: الذين ذكرهم.
0: ممتاز، أنا فقط أربط لك. فإن للذين، الفاء ماذا تفيد؟ الفاء تفريع فصيحة عاطفة على كلام محذوف. نفس الكلام، وما خلقت من الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كأنه يقول إذا اتضحت هذه الحقائق العقدية
1: ولم يؤمنوا
0: فإن لهم ذنوبا. ما شاء الله عليك. إذا اتضحت كل هذه الحقائق الواضحة العقدية التي تشرح لك الكون والله والإله والمكونات ولم يؤمنوا وأصروا على كفرهم، جواب فاء الفصيحة فإن لهم ذنوبا من العذاب. لماذا قال فإن لهم ذنوبا من ماذا؟
1: ما قال؟
0: أنا أقول لك ذنوبا من العذاب مثل ذنوب أصحابهم. جيد، ماذا أخذ أصحابهم؟
1: عذاب دنيوي شديد،
0: ريح مدمرة، صاعقة أصابت قوم ثمود، قوم لوط.

0: أشجار من سجيل فإن لهم نصيبا
1: من العذاب،
0: من العذاب كما أصاب الأقوام السابقة.
1: وهنا يعرض بالعذاب الدنيوي،
0: الدنيوي والأخروي عذاب،
1: لأن الأخروي الآية الأخرى تدل عليه.
0: نعم.
1: يومهم الذي يوعدون.
0: جميل جميل، أنا معك، لكن ما دام القرآن أطلقها فإن لهم ذنوبا وسيأتيهم في الدنيا أو في الآخرة. الدليل أستاذ محمد أن الله تعالى رحم الأمة العربية المسلمة وأخرج من بطونها من يعبد الله،
1: فما أهلكهم،
0: فما أهلك، ولكن أهلك صناديد الشرك في بدر وأحد وحنين ونقاهم ونضاهم، لكن لم يأخذهم باستئصال عام. الآن أتي إلى الألفاظ، فإن للذين ظلموا، ما معنى ظلموا كما تعرف؟
1: طغوا،
0: طغوا، لكن الظلم، إن الشرك
1: المشركين يعني الذين أشركوا.
0: لو قلنا ظلموا، ظلموا أنفسهم، ظلموا جيرانهم، لا لا، ظلموا بمعنى أشركوا، إن الشرك لظلم عظيم. هذه قولا واحدا، لأن الذي يبشر وينذر بالعذاب النهائي هذا ظالم مشرك.
1: طيب هل يفهم الظلم كذلك اللي هو عكس العدل بأنه يتضمن هذا؟
0: يتضمن، لكن الظلم اللي هو ضد العدل ممكن واحد يظلم ويأخذ جزاء ويدخل الجنة. إن للذين ظلموا ذنوبا من العذاب الدائم، وبعدين يقول فويل للذين كفروا، هؤلاء كفار مشركون. الظلم بمعنى الشرك، أما الظلم، الظلم واحد يظلم زميله ينتقص حقه، هذا ظلم بشري يعفو الله عنه وقد يعطيه.
1: طيب لما لم يقل فإن للذين كفروا؟
0: جاءت بعد ذلك فويل للذين كفروا. أقرأ لي بعدها مباشرة.
1: فويل للذين كفروا
0: مين تستشرح لك الذين ظلموا. وإلا كان في مقتضى الحال في غير القرآن فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل لهم. إظهار بدل الإضمار سجل عليهم صفة الكفر شارحة للظلم.
1: فكأنه يقول إن الذين كفروا هم ظلموا أنفسهم.
0: بارك الله فسر لك كلمة الظلم. نأتي الآن إلى اللطيفة اللغوية، فإن للذين ظلموا نصيبا من العذاب،
1: ذنوبا،
0: الذنوب والدلو العظيمة يدل على أن الله سيصب عليهم العذاب صبا.
1: سبحان الله.
0: أقرأ لي في سورة فصب عليهم ربك
1: صوت عذاب،
0: صب عليهم العذاب، العذاب يصب أم لا يصب؟
1: سورة الفجر هذه،
0: في سورة الفجر فصب عليهم ربك صوت عذاب. وقرينا درسنا نحن في سورة الحج يصب من فوقهم العذاب. كلمة ذنوبا كلمة مشعة تدل على أن العذاب يصب صبا
1: كما يصب الماء.
0: بارك الله. بينما لو قال إن لهم نصيبا، والله نصيب، كفلا، جزءا، سميها كما تشاء، كلمة موحية أليست موحية؟
1: بلى.
0: عجيبة والله القرآن العظيم.
1: سبحان الله. قال فإن الذين ظلموا، فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. هو دائما حينما يتحدث عن السابقين ويقارنهم بكفار قريش يقول أصحابهم،
0: يعني أو أشياعهم،
1: أو أشياعهم بنفس المعنى.
0: ذكرني بسورة القمر في أشياع، إذن أصحاب، أشياع، شيعة، يعني
1: ولقد أتبع. أهلكنا أشياعكم
0: فهل من مدكر. نعم. أمثالكم. فبارك الله فيكم، وهنا وبالعكس هو يعرض بهم، قل والله أهلكنا أمثالهم وأصحابهم مثل عاد وثمود وقوم لوط يمرون على ديارهم. فالعذاب ليس بعيدا عنهم.
1: لا أنا أقصد قال مثل ذنوب أصحابهم. أصحابهم في ماذا؟
0: أصحابهم في الشرك،
1: في الشرك،
0: في الكفر، في الظلم،
1: في الطغيان،
0: في الطغيان بارك الله، في الإصرار على التكذيب، في قولهم لأنبيائهم ساحر أو مجنون.
1: قال فلا يستعجلون، وهل كانوا يستعجلون العذاب؟
0: بارك الله. نعم. أنت ما متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ كان يقول يا أخي أنت تقولنا تنذرنا بالعذاب، متى هذا العذاب؟
1: فأتينا به،
0: فأتينا بالعذاب إن كنت من الصادقين. لا، أقرأ لي في سورة صاد، قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل
1: يوم الحساب.
0: لا إله إلا يا أخي، لماذا أنت مستعجل على العذاب؟
1: يعني هذه كما يقال أغبى دعوة، يعني
0: أغبى دعوة يدعوها الإنسان. ليه أغبى دعوة في سورة الأنفال؟ وقالوا ربنا إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة.
1: أعوذ بالله.
0: هذه أغبى. قال إذا كان هذا هو الحق إحنا مستعدون، أمطر علينا حجارة. يا أخي ما إن كان هذا هو الحق فاهدنا إليه، فبصرنا، فيهدي قلوبنا، هذه أغبى دعوة يدعوها كافر على نفسه. لذلك أستاذ محمد اقرأ لي الآية من فضلك.
1: فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل.
0: فلا يستعجلوني أنا جل جلاله حتى أنزل عليهم العذاب. إن للعذاب وقتا، إن لكل شيء أجلا محتوما. لماذا أنتم تستعجلون؟ والله ما أحلم رب العالمين على هؤلاء الذين يصرون ويجاهرون الله بالكفر وبالإنكار وبالشرك. بارك الله.
1: حذف الياءات في إلا ليعبدون أن يطعمون فلا يستعجلون، هذه هل حذفت لأسباب نحوية صرفية؟
0: نحوية لا يوجد
1: ولا صرفية،
0: صوتية إيقاعية، وربما تفيد التسريع من حيث الدلالات والمعاني.
1: هل تفيد التسريع؟
0: أنت أن يطعموني أصلها الآن، أنت لو أنت تكتب الآن وتقول أنا لا أريد منك أن تطعمني، الياء تكتب نحويا أو صرفيا لا تحذف، أما صوتيا إيقاعيا دلاليا نعم.
1: ومراعاة للفاصلة.
0: ومراعاة للفاصلة. ما طيب. أعظم هذا القرآن.
1: يقول فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلوني فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدونه.
0: ما شاء الله عليك. نعم صحيح. أو يوعدون به. لكن يوعدونه لا محذوفة. لماذا؟ هذا نستطيع نقول 100%. أولا حذفه للعلم به ولتوافق الفواصل. نعم. فويل، الويل أستاذ محمد
1: فيها اتساع كذلك،
0: اتساع الثبور، الهلاك، الشقاء،
1: الدعاء عليه،
0: الدعاء عليه. ويل واد في جهنم، واد في جهنم. فالويل للذين كفر أصلها الويل لهم، لا إظهار بدل الإضمار لتسجيل صفة الظلم وصفة الكفر.
1: طيب ويل للذين أو ويل على الذين؟
0: لا ويل لهم، مستحق لهم. هذه لام الاستحقاق.
1: هكذا
0: أنت تذكر لما نقول لام حين تقع بين معنى ومعنى، ومعنى وذات. فلما تقع بين معنى وذات، الحمد لله، الله ذات، الله
1: يستحق،
0: يستحق. لما نقول الورق، أو دعني أقول الكرسي للقاعة، إذا القاعة جماد والكرسي جماد، هنا تخصيص، اللام للتخصيص. أو نقول السجاد للمسجد، تقول لي ملك، لا، السجاد خاص بالمسجد. لما يكون معنى وذات للاستحقاق، هنا قال ويل معنوي، عذاب معنوي يستحقونه، فويل للذين كفروا. شكرا على التنبيه. من يومهم، من ابتدائية، العلماء توقفوا على جيد كيف ويل لهم من يومهم، أنت تقصد هنا يوم القيامة.
1: نعم نعم.
0: الذي يوعد، ويل لهم، هلاك لهم ابتداء من ذلك اليوم. والله أول ما تجي يوم القيامة خلاص الآن منعمون، يأكلون يشربون كما تأكل الأنعام ويتلذذون. ويل لهم ابتداء من ذلك اليوم، خلاص انتهى الكلام. فمن ابتدائية حقيقية كل الويل وكل الشر سيلحقهم ابتداء من ذلك اليوم. تضحت الصورة؟ من يومهم الذي،
1: ما تأتي مصدرية، يعني أقصد مش مصدرية، ما أعرف ماذا تسمى،
0: بيانية،
1: يعني نابع من ذلك اليوم.
0: جعلنا نفس الكلام،
1: ابتدائية.
0: ويل لهم آت صادر من ذلك،
1: صادر
0: ابتداء من ذلك اليوم سيأتيهم هلك كبير، لكن بيانية ما تأتي. نأتي فويل للذين كفروا من يومهم، هو يوم القيامة يومهم
1: ليس يومهم،
0: ليس يوم القيامة هو يوم العالمين، صحيح؟
1: حتى ليس يومهم، لأن يقال يوم لك ويوم
0: يوم عليك، هو يوم في غير صالحهم،
1: ليس في صالحهم.
0: هنا أسلوب تهكمي. فويل للذين كفروا وظلموا من يومهم اللاصق بهم، من يومهم الذي يوعدون، هذا تهكم بهم وعذاب نفسي. تعال الآن إلى التهنئة، يوم يقول الملائكة للذين آمنوا هنيئا هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا تهنئة، يومكم، هذا يومكم اللي انت قلتها قبل قليل، هذا يوم فرحكم، اليوم الذي يضاف لكم حقيقة. أما هم يومهم الذي يوعدون، وأصله يوعدونه وحذف. بعض المفسرين أنتهي معك بشيء، يقول ويل لهم تنطبق أيضا، ممكن أن تنطبق على يوم بدر. فويل لهم، لأن هذا كان القرآن المكي، لما جاء القرآن المدني عفوا مدني، والله صناديد الشرك أذاقهم الله الويل في يومهم الذي يوعدون، وتنطبق، لأن يوم القيامة ليس هو يوما لهم، إنما هو يوم للعالمين. نقول الرأيان واردان، لكن أنا شخصيا أميل إلى الإذلال بذلك اليوم يوم القيامة، كما أن الملائكة تهنئ المؤمنين بيومهم الذي يوعدون، وتقول لهم هنيئا هذا يومكم الذي كنتم توعدون.
1: طيب، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام السورة، لكن من باب الذكرى،
0: نعم،
1: هل ممكن أن نذكر الإخوة المشاهدين بالانسجام والتناسب ما بين نهايتها وبدايتها مرة أخرى؟
0: بارك الله فيك. سورة والذاريات سورة عجيبة وعظيمة، وكل القرآن عجب، لأن الجن قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا.
1: عجبا.
0: والذاريات ذروة، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. إنما توعدون من يوم القيامة لواقع ولصادق، بدأ بإثبات أن يوم القيامة واقع وأن اليوم صادق، وختمت الآية به. ويل للذين كفروا من ذلك اليوم الذي يوعدون. بما وعدهم؟ إن الدين لواقع وإنما توعدون لصادق. لذلك أنا قلت لك أميل إلى أن اليوم هنا هو يوم القيامة برد العجز على الصادق.
1: وهو قال في بداياتها،
0: نعم،
1: قال يسألون أيان يوم الدين.
0: بارك الله فيك.
1: وقال يومهم على النار يفتنون.
0: نعم.
1: هنا قال يومهم الذي يوعدون.
0: هذا هو. إذن السورة باختصار محورها العام إثبات يوم القيامة، وسمته يوم الدين، يومهم على النار يفتنون، اليوم الذي يوعدون. وأتى جل جلاله بدلائل علمية تثبت صحة هذا الكلام. فإذا القرآن أقسم بالسماء ذات الحبك، أقسم وتكلم عن بناء السماء بالإعجاب بالقوى النووية والجاذبية، وتكلم عن توسع الكون، وتكلم عن تمهيد الأرض ودحوها، وتكلم في الأرض آيات للموقنين، وتكلم عن خلق الإنسان، هذه كل، وتكلم عن ظاهرة الزوجية، آيات علمية فلكية أرضية جيولوجية، هذه صحيحة. ويوم الدين ليس صحيح؟ ما هذا هو؟ أعطاك آيات، قل والله من علم محمدا أن السماء ذات حبك؟ من علم محمدا صلى الله عليه وسلم أن السماء في توسع؟ الله. إذن الذي أخبر بأن الكون في توسع أخبر أن هناك يوما ستقفون فيه أمام الله. ألف تساوي باء، باء تساوي جيم، إذن ألف تساوي جيم، علاقة متعدية القرآن استعملها.
1: طيب فضيلة الشيخ الدكتور، نحن انتهينا في الحقيقة من سورة الذاريات، وأنا بعد إذنك يعني لا أريد أن نشرع في سورة الطور في المقدمة، لأنه إذا شرعنا فيها لن تكفيها، لن تكفيها.
0: لكن ربما نقول كلمة إن شئت، تفضل.
1: أو إن شئت،
0: نعم،
1: أسألك بعض الأسئلة يعني في سورة الذاريات،
0: نعم،
1: من باب التعليق. نحن دائما نركز في برنامجنا على الجوانب البلاغية، البيانية،
0: نعم،
1: اللغوية، النحوية، الصرفية،
0: لا مانع،
1: ويعني نغفل كثيرا عن بعض الجوانب الوعظية، وهي جوانب مهمة جدا. صحيح أن برنامجنا لا يعنى بها كثيرا، لكن نأتي عليها بين الفينة والأخرى. والسورة متضمنة في الحقيقة جوانب كثيرة جدا من الملامح الوعظية التي لا بد من أن يقف المسلم عليها، تذكيرا لنفسه وتذكيرا للآخرين. ولعل خير ما نبدأ به نهايات السورة، حينما يقول الله سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. توقفنا وقلنا أن الأصل في خلق الإنسان من أجل العبادة، لكن الإنسان أحيانا تلهيه الملهيات وتغريه المغريات، ويسعى في طلب الرزق الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فينخرط في الدنيا ناسيا أن الهدف الأساسي من وجوده ومن خلقه هو عبادة الله سبحانه وتعالى، وكل ما يأتي في الأمور الأخرى هي ثانوية من أجل الهدف الأول من أجل خلقه. فأريد أن نقف عند هذه الآية بارك الله فيكم تذكيرا لنا وللإخوة المشاهدين.
0: بارك الله فيك، جزاك الله، فتحت لنا باب للدعوة إن شاء الله، اللهم أجرنا.
1: آمين.
0: والله هذه الآية هي قاعدة عجيبة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الغرض الأساس الذي خلق الله من أجله الخلق لعبادة الله. وننبه إلى شيء، جزاك الله خير فتحت لي بابا، العبادة هنا العبادة مفهوم واسع، يعني حتى لا يفهمها إنسان يقول خلقني الله فقط للصلاة، هذا فهم جزئي بسيط
1: ضيق
0: جدا. العبادة هنا بمفهومها الشامل لا بمفهومها الضيق الدقيق في الفقه. العبادات بمعنى صلوات وزكوات والصيام، هذه عبادات وشرائع. أما العبادة بمفهومها العلم عبادة. أستاذ محمد، نحن في هذه الحلقة المباركة بإذن نحن في عبادة،
1: وكذلك الإخوة المستمعين
0: والإخوة المشاركون المشاهدون في عبادة، يسمعون كلام الله. المعلم في مدرسته في عبادة، المهندس في مصنعه في عبادة، ما دام يعمر الأرض ويعمر الكرة الأرضية وينفع الأمة.
1: الجندي في معركته دفاعا عن وطنه وعن دينه
0: في عبادة. إذا عبادة بمفهومها الشامل. ماذا يقول العلماء في تفسيرها؟ وهذه قاعدة جميلة وأنا نسيت أن أذكرها. العبادة هي تتكون من جناحين. الجناح الأول العبادة هي الخوف من الله، هي الخوف من الله بشكل عام، عندما تتضرع بين يديه وتدعوه وتتقرب إليه، هذا الجناح الأول للعبادة. الثانية الإشفاق على الخلق. العلماء يقولون العبادة بمفهومها الشامل التقرب إلى الله والخوف منه والإشفاق على الخلق. والله في سورة الذاريات الحمد لله مررنا بها، عندما قال لا يهجعون، كانوا قبل ذلك محسنين،
1: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون،
0: وبالأسحار هم يستغفرون، هذا عبادة، عبادة الخوف من الله. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، إشفاق على الخلق. إذا أردت أن تحقق العبادة، حقق الجانب بينك وبين الله،
1: وبينك وبين الخلق،
0: وبينك وبين الخلق. خوف من الله، إشفاق على الخلق. هذا تأتي الآن عبادة المسلمين، عبادة المسيحيين، عبادة اليهود قديما، الشرائع تختلف. نحن الآن مستعبدون معبدون بشريعة الإسلام. السؤال يقول أنا أريد أن أعبد الله، بعقلك؟ العقل ما ينفع.
1: لا،
0: تعبد الله حسب ما أملى عليك. متى أملى علي؟ عندما أنزل الشرائع على لسان من؟ على لسان الرسل، وخاتم الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأتى بشريعة. الشرائع هذه حسب كل زمان ومكان. أما العبادة بمفهومها الشامل هي المطلوبة. ولذلك الله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا بغرض العبادة. هل ألزمهم؟ لا، لم يلزمهم، أعطاهم النجدين وأعطاهم الوسائل التي بها يعبدون، وأنزل الشرائع، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لذلك هذه السورة وهذه الآية قاعدة عظيمة تدعو النفوس إلى العودة إلى الله، بل إلى الفرار إلى الله مع تلك الاستعارة. وكلمة قلناها ولا بأس أن نعيدها، والله يا أيها المفرط في صلاتك، يا أيها المفرط في زكاتك، أنت تكاد تقع في النار. ففر إلى الله، تفر من نفسك إلى الله، من الجحيم إلى الله، من الجهل إلى الله. لذلك ذكر الذي نفر إليه ولم يذكر الذي نفر منه للعموم، وهذه عبارة محفزة على التوبة. أستاذ محمد
1: بارك الله فيكم، هذه الآية سبحان الله تذكرني بقول الله تبارك وتعالى وسارعوا
0: ما شاء الله عليك
1: إلى مغفرة من ربكم،
0: والآية الثانية في سورة الحديد وسابقوا،
1: وسابقوا،
0: سارعوا وسابقوا. والله لم يكتفي الله، هي المسارعة في سورة
1: آل عمران،
0: آل عمران، والله لو تسارع وتبادر جيد، لكن لو تسابق غيرك وتصبح من السابقين والسابقون السابقون،
1: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
0: صورة جميلة، آيات كونية تدعو وتثبت العقيدة مثل ما تفضلت، وتحيي القلوب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم والله جاهد وتكلم وأصر حتى أشفق الله عليه، قال فتولى عنه.
1: الوقفة الأخيرة في آخر خمس دقائق تقريبا من البرنامج، كنت أريد أن نقف فضيلة الشيخ الدكتور، كثيرا منا نحن المسلمين ناهيك عن الآخرين الذين لم يعني يتخذوا الإسلام دينا، مجريات الأمور تنسينا الحقائق
0: صحيح
1: التي آمنا بها، لكننا بسبب انشغالنا وركضنا في هذه الدنيا ولهونا ننسى بعض هذه الحقائق. لذلك جاء القسم الرباني العظيم حينما قال: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. نريد أن نتذكر هذا الحق الذي لهينا عنه وانصرفنا عنه ونسينا، نؤمن به لا شك أننا نؤمن به لكننا نعمل أحيانا بما يتعارض مع الإيمان به.
0: بارك الله فيك، أنت تذكرني بذلك الصحابي عندما قال: يا رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
0: نكون عندك تصافحنا الملائكة، وعندما نعافس الأزواج والأولاد ونعود لبيوتنا النفس البشرية، لأن الله تعالى خلقنا، خلق فينا جانبا روحيا وجانبا ماديا، هذا الذي لا يوجد عند الملائكة. الجانب الروحي فيه أشواق تعلو، كلما ذكرنا هذه الأشواق وسقيناها بالقرآن والسنة والدعاء والتضرع ارتفعت أنفسنا وترقت في سماوات ودرجات الإيمان والروحانيات، وركز فينا نفسا أمارة بالسوء، شهوات، ملذات تجعلنا نخلد إلى الأرض، هذا الذي تفضلت به. والذكي الموفق الذي اختاره الله، الذي يستعمل عقله، هو الذي يميل دائما، يحاول ألا يغفل. والله شهوات الدنيا، لو كانت الدنيا بدون شهوات الكل يصبح مثل الملائكة.
1: سبحان الله. وقال في الحديث الذي ذكرت، قال: لو كنتم كذلك لصفحتكم الملائكة في الطرقات.
0: فنحن بشر. لذلك إذا اجتهدت أيها المسلم وشددت على نفسك، الذين يسبغون الوضوء في المكاره، في حديث في السبرات، في الليالي الباردة، والذي يقوم الليل، والذي يتهجد ويتضرع بين يدي الله، والذي يصوم أياما إضافية نوافل، والذي يغدق على المساكين ويعلم أن المال ليس ماله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، ينفق من المال يقول: يا ربي أنا مستخلف، وفقني لكي أنفق على هؤلاء. والله كلما ترقيت في جوانب العبادة تكون في سعادة لا يجدها أبدا من يفر من الله ومن يعيش منزويا في شهواته وملذاته. لذلك الصورة كما تفضلت فيها حقائق علمية، في حقائق عقائدية، فيها دعوات ربانية، ومن أحسن آياتها المحفزة: ففروا إلى الله.
1: بارك الله فيكم على هذا التوضيح وجزاكم الله خير الجزاء. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر على ما تفضلتم وما قدمتم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. وبحول الله سنلتقي في الحلقة القادمة لنشرع بداية في مقدمة سورة الطور من كتاب الله تبارك وتعالى، وبعدها بعد الانتهاء من سورة الطور سنخصص حلقة للإجابة عن أسئلة الأخوة المشاهدين والمستمعين. أشكركم فضيلة الشيخ جزيل الشكر، وأشكر كذلك الأخوة المشاهدين جزيل الشكر على متابعتهم هذه الحلقة. بحول الله نلقاكم، السلام عليكم.

0: هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد الذي بعثه الله رحمة وهداية للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي وإياكم في حلقة جديدة من برنامج القراءة التعليمية التلقينية المرتلة الجماعية. نلتقي وإياكم على مائدة القرآن العظيم وعلى كلام رب العالمين. وحلقتنا لهذا اليوم سورة مريم، وهي مكية النزول، وهي 98 آية، وهي 98 آية. ونقول أنها نزلت بمكة المكرمة قبل الهجرة الشريفة إلى المدينة المنورة. الحمد لله الذي قد وصلنا بعونه وتوفيقه إلى سورة مريم، سورة مريم، إلى نصف القرآن العظيم. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفقكم جميعا السامعون والحاضرون والحاضرات، أن يوفقنا جميعا إلى أن ننهي هذه الختمة الشريفة المباركة بهذه التلاوات المباركة، سواء من القراءة التعليمية أو من برنامج كيف نقرأ القرآن الكريم. وهذه نعمة جليلة من عند الله سبحانه وتعالى، قد أعطاها لنا عز وجل واختص بها حملة القرآن العظيم، كما قال الله تعالى في سورة فاطر، بسم الله الرحمن الرحيم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، صدق الله العظيم، أي اخترنا من عبادنا. وهذا الاختيار سواء كان من الجنسين اختيار من الله سبحانه وتعالى، وكيف لا، وإن الله سبحانه وتعالى قد اختص من عباده حملة القرآن العظيم. فحافظوا على كتاب الله وعلى آدائه وعلى تلاوته وآدائه بالطريقة الصحيحة، بالطريقة الصحيحة، والأخذ من أفواه المشايخ، والمداومة على التلاوة والقرآن والقراءة والإقراء ورياضة اللسان في القرآن الكريم أو في القرآن الكريم. أرجوه عز وجل أن يوفقنا سبحانه وتعالى دائما وأبدا على تلاوة القرآن العظيم والعمل به وبما جاء في سنته صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من قرأ القرآن وأقرأه، وقال صلى الله عليه وسلم: خير أمتي حملة القرآن، صدق رسول الله فيما قال. كما أرجو من الحافظين والحافظات أن يحترم الإنسان نفسه بحيث لا يعرض نفسه للإساءة من غيره، وإذا أساء الإنسان إليه فيكون خلقه القرآن أو قرآن يمشي على الأرض ويتفادى كل شيء يمسه، بحيث إذا ما مسه إنسان قط كما يعني أساء إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. إن كما يقول شيخنا رحمه الله، لما يقول لك الإنسان أنك تحفظ القرآن الكريم تقول: نعم أنا حامله وهو حافظي. أيها الطلبة والطالبات، هذه نبذة بسيطة أو لمحة بسيطة على حملة القرآن وعلى وصولنا ولله الحمد والمنة لهذه التلاوات المباركة إلى النصف الأخير أو النصف الثاني من القرآن الكريم. وكما أرجوه عز وجل أن يوفقنا إلى أن ننهي القرآن العظيم كله في هذه التسجيلات المباركة، ليكون من بعدنا ولذرياتنا ولأبناء وطننا الحبيب يكونوا لهم ذخرا يتدارسون القرآن بهذه الرواية أو بهذه القراءة، لأنها قراءة أهل المدينة وكما قال الإمام مالك رضي الله عنه قراءة أهل المدينة سنة. على بركة الله نبتدي، والله ولي التوفيق. خذوا بالكم من الكاف مد طويل، والهاء والياء، الهاء والياء كل منهما مد طبيعي، مدا طبيعيا، والعين فيها أربعة وفيها ستة، والوجهان صحيحان ومقروء بهما، والصاد ست حركات. ومن طريق إتحاف فضلاء البشر كذلك العين فيها حركتين، يعني القصر والتوسط والطول، كذلك في حاميم عين سين قاف التوسط والقصر والطول في العين، من طريق إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر. وهذه الأوجه مقروء بها وصحيحة، وانت اختاري بأي وجه تستطيع أن تقرأين به. فإذا قرأت بالطول في عين تتحمل النفس، يعني طول النفس تتحمل ستة وطبيعيان وعين ستة وصاد ستة. وإذا نفسك ما تطولش لهذه المدود كلها، يبقى أجري عين حتى بالقصر أو أجري عين حتى بالتوسط. فأرجو الله العون والتوفيق منه، والله ولي التوفيق، على بركة الله نبي. يلا نبي.

0: الشاهدين الشاكرين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم دنيا وأخرى يا رب العرش العظيم يا الله. هذا الدعاء استمعتم إليه والمستمعون معنا دبر كل تلاوة أو بعد كل تلاوة، سواء كانت التلاوة هذه جماعية أو فردية. فهذا الدعاء جاء في نهاية القول المفيد في أحكام التجويد في القراءات، أحكام التجويد أحكام القراءة، ويتعرض هذا الكتاب إلى القراءات والوقف وغير ذلك، كتاب مفيد جدا وعظيم. نهاية القول المفيد صاحبه رضي الله عنه ورحمه الله تعالى الشيخ نصر مكي من علماء الأزهر الشريف ومن هيئة كبار العلماء. يعني نتعرض لهذا الكتاب بكلام موجز، فإن هذا الكتاب كلف هذا العالم الجليل من أصحابه ومن طلبة الذين يقرؤون عليه ومن خلق كثير في القاهرة، كلفوه بأن يجعل شيء للقرآن الكريم في أحكام القراءة وأصول القراءة وغير ذلك والوقف وما يتعرض إليه. فكتب هذا الكتاب سنة 1349 هجرية تم ونشر هذا الكتاب وبدأ يدرس في معاهد القراءات العليا في القاهرة. قال رضي الله عنه في هذا الكتاب في هذا الباب بالذات باب الوقف، قال إن قال عليه الصلاة والسلام: إن القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فتحازنوا. صدق رسول الله. وانتهى هذا العالم الجليل رضي الله عنه وبدأ يفسر في هذا الحديث وانطلق في تفسيره في آداب القرآن وآداب التلاوة وآداب الاستماع وآداب العامة، سواء كان مستمع أو يقرأ، فكما نعلم أن للقارئ أجر واحد وللسامع أجران. وانتهى في آخر الحديث فقال: عندما ينتهي الإنسان من تلاوته سواء كان مفردا أو كانت جماعية القراءة، يقول هذا الدعاء، يدعو بهذا الدعاء: صدق الله العظيم، يصدق على ما قرأه أنه أنزله رب العالمين عز وجل على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يصدق بلسانه ويشهد أن القرآن نزل على سيدنا محمد وهو الحق وهو مرسل من الحق المبين. ثم بعد ذلك يدعو بهذا الدعاء وينتهي من هذا الدعاء ويستمر في الدعاء بعد التلاوة، لأن الدعاء بعد التلاوة مستجاب. ويا حبذا لو يكون الإنسان في السحر في آخر الليل يبدأ يقرأ القرآن، بدأ يقرأ القرآن لنفسه أو لوالديه أو للمسلمين أو لشيخه أو لأي أو لنفسه هو، باش يلقاه قدامه يوم القيامة أو يلقاه نور في القبر أمامه إن شاء الله. يقرأ ويدعو الله سبحانه وتعالى وهو موقن بالإجابة، وهو موقن بالإجابة، فإن الله سبحانه وتعالى سيستجيب دعاءه بعد التلاوة. هذه نبدأ على الدعاء الذي نتلوه الذي نقرأه أنا بعد التلاوة، سواء كانت التلاوة جماعية أو فردية. تو نأتي إلى هذه السورة المباركة. أنتم ما كانش مقرر عليكم سورة مريم، كانت مقرر عليكم سورة شيني، كانت مقرر عليكم بتسجلون باهي. الحمد لله قرأت سورة مريم، تمام، بارك الله فيكم جميعا، الحمد لله رب العالمين على هذه النعمة، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليكم، يعني أنتم الحاضرات والسامعون، فنجمعكم بميم الجمع لتعم الفائدة لنا ولكم جميعا، يفتح علينا وعليكم وعلى أيدينا يا رب العالمين. فجينا في كاف هاء عين صاد ومديناها كاف ست حركات، ها هي كل واحدة منهن حركتان. العين قرأتوها بالطول أو بالقصر؟ قول يا المفيد أنت.
1: بالطول ست حركات.
0: بالطول ست حركات، يعني عندنا ستة في الكاف، وعندنا هاء اثنين ثمانية، عدوا معاي ثمانية، وعندنا ياء اثنين ثمانية، مش هيك ولا لا؟ ثمانية. لا كاف ستة وها ها هي جبتها مو مالها خلي تو فيها وجه تاني في القراءة ما نبغيش نتعرضوا له الآن. ها اثنين يبقى ثمانية ويا اثنين يبقى عشرة وبعدين عين كم قريناها؟
1: ست حركات.
0: ست حركات يبقى 16 والإخفاء عين صاد حركتان 16 واثنين 18 وستة 18 وستة قداش؟ خيركم في الحساب مش كويسين ولا شيء 18 وستة 24 24 حركة يبقى لنفسه تطول طويلة نفسه طويلة سواء كان منكم أنتم الحاضرات من كنا الحاضرات أو السامعون إذا كانت نفسه طويلة يا حبذا لو يجمع هذه المدود في نفس واحدة بحيث لا يضغط على نفسه في آخر مد ويأخذ منه أو ينقص منه حركة أو اثنين أو أقل من حركة. به نشوف ذكر رحمة ربك عبده زكريا.

0: مفتوحة يعني.
1: نعم.
0: ما هيش تاء
1: مربوطة.
0: مربوطة زي ما على لهجتنا احنا. كويس. هذا هذه نقطة أخرى. بعدين يا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه. يبقى هنا شنو يا ربيعة؟
2: نفيت تحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الهمزة الثانية بين بين بحكم قاعدة التسهيل، إذا سهلت الهمزة قربت من الحرف الساكن أو من جنس حركتها، أي نسهلها بين بين بين من جنس حركتها هي.
0: كويس.
2: الهمزة الثانية
0: ما توقفيش تبقى تقول من حركة الساكن المجانس لحركتها، ضروري تصلي هذه لأن همزة وصل. كويس جدا. ترى طبقيها لي أنت يا ربيع. أقري من ذكر رحمة ربك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا.
0: كويس باي بارك الله فيك. بعدين يا زكريا إنا توا إذا قلت لك أبدي يا ربيعة قبل ما ننتقل للسؤال اللي بعده، لما نقول لك يا ربيعة أبدي إذ نادى ربه نداء خفية، تبديها مسهلة أو مغيرة أو تبديها كيف يعني؟
2: نرجع الهمزة إلى أصلها
0: يعني في الابتداء
2: محققة يعني
0: محققة. يعني شن نفهم من كلامك هذا؟
2: يعني كل همز مغير أو مسهل يرجع إلى أصله.
0: باهي كويس. متى يرجع إلى أصله؟
2: عند الابتداء طبعا.
0: عند الابتداء به. التسهيل والتغيير والإبدال لا يكون إلا
3: في الدرج.
0: تمام. لا يكون إلا
3: في الدرج.
0: تمام. باي هذه النقطة اللي نبيها. بعدين نجي في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. أنت يا
4: فهيم
0: بحولية اسمك اللي نسمع اسمك قديم
4: فهيم.
0: يلا يا فهيم. يا زكريا أو إن الهمزة الثانية مسهلة وإلا مغيرة وإلا شنو؟
4: مغيرة هي. تبدل إلى ياء. تبدل إلى واو من جنس حركة ما قبله.
0: باهي يعني قولي نبدل الهمزة الثانية
4: إلى واو.
0: إبدال. فرق بين الإبدال وبين التسهيل. سمعنا؟
4: نعم.
0: يعني إبدال الهمزة الثانية ياء واو من
4: جنس حركة ما قبله.
0: من جنس حركة ما قبلها. حركة التي قبلها شنو هي؟
4: ضمة
0: يعني بتبدل
4: الواو.
0: فيش وجه تاني انت يا شو اسمك انا سفيك حد
4: مفيدة.
0: ها مفيدة. ناقل الصوت جيبي لتلكك شوي ولا قدام. فيش وجه تاني بالنسبة جيبي كانوا في وجه تاني بتقوليه وبتعللي ليه مش غير بتقولي هيك كذا. يلا في وجه تاني ولا ما فيش؟
1: نعم في وجه تاني.
0: شنو هو الوجه الثاني؟
1: تسهيل بين بين. تسهيل همزة الثانية بين بين من جنس حركتها.
0: كويس. ليه سهلناها بين بين من جنس حركتها؟
1: لأن أصل الهمزة مكسورة.
0: يعني سهلناها من جنس حركتها نرجع إلى أصل الحركة التي بها هي الكسرة. باهي هني في تو جينا في اللو اللي قالتها ربيعة جينا عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. إذ مسهل الهمزة في المصحف مش قدامكم ولكن ما تحتاج كسرة هني. ليه؟ وين كسرتها مشت؟ باهي وهني شو معنى ضاعت الحركة هني؟
1: معنى تسهيلة يعني مش حركة.
0: كويس مش تسهيل. قولي التسهيل مش التسهيلة. التسهيلة هني ما وضعناش عليه حركة. شيني ترى أنت عندك حاجة متحفزة. باهي ليه باهي هني ليه ما وضعناش الحركة عليه؟
1: لأنه مش ممهد لحرف معين إنما هو للهمزة والحرف مجاز الحركة.
0: كويس تمام. هذه في الأولى. باهي هناه في الحركة يا زكريا أو إي.
1: إحنا نبدلها بواو محضة
0: أو نبدلها. أقولي حتى بالعامية معليش معليش. يا زكريا وإنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. لما أبدلناها هني شنو أبدلناها؟ الهمزة هني أبدلنا الهمزة شنو؟
1: حرف علة من جنس حركة ما قبلها أي
0: إلى واو محضة. والواو لما أبدلنا حرفا بحرف نرجع نحط الحركة متاع الحرف المبدل وإلى النحو زي ما لحيناها في الأول
1: نضع عليه الحركة.
0: طبخي أنت يا أبو حولية يا زكريا وإنا نبشرك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بالوجه المقدم. وجه المقدم هو الإبدال بالنسبة لي قالون. نعم.
2: بسم الله الرحمن

0: الثاني، الوجه الاول جابتها بحليه وانت جيب الوجه الثاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا زكريا انا نبشرك
0: انت جبت الوجه المقدم، انا ردي بالك شنو قلت لك انا الوجه الثاني، انت مش توا طبقتي الوجه الثاني وقلت لي تسهيل. نعم. بين بي من جنس حركتها صح ولا لا؟ يعني بينها وبين الياء. يلا نعم، هو صعب اصعب من الابدال لكن ردي بالك، المهم احنا في محل تعليل. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قابل سامية.
1: كويس، بارك الله فيك، الله يفتح عليك. ترى انت يا مفيدة، ايش اسمك، مفيدة ولا يلا يا مفيدة انت توجيب الوجه.

0: أقبل ساميا.
1: كويس انت سهلتي، لكن التسهيل جيت 80%، لأن الإبدال أسهل من التسهيل، الإبدال في النطق وفي الأداء أسهل. باهي توا إذا شكون اللي في جنبك أنت؟ من ما سألناهاش منكم، كله ما سألناه. أنت لا أنت يا منى، أنت يا منى، هي منى حمزة. توا جينا في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. صدق الله العظيم. أنا عارف أن هذا السؤال أصعب الأسئلة، لكن الله غالب، هذه حظك. من لما بنوقف عليه ورائي كيف نوقف عليها؟ هنا من ورائي، من ورائي بالإدغام، كيف نوقف على ورائي؟ يا ترى نوقف بالإسكان أو نوقف على الكسرة وعلى الياء؟
0: نوقف على الكسرة.
1: كيف تقرأ؟ طبق يا به.
0: بسم الله الرحمن الرحيم: خفت الموالي
1: وإني
0: خفت الموالي من ورائي.
1: ما الأخرى دي بالك ما تسرعيه، أنت ديما قرأتك فيها السرعة. وإني خفت الموالي، وأنا مفتوحة لي. نعم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم: وإني خفت الموالي من ورائي.
1: لا أنت ما وقفتيش، وقفت بالإسكان.
0: وإني خفت الموالي من ورائي.
1: كويس وقفت هنا. لو كان الوقف بنوقفه بالإسكان على الهمزة لكان الرسم وضعنا على الياء دارة اللي هي جزمة، يبقى تكتب
0: ولا تنطق،
1: رسما تكتب وتضبط ولا تقرأ. يعني منقول بسم الله الرحمن الرحيم، أقرها ترى أنتوا، أقريها كلكم مع بعضكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم: وإني خفت الموالي من ورائي.
1: باهي طب أقريها أنت، أعطيها نقل الصوت. شو اسمك أنت؟ يا لي أقرأ أنت وكمل الآية كلها، ردي بالك.
3: بسم الله.

0: وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا.
1: تمام. يبقى في كلا الحالتين نقف بالكسرة على نقف بالهمزة على كسرة الهمزة، عم بنقف على الياء، بنمد الياء على الياء بنقف ولا لا؟
2: نعم.
1: على سكون الياء، سكون ميت مش سكون حي. وإذا كان عليها دار الياء ما نقفش عليها زي ما مر علينا في الصور الماضية. ما زال نقطة أخرى بعدين نرجع للتلاوة الفردية، واحدة منهم اليوم عندكم اثنين أنتم بيقروا لكن الوقت ما يسعناش. واحدة منكم أنت أستاذة متاحهم خصصي واحدة منهم بتقرأ. نجي في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. هذا كلام خلوه لي نيته. قال إنما أنا رسول ربك. إذا ما وقفنا أهو نجي توا للكلام كنت يا منى وإنت يا ليلى توا. أنا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. باش كيف قرأت أنا أنت يا منى لما بنوقف عليها يا منى كيف نقف عليها هذه أنا؟ أنا ولما بنصلها كيف نصلها أنت يا ليلى؟ بنصل أنا. قال إنما
0: قصر
1: إبا أقريها. قال إنما أنا رسول ربك.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا.
1: ترى أقريها أنت يا ليلى يا منى. حمزة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا.
1: ما وصلتيش انت الصورة هذه يا؟
3: لا لا.
1: باي كويس. من تقريها انت نسمع فيك تقرا ترى تقري. اقري حتى بصوت عالي هيك. قال انما.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا.
1: غلاما زكية. الحركة في الإخفاء زي كنتي زي منا نحوها من لسانكم ونحوها كلكم من لسان غلاما زكية. طيب الوقت قد انتهى. لأهب وليهب في قراءة أو في رواية الإمام قالوا لأهب لك غلاما زكية، هذا الوجه المقدم، وليهب لك غلاما زكية هذا الوجه الثاني. وفي بعض الكتب قالت إنه الوجه الأول ليهب، ولكن الوجه المقدم عندنا والذي أخذناه عن مشائخنا بالهمز ليهب هو الوجه المقدم وليهب هو الوجه الثاني. ثم بعد ذلك إن شاء الله في الحلقة القادمة أنتم يا بنيات الصغيرات اللي ما قريتوش واحدة في سورة الكهف واحدة في سورة شنو الثانية الطلاق، الحلقة الثانية فكروني أنتم باش تقروا خلاص لأن الوقت انتهى. و المهم أن في حاجات ضروري ما تفهموها أنتم مع بعض أيها الطلبة والطالبات. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة بإذن الله على صعيد القرآن الكريم وعلى مائدة القرآن الكريم، إلى ذلك الوقت أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: وعليكم.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا أشكر لطلبة هذه الأكاديمية دعوتهم، وأشكر لأخي المهندس القدير نائل المدير بالنيابة، ونسأل الله أن يزيل تلك النيابة ويصير مدير بالأصالة في تعريفه لي بهذه الأكاديمية، وأسأل الله لأهلها التوفيق. والحديث الذي طلب مني أن أتكلم عنه هو هذا العنوان. قيل لي: هل تحدثنا عن الدين والحياة؟ هذا الواو، يعني الدين والحياة، هذه ليست جملة مفيدة. فلذلك كان لابد لي من تقدير يتم به الكلام ويصير به الكلام جملة مفيدة لأفهم ما المراد. الدين والحياة، الدين مثل مبتدأ، الواو حرف عطف، والحياة معطوف، أين الخبر؟ يعني ما الدين والحياة؟ لجيت عندكم أنا مثلا لو دخلت وقلت السلام عليكم، قلتم وعليكم السلام، قلت الرباط والدار البيضاء وانصرفت، فهموا شيئا؟ فأنا هذا طلب مني الحديث، ولكن قدرت تقديرا، وأظن إن شاء الله أنه هو المقصود. ربنا سبحانه قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أخبر ربنا سبحانه في هذه الآية أنه جعل خلق آدم وذريته من بعده ليجعله خليفة في الأرض. والخليفة لا بد له من مهام يصدق بها كونه خليفة، من إعمال الأرض والإحسان فيها ودفع المضار عنها، هذه وظيفة عمل مهمة. قال ربنا سبحانه في آية أخرى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأخبر ربنا في هذه الآية أن خلق الإنسان لمهمة العبادة. ففهمنا من الآيتين أن بقاء الإنسان على الأرض أداء لمهمة الخلافة التي جعل في الأرض لأجلها، لا تعارض أداءه لمهمة العبادة التي خلق لأجلها. قيامه بوظيفة الخليفة لا يعارض قيامه بوظيفة العبادة. جعل في خلقه ربنا سبحانه ليجعله خليفة في الأرض، وخلقه ربنا ليعبده، أعطاه وظيفتين. لو كانتا متعارضتين متنافرتين لم يكلفه الله بهما، لم يخلقه لأجلهما. فهمنا إذن أن وظيفة الخلافة لا تعارض وظيفة العبادة، كما هو خليفة في الأرض فهو عبد لله في الأرض. إذن لا تنافر بين المهمتين ولا تعارض بين الوظيفتين. ولهذا نفهم بهذا الذي ذكرت لكم نظرة القرآن إلى الدين والحياة. ما هو التصور الذي يعطي القرآن أهله هذه الأمة عن الدين والحياة؟ تصوراتنا نحن المسلمين، تصوراتنا يشكلها لنا في أذهاننا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، تصوراتنا عن الأمور تنبعث لنا من القرآن ومن السنة. الآن القرآن أعطانا تصورا، الدين والحياة، الدين وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، والحياة إني جاعل في الأرض خليفة. كأني أتصور أن الحياة جسم، والدين ثوب، وهذا الثوب جلل ذلك الجسم كله، اشتمل على ذلك الجسم كله، لا تجد جزءا من ذلك الجسم لا يمسه شيء من ذلك الثوب، لا تجد شيئا من الجسم الذي هو الحياة خال عن ذلك الثوب الذي هو الدين. وبهذا تفهمون قول ربنا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومحياي ومماتي. العرب كانوا قوما ما عندهم علوم ولا عندهم قانون، إلا بعضا مما لا بد منه، مما ألجأتهم إليه الضرورة، ضرورة عيشهم في تلك الحياة البدوية. كانت عندهم بعض العلوم تناسب حياتهم البدوية، علم الأنساب وعلم القيافة وعلم النجوم، وعندهم بعض القوانين المناسبة لتلك الحياة، كقولهم في القصاص: القتل أنفى للقتل، كقولهم الدية على العاقلة في القتل الخطأ، كقول سخيلة جارية النعمان بن كجارية عامر بن الضارب العدواني في مسألة الإرث المشهورة عند الفقهاء: أتبع المال المبال. قوانين كانت عندهم ولكنها شيء لا يكاد يذكر. لما جاء الإسلام جاء بقانون، جاء بنظام، بنظام نقلت لكم يجلل الحياة، يشتمل عليها كلها، نظام ينظم لهم عبادتهم، يبين لهم كيف يصنعون، كيف يقيمون تلك العبادة، يبين لهم كيف يصلي أحدهم، يبين له صلاته، يبين له كيف يتهيأ لتلك الصلاة بالطهارة، يبين له الأحكام التي تتغير بتغير ما يعرض لذلك المكلف من سفر أو مرض أو مانع من حيض أو نفاس ونحو ذلك، يبين له لأحد كيف يصوم وما الذي به يكون صيامه صحيحا وما الذي به يكون صيامه فاسدا، يبين له كيف يزكي، ما هي أصناف الأموال التي تزكى، ما هو القدر الذي يجب إخراجه، من هم الأصناف التي تدفع إليهم هذه الزكوات، ما هو الزمن الذي تخرج فيه، إلى آخره من أمور العبادة. لكنه نظام أيضا يبين لهم كيف يبيعون وكيف يشترون وكيف يتزوجون وكيف يطلقون وكيف يتشاركون وكيف يتفارقون، وهلم جرا من شؤون حياة المرء كلها. بيّن لهم القرآن بهذا التصور الذي ذكرت لكم بعضه، بيّن لهم أن هذا أن الدين ليس منحصرا عندهم في ظرف زمان أو ظرف مكان، في ظرف زمان رمضان وبعده الإنسان حر طليق نفسه، أو هو محصور في ظرف مكان المسجد، فإذا خرج من المسجد فلا قانون للدين ينظم خارج المسجد. لا، أفهمهم كما ذكرت لكم أن هذا الدين مع المكلف حيثما كان ذلك المكلف، وجد المكلف في المسجد فالدين معه، خرج من المسجد خرج معه، لم يبقى الدين في المسجد وخرج المكلف طليقا من قانون الدين، دخل بيته الدين معه، دخل السوق الدين معه. وهذا ما فهمه الأولون، هذا الذي أفهمه القرآن من هذه النظرة التي ذكرت لكم، هذا التصور، هذه العلاقة بين الدين والحياة فهمها الأولون. كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يعرض لهم الدين، ما هو الدين؟ هذا القانون يجيب سؤالك عن كل ما يعرض لك، ليس يجيب سؤالك عما ظاهره عبادة محضة، لا، وما لم يكن في ظاهره عبادة محضة فلا علاقة للدين به، لا، ما يعرض لك. خرجت من بيتك صباحا عرض لك شيء تسأل عنه، تجدون ذلك الصحابة رضوان، أنا قلت لكم الأولون فهموا هذا، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يعرض لأحدهم، وانظروا الأسئلة في القرآن، يسألونك عن الأهلة أهل هذه لرمضان وللحج قل هي مواقيت للناس، هذه عبادة محضة. لكن يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. يسألونك عن الأنفال، الأنفال ما ينفله المجاهدون في الغنائم من الغنائم. فلا يميزون، لم يكونوا يميزون في أسئلتهم بينما هو عبادة محضة، سورة العبادة المحضة، فيسألون فيه الدين وما ما ما وما ظاهره، لا تعلق له بالعبادة، فهذا له قانون آخر، هذا ما كانوا يعرفونه، وهذا القرآن والسنة كذلك تنبئنا عن هذا الذي ذكرت لكم. رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنوب، رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلبسه المحرم من ثياب، أمور العبادات. رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل وضالة الغنم، هذه مظهرها عبادة. جمل شارد في الصحراء تسأل عنه؟ نعم، لأنه هذا أيضا له حكم. وعن ضالة الغنم يسأل رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة ما تجده يعني ملقيا شيء سقط من أحدهم وجدته أنت ديره في جيبك وديه، لا حكم. يسأل عن اللقطة. رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، التمر تعرفونه الرطب، احنا عندنا قليل، هو التمر قبل جفافه يكون صفار ورطب وحلو زوين، واش يجوز بيع هذه بهذه؟ وهلم جرا، الأسئلة كثيرة جدا، لم يكونوا يفرقون بين ما هو راجع إلى صلاة وصيام وما هو راجع إلى تجارة. ولذلك أنا قلت لكم في طالعة كلامي كأن الحياة جسم، والدين هو الثوب الذي على ذلك الجسم، لن تجد شيئا من ذلك الجسم الذي هو الحياة عاريا عن ذلك الثوب الذي هو الدين، حتى يقال لا خلي الدين بلاصتو، هذا الشيء ما عنده علاقة بالدين أبدا، كل ذلك عنده علاقة به. ولذلك مصداق هذا الأحكام، تجدون الأحكام في الشريعة يعني تتناول حياتك، ما يعرض لك. عندنا أحكام العقائد، أحكام الاعتقاد، الأمور المتعلقة بالاعتقاد في الله سبحانه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، أحكام الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها المسلم تحليا وتخليا، تحليا كالصدق والأمانة والعفاف والجود والبذل والنصح وهلم جرا، وتخليا كالكذب والغيش والخيانة والبخل وهلم جرا. أحكام معاملة الإنسان للرب سبحانه، الصلاة الصيام وهلم جرا، أحكام معاملة الإنسان للإنسان، وهذه البحر الخضم، هذه معاملة الإنسان للإنسان تجد فيها أحكام الأسرة، معاملة الإنسان للإنسان من زواج وطلاق ورجعة وعدة وإحداد وخيار ورضاع ونفقة وحضانة وهلم جرا، أحكام العقود، معاملة الإنسان للإنسان في الأسواق، عقود من بيع وإجارة وسلم وقراض ورهن ووديعة وحجر وفلس، أحكام الأقضية والشهادات والدعاوي والجنايات، أحكام معاملة الإنسان، معاملة المسلم لغير المسلم عندما يدخل بلاد المسلمين، وما له من الحقوق وما عليه من الالتزامات. أحكام المعاملة، معاملة أحكام معاملة دولة المسلمين لغيرها من الدول في حال السلم وفي حال الحرب، أحكام وأحكام كثيرة جدا، وهذا نحن لا نستغربه ولا نعجب له، هذا شيء جلي عندنا كما أني أرى الماء في هذه القارورة، جلي جدا. ربنا سبحانه يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما من شيء إلا وحكمه مذكور في الكتاب، ليس شيء من أمور الدين إلا وذكره مذكور، إلا وحكمه مذكور في كتاب ربنا في القرآن العظيم، إما ذكرا مشروحا مبينا، وإما ذكرا مجملا يبينه ويفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، أو يبينه الإجماع، أو يبينه القياس، أو يبينه عمل الصحابي، أو يبينه الاستحسان، أو يبينه الاستصلاح، أو يبينه غير ذلك من الأدلة الإجمالية المعروفة عند علماء الأصول. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهذا يبينه أيضا، يؤكده قول ربنا سبحانه في الموضع الآخر: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فصدق خبر ربنا سبحانه أنه ما فرط في الكتاب من شيء، وأن كل شيء مذكور حكمه في القرآن إما تفصيلا وإما تأصيلا. لهذا عندما قال ربنا سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم ولنا أيضا: فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وهذا كقوله أيضا في الآية الأخرى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وروى مسلم في الصحيح عن عبد الله بن سفيان الثقفي رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. ما هي الاستقامة؟ لماذا هذه الآية شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاستقم كما أمرت، شيبت النبي صلى الله عليه وسلم. روى الطبراني في معجمه الكبير عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله شبت. فقال له صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. هود، لأن في هذه الآية فاستقم كما أمرت. لماذا تشيبه؟ لأن ما هي الاستقامة؟ الاستقامة هي المضي، هي لزوم الأمر والنهي، هذه الاستقامة، الاستقامة على الأمر والنهي، يعني امتثال الأمر عند الأمر واجتناب النهي عند النهي، هذه الاستقامة. يقول أهل التفسير هي الاستقامة على الأمر والنهي. طيب، وأنتم سمعتم وتفهمون أن الأمر والنهي يشمل، يعني هذا طيف واسع جدا، الأمر والنهي هي لا يبقي لك شيئا من حياتك ليس فيه إما أمر وإما نهي. والاستقامة هي المضي على ذلك كله. لا يمكن أن تمتثل بعض الأمر ولا تمتثل بعض الأمر وتكون مستقيما، هذا ما يمكن. يكتب مهندس رياض مستقيم، مستقيم أيكون مستقيما وفيه بعض الاعوجاج؟ لا يمكنش، الاعوجاج ضد الاستقامة. لا يمكن أن توجد استقامة والإنسان يعوج عند بعض الأمر أو عند بعض النهي، هل يمكن أن تكون استقامة؟ والأمر والنهي جلل حياتك كلها، فامتثالك الأمر والنهي في الصلاة، في الصيام، وعوجاجك على الأمر والنهي في البيع والشراء، في القروض، في الإرث، في الزواج، هذه ليست استقامة. الدين والحياة. أنا قلت لكم تصوراتنا نحن المسلمين، أنت مسلم نعم، تصورك للشؤون للأمور للأشياء سواء كانت أشياء مادية أو أشياء فلسفية ينشأ من ماذا؟ ينشأ من مصدر عقيدتك، هذا تصورك يعطيه تصور الدين والحياة. أعطاني القرآن لما جاء يتكلم مثلا فلان أو علتان يتكلم وجد المحل مشغولا لم يجد محلا فارغا ملأه هو بكلام بتصوره، لا وجد محل عندي أنا مشغولا شغله التصور الذي أعطاني القرآن. أما جي وأنت فارغ من, من, من تصور القرآن فهذا مشكل، هذا يقع لك ما وقع لذلك، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن، ولكن إذا جاء صادف القلب ممتلئا هذاك مجنون ليلى يبغي مازال شي واحدة أخرى صاب مشغول هذاك في ليلى جيه اللي جاء لن يصادف قلبا خاليا، هذه تصوراتنا. فأنا أذكر لكم هذا ليفهم ما معنى قوله سبحانه فاستقم كما أمرت. استقامة فهمناها، ثم ربنا يقول فاستقم كما أمرت لا كما سولت لك نفسك، لا كما زينت لك نفسك، لا كما توهمت الاستقامة. أنت تتصور الاستقامة، ألا تسمعون مثلا تقول إنسان لماذا لا تصلي؟ يقول لك أنا سيدي ما تنكل ديال حد، ما تنتعدى على حد، ما الاستقامة عند هذا الإنسان شنو هي؟ هو ما تاكل ديال حد ما تعدى على حد، ما تصليش ماشي مشكل، ما تصومش ماشي مشكل، تشرب الخمر ماشي غير ما حدك أنت، ما تتعدى على حد، ما تدي ديال حد، راك مستقيم. وحدة كتقول لي أنت ما كدير الحجاب، كتقول لك با كنفقيه. إذا الاستقامة ديالها هي شنو هي؟ هو باها فقيه، بما أن باها كان فقيه هي راه مستقيمة. هادشي أنا اللي تنتكلم معكم، كنت نعرف واحد السيدة، قلت لها واش أنت حتى تعرفني، قلت لها خاصك دير الحجاب وكذا، مرا كبيرة خاصك دير الحجاب، يقول أنا باها كنفقيه. ما فهمتش علاش العلاقة ديال باها كنفقيه وأنت ما ومشكلة كاع لا باك فقيه وأنت ما دايرش الحجاب، هذا مشكل كبير كاع، كوني ما كانش باك فقيه. واو يسكتي ما قلتيها ليش. الاستقامة ما هي؟ هي واحد أنا كنت واحد الزمن كنت أعرفه كان مسكين الله ما بليت يشرب الشراب أفلان، أنا من تسكر ما تمشي الدبز مع أحد تسكر تمشي ينعس، هذا مستقيم في السكرة ديالو. هذه تصورات الاستقامة عند الناس. شحال ديال الناس عاود كتعرفوا راه في الجمعه مثلا او هي في الجمعه كتصلي للمراه تصلي الجمعه وفي الجمعه دير الجلابه ديالها والدره ديالها وتمشي تفرق الخبز على المساكين ولا تمشي للروضه وتعطيهم الشريحه، باقي شي واحد يتصدق بالشريحه ولا بالخبز حرفي. وتعطيهم الشريحه وخبيز والصدقه، ولكن ولكن تمشي للبحر عريانه ما عندهاش مشكل، راه مستقمل هي، هذيك هي الاستقامه. هذه تصورات ليست تصورات المسلمين، استقامة. ربنا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت كما أمرك الله. هذه شريعة الإسلام مبنية على دعامتين، الدعامة الأولى عبادة الله وحده، والدعامة الثانية عبادته بما شرع. هو قال عبدوني بكذا وعبدوني بصلاة الظهر 4 ركعات. شي واحد بغى يجتهد، اراد انسان احدنا ان يجتهد بغى يصلي الظهر 6 ركعات، انتم تصليوا سيدي 4، انا غادي نصلي 10 في الظهر، واش هذه عباده باستقامه؟ هذه لا ليست استقامه، وان كانت نيته حسنه وان كان راغبا في التقرب الى الله وان يرضى عنه ربه، لكنه لم يستقم كما امر، استقام كما حلاله كما زينت له نيته الحسنه لكنه لم يستقم كما أمر. أحب أن أقول لكم لما ذكرت الاستقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث رواه مالك في موطئه والبخاري، يقول صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، استقيموا أمر بالاستقامة لأن الرب سبحانه أمر بذلك، استقيموا ولن تحصوا لن تحصوا، هنا معنى الإحاطة يعني لن تحيطوا، لن تمتثلوا كل خصال الاستقامة، لا بد أن سيبقى فيكم بعض التقصير، وهذا التقصير لن ترضى به، تقول أنا هكا، ستبقى في اجتهاد لطلب إزالة ذلك التقصير. والتقصير هذا احنا بشر، رجل علماء المغرب في أوائل القرن العشرين توفي رحمة الله عليه، الشيخ مولاي أحمد بن المامون البلغيثي الرباطي، يقول ومن المحال بأن ترى أحدا حوى كنه الكمال، محال أن تجد إنسان حوى الكمال، جمع الكمال، محال. ومن المحال بأن ترى أحدا حوى كنه الكمال وذا هو المتعذر، والنقص في أصل الطبيعة كامن، فبنو الطبيعة نقصهم لا ينكر. احنا أبناء الطبيعة، خلقنا الله من الأرض ولا لا؟ فنحن منها أبناؤها، وهي فيها النقص ونحن أبناؤها، فنقصنا لا ينكر. استقيموا ولن تحصوا. ولكن عندما تبقى لك بعض خصال الاستقامة ناقصة منك، ترى في نفسك التقصير، هذا أهون عندك من أن لا ترى نفسك مستقيما ولا تعد ذلك من الدين، ترى أن ذلك الجانب خال عن حكم الله. لا سيدي احنا البيع والشراء، ما تقول لي شيء حرام حلال، البيع والشراء هذا السوق كلام اخر، لا، الربا من الموبقات العظيمة، من الموبقات الكبيرة جدا جدا الربا، ويفعل الإنسان الربا وهو يعلم أنه يصنع موبقة، سيستغفر الله منها ويشوف كيفاش يدير مع سيدي ربي تفك على ديك المصيبة، أهون من أن يرى أنه هذاك الشيء لا لا لا الربا كان في واحد الوقت، دابا هذا الشيء كلام آخر، وهذا الشيء التجارة، وهذا الشيء السوق، هذه مصيبة هذه.

لأن الربا وهو يعلم أنه يصنع موبقة سيستغفر الله منها ويشوف كيفاش يدير مع سيدي ربي تفك على ديك المصيبة، أهون من أن يرى أنه هذاك شيء لا لا لا الربا كان في واحد الوقت دابا هادشي كلام آخر وهادشي التجارة وهادشي السوق وهادشي هذه مصيبة هذه.

0: لأن الربا وهو يعلم أنه يصنع موبقة سيستغفر الله منها ويشوف كيفاش يدير مع سيدي ربي تفك على ديك المصيبة، أهون من أن يرى أنه هذاك شيء لا لا لا الربا كان في واحد الوقت دابا هادشي كلام آخر وهادشي التجارة وهادشي السوق وهادشي هذه مصيبة هذه.
1: ثم نسمع كثيرا يقال الماء الطهور والماء الطاهر
2: وفي الفقه في الغالب هذه التقسيم
1: والطهور، فلدينا طهور وطهور وطاهر. وطاهر الطاهر هو الذي يكون طاهرا في نفسه وليس مطهرا لغيره. أما الماء الطهور كما قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا هو الذي يكون طاهرا في نفسه ويكون مطهرا لغيره. وأما الطهور فهي عملية التطهر، فعل التطهر، كما قال عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان نصه. وهذا دليل على سعة مدلول هذه الكلمة وعلى آثارها العميقة في حياة الإنسان فكرا عقلا جسدا روحا بدنا، في حياة الأمة أسرة جماعة دولة أمة حضارة. ولذلك نستطيع أن نلخص بأن هذه الكلمة تدور في أصل دلالتها اللغوية على معنى النقاء، إزالة الدنس، التنزه عن ما لا يجمل بالمرء ويشين به في سلوكه في قوله في فعله. فكل ما يتصل بهذه الدلالة من النقاء والصفاء هو من أصل كلمة الطهارة ودلالاتها في لغة العرب.
2: إذن فضيلة الدكتور، مفهوم الطهارة يلازم الإنسان منذ أيامه الأولى إذا فعلت به سنة الختان. طيب دكتور، القرآن وردت فيه كلمة الطهارة ومشتقاتها في مرات كثيرة وفي سياقات عدة، هل طوفت بنا حول هذه السياقات وهذه المدلولات في القرآن الكريم؟
1: القرآن في رحابة دلالات آياته الكثيرة ومضامينه المتنوعة وردت هذه الكلمة ومشتقاتها في أكثر من 30 موضعا. يتطهر، طهرك، طهر المطهرون، هذه الدلالات جاءت في سياقات متنوعة. فهنالك الطهارة من الشرك والأوثان، فإن الشرك نجاسة معنوية، إنما المشركون نجس، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ولذلك عهد الله تعالى لأبي الملة الحنيفية إبراهيم عليه السلام ولابنه إسماعيل عليه السلام أن طهرا بيتي للطائفين، يطهر هذا البيت من الأصنام، من الأوثان، من الرجس. فهذا معنى من معاني الطهارة، وهذا يتصل بأعظم قضية وهي قضية التوحيد. ذلك أن التوحيد الذي يقوم على أصل الفطرة، والفطرة طهارة نقية، لذلك كل مولود يولد على الفطرة. حين قال أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه لم يقل أو يسلمانه. في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء، في رواية ابن إسحاق حنفاء مسلمين. فقائمة هذه الفطرة على أصل الطهر الذي هو النقاء، وهي الهيئة أو الخلقة المتوجهة لقبول الخير، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وهذه الفطرة إذا تركت على أصلها فإنها تألف الحق وتعشق الخير والجمال وترمو إليه. ولكن جاءت مفسدات كثيرة، فصان الله تعالى هذه الفطرة لتكون على أصل التوحيد بإنزال الوحي كتابا، وببعث النبي صلى الله عليه وسلم رسولا وهاديا ليكون ذلك نورا على نور. ولذلك قال الله تعالى نور على نور، نور الوحي على نور الفطرة، هذا الذي يصون هذه الفطرة لتبقى على أصلها من الطهر. ولذلك العرب كانوا يعبدون الأصنام، حينما يعود الإنسان إلى أصل فطرته يأوي إلى كهف التوحيد، كما قال أحدهم أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد هان من بالت عليه الثعالب، وجد هذا الصنم الذي يعبده إلها يبول عليه الثعلب، فعاد بفطرته التي استقامت في هذه الحالة إلى أن هذا لا يمكن أن يكون الإله الذي تتوجه إليه القلوب والفطر والوجدان والعقول. كذلك الرجل الذي أتى بإبله يقود الإبل لتنال البركة من هذه الصخرة الصماء، وجدت عليها الدم فنفرت وتفرقت، فقال أتينا إلى سعد ليجمع شملنا، فشتتنا سعد فلا نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة

0: الأرض لا تدعو لغي ولا رشد. إذن فمن أجل دلالات هذه الطهارة أنها طهارة من الشرك والأوثان والرجز فهجر. هذا معنى من معاني دلالات الطهارة في القرآن الكريم،
1: ولها معاني أخرى أيضا.
0: أي نعم. ثم جاءت الطهارة أيضا في سياق آخر اللي هي الطهارة من الفواحش. الطهارة كما قال الله تعالى في صفة مريم عليها السلام: إن الله اصطفاك وطهرك، طهرها من الفواحش الظاهرة والباطنة. جاءت الطهارة أيضا في معنى التطهر من الذنوب: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. جاءت الطهارة في سياق بمعنى الحلال. قرأنا على لسان نبي الله لوط عليه السلام وهو يهدي قومه الذين كانوا يأتون الفاحشة من الذكران، وذلك مخالف لسنة الله في فطرته وفي خلقه، قال لهم: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني حلال لكم حينما تنعقد هذه الممارسة في إطارها الشرعي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. فهذا أيضا من السياق الذي وردت فيه كلمة الطهارة. جاءت الطهارة في المعنى الذي يعم الظاهر والباطن، كالآية التي جعلناها عنوانا لهذه الحلقات المباركات: إن شاء الله وثيابك فطهر. اشتملت على معنى طهارة الثوب كشرط لصحة أداء العبادة، طهارة ثوب ومكان ونحو ذلك. ثم أشارت إلى طهارة النفس الباطنة، والعرب تطلق الثياب وتريد بها كذلك النفس الباطنة، كما قال عنتر: فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم. وكما قال امرؤ القيس: وإن تك قد ساءتك مني خليقة، فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. جاءت الطهارة بمعنى التنزه من النجاسة ومن الحدث: وإن كنتم جنبا فاطهر.
1: هذه الطهارة الظاهرة.
0: الظاهرة. ثم في قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. فأيضا هذه إشارة إلى ما يقع من النجاسة وما يقع من الحدث، كله أشارت إليه. فهنالك الطهارة الظاهرة والباطنة، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فكأنما هذا التطواف في دلالات متنوعة لكتاب الله عز وجل أن هذه الطهارة اشتملت على النقاء والصفاء، بدءا من التوحيد، مرورا بطهارة النفس الباطنة، مرورا بالتطهر من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، من الذنوب والمعاصي، من الأرذال والأدناس والأجناس، من الوساوس والمهاوس، وكذلك في معنى الحلال. هذا كله من دلالات القرآن الكريم. ثم أشار الله تعالى أن هذا الماء وأنزلنا من السماء ماء طهورا الذي جعله حياة لكل شيء هو أساس نغسل به هذه الأدران الظاهرة، كما يكون الوحي غاسلا لتلك الأدران الباطنة.
1: إذن فيه هناك علاقة بين طهارة الوحي وبين الماء الطهور.
0: لا شك، القرآن الكريم يشير إلى هذا الربط. هناك في سورة بدر أن الله تعالى أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام ماء ليطهرهم به وليثبت به الأقدام ويذهب عنهم رجز الشيطان. في سياق آخر يشير القرآن إلى هذا التلازم بين هذا الغيث المنهمر من السماء ليكون تطهيرا للأبدان والأجساد، وبين الوحي المتنزل الذي جاء ليكون تطهيرا للأنفس والأرواح والعقول والأفكار. قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. يشبه الله تعالى هذا الوحي والنور والإشراق والضياء والحق والخير والجمال بالغيث المنهمر من السماء، ويشبه القلوب وهي تتلقى هذا الهدي الرباني بالأودية. الأودية تتفاوت سعة وضيقا، كذلك القلوب وهي تتلقى هذا الهدي الرباني تتفاوت سعة وضيقا، فسالت أودية بقدرها، كل بحسب وعائه. وكما أن هذا الماء يطفو عليه زبد، فكذلك الوحي الذي يستقر في القلوب يطفو عليه نوعان من الزبد، زبد الشهوات وزبد الشبهات. فالشهوات تندفع بالصبر والشبهات تندفع باليقين، وهما عماداء الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. في بعض الآثار: إن الله يحب العقل الكامل عند حلول الشهوات ويحب البصر النافذ عند ورود الشبهات. ولذلك في تلازم بين هذا الماء الذي نغسل به أدران أجسادنا وأبداننا وبين وحي السماء الذي هو غيث نطهر به ظاهر الإثم وباطنه.
1: فضيلة الدكتور، من الواضح أن هناك علاقة وطيدة بين الطهارة وبين مكونات رئيسية في الدين الإسلامي مثل البيت والقبلة والكتاب وغيرها من مكونات هذا الدين العظيم، فما علاقة الطهارة بهذه المكونات؟
0: أولاً، الطهارة عنوان هذه الأمة، والأمة تنطلق في مصدريتها ومرجعيتها إلى الكتاب الكريم الذي هو أساس المصادر وهو المهيمن على الكتب قبله، والذي اشتمل على ما تضمنته تلك الكتب ورسالات الأنبياء، ثم أضاف إليها ما ليس فيها وأصبح مهيمنا عليها. فهذا الكتاب ذكر في صفته أنه في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، التكريم من كل وجه، وأنه من لدن حكيم علي خبير. ثم هذا الوصف للصحف المطهرة تحمله الملائكة الكرام البررة، ولذلك في سياق آخر قال: لا يمسه إلا المطهرون. وفي أظهر أقوال العلماء أنهم هم الملائكة. صحيح أنه قد ورد حديث مختلف في صحته أن لا يمس القرآن إلا وهو طاهر، وإن كان الخلاف في درجة حمل المعنى هنا على الوجوب أو على الندب، ولكن هذا القرآن هو طاهر مطهر مطهر. هذه العلاقة أنه جاء ليعالج كل صور الأدناس، سواء كانت في الفكر خرافة ووهما، إن كانت في العقل جموحا أو جنوحا، إن كانت في الأهواء التي تسلك بالناس وتتشعب بهم السبل، أو كانت في النفوس معاصي وفواحش وذنوب ظاهرة وباطنة، جاء ليكون عنوان طهارة لكل هذه المعاني. أيضا في إطار البيت الذي أمر الله تعالى أبا الملة الحنيفية أن يقوم بتطهيره ومعه ابنه إسماعيل، فهذا البيت طهر من الأوثان والأصنام، وهو كذلك مطهر لمن أتى إلى رحابه الكريمة. ولذلك قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال العلماء: المعصية في بساط الله آكد، إذا كانت متأكدة المعصية فيما سواه فإنها في بساط الله آكد. ولذلك عبر هنا عن الإرادة: من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أن السيئات هنا تتضاعف، ولذلك القلوب تنعطف إليه والأفئدة تهواه. نزلت بجدة فشددت رحلة إلى جيداء طيبة البجاد، وهزك منظر فذ فريد لبيت الله والحجر السوادي، فطفت ملبيا أسعى مجيبا وأبسط ضارعا كف اجتهادي، وأرمل بين والدة وزوج وأسحف في الرباوة والوهاد. هذا كله يقدم الإنسان فيه بين يدي ربه ومولاه ذنوبه معاصيه أحواله ليخرج منها كيوم ولدته أبه. ولذلك الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة لما يقع فيه من هذا التطهر، ولأنه يمحض العبودية: لبيك حقا

0: هذا الحج جمع بين العبادة البدنية والمالية، بين الأقوال والأفعال والنية، فكله حالة طهر وطهارة. فالبيت مطهر من الأرجاس من الأوثان، ومطهر لكل قادم إلى بابه ولرحابه. ولذلك الإمام الزمخشري وصى أخا له قال: فإذا أفضت إلى المحصب من منى حيث الجماهر بالجمار حواصب، فاذكر أخا يرمي بجمر قلبه أن كنتم الحضار وهو الغائب. وإذا شفت لك زمزم لهثا فقل: ليت الخوارزمي منها شارب. وإذا استلمت الركن في غسق الدجى ولثمت صفحيه ودمعك ساكب، فاستوهب الرحمن أجرامي وقل: هب للفقير ذنوبه يا واهب. فها هنا تسكب العبرات، وها هنا تغسل الأوضار، وها هنا تطهر القلوب من كل أدناس. وقد كان ابن المبارك يشرب من ماء زمزم ويلتفت إلى البيت الحرام، إلى الكعبة الكريمة، ويقول: اللهم إنا قد روينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، وها أنا ذا أشربه لعطش يوم القيامة. الله.
1: كما لا ننسى الدكتور أنه يسن أيضا لمن يقصد البيت حاجا أو معتمرا أن يتنظف أيضا وأن يزيل أظافره،
0: يزيل كل الأوساخ ويقوم بسنن الفطرة ويغتسل ويعلن نية الإحرام: لبيك عمرة، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ليقدم على الله تعالى بهذه النية وبهذا التوجه، بهذه النظافة الظاهرة والباطنة.
1: فضيلة الدكتور، بعد أن عرفنا مكانة الطهارة، لا شك أن الله سبحانه وتعالى قد رتب أجرا جزيلا على هذه الطهارة. أحبذا لو أعطيتنا فرشة بسيطة عن الأجر المترتب على الطهارة.
0: من كان طاهرا في الدنيا فإن الله تعالى يزوجه بالطاهرات التي لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لهم فيها أزواج مطهرة، طاهرات من كل ما تعارف عليه أهل الدنيا من دنسها وأرذالها، من حيضها ونفاسها وغير ذلك، فهن طاهرات ومطهرات. وهذا من باب التكريم الإلهي، فمن كان خبيثا في الدنيا فالجزاء من جنس العمل، ومن كان طاهرا في الدنيا فإن الجزاء من جنس العمل، وأعظم من ذلك رحمة أرحم الراحمين الذي يفيض عليه بجنته ورضوانه وبالأزواج المطهرة وبرؤيته التي هي أعظم النعم التي يتشوف إليها المسلم في الدار الآخرة.
1: دكتور، بعد هذا التطواف الجميل في معاني ودلالات مفهوم الطهارة، اتضح أن الطهارة لها مفهوم واسع جدا، يعني يبدأ من العقيدة وينتهي بالمعاملات، أو لا ينتهي حتى عند المعاملات فقط. أحبذا لو لخصت لنا دكتور مدلولات الطهارة بشكل سريع.
0: يعني قررنا أن التوحيد طهارة، يبعث في النفس سكينة وطمأنينة وقرارا وانشراح صدر، ويجعل القلب يحقق ذلك الأمن بمدلوله الشامل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم ننتقل إلى هذه الطهارة التي تكون في العبادة، والعبادة تزكي الإنسان، فالزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والصوم لعلكم تتقون، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والحج ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. هذه الثمرة للطهارة التي تنشئها العبادة، التي الطهارة غاية من غاياتها وثمرة كذلك من ثمراتها، لمن أداها بشرطيها: إخلاص ومشروعية في العمل. ثم إذا انتقلنا كذلك إلى القيم، كل القيم التي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لإتمامها في المجتمع الإنساني: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما هي قيم طهر وطهارة، سواء في علاقة الإنسان مع نفسه، في علاقة الإنسان مع الكون من حوله. إذا انتقلنا إلى دائرة المعاملات، وبالمناسبة المعاملات لا تعني الأحوال الشخصية، هذا جزء منها، هي تنتظم سبعة أحوال. فإذا قلنا أنها تبدأ من ما يسمى بالأحوال الشخصية: قضية الزواج، الطلاق، العلاقة بين الزوجين، الحقوق، كلها مترتبة على الطهارة. فمدخل الزواج هو طهارة علاقة بين امرأة ورجل تقوم على أساس طهر، ينعقد عليه ميثاق غليظ وتتأسس على السكن والمودة والرحمة. كذلك إذا كان الفراق يكون الفراق فراقا معروفا،

0: حتى تنحل هذه الزوجية، إنما تنحل لا ينبغي أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فلا يقع الطهر في حيض الذي هو لون من ألوان النجاسة حتى العلاقة تنفصم، إنما في مناخ صحي معافى. إذا انتقلنا إلى البيع والشراء، وهذا ما يسمى بالمعاملات المدنية، الأصل فيها الوضوح وعدم الغرر وعدم الغدر وعدم الخيانة وعدم الغش وعدم الاحتكار، كلها قيم طاهرة. إذا انتقلنا إلى الأحكام الجنائية، هي طهارة تطهر الجاني، ولذلك قالوا العقوبات زواجر وروادع وروادع وجوابر، تجبر كسر المجني عليه وكذلك تزجر الجاني، فهي حالة من حالات الطهارة التي تعمل على طهر المجتمع ونقائه من كل ألوان الجريمة الظاهرة والباطنة. إذا جئنا إلى الأحكام المالية، فهذه الأحكام المالية تقوم على طهر المال، وطهر المال أمران، أن يكتسب من حل وأن ينفق في حق. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أن يكتسب من حل وأن ينفق في حق، هذا طهر المال. إذا وجدنا ما يسمى بالأحكام الدستورية، الحكم لابد أن يقوم على الحكم الرشيد، طهارة الحكم أن يأتي الحاكم برضا المحكومين، وأن يكون قائما على مبدأ إن خير من استأجر القوي الأمين، وكذلك أن تكون لديه البطانة الصالحة التي تحضه على الخير وتأمره به، وأن يكون محققا للعدل راعيا مقاصد الشرع ومحققا لمقاصد الخلق. إذا أخذنا بعد العلاقات الدولية في باب المعاملات، أنها تقوم على البر والقسط وتحقيق تبادل المنافع ورعاية المصالح، وكل ذلك إطار للطهر، فكأنما الطهر تنتظم كل شعب الدين وأركانه، بدءا من العقيدة مرورا بشعائر التعبد، وقوفا عند معالم القيم والأخلاق والسلوك، وانتهاءا بالمعاملات التي تبدأ بالأحوال الشخصية وتنتهي بالعلاقات الدولية. فهذا عنوان طهارة الأمة، حضارة الأمة كلها التي تنشئها عمرانا وبيئة وكونا وتنمية مستدامة وشاملة، إنما تقوم على هذه الطهارة، سواء في علاقة الإنسان بربه أو علاقته بنفسه أو علاقته بالناس. علاقته بربه محورها اتق الله حيثما كنت، علاقته بنفسه وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وهذه طهارة النفس، علاقته بالناس وخالق الناس بخلق حسن. بمعنى آخر، أن هنالك آية دلت على هذا المعنى، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، هذا مقصد طهارة الستر الذي يستر العورة، وريشا هذا مقصد طهارة الظاهر معنى التجمل، ولباس التقوى ذلك خير، هذا مقصد رعاية الباطن القائم على الوقاية. فهذه هي الرسالة التي قامت على طهارة الظاهر، طهارة الباطن، طهارة السر والعلانية، والتي تقوم على رعاية حق الحق وحق الخلق.
1: وثيابك فطهر، فطهر،
0: فطهر. نحن الآن نتحدث تفصيلا بعد إجمال الطهارة التي دارت دلالاتها وشملت الإنسان والوجدان والأكوان والعمران والإيمان، فنقف عند طهارة الوجدان الذي نعبر عنه تارة بوصف التزكية، إشارة إلى معنى النماء والزيادة والبركة، والتي جعلها الله تعالى شارة فلاح لمن حقق هذه التزكية، قد أفلح من زكاها، وجعلها وصفا لإحدى مهمات النبي عليه الصلاة والسلام، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، قد أفلح من تزكى، وأمر بها أمر وجوب، وثيابك فطهر، على نحو ما شرحنا أن الثياب يراد بها النفس الباطنة كما يراد بها الظاهر. الإنسان قال الله تعالى في شأنه إني خالق بشرا من طين، هذا تعبير عن أشواق الجسد وحوائجه المادية، ونفخت فيه من روحي تعبير عن أشواقه التي تسمو به إلى الملأ الأعلى. لو أراد الله تعالى ولا راد لقضائه ولا معقب لمشيئته سبحانه لخلق الإنسان على أطياف الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، جبلوا على محض الطاعة، فلا يستطيع أن يحلق الإنسان تحلق الملائكة في عالم الطاعة المحضة. ولو أراد الله تعالى الإنسان أن يكون من الطين وحده من الحمأ المسنون لكان شأنه شأن الغرائز التي تلبي حوائجها الفطرية، ولكنه مركب من هذين العنصرين، من حوائج الجسد ومن أشواق الروح. فإذا اختل أحدهما أو أشبعنا طاقة وظلت الطاقة الأخرى جائعة فإن الاختلال يقع في توازن هذا الإنسان. ومن هنا كان التوازن أن يسير الإنسان عبر هذين الجناحين تلبية لمطلب كل من الطرفين. من هنا كان المدار على قضية التزكية لهذا الوجدان أمرا بالغ الحيوية والأهمية. الله تعالى حين ذكر في مطلع سورة المدثر وربك فكبر وثيابك فطهر تحدث عن الغاية التي يتغياها الإنسان. وربك فكبر في العقيدة، في النية والإرادة، فيما ينطق به اللسان، فيما تقوم به الجوارح،
2: تمثل المقصد وربك.
0: تمثل المقصد والغاية. الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا، التي جعلها الله تعالى غاية الغايات. وأنه لما قام عبد الله يدعوه فأوحى إلى عبده ما أوحى، هذا في أعظم مقامين، مقام رحلة التكريم الإلهي سبحان الذي أسرى بعبده، وفي مقام تنزل الوحي عليه فأوحى إلى عبده ما أوحى، ذكره بأجل الأوصاف وأعظم المقامات مقام العبودية، وهو لقب يعني تتساقط دونه الرتب والألقاب، على حد ما قال شاعر الأندلس: ومما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتصم فيها ومعتضدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. إذن وربك فكبر، السعي إلى تحقيق هذه الغاية في مدارجها وكمالاتها، وثيابك فطهر، هذا معراج الوصول، وهذا حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، ومعراج الوصول إلى مجاورة الملك القدوس، وهو طريق الهجرتين وباب السعادتين، وهو الوابل الصيب من الكلم الطيب كما يقول ابن القيم في أسمائه الراقية. ومن هنا تدور هذه الكلمة على النماء، على الزيادة، على البركة، واقتران الطهارة بالتزكية، لأننا ندور حول هذا المعنى، هو أن التلازم بين معنيهما، بين المعنيين. في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، عطف التزكية على الطهارة، والعطف في لغة العرب يقولون أنه يقتضي المغايرة، فكأنهما مثل معنى الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمعا، بمعنى أن الإسلام إذا ذكر شمل المعاني كلها،
2: الإسلام والإيمان،
0: الإسلام والإيمان والإحسان، وإذا التقى الإسلام والإيمان انصرف الإيمان إلى الأعمال الباطنة والإسلام إلى الشرائع الظاهرة. كذلك التزكية إذا ذكرت فإنها تشمل معنى التخلية من الرذائل والتحلية بالفضائل، والطهارة إذا ذكرت تشمل هذا المعنى التخلية والتحلية، وإذا اجتمعا معا كما نجد في هذه الآية فكأنما التطهير يشير إلى التنقية والتهذيب من الأرجاس والأدناس، ثم تأتي بعد ذلك التحلية التي هي نفح الطيب على تلك الحالة التي تنقت فيها النفس من شوائبها ومن أهوائها. فهذا هو المعنى الذي يدور عليه. تارة في القرآن جاء وصف التزكية، وتارة يأتي الوصف بمقام الإحسان في السنة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وتارة يعبر علماؤنا عن هذا المصطلح، علماء الحقائق والدقائق والرقائق واللطائف، أنه أعمال القلوب في مقابل أعمال الجوارح، أو أنه فقه الباطن في مقابل فقه الظاهر، أو علم السير إلى الله، أو علم السلوك إلى الله تعالى، أو بمعنى آخر يعبرون عنه كذلك بالعلم بالله. يقول ابن المبارك: العلم علمان، علم في اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك هو العلم النافع. ذكر علم القلب وعلم اللسان. ابن تيمية يقول: العلم علمان، علم بالله وعلم بأمر الله. العلم بأمر الله هو العلم بالشرع وأحكامه والتفقه في دينه، معرفة الحلال والحرام والسنن والواجبات والمستحبات والمندوبات والمبطلات. والعلم بالله هو العلم الذي يورث محبته وخشيته وخوفه ورجاءه والرضا بقضائه والشوق إلى لقائه والأنس به سبحانه، وهو العلم الذي كان بمثله يتلذذ العارفون ويقولون نحن في نعمة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربة ويقول إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن عليه من النعيم إنهم لفي عيش طيب. وكان الإمام أحمد يثني على معروف الكرخي وهو من العباد الزهاد الصالحين، فأثنى عليه خيرا فتنقصه بعضهم بقلة العلم، قال ويحك، وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف كان معه رأس العلم وهو خشية الله تعالى. فهو يطلق عليه العلم بالله، يطلق عليه علم السير أو السلوك إلى الله تعالى، أو علم الطريق الموصل إلى جنته ورضوانه ومحابه ومراضيه، أو علم فقه القلوب، علم فقه الباطن، علم التزكية، علم الإحسان، علم طهارة الوجدان. كل هذه المصطلحات تدل على أن ثمة علما عظيم الشأن، وأن ثمة ركنا يمثل لب هذا الدين ويمثل جوهره، وهو من شعب الإيمان. الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وهذا نطق اللسان، وأدناها إماطة الأذى من الطريق وهذا فعل الجارحة، والحياء شعبة من الإيمان وهذا عمل القلب. فهذا دلالة المصطلح.
2: فضيلة الدكتور، من المعروف أن العرب إذا عظمت شيء أكثرت من الأسماء له، فتسمي الأسد بعدة أسماء وتسمي السيف عدة أسماء، فهذا العلم بما أنه علم له أسماء عدة فهذا أيضا يدل على عظم منزلة هذا العلم. فيا حبذا لو حدثتنا عن منزلة هذا العلم من الدين عموما. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل في حديث جبريل المعروف فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فتبين أن الإحسان هو ثلث الدين، في النهاية قال أتاكم يعلمكم دينكم. نعم. فتبين أن الإحسان هو ثلث الدين، فيا حبذا لو حدثتنا عن هذا المفهوم.
0: أشير إلى أن أيضا من المصطلحات التي اختزلت في هذا العلم هو مصطلح الفقه. الفقه كان يشمل علم التزكية، لأنه كان كما قال الإمام الغزالي في مقدمة كتاب الإحياء أن كان هذا المصطلح يطلق على علم الكتاب والسنة وعلى المعرفة بدقائق النفوس وآفاتها. حتى إن رجلا جاء وسأل الحسن الإمام الحسن عن مسألة فأجابه فيها، فقال له إن الفقهاء يخالفونك، قال ويحك، وهل رأيت فقيها بعينك؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب إلى الله، البصير بدينه، الكافي نفسه عن أعراض المسلمين، والناصح لجماعتهم. علق الإمام الغزالي قال لم يقل له الحافظ لفروع الفتاوى، فكأن هذا الأمر يأتي بطريق التبع. فأيضا مصطلح الفقه كما أسماه الإمام الأعظم الفقه الأكبر في قضية التوحيد، فالتزكية أيضا يدخل في علم الفقه بالمعنى الواسع الذي دل عليه الكتاب ودل عليه
2: أصبح
0: السنة.
2: الآن في هذا العصر مختزل في معرفة الأحكام الشرعية
0: الشرعية من أدلتها التفصيلية المتعلقة بأفعال العباد. نأتي لأهمية هذا العلم. إذا تصورنا أن أمانة التكليف، الأمانة الشرعية التي هي مجموع الطاعات، مجموع الأوامر والنواهي التي عجزت السماوات والأرض عن حملها وحمل الإنسان بظلمه وجهله، أين تتنزل؟ أول تنزل إنما قبل أن تفيض على الجوارح سلوكا وعلى الألسنة أقوالا إنما تفيض على القلب. ولذلك في الحديث العظيم الذي ورد في الصحيحين حديث حذيفة قال كنا في مجلس عمر رضي الله عنه فقال عمر أيكم يذكر الفتن التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال القوم كلنا يا عمر. فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله؟ قالوا نعم. قال تلك تكفرها الصلاة ويكفرها الصوم، ولكني أعني الفتن التي تموج كموج البحر. قال حذيفة قلت أنا. قال أنت لله أبوك، أي لله درك. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا عن الأمانة، إن الأمانة قلنا مجموع الطاعات، مجموع التكاليف، الأوامر الإلهية. نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، يعني هذا موضع التكليف يبدأ هنا، فإذا استقر انعكس على جوارح الإنسان. قال فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. إذن القلب موضع تنزل الأمانة أولا، فإذا استجاب كان له الصفاء والضياء والإشراق والنور والحياة، وإلا فالختم والطبع ويغشى عليه ويموت ويقسو ويمرض بحسب ما يعرض له من أحوال غير مستقيمة. أي نعم. ثم الحالة الثانية، حدثنا عن رفع الأمانة. رفع الأمانة ما المقصود بها؟ الغفلة التي تسري على القلب. قال: ينام الرجل النومة يكون في غفلة عن منهج رب، فترفع الأمانة من قلبه. إذن القلب موضع نزول الأمانة وموضع رفعها، موضع رفعها بالغفلة التي تسري عليه. يعني وضعته على رجلك فنفط ارتفع، فتراه منتبرا أي منتفقا وليس فيه شيء. ثم يصبح الناس يتبايعون فلا يوجد أحد يؤدي الأمانة، ويقال للرجل: ما أظرفه، ما أجلده، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. هذا الحديث دل على أمرين: أن القلب موضع نزول الأمانة وهو موضع رفعها، ولذلك القلب قالوا بمثابة الملك، والجوارح كالجنود والرعية، فإذا طاب الملك طابت جنوده واستقامت رعيته. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد، ألا وهي القلب. ثم إن القلب موضع الفتن، إن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، في رواية عوذا عوذا، في رواية عودا عودا، مرة بعد مرة. فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا يعني شديد السواد، كالكوز مجخية منتكس، أسفله في أعلاه وأعلاه في أسفله، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ثم عرض القرآن أيضا للون آخر: المرض. يعني أمانة تنزل، أمانة ترفع، قلب تعتريه فتن، قلب تعتريه أمراض. الأمراض نوعان: أمراض الشكوك، قال عن المنافقين في قلوبهم مرض، قال ابن عباس شك ونفاق، أو شهوة: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه، وقلن قولا معروفا. ولذلك شوف القرآن يوصف القرآن: العمل الذي يصدر من القلب كسبا، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، بما عقدتم الأيمان، تنعقد في القلب، ولذلك سميت غموس لأنها تنعقد تغمس صاحبها في النار، غير لغو اليمين الذي يكون باللسان.
2: لا يؤاخذكم الله.
0: أي طيب، هذه إشارة. ثم ذكر أنواع القلوب أربعة: قلب فيه مثل السراج يزهر، قلب المؤمن عرف الحق واستقام عليه. قلب أغلف، ذلك قلب الكافر، عرف الحق وجحده. قلب منكوس، هذا قلب المنافق، استبطن الكفر وأظهر الإيمان. قلب مريض، اجتمعت فيه مادتان، مادة الإيمان، مادة النفاق. الإيمان كمثل الشجرة يمدها الهواء الطيب والماء النقي، مثل النفاق كمثل القرحة يمدها القيح والصديد والدم، فهو لما غلب. ده خلط عملا صالحا وآخر سيئا. ولذلك ابن القيم يقول: لأهمية منزلة التزكية وطهارة الوجدان أن الله تعالى علق الفلاح، قال: إلا من أتى الله بقلب سليم. قال: ولا تتحقق له السلام حتى يسلم من خمسة أشياء: يسلم من شرك يناقض التوحيد، ويسلم من بدعة تخالف السنة، ويسلم من غفلة تناقض الذكر، ويسلم من شبهة تزاحم مراد الله، ومن شهوة تناقض أمره. قال: فإذا تحققت له السلامة فهو لله وبالله وفي الله، إذا أحب أحب لله، إذا أعطى أعطى لله، إذا منع منع لله. فمن هنا تأتي الأهمية في العناية بأن الأمور التكليفية الشرعية كلها إنما تتنزل. ولذلك قال الحسن البصري: إذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. ومن أعظم وأجل الآيات التي أيضا دلت على هذا أن القرآن الكريم نسب أعمال الجوارح إلى القلوب، قال: قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، ما قال أبصارهم. عند العرب في الشعر القديم أنهم يجعلون القلب محل الانفعال، فإذا انفعل القلب شيء انعكس ذلك على الجوارح، كأن القلب ليلة تقيل يغدى بليلة العامرية أو يراح، قطات عزها شرك فباتت تجاذبه وقد علق الجناح، لها فرخان قد علقا بوكر فعشهما تصفقه الرياح، فلا بالليل نالت ما ترجي ولا بالصبح كان لها براح. المعنى الذي اقترب من الآية هو ما قاله الشاب الظريف التلمساني: قال خطرات ذكرك تستثير مودتي، فأحس منها في الفؤاد دبيبة، لا عضو لي إلا وفيه صبابة، فكأن أعضائي خلقن قلوبا.
2: الله.
0: فهذا دليل على أن نسب الأعضاء إلى القلب، فالقلب إذا انفعل بشيء انعكس، فهنا تأتي هذه الأهمية.
3: وثيابك فطهر مع فضيلة الشيخ عصام البشير.
4: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
5: السرايا اف ام، اشراقة نور
4: في اثير الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في التدبر في وجوه القرآن. نقرأ آيات من كتاب الله، نتوقف عند معانيها ونتدبر في تفاصيلها، لعل الله تبارك وتعالى أن يوقظ قلوبنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله.

0: صدق الله العظيم.
1: السادة الكرام، من تأمل هذه الآيات علم وجه الترابط بين بدئها وانتهائها في هذا الوجه العجيب من أوجه التدبر لكتاب الله تبارك وتعالى. بدأت الآية بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: قل ماذا تقول يا محمد؟ قل: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فما يتعلق بالله فهو الحمد له، وما يتعلق بالرسل فشكرهم فيما قدموه لله تعالى في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودعوتهم إلى الله من غير أن يأخذوا على ذلك أجر، فالدعاء لهم وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم جاء الاستفهام العجيب: أالله خير أما يشركون؟ الخطاب ها هنا لكل ابن آدم، وخصوصا أولئك الذين يعبدون من دون الله أوثانا لا تنفعهم ولا تضر غير الله. أيها المشاهد لي، توقفا عند تلاوة أحكام لفظ أهالله، قرأتها بوجه من الوجوه تجوز في هذه الكلمة. أهالله الثاني إبدال همزة الوصل حرف مد أهالله. حكم يسري مات للقراء العشرة كلهم، ويزداد أبو عمرو وأبو جعفر بكلمة سابعة. فأما ست كلمات المتفق عليها في هذا الحكم وجه الإبدال الآن، الآن وقد كنتم به تستعجلون، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وليس المقام مقام التطويل في أحكام التجويد، لكن أردت الإشارة. أراد أن يقرأ في الأفضل فهو المد خير أما يشركون، ومن أراد أن يقرأه بالتسهيل مع القصر فعله أهالله خير أما يشركون. قال الشيخ الإمام الشاطبي رحمه الله: وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا، فللكل يقصد القراء سبعة ذا أولى، ويقصره الذي يسهل عن كل كآلان مثلا. الاستفهام ها هنا استفهام عجيب، رب العالمين يقول: أهالله خير أما تشركون، أما يشركون قراءتان. ثم وصف الله نفسه بآلائه ونعمه وخلقه العظيم لعباده: أمن خلق السماوات، أي أتلك الأصنام خير أم من خلق السماوات وهو الله والأرض، وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، أي ذات جمال، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. تأمل معي رحمك الله، هذا الوجه وجه التدبر لآيات الله وآلائه ونعمه. عباده: ما كان لكم يا بني آدم أن تنبتوا شجرها، فضلا عن ثمرها.

أرأيت لو اجتمعت الأمم المتحدة مع الأمم المتحدة ليخلقوا وليصنعوا ورقة واحدة من شجرة واحدة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فكيف بالثمر؟ ما كان لكم. هذا الخطاب لبني آدم إلى يوم الدين، مهما تقدموا في التكنولوجيا والصناعة وصنعوا وملكوا وجمعوا ما يشاءون، لا يستطيعون أن ينبتوا الشجرة ولا الثمرة. أإله مع الله؟ الذي فعل هذا وخلق هذه وخلق هذا الخلق من الأشجار مما لا عد له ولا حصر، أمعه إله؟ والجواب لا إله إلا، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، جعل في وسط الأرض أنهارا، من شق الأنهار آلاف الكيلومترات، ومن أين أتيتم بتلك الآلات التي حفرت لكم؟ وأي دول تلك التي صنعت تلك الأنهار ثم أجرت المياه فيها؟ الله رب العالمين هو الذي شق الأنهار بآلاف الكيلومترات ثم أخرج الماء من صخور وجبال أرضي، منابع النيل في ثور كبيرة. لا إله إلا الله، قدرته سبحانه، وجعل خلالها أنهارا، جعل لها رواسي جبال، وجعل بين البحرين حاجزا. هذه كذلك آية عظيمة. الأنهار كلها تصب في البحر، والبحر مالح والأنهار عذب، جعل الله بينهما حاجزا لا يبغيان، حتى إن بعض الناس وقفوا لالتقاء النهر مع البحر، يأخذ غرفا من هنا من البحر فإذا هو مالح، وغرف ها هنا فإذا هو حلو، يخلط بينهما يختلطان. لا هو إله آخر؟ الجواب لا إله إلا الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ هذه صفته سبحانه، ما أحد اضطر فدعاه إلا استجاب له وكشف السوء وجعلنا بني آدم خلفاء الأرض. إله فعل هذا؟ له آخر؟ جواب لا إله إلا الله. أما يهديكم في البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا نشرا نشرا نشرا، قراءات أربع وكلها تصب بمعنى واحد، ريح تسبق المطر والغيث للبشارة وللنشر بين يدي رحمته، وسمى الغيث رحمة. نسأل الله أن يغيث عباده الذين أصابهم القحط والجدب في مشارق الأرض ومغاربها. أإله هذه صفته؟ معه إله آخر؟ الجواب لا إله إلا الله. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، بدأهم من التراب ثم أماتهم ثم أعادهم يوم القيامة أحياء كما كانوا. ومن يرزقكم من السماء والأرض، رزق من السماء ورزق من الأرض. أتعلم أن الحديد الذي تقوم عليه الآن أو يعتبر العمود الفقري للتكنولوجيا ولرفاهية الإنسان، أن الناس لا يصنعون الحديد من صنع الله، الله أنزله من السماء. قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وأتي بأي واحد من هؤلاء قل لهم أنتم تصنعون الحديد، جوابهم لا، هم لا يصنعون الحديد، الذي صنع الحديد هو الله، والذي أنزله هو الله، وما زال ينزل كما قال بعض المختصين مع كل مطر يعني قسما من الحديد، وهكذا يعني لا ينتهي كرمه وإحسانه. من كان هذه صفته؟ أمعه إله آخر؟ والجواب لا إله إلا الله. انتهت الآيات بقوله تعالى قل، كما بدأت بقل في الأولى، هاتوا برهانكم إن كانوا مع الله إله آخر، فقد سمعتم البراهين التي سبقت إن كنتم صادقين ولستم بصادقين. الصادق من قال لا إله إلا الله، والكاذب من عبد سوى الله. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من المتدبرين لك.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: أثر إم إشراقة نور دير الوطن. السرايا نور في أثير الوطن. راديو السرايا يرافقني ويا برامج لها. راديو سرايا
1: 99.5 تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جمعة مباركة عليكم جميعا ومساء الخيرات والأنوار عليكم. نطل عليكم كالعادة عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا وحياكم وبياكم.

ما وين ما كنتوا تسمعوا فينا حاليا، ربي يجعل نهاركم رحمة وطمانينة وبركة. حلقة اليوم باهي، حلقة اليوم تمس كل بيت ليبي وكل شخص موجود وكل قلب. خلوني نسألكم سؤال مباشر باش نبدأ نمهد لموضوع الحلقة، وأيضا ندخل فقراته، في انتظار أيضا مكالماتكم، وحنقروا كل التعليقات، مش حنفوتوا حد. باك تسحبونا بنفوتوكم، لا والله حاشا وكلا. حنقروا تعليقاتكم في التيك توك، حنقروا تعليقاتكم في فوتني ولا تعليق بلقاء. ام اف تقول جمعة مباركة، طلب ادعوا لأحمد خوي بالرحمة في هاليوم المبارك على رحمة والديكم، إن شاء الله ربي يرحمه ويغفر له يا رب ويسكنه فسيح. موضوع الحلقة نورتوا جميعا، موضوع الحلقة لليوم هو يعني لكم يوم الجمعة. يوم الجمعة شن يعني لكم بالنسبة لكم انتم؟ هل يعني انه هو يوم راحة ويوم طويل ونوم وبعد اسبوع متعب واسبوع كله التزامات، ولا هو عبارة على يوم طلعات ولمات ومشاوير، او يوم للعبادة، هو يوم تقرب من الله سبحانه وتعالى، يوم تغسل فيه القلوب قبل الأجساد؟ فنتو سألتكم، حابة نسمع، حابة نقرأ، عفوا. رانسي تقول اللمة

عائلية، أمو تقول عبادة لأن مش عطلة عن مش عطلة عن ديني. رامي يقول اللمة الطيبة، وعليكم السلام لكل من جي، أهلا وسهلا بكم. أنتم تعتبروا أن في يوم عبادة، بس آسف ناس تشوف يوم عطلة، في ناس إيه تشوف يوم عطلة. احنا قلنا ان اليوم الجمعة فيه ناس تعتبر فيه هو يوم راحة بالنسبة لهم، لانه يوم طويل ومليء بالتعب الاسبوع اللي قبله، كله شغل والتزامات والى ما ذلك. وفيه ناس قال كوكي من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. وفيه ناس يعتبروا في يوم الجمعة هو لمة العائلة، أننا يعني نمشي الحوش مالية أو يجو الأحفاد إلى ما ذلك، ولمات ومشاوير. في اللي يطلع يمشي الصبح قبل صلاة الجمعة، يمشي للنادي البحرية وحاجات نقول إحنا الحاجات البحرية بشت وكذا. ناس كي عندها طقوس يوم الجمعة، لكن إحنا مهمة صح؟ إنسان الحاجة المهمة هو فعلا يوم راحة بالنسبة لنا، بس هو يوم عبادة. ويوم الجمعة يعتبر يوم عيد للمسلمين، أنا نشوف فيه عبادة. ولما بتي نار العطاش عبادة وتقر مثل العيد، قال رسول الله لولا خوفي من أن أمتي تصدع على القصيام لجعلتها عيد. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. عليكم السلام حلوما نورتي. للأسف هلبة منا بدأ يشوف في أن يوم الجمعة فقط كعطلة، الإنسان يعتبرها كعطلة. جمعة مباركة عليكم يا رب. يعني يسهر يوم الخميس اليوم اللي قبله لصلاة الفجر، أهلا وسهلا بالفانس، ويرقد في وقت الصلاة، ومرات ينوض قبل الصلاة بشوية، يمكن حتى خطبة يوم الجمعة تفوته وصلاة يوم الجمعة تفوته، حتى قراءة سورة سورة الكهف تفوته. وكأن احنا انسانا ان الجمعة مش يوم عادي، هذا يعتبر من سيد الايام. فاليوم بنتكلم فيه في برنامج من القلب، هل فعلا الجمعة يوم عبادة، او احنا حولناه بيدينا ليوم كسل وخمول وعطلة وبس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته رياض. رامي يقول يوم عبادة ويلي سبح ذكر الله صح. أنا قلت في بعض من الناس يعتبروا فيه يوم عطلة، مشاوير ولمات وكذا، وإحنا نعرف الشيء هذا، لكن هل فعلا يوم الجمعة يوم عبادة، ولا إحنا اللي حولناه بيدينا؟ إحنا لينا يد صح؟ لينا يد. في ناس حولت اليوم الجمعة هذا ليوم كسل ويوم عطلة ويوم كذا لكن أنا بنحكي لكم على مكانة يوم الجمعة، لأنه هو يعتبر يوم عظيم في الإسلام بما نحن مسلمين. رياض يقول يوم الجمعة عيد المسلمين، هذه هي اللي بنتكلم عليها النقطة يا رياض. يوم الجمعة في الإسلام ومكانته في الإسلام كمسلمين منزلة عظيمة. السلام قال خير يوم يوم الجمعة، شفتوا الرسول عليه الصلاة والسلام قال خير يوم طلعت فيه الشمس هو يوم الجمعة. يوم الجمعة مسلمين مفروض نعرفوا اليوم هذا شن صار فيه صح؟ إن فيه خلق آدم عليه السلام، خلق يوم الجمعة، خلق آدم عليه السلام يوم الجمعة، وفيه دخل إلى الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. شوفوا أربع حاجات. يوم الجمعة ليش يوم عظيم؟ لأن فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أدخل إلى الجنة يوم الجمعة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. عليكم السلام يا ميمة نورتي، عليكم السلام لكل من التحق بنا. شوف علاش مكانة يوم الجمعة في الإسلام تعتبر منزلة عظيمة لنا احنا كمسلمين، ونعتبر فيه عيد. يعني أسبوع كامل عندنا يوم الجمعة نعتبره فيه عيد، يعني 4 مرات عيد في الشهر اللي هو يوم الجمعة. يعني يوم الجمعة شنو؟ مرتبط ببداية الإنسان ونهايته، يعني مرتبط بأول شيء ونهايته اللي

هي يوم تقوم الساعة اللي هي يوم الجمعة، فيعتبر يوم الجمعة ما هوش يوم عادي أبدا. عليكم السلام لكل من التحق بنا. الجنة، دخل إلى الجنة فيه أخرج وفيه الساعة، يعني كمسلمين مرتبط من بداية الإنسان ونهايته حتى تقوم الساعة. تقوم الساعة أنت يوم الجمعة، لكن علمها عند الله. يعني احنا ايش نعتبره اليوم هذا؟ عيد بالنسبة لنا احنا، ومدام احنا قاعدين حيين نفسه، فأكثر من رسول عليه الصلاة والسلام في هاليوم المبارك هو يوم الجمعة، كثرة قراءة القهف، هذا اللي لازم المسلمين لازم هو التقرب لله سبحانه وتعالى. ما فيش بس احنا ما نقولوش الجمعة بس ان كذا، لا، لازم فيه توازن، لازم فيه توازن. يعني انت توا بتجي تقولي لا والله كل عبادة وكذا، لا، هو لازم فيه توازن في كل شيء في الحياة، يحتاج الى دائما الى توازن. بس سؤال لكم انتم كلكم على التيك توك والفيسبوك والناس اللي حتتصل بيا، شنو يمثلكم يوم الجمعة بالنسبة ليكم؟ يوم عبادة، يوم راحة، او الاثنين مع بعض؟ شنو يمثلكم انتم يوم الجمعة؟ هل هو او يوم الراحة او الخيارين مع بعض؟ فنحن نقرأ تعليقاتكم. الجمعة صبر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا تقريبا على التيك توك، التيك توك يسمعوا فينا صح؟ نبو رقم الهاتف، الرقم الهاتف على 092-150-59-99. عليكم السلام واتين، اهلا وسهلا نورتي، اهلا وسهلا. باه الصوت واضح ملوك؟ ما هو واضح الصوت اكيد بيكون واضح، انا ما كنتش موجوده مش واضح الصوت. باه احنا قلنا يوم الجمعه، لا مازال شوي، مازال مكالمات شوي جماعة، المكالمات انتظرونا بس، خلونا نبدو الحلقة وحناخد نعطي المساكم انتم تحكوا باهي، ومش هنقصر مع حد نلا. بس خلوني نقول لكم للناس اللي التحقت بينا من جديد، ان احنا يوم الجمعة يعتبر عيد بالنسبة لنا. آدم دخل يوم الجمعة، خرج من الجنة يوم الجمعة، وقيام الساعة يوم الجمعة، فيوم الجمعة هو بالنسبة لنا احنا عيد للمسلمين. يعني 4 أيام، 4 جمعات نقوله احنا في الشهر، يعتبر عيد بالنسبة لنا احنا كمسلمين. باهي السؤال المهم او الفقرة المهمة، كيف كانت الجمعة زمان؟ ايامات جدودنا كيف كانت؟ تتفكروا كيف كانت يوم الجمعة زمان؟ تختلف حاليا يوم الجمعة او لا بالنسبة لكم؟ انا بالنسبة لي على زمان وتوى في هلبة اشياء اختلفت. الله الله. زمان كانت الجمعة لها هيبة، لها مكانة. يوم الجمعة من الصبح تلقى العائلة نايضة الصبح بكري، فاطرين بكري، كلهم خاشين مغتسلين، لابسين نظيف، الشباب والأب تلقاه لابس الزبون وتوتها أو تحضير الأشياء، الشيء البنات تلقاهم مجهزات رواحهم ويوتوا في رواحهم معافي لكذا، العطر طبعا البخور، ويبدو يجهز لصلاة الجمعة، قراءة القرآن، كنا نقرأ في قرآن، وخاصة يوم الجمعة لأن قراءة القرآن يوم الجمعة مستحب ومفضلة صراحة، هي سورة الكهف، هي تحفظك من الجمعة للجمعة، سورة الكهف، وكثرة الصلاة على النبي. هذه أيام زمان، أنا نحكي لكم على الجمعة كيف كانت أيام زمان، أنا قاعدة نحكي لكم على شيء كيف كان زمان. العائلة كلها كانت تلتم، العائلة كلها بالكامل كانت تلتم. معروف يوم الجمعة عبارة على لمة العائلة، على غداء بعد صلاة الجمعة كلهم ملتمين، بنات، أباء، كذا،
هذا لأن نفوس ولت نفوس

ولت تحمل الحسد والبغيضة وكذا، بدنا نقوله الأقارب عقارب، لأن كانت النفوس تحمل الأشياء هذه، فهمتني؟ لكن أيامات جدودنا وأيامات أهالينا كان في تواصل، عكس توا، لأن توا نحط فيها شماعة لكل شيء، توا كل شيء بدأ لا فأصبح النفوس بدأت تتباعد. بح. فاليوم شنو بدأ يوم الجمعة؟ أنا أحكي لكم، والسواتين تقول بدأ فيه سوء ظن، هذه هي النقطة اللي حابة نحكيها. حاليا شن أصبح يوم الجمعة في وقتنا الحالي؟ بعض من الناس ليلة يوم الخميس، ليلة الجمعة، يسهر للفجر على مواقع التواصل الاجتماعي بصفة عامة بدون ذكر أسماء برامج، الخطبة أو بعدها. وهنا السؤال اللي اقتنعوا به، هل المشكلة في الوقت أو في الأولوية؟ لأن المشكلة في، حتى لو أصبحنا في زمن احنا مش قادرين نديره توا، فهنا السؤال ليش لأن أصبح

0: الحبيب تميل. ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمد فترى دموع العارفين تسيل. هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. إن صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل. يا سيد الكونين يا علم الهدى.
1: أرجعنا لكم مستمعينا الكرام. خلنا نقرأ تعليقات على الفيسبوك. رجعت الاتصال بالفيسبوك قاعد في إشكالية صاحبة. مش مشكلة، عادي، مش مشكلة، عادي عادي، أنا موجودة في وين ما تلقوني تلقوني. الناس اللي ما قدرتش تسمعني أسمعوني في الراديو أفضل يعني. صبر يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل اللي بينجي، بعدكم مباركة أستاذة ملاك، ربي يعاونك ويسعدك ويوفقك يا أستاذة ملاك. هو كاتب حاجة تانية ملوكة بس نحب نقرأ ملاك. عمران يقول نبو رقم الهاتف 091-150-59-99 092-150-59-99. عودت بشوية الرقم بش انكم انتم تستوعبوا. ولطيفة القمودي تقول السلام عليكم ملوكة، مساء الخيرات، مسائية طيبة، ونمسي على الجميع كاد راديو سرايا وعلى جميع المستمعين الحلوين الراغين جمعتكم بذكر الرحمن اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا، بارك الله فيك، شكرا، بارك الله، شكرا يا وتي، الله يعزك. رجوعا بموضوعنا، لكم السلام لكل من التحق بنا عبر التيك توك والفيسبوك. نقرأ تعليقاتكم بهي بخصوص الحق. طلال فيه تقوم الساعة، ايه قلت هالنقطة هذه، قلت فيه خلق آدم دخل إلى الجنة، خرج من الجنة أو خرج من الجنة، وفيه تقوم الساعة، أربع أشياء في يوم الجمعة. في الفقرة الثالثة تكلمنا عليه الجمعة زمان كيف كانت وقرناها بتوى. في الفقرة الثالثة الجمعة ليست ضد الراحة، يعني الجمعة مش بس عبادة. خلونا نكون صريحين مع بعض وواضحين، الإسلام ما قالش ما ترتاحش، الإسلام ما قالش ما ترتاحش. يعني بعد أسبوع أنت تكون دراسة أو أسبوع شغل أو تعب، طبيعي الجسم يحتاج إلى راحة، طبيعي جسم الإنسان يحتاج إلى راحة، لكن الإسلام ما قالش إن أنت ما ترتاحش، ما قالش، قال توازن، في توازن في الموضوع. يعني بعد أسبوع مثلا، أسبوع كامل من التزامات ودراسة وشغل وتعب، طبيعي الإنسان بيتعب، جسمه بيتعب، تفكيره بيتعب، فطبيعي نحتاجه لراحة، نحتاجه للنوم الكافي. لكن الفرق وين؟ الفرق الراحة اللي أنت تقربك من ربي والراحة اللي تبعدك عليه. شوف الفرق وين، هذا هو الفرق. الفرق في انك انت ترتاح وتقرب من الله سبحانه وتعالى، والفرق بين انك ترتاح وتبعد عليه ربي. شفتوا كيف؟ هذه هي الفرق ما بين الراحة. يعني ترتاح، ايه نعم ارتاح، تطلع، ايه نعم، تزور أهلك، إيه نعم، تزور القبور، إيه نعم، لكن بعد ما تعطي اليوم هذا حقه، بعد ما تعطي عبادتك وتقربك من الله حقه، يعني العبادة أولا بعدين الدنيا، لأن الدنيا في النهاية فانية، لكن العبادة هذه مو بتلقاها، بتلقاها في الآخرة. لهذا أعطي لكل شيء حقه. حق اليوم يواتين، اليوم يوم مميز صح؟ دقيقة بس، اليوم التاريخ يوم

0: مميز صح؟ يوم حلو مميز جاينا نورتي اهلا وسهلا. فاليوم نعطيكم نصايح انك انت ما فيش باس انك تزور اهلك، ما فيش باس انك انت تطلع وتغير جو وتمشي لما مع اهلك مع مشاوير معينه تفرهد على نفسك، هذا كله ما فيش باس. 26/6/2016 حلو اليوم، حلو اليوم، اليوم جاي مع يوم الجمعه، وحلو انك انت تزور حتى الميت، حتى الميت لي حق عندك انك انت تمشي له تزوره وتدعي له بالرحمه والمغفره، يعني ليه حق حتى هو. لكن بداية الحمد لله يا تشاينا شكرا، بداية بالعبادة من بعدين الدنيا. ركزوا في كلامي ها، عبادة هي اللي تقربك من الله سبحانه وتعالى، هي اللي تبعد عليك كل شيء انت تحس انه هو خيرة لك بس الله سبحانه وتعالى يبعد فيك عليه لانه ما هوش خيرة لك. فلهذا العبادة اولا ثم الدنيا. إن شاء الله فهمتوا، وإن شاء الله فهمتوا أن الراحة حلوة لما تكون الراحة هي اللي تقربك من الله سبحانه وتعالى، عكس الراحة اللي أنت ترتاحها بعيد عن الله سبحانه وتعالى. وفهمكم كفاية. أحيانا المشكلة مش أن احنا نكره العبادة أو نحسوها كذا، لا لا، المشكلة أن احنا تعودنا على التأجيل، احنا نأجله. كيف نأجله؟ وأنا أعطيكم أبسط مثال، الراحة في التعب. ايه والله يا طلع، انا اعطيكم ابسط مثال بهي. احنا مثلا واحد تقول له صلاة العصر مثلا، بهي صلاة العصر شنو يقولك؟ يقولك هي بعد شوية نصلي، بهي نود اقرا قرآن، بعد شوية نقرا، بهي نود استغفر، بعد شوية نستغفر. وفجأة يلقى اليوم كمل وهو قاعد في كلمة شوية شوية شوية وعطل، بينما من المستحب والأشياء الله سبحانه وتعالى يحب العبد لما يؤدي كل شيء في وقته، خاصة الصلاة تؤدى في وقتها. ركزوا في كلامها، الصلاة تؤدى في وقتها، فما بالك بالدعاء، فما بالك بالاستغفار، فما بالك بقراءة القرآن، فما بالك بالصلاة على الرسول. هذه كلها أمور مستحبة، وهذه كلها تحتاج إلى واحد يلتزم. ركزوا في الكلامة، يلتزم في عبادته، ويلتزم بأن كل شيء يعطي حقه. فإحنا شني؟ للأسف في بعض من الناس يأجلوا، ومش مستحب التأجيل. إن شاء الله تكونوا فهمتوا هالموضوع، ناخذ المكالمة. يلا كان جاهز. يا الله يا كريم. ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وملاك.
0: أهلا.
1: الله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد في نهار الجمعة. صلى جمعتك مباركة.
0: أهلا وعليك يا رب.
1: سعيد.
0: أهلا وعليك يا رب.
1: الله ربي يونسك بأهلك وبجوزك وبأهل جوزك وب ناسك وبأصدقائك يا رب العالمين يا ملاك.
0: اللهم أمين.
1: إن شاء الله ربي عمر عليك وربعتك صحيحتك وضيع وناتك يا رب.
0: اللهم أمين يا نورس، الله يعزك ويخليك.
1: كيف حالك ملوكة؟
0: الحمد لله في نعمة، في نعمة.
1: اليوم شفتي كل موضوع للجوة، لما يبدأ شايك نبدأ شايكين، لما يبدأ الموضوع هادي نبدأ هادين.
0: أنا من يوم أعطتكم جرعة هدوء، عرفتي هيك هدوء تحس روحكم في روحانيات.
1: حلو موضوعك معناتها، والله تعرفي حلوة معناتها شني انت في يوم الجمعة. لو تعرفي موضوعك ما مين سمعت ولا مذيع طرحة، معناتها انت شني تدير يوم الجمعة وكيف تمشي يوم الجمعة. حلو موضوعك ملاك.
0: الله يعزك.
1: ان شاء الله جمعة سعيدة على أمة محمد كلها يا رب العالمين.
0: الله يعزك
1: ملاك. خلينا نقول لك، كانت توقف يوم الجمعة،
0: قولي لي
1: يا مات الوالد حي، يا مات الوالدة حي، قعدت انا زي ما يقولوا بالسبرة هو عرفت
0: إيه.
1: أنا الخميس ملاك والجمعة هما اليومين، هما عندي فيهم طقوس، عندي بقية الأسبوع عندي فيه أشغال وحاجات. يوم الجمعة ملاك العشية نشطب أموري كلها باش نصبح الجمعة في الجمعة. أنا نحب يوم الجمعة، من محبين يوم الجمعة، نصلي فجري، نسبح، نقرأ قرآني، ندعي لوالدي، ندعي لأحبابي اللي ندعي لهم.

0: نتمنى لهم السعادة والخير، ندعي لنا نتكش في الزيوت، نقرأ ونسبح بعد نصلي الضحى. بعدين ما بين الضحى والظهر يا ملاك عندي سقوط، عرفت شنو هي؟ نشرب معناتها غسل فيه قبل الفجر، نشرب قهوتي، نفطر مثلا ايش دوره من مس الشيء. والجمعه لي سعيده بيه كيف يعني، بدي نشري نشريها مثلا، ولا لحد مثلا نشري قفطان ولا توكا ولا اي حاجه جديده نخليها نلبسها يوم الجمعه، عرفتي؟ هذه الجمعه دي من راهو ديما في الجمعه تلقي عندي حاجه جديده ان شاء الله، شبشب حساك عرفتي. لازم انا يوم الجمعه نتمتع بحاجه جديده. هذه اللقطه اللي عندي. عندي لقطه ثانيه ملاك يوم الجمعه بصراحه، حتى لما نبي نشري فاكهه ولا نشري حوت ولا مثلا نبي نشري مثلا حتى مثلا نشري ايس كريم، نشري حلويات، حاجات شكلها هي لازم نجيبها يوم الجمعه نتمتع بها. مثلا نشريها الخميس العشيه ما نمسهاش، نحطها في الثلاجه ونطلعها نتمتع بها يوم الجمعه، ما نمسهاش راهو الا يوم الجمعه ناكلها، عرفت؟
1: حلو حلو.
0: ناكل فاكهه، ناكل دلاع، ناكل ايس كريم، ندير حاجتي نتمتع بها توا عشيه الجمعه زي توا. بعد نكلمك انت تو نطلع للسوق، انت نتمتع نفسي بالحاجات اللي امس كلها شريتها، راهو حتى شريتها وقصنا ما نبيش ناكل منها ولا نمسها، اني نبي ناكلها نتمتع بها يوم الجمعه. ثاني يوم الجمعه هذا عندي يوم مميز، كنت ملاك يوم الجمعة زمان راهو شوكت تقريبا اللي هي قريب 10 شهور نحيتها العادة هي، ولا المفروض ما نحيتها
1: اللي هي
0: يوم الجمعة لازم نمشي نتغدى عند عيد خوي، ننزل الدور الثاني نتغدى مع حاش الدكتور حسين. هيك من 10 شهور فاتت من كده وقفت، معناتها بتخليني هما يرتاحوا براحتهم وانا براحتي، عرفت كيف؟ لكن نمشي في يوم الجمعة تو بعد المغرب ننزل شوية نهدرز عليهم حتى متاع 10 دقائق من هما نكملش يوم الجمعة ونركب لبيتي، عرفت كيف؟ لكن زيارات وحاجات شكلها هي كان جاني حد مرحبتين بي. أما لين الملاك راهم قللت الزيارات، عرفتي؟ عندي بنت أختي ولد خوي يسكنوا هنا، بنت أختي في الخلا ولد خوي في حي هون اسمه غط الشعال. مرات بعد قديش يجوا عمتي ولا خالتي تعالي هدرزيني، لكن نقول لهم أنتم الصغار أنتم اللي تعالوا ليني فاضية خشي مفتوح.
1: ما سؤال ايه؟ انا تحيل ديما نسال فيك يا نورس.
0: نعم
1: ديما نسال فيك، انا نحب نسالك.
0: تفضلي ملاك تسالي زي ما تبي.
1: تو هذه الاشياء انت تعودتي عليها صح؟ انت تعودتي عليها خلاص.
0: ايه
1: وطاعتي لكل حق حقه.
0: ايه
1: صح ولا في بعض الناس، بمختصر طبعا نورس، في بعض الناس نقولوا احنا يختفها العطلة راحة ونوم بس.
0: وانا حتى نيرا ولعلمك ملاك معناش شي، حتى يوم الجمعة مخصصة للراحة، قلت لك اشغالي كلها ما كان عندي صابون كان بنتك.
1: لا نقصد غير اسمعيني شو نقصد،
0: باش الجمعة نخلط بالراحة. الجمعة لي دي من دلع فيه نفسي، من بذبش عليك
1: بخرت عالي توا،
0: نلبس جديد نشري حاجات ناكلها يوم الجمعة، مثلا كان نشري حوت نشري فاكهة حاجات شكلها هي ندلع بها نفسي وانا مرتاحة. يوم الجمعة ما نمسك الشيء ملاك الا المواعين اللي كليت فيهم، مثلا لو كان استعملت الدوش ولا استعملت حتى الحمام نسيق ونشف نشطب المكان اللي انا استعملته ولا المطبخ فقط. في ناس يوم الجمعة تلقاها تنكت وتضم، راهو مش كويس والله. يوم الجمعة راهو عيد، توني أمس كنت صايمة يوم الخميس، عرفتي؟
1: نعتبر
0: أمس كنت اليوم عيدي، هو عيد المسلمين وعيد عيدين، عرفتي؟ ثاني يوم الجمعة حتى لي نخلد بالراحة. طب بعد تغديت ملك كنت راقدة، فأنتي نضت صليت العصر وقعدت مستنى فيك أنتي، تو كلمتك أنتي، تو الحاجات اللي شريتها أمس بنطلع بناكل شريت مش ماسك
1: نورس نورس
0: يعني.
1: يا نورس بخلاص تو أنتي تو تعرف شو تديري، خلاص أنتي تو كلمتينا ما شاء الله عليك والله، تعرف استفدت انا منك حاجه
0: زي. اسمعني
1: اسمعني شو نقول لك قبل ما تختمي يا نورس. معاد حمزه نورت يا معاد، سلم عليك معاد زميلنا. عموما
0: الله يسلمك.
1: يا نورس تو انت قلتي
0: إيه؟
1: حاجه بس، قلتي اني انا تو اتصلت بيك ملاك، كنت راجي في برنامجك او دخلت معاك مداخله، وتو بنطلع إيه؟ الحاجات وبناكل، كان بناكل ولا بندير حاجه
0: إيه؟
1: تمام
0: بندلع نفسي
1: بخلاص إيه؟ تمام انت تو بتدلعي نفسك لك بتكملي معنا لنهايه الحلقه راه تسمعيني.
0: إيه طبعا تو ملاك باش نكون واني واقعيه واضحه معاك، راهو عندي راديو في الكوجينه
1: إيه؟
0: وعندي راديو في دار
1: الجامعه. الله الله.
0: وعندي راديو في الصاله، عرفتي؟ عندي ثلاثه راديوات، انا راه مش
1: ما عنديش
0: كوجينه، تو ما قلت كوجينه.

0: حقيقيين بحكمتهم. يا رنا والله ما انا عايشين سهرة وطيورنا يا يا يا ملاك نطول ولا نقصر.
1: أيوة طيورنا
0: ان شاء الله بعد عمر طويل طيورنا ماشيين عرفتي. فاستغلوا يوم الجمعه
1: ان شاء الله
0: المسلمين يتمتعوا فيه ان شاء الله. يا ربي يمتعك يا ملاك بحياتك وان شاء الله يعطيك الذريه الصالحه.
1: اللهم امين يا رب العالمين.
0: والله يرحم والدينا ويرحم كل اموات المسلمين.
1: اللهم امين.
0: وتحياتي يا ملاك يا حلوه.
1: تسلمي تسلمي نورس. بارك الله فيك. الله يعزك معاد. طبعا عارفين ان نورس احنا ديما تقول حاجه لام كلثوم حتى المخرج عرف هالحاجات. شكرا لك يا زميلتي ملاك. شكرا يا معاذ. الله يبارك فيك وربي يوفقك يا رب. جمعة مباركة يا وليد وكل الناس المتواجدين على التيك توك والفيسبوك. شكرا بارك الله فيكم. خلونا استكمالا بموضوعنا لليوم. هل يوم الجمعة يعتبر يوم عبادة أو يوم عطلة؟ في ناس تنقسم إلى شقين وتكلمنا على مكانة يوم الجمعة في ديننا الإسلامي وإحنا كمسلمين. قال يوم الجمعة يوم عبادة وعيد المسلمين. إيه والله إيه والله. يوم اسمه جاء اسمه يوم قدوم. إيه من الصغار ولا إيه ضروري منها هذه حوش الجد ما. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام نورتي.
2: بوجودك يا ملك.
1: تسلمي لي. الله يعزك. نقصي لي الصوت اللي جنبك.
2: نعم كيف حالك؟ باي
1: باي الحمد لله.
2: أبدعتي في برنامجك وفي مواضيعك اللي تناقش فيها.
1: الله يعزك.
2: وأنا من يعني تابع فيك مصمت طبعا.
1: دقيقة. هذه لحظة تاريخية مخرج رادي لازم ناخذها وننزلها. هي لحظة تاريخية. ليش ترى؟ لأن أنا دائما أقول الناس المستمعة بصمت اللي ما تكلمتش معاي من سنوات فما بالك بالسنة هذه. باهي يعني أول مرة نسمعكم.
2: لا والله هي متصلة بقبل.
1: متصلة بيا قبل.
2: متصلة
1: قبل قبل قبل.
2: سنوات
1: سنوات يعني أنت رجعتي بعد غياب. لكن ديما نقول الناس الناس اللي مستمعين بصمت قديش ما خاطر إن يبدو عندهم شجعهم شجعهم. قول لهم أبدو عندكم جرأة وكلموني بالله عليكم نبي نسمع.
2: والله أنا معجبة بيك.
1: تسلميني. الله يعزك. الله يعزك.
2: نقش فيها.
1: كل السلام.
2: باهي. والحق يا ربي إعلامية ناجحة.
1: تسلميني. الله يعزك. الله يعزك.
2: إن شاء الله ربي يوفقك ويعمر عليك ويعطيك ما في بالك. وعندك شعبية حق يا ربي يا سيدي. والله كانت ديروا مسابقة للإعلاميات.
1: تختاروني. تختاروني.
2: تفوزي.
1: خلاص. خلاص خلاص
2: والله نختاروك.
1: خلاص تو ندير انا ندير مسابقه ونشوفوا بعد تختاروني ولا لا.
2: ديريها المسابقه ديريها نشوف يا
1: خلاص خلاص. الله يعزك يا مبروك. الله يعزك.
2: يوم الجمعه طبعا هو سمي يوم الجمعه على سمي يوم الجمعه لان إيه؟ تتجمع فيه العبادات والقصدي زي ما قلتي انت الراحه وعيد المسلمين وفي هالبحاجات يعني
1: باه.
2: فمن بينها قراءة القرآن والصلاة. صلاة صلاة الجمعة الرسول صلى الله عليه وسلم أكد عليها وقالهم صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة من عرش عمر ممكن عمر بن الخطاب يعني قالهم اللي ما يصليش الجمعة زي ما تقولي وقدوا له في حوش النار ولا أولى النار علاش ما يصليش في الجمعة. إن الجمعة عظيمة صلاة الجمعة هم ركعتين لكن فائدتهم وسماع الخطبة والإرشادات
1: صحيح
2: الإنسان هو يتقف دينيا يوم الجمعة حتى الخطبة تبدأ شاملة مناسبات الأعياد وفي يعني الإنسان يتقف.
1: ما في أحلى أحلى من يوم الجمعة يجيكم برنامجي أنا بشلمكم كلكم.
2: لا لا ما فيش ما فيش يا مهلاك.
1: أنا لمتكم
2: علينا الكساد. واللي نشوفه نقول له 99.3
1: أيوة
2: السرايا وعطيتها عطيت صحباتي طبعا عطيتها مواعيدك مواعيد البرنامج.
1: يا مرحبا بهم يا مرحبا بهم.
2: هي هي قصة من عظم ما تشوفيش المدح.
1: الله يعزهم وسلمين عليهم بالله وصلينهم تحياتي كلهم. وعلى فكرة على فكرة على فكرة أنا والله خصنص اخترت اليوم الجمعة بس باش أني نخصص وقت لكم أنتم حتى ساعتين يعني للناس اللي

0: يعني نحب نعطي مواضيع خاصة يوم الجمعة. يوم الجمعة يوم مبارك بالنسبة لي أنا.
1: الله يبارك الله يبارك الله يبارك.
0: الله يعزك الله يعزك. شكرا على المكالمة.
1: يا ربي يوفقك ويعطيك ما في بالك يا ربي سعد. وطبعا في ساعة إجابة للجمعة.
0: إيه والله.
1: ساعة إجابة.
0: الله يبارك.
1: تجاب فيها الله الدعاء بعد تسلم. العصر.
0: إيه والله. ادعي لي ادعي لي ادعي لي ادعي لي.
1: لا بندعي لك يا مالك ما غير ما تقولي.
0: تسلميني تسلميني الله يعزك. شكرا على المكالمة وبارك. ما تطوليش علينا ما تطوليش علينا دائما.
1: لا دائما نطول عليك. أنا كنت نتصل اليومات اللي فاتوا.
0: أها.
1: لكن شني تجيني تجي الاتصال في نهاية الحلقة.
0: يا ودي يا ودي اتصلوا إن شاء الله يا رب اللي ما حصلش الخط يحصل. إن شاء الله يا رب.
1: إن شاء الله.
0: بارك الله فيك الله يعزك. شكرا شكرا.
1: دائما ما تطولش عليك.
0: تسلميني تسلميني تسلميني. شكرا شكرا على المكالمة. دقيقة قبل ما تحولي مكالمات بس خلنا نقرأ تعليق. بركة على الجميع على نواسين. تقول ما فيش أروع منك. أنت جمعتي اللي بين في جميع رجها وقربتي المهم. أنت أكثر واحدة قربنا مسافاتك أنت وباقي الناس المتواجدة خارج الوطن ومتغربين خارج الوطن. نحاولوا أن نجمعوكم معنا في هاليوم المبارك اللي هو يوم الجمعة يوم عيد بالنسبة لنا احنا. وايضا خصصنا لمده ساعتين من البرنامج باش ان احنا نحكوا على مواضيع. هلا ملوكه جمعه مباركه. تسلمي الله يبارك فيك اكيد انت جسر التواصل لنا. شكرا الله يعزكم جميعا. طبعا الناس المغتربه اللي عندها تواصل معي حابين تشاركوا حاضر ابعتوا لي بس مسج على الواتس اللي عندكم. ولو حابين تشاركوا ما عندكم شيء اشكاليه بس اعطوني علم وان شاء الله حندخلكم مكالمات باذن الله. الناس المغتربه خارج الوطن. اما بالنسبه لداخل الوطن ما عندكم السبله. لا صراحه ما عندكم السبله. انا قاعده نكرر في رقم تليفون 092 150 59 99 092 150 59 99. تقدروا تتصلوا بي. ما قدرتوش تتصلوا بي تقدروا تبعتوا لي تعليق على الفيس او عن طريق التيك توك. يلا ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسيك بنوار عشية على كل السمعين إخوة أخوات أمهات السمعية. أسأل الله ربنا يجزيك الله جمعكم مباركة بالخير ويبتش عليكم وعليا يا سامعين. تكتب بالله عليكم أرفع يديكم وأرفع فوق الحزن وقولوا يا رب يا كريم أرحمنا اسعدنا هنينا وجيب بخبخ خير على المعينة يا رب العالمين.
0: اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين. اللهم
2: ملوك شحالك يا ملوكة.
0: الحمد لله شحالك انت
2: رب العصر عبي. والله اتمنى لك انك تتحدث يا ملكة.
0: تسلم الله يبارك فيك عمي عبد الله ابو ميس.
2: انا اتمنى لك ثلاث حاجات.
0: اها قول.
2: والله العظيم وشاء ربك يستجب لي.
0: اللهم
2: اتمنى لك الصحة يا ملك.
0: اللهم امين.
2: وطول العمر.
0: اللهم امين.
2: والتوفيق.
0: اللهم امين يا
2: ملك. الله عز وجل
0: يودي
2: لك الصحة وطول العمر والتوفيق يا رب العالمين.
0: الله يعزك الله يعزك.
2: الرابعة
0: ايه
2: الرابعة صار ربي يفرحك بولاد ولا ببنية.
0: اللهم امين يا رب العالمين.
2: يا رب يا رب تقول لي ادعونا تجيب لكم. احنا دعناك يا رب العالمين. نعمك يا الله يا كريم انت حنون وما تنسانا. احنا دعنا بعد يدينا والله عز وجل حجيب دعانا رب العالمين.
0: شكرا بارك الله فيك
2: يا رب لحمتك يا حمد ابو محمد.
0: الله يبارك فيك.
2: وقال نزلت على سيد الخلق نبينا حرب حرب حرب حرب يا رب يا رب فرح ملوك يا رب ولاد ربنا يا رب العالمين.
0: اللهم امين يا رب.
2: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب قولوا امين يا سامعين.
0: هي قولوا قولوا قولوا امين. عمي عبد الله الله يعزك الله يعزك الله يعزك الله يعزك. الله ينور دربك يا عمي عبد الله ابو ميس ويعطيك ما تتمنى ويرجع لك ولادك سالم وغانم يا رب العالمين. والله الدعوه هو تصلبيه بس بشي دحيلي. ف الله يعزك الله يعزك. انا هذه الحاجه الوحيده اللي كسبتها من البرامج وكسبتها في المجال هو الدعاء بس. الو السلام عليكم.
3: هلا السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. جمعة مباركة.
3: جمعتك مباركة أستاذة ملاك. نهارك مبارك
0: علينا وعليك يا رب العالمين. تفضل تفضل. هاي قولي
3: عمك سالم. إن شاء الله.
0: إيه مرحبتين عمي سالم. كيف عاد أنت صاحب البرنامج؟
3: سبحانك يا ملاك شخبارك سبحان يونس.
0: والله كلهم كويسين. يسأل عليك الصحة والعافية. شكرا بارك الله فيك.
3: جمعتك مباركة إن شاء الله. جمعتك ونهارك مبارك وإن شاء الله. واليوم الجمعة تحكي عن يوم العبادة طبعا يوم الجمعة ده أعظم يوم طبعا.
0: إيه اي صح.
3: نحييك نحييك. انا تشرف انا ان شاء الله نقدر في مكانتك عمي عبد الحميد. ان شاء الله
0: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله الله يعزك.
3: ما نكون بيه حاله دائما ان شاء الله
0: ربي يديم ان شاء الله دائما ان شاء الله الشفاء وان شاء الله ربي يعطيك الصحه.
3: نحيي السنه نحيي

0: لا شنو عندنا المصنع خويا هاني ضال امي انت نحب شفنا ناخذ زينب نحب شفنا خوينا ناجي بن قصير خوي ناجي الدهماني وخوي محمد العباس يكون من داخل معاك ان شاء الله.
1: يا ودي بارك الله فيك يا عم سالم الله يعطيك طولة العمر يا رب. تسلم تسلم.
0: شنو حالك يا ملاك شو اخبارك؟
1: اللهم امين يا رب العالمين. الله يعزك الله يعزك يا عم سالم الله يعزك.
0: احنا من عندنا توكلاتك انت بس تكون سياره غير نحيي خويا ناجي بنغشي انا تكلمني انا شفت مراكي قلت له والله تذكرتني بها تو بنفس على تو.
1: يا مرحبا بك انت وبكل الناس اللي يسمعوا فيا بارك الله فيك الله يعزك الله يعزك.
0: اخبارك شان أربع هذا طبعا عينا أنا نجمع.
1: الله يعزك الله يعزك شكرا.
0: شان دينا شان غير الخير وإن كلمة طيبة عن الخير إنك.
1: بارك الله فيك يا عم سالم شكرا شكرا لك تحياتنا لي. نهارك طيب إن شاء الله أمسية طيبة علينا وعليك يا رب العالمين. شوفوا محلا يوم الجمعة أنا فتحت يوم الجمعة بس طول هيك طولت. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم بغي خليني نكمل. هو شوفوا محلا يوم الجمعة إني أنا ما نختار في موضوع في يوم الجمعة خاصة يوم الجمعة نختار في مواضيع تمسنا إحنا كمسلمين. بس في نفس الوقت لما الناس المتصلة بيك أو الناس حتى المتواجدة على التيك توك والفيسبوك يدعو لك دعوة صادقة من القلب ما عندهم مش أي مصلحة فيك فقط أنه هم يدعو لك بنية صافية. فبارك الله فيكم على مكالماتكم على 092 100 و... ويودي يا رب يعطيك الصحة. السلام عليكم.
2: بلاك يا نورس رجعت
1: تعالي هيا رجعي
2: نبي نحيي سالم عوالي استاذ سالم من تجورة هو وجهة أولادها إن شاء الله نقول لجمعة مباركة. يا ملاك خلنا نعطيك معلومة على يوم الجمعة.
1: أعطيني معلومة.
2: بكري انت تكلمتي على العصر الملائكة طبعا تطلع يوم العصر تركب الملائكة الله يسألها يقولها مثلا ملاكة ونورس شنو يديروا كنا مثلا احنا لاهين ما تقول له هي كان احنا نصلي تقول له نصلي هو ربي عارف لكن يسأل في الملائكه. خلا هي المعلومه اللي بنعطيها لك يوم الجمعه زمان في العهد الاول شاهد مكه ورسوله كل يوم الجمعه كان اسمه عروبه عرفتي هذا الاسم كان اسمه عروبه بعدين سماه الرسول يوم الجمعه. فتحياتي ملاك معلومه
1: شكرا لكم. تسلمي تسلمي تسلمي شكرا بارك الله فيك لكل من التحق بنا عبر اثير راديو السرايا 99.3. نطلع فاصل نطلع فاصل ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، واهلا وسهلا بكم لكل من التحق بنا على الفيسبوك ولا التيك توك ولا الناس اللي يسمعوا فينا عبر موجة قداش 93 صح؟ 99.3. أنا نسيتوني حتى التردد الراديو. أعطيني مكالمة. عليكم السلام لكل من التحق بنا على التيك توك. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا أهلا يا مرحبا،
2: جمعتك مباركة
1: علينا وعليك يا رب،
2: وعلى كل مستمعين مستمعات يا رب.
1: تسلمين، الله يعزك. من معاي؟
2: أم سند.
1: أم سند، صوتك متغير، مريضة ولا تعب ولا شن صاير
2: فيه؟ لا والله لا، هيك سبحان الله البحة تواجدني.
1: باهي بحة من ربي و
2: هيكي فجأة
1: فجأة. لا الحمد لله
2: الحمد لله الحمد لله. شخبارك ملوكات حالو من بيتك؟
1: الحمد لله.
2: عوائلتك كلهم
1: والله كويسين في نعمة، يسأل عليك العافية. شكرا،
2: الله يعزك. سمدوم يا ربي، سمدوم يا ربي.
1: تسلميلي
2: طبعا الجمعة. كل مستمعين
1: يا أم سند،
2: نقول لهم جمعة مباركة.
1: أم سند
2: علينا نعم،
1: يوم الجمعة شو تديري فيها؟
2: زي الناس
1: اللي هي
2: الحمد لله. هو بالنسبة طبعا هي عيد المسلمين كالمفاهولة، وهي مفردة حبية، يعني يوم مميز الجمعة إنه ما شاء الله، يعني حتى في عاجة مسقية نديروا بازين، يعني وجبات الجنينة بتاع الليبيين، يعني بالنسبة لي أنا معتمدتها يوم الجمعة أكثر حاجة يعني.
1: كويس.
2: ايه
1: كويس.
2: ونحيي طبعا ولادي سالم، نقول له صحيت على التحايا، ونبي ندعي والله من الجمعه اللي فاتت بنيتي هذه فاطمه، ان شاء الله نقولها ان شاء الله الف لاباس عليك، وان شاء الله عمليتها تتكلل بالنجاح، وان شاء الله ترجعين لارض الوطن ثان مغانمه يا رب.
1: اللهم
2: امين. لو قلت حاولت نتصل الجمعه اللي فاتت الحق الله يبارك، الخطوط مشغوله.
1: شفتي الزحمه اللي عليا يا مسند؟
2: الله يبارك. ولا توب نقول لولادي سالم، نقول لا خلي الجمعه، خلونا ملاك بس ما نديروش برامج ثانيه كذا في شيرتنا. يعني فرحانه بيوم الجمعه، في برنامج مميز بروحه يضعف اللي ما خلونا الساعتين هذه من 6 ل 8 يعني للسرايا ولملاك.
1: يعني انت بتوا تطلب طلب لكل الراديوات ما
2: تديروش حتى في الصباح يا ملوكة، اغلبية تفتح الراديو كلهم في وقت واحد، يعني تفتح لما بتتابع ما بتشاركي، يعني هذه يعني. لكن انت فرتينا بدات يوم الجمعة، حلو حلو منك انك دفتينا وعلى قولتك يعني تطيرينا في الكفاد وتدرز علينا، ونسمع في احبابنا وناس مستمعين مستمعات كلهم الله يبارك فيهم يعني. وخليتي حتى بعض المستمعين بصمت حتى هم يخش يعني فعلا يروحك الطيبة، وهكي قلبك لحنين وسلامك العسل المقطر يعني.
1: الله يعزك الله يعزك الله يبارك فيك يا
2: أم سند.
1: إن شاء الله ما نفقدوكم، حتى أنتم إن شاء الله ما نفقدوكم ولا نفقدو حد فيكم إن شاء الله يا رب.
2: نعم
1: إن شاء الله ما نفقدوكم يا
2: إن شاء الله يا ربي. طبعا الحي وخيتي أم عبد الرحمن وعبد الجبار في الاستماع
1: يا ودي. اسمعي بالنسبة نعم. للناس اللي تعرفوهم اللي ما متواصلوش معي باهي، سلمي لي عليهم كلهم.
2: وفيها
1: بنات والله بديت في ناس
2: كيف كلمتها قلت لي حين بنات فكرتيني، يعني كنت ناس يعني حتى هي من النوع اللي تتبع فيك يعني.
1: يا مرحبا بالنسبة. يا مرحبا بهم كلهم،
2: وانتو خليها حتى هي على الاقل على التعليقات يعني انت على طريق شيني بالنسبة لي تو هذا في
1: تلقيني في كل مكان، تبي تدور علي تلقيني يا أم سنة.
2: ليش ما عدا في كل مكان؟
1: والله تلقيني في كل مكان، تلقيني
2: في التلقيني منورة مألفين يا رب يا رب.
1: تلقيني على راديو السرايا في الفيسبوك، تلقيني موجودة بهي صوت وصورة. تلقيني على التيك توك، حتى هو تلقيني غادي موجودة، فدير علي بحث بس تلقيني بإذن الله.

0: يعني الراديو بس أنا هذا هو
1: يا ودي أسمعي صوتي مش لازم تشوفيني بهي
0: له صر
1: الله يعزك علينا وعليك
0: يا رب الله يعمر عليك يا رب عاجل وليس آجل
1: شكرا
0: يا سلام لكل مستمعين مستمعات يا رب
1: يسلموا عليك كلهم وقالوا لكم نور الدنيا والله
0: سلمهم النور نورهم
1: تسلمي لي شكرا يا أم سنة بارك الله فيك الله يعزك تسلمي تسلمي مساء الخيرات والأنوار عليكم لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم رجوعا ببرنامجنا أو موضوع الحلقة لليوم الفقرة الرابعة أخطاء تصير لنا يوم الجمعة نحاول نتفادوها من كلمة أخطاء من كلمة أخطاء وعليكم السلام عبد الكريم عليكم السلام لكل من جه أخطاء اللي تصير يوم الجمعة خلونا نراجع أنفسنا سهرة ليل الجمعة حد اللي بيسهر واحد بيسهر وكذا لكن أسهر مش ما فيش بس إنك أنت ما تقصرش في يوم الجمعة أو إنك تفوتك صلاة الجمعة أو إنك تفوتك قراءة القرآن أو إنك تفوتك عباداتك يعني هذه من باب الأخطاء اللي تصير أحيانا السهر اللي هو بدون داعي النوم عن الصلاة في ناس تسمع الأذان يأذن ركزوا معايا في ناس تسمع الأذان يأذن ما تنوش تصلي أو تبدأ راقدة لكن تسمع بالأذان النقطة الثانية من الأخطاء اللي تصير لنا يوم الجمعة الانشغال بالهاتف انشغال بالهاتف تمر علينا ساعات بدون فايدة وإحنا نتصفحه بدون فايدة ريت حتى في حاجة فايدة هذه من الأشياء اللي ما تزيدناش ولا تنقصنا من شيء النقطة الثالثة التأخر عن الصلاة متعمدين في بعض يجيهم والإمام على المنبر في بعض يجورة والإمام قاعد على المنبر فيتأخروا عن الصلاة علاش؟ مش معروف تصير في يوم الكلام خاصة الناس الشباب اللي صلوا مع الكلام أثناء الخطبة يبدأ يهدرز هو اليسير ينقص الأجر يعني أنت تهدرز في شيء معين خارج الموضوع الخطبة أو موضوع اللي يحكي فيه الإمام الإمام لما يوقف أمامكم في صلاة في يوم الجمعة يحكي لكم في خطبة باش تستفيدوا وتكونوا واخدين موعظة وتاخدين درس واخدين محاضرة تعتبر يوم جميل ولكن من الأشياء المنهي عنها أنك أنت تتكلم أثناء الخطبة أثناء الإمام لما يتكلم فهمتوا يا عبد العاطي مش لازم يكون إكلامي أن نتكلم بواقع مش لازم يكون عندي تصريح في الشيء هذا عرفت يا عبد العاطي هذه لازم تعرفها يعني فذكر فأن الذكرى تنفع المؤمنين فهمتوا ذكر فأن الذكرى تنفع المؤمنين فيش داعي نقولوا لا والله كذا لا أنا لما نتكلم ما نتكلمش على أشياء إذا ما تقولوا فتاوي أشياء كذا لأن ما يقدرش نصرح على أشياء هيك بالطريقة هذه لأن عندها ناسها وفي ناس يصرحوا بالأشياء هذه أنا مش مخولة للشيء هذا بينما أنا نحب نذكر الناس أو ننصح الناس أو نعطيهم الأخطاء اللي تصير لا أكثر ولا أقل مرات في ناس تبدا تسمع او تتفرج ومش واخده يعني مش واخده انتباه على اللي قاعده تدير فيه مرات تنتبه للشيء هذا ما تندروش فهمتوا ما تندروش شنو يصير تندروش كم واحد تو يسمع فيا وهو مقصر مثلا تندروش على كم واحد عنده واحد من الاخطاء هذه فما نجوش نحكموا على كل شيء فان شاء الله ربي يوفقنا ويوفق الجميع واحنا مش معصومين على الخطأ ولكن لما نستمر في الخطأ هذا هو الخطأ بحد ذاته لما احنا نستمر في الخطأ وياريت ياريت ياريت نسمع بالنصح نسمع بالأشياء هذه أنا نفرح لما حد ينصحني في حاجة زي هذه نفرح مش نقول لا والله انت كذا هو ما عطانيش فتوى هو ما عطانيش شيء كذا لا أنا لما نبي فتوى ولا نبي عندي إشكالية أو استفسار في الدين أو كذا نمشي للناس مخولة ناس تعرف شن تقول فهمتوا مساء الخيرات والأنوار روبي نورتي أهلا وسهلا بالجميع لكل من

0: يستحق بنا. فأنا حنحكي لكم قصة واقعية صايرة طبعا بدون ذكر أسماء، زي ما تعرفوني ما نحبش نذكر أسماء ولا نذكر أي شيء، بس نحب نحكي لكم قصة واقعية في أحد الشيوخ. أحد الشيوخ حكى إن عليه راجل كبير في السن، اسمه القصة. في مرة أحد الشيوخ حكى عليه راجل كبير في السن كل يوم جمعة، كل يوم جمعة يجي للمسجد قبل الأذان بساعة، يعني يجي قبل الأذان ما يأذن بساعة. سألوه ليش ديما تجي بكري في كل مرة، علاش، شن السبب؟ وعليكم السلام لكل من التحق بنا. ليش تجي كل مرة؟ فقال لهم أنا مش جاي باش نصلي فقط، أنا جاي نجهز في قلبي، يعني الموضوع روحاني من الداخل، نجهز في نيتي، نجهز في قلبي، نجهز في روحي ونجهز، لأن مش بس هي تأدية صلاة فقط، لا، كل الجوارح في أثناء الصلاة مفروض كلها تخشع لله سبحانه وتعالى. فقال لهم أنا مش جاي باش نصلي فقط، أنا جاي باش نجهز قلبي. فيا سلام لو الواحد يمشي قبل الصلاة ويجهز قلبه ويجهز نفسه ويستغفر ربه ويتوب ويراجع نفسه، ليش لا؟ هذا هو الحاجات اللي مفروض نديروها احنا كمسلمين كشباب وبنات، يعني هذا الموضوع ما يختصش بس الشباب، راح حتى البنات. فنتمنى ان تفهموا الموضوع. على 092-150-59-99 لكل من التحق بنا، مرحبا اهلا وسهلا بكم جميعا. كيف نقدروا نعيش الجمعه صح؟ كيف نبو الجمعه، يوم الجمعه ما يفوتش علينا هيك هباء منتورة من الصبح، من اول ما تنوض، ركزوا معي في الكلام اللي بنقوله، من الصبح حاول تنوض بكري، حاول تنوض بكري، تحمد ربي على النعم اللي عندك حتى ولو كانت صغيرة بالنسبة لك، اللي هو النعم انك انت تتنفس، النعم انك انت تشبح، النعم انك انت تتحرك في ايديك، تحرك في رجليك، النعم انك انت توقف، انك انت تمشي، انك انت تاكل، انك هذه كلها نعم. فانت اول ما تنوض من النوم احمد ربي على النعم اللي عندك، على زحام النعم اللي عندك. البس احسن لبس، لبس مغتسل، اللبس اللي نقول احنا مغسول وكذا، هذه من الاشياء اللي تستحب، والغسل طبعا مستحب في يوم الجمعه، نوع من الطهاره العبادات. ومن اهم العبادات قراءه سوره الكهف، تحفظك من الجمعه للجمعه، قراءه سوره الكهف وتعطيك نور. والكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باش انك انت تعيش الجمعة صح. الدعاء ليك ولحواليك والمحيطين بيك، والدعاء لكل الميتين والحيين، المسلمين والمؤمنات بصفة عامة، ما تخصصش الدعاء لك انت بس، كل ما تدعي للناس كل ما دعوتك ترجع لك، فادعي دائما بالمجمل. وأكثر من الاستغفار، استغفر. لا، صلاة الجمعة ويوم الجمعة بالنسبة ليهم كلهم حاجة أحياء، لو بديرها فيها حتى ساعة استجابة، فكتروا منهم بالله عليكم. نأخذ مكالمة، يلا. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جمعتكم مباركة من بكري ولنفصل، لضبح لين يفصل.
0: يا مرحبا، يا مرحبا، نورت والله، سامحنا.
1: شن حالك؟ شن حال عويلتك وجمعتك مباركة أنت وكل المستمعين؟ سعاد المصري الغالي علي، وأخوي سالم من تجورة، وكل من اللي خش معاكم، نقول إن شاء الله جمعة المسلمين الجمعة المباركة علينا وعلى ليبيا بتحرير فلسطين من الخونة الخنازير، ورجوع بيتنا الطاهر الشريف ترتفيع فيه راية الإسلام، راية الحق، راية العدالة، راية النماء يا رب العالمين.
0: اللهم أمين يا رب العالمين، نورت.
1: الجمعة هذه جمعة المسلمين.
0: بقى.
1: على سموها جمعة.
0: إيه؟
1: إن زمان الصحابة الكرام ورسولنا الكريم يجتمعوا يوم الجمعة في أمور المسلمين. من
0: حلو.
1: جهاد، من تدابير، من كل شيء، يعني أمورهم المعيشية يحقوها يوم الجمعة. هذا بس سموها جمعة المسلمين. يعني كل إنسان عنده كم بيش نقول مول ولا دكان ولا كانت عندهم يعني حاجات تجارية يوقفوها وقت اللذان يدن بلال ابن رباح الله يرحمه كان يدن كل شيء سيب، كل مسلم يسيب ما عنده ويطلع للجمعة حقها هي. مش توا نشرب في المكياطة واللذان يدن نشرب في المكياطة في القهوة والصلاة قائمة ولا نحضر في المكياطة صح ولا لا؟
0: اي والله صدقت.
1: وين وين من مسلم؟ نعم فيك يا بتاع ركن بتاع واحد من الصحابة ما أدر عليكم نجول المباراة ونجول الملاهي الدنيا الثانية هي ونسيبه في توقيت الصلاة.
0: أيوة.
1: ويوم الجمعة عندهم زروايح فرنساوية خوك نازي والله أكبر قال لهذا الغناي دي وصلت الترية بعد ما أطلع من الجامعة كما كنت. والله ما كلامي غلط؟
0: لا كلامك صح والله لا اعتراض. أصلت في التيك توك القهاوي والجمعة زحمة. أعطاها لك قال لك صح أنا نأيدك معنا.
1: كيف؟
0: قال لك حتى القهاوي يوم الجمعة زي ما قلت أنت القهاوي يوم الجمعة زحمة.
1: إيه.
0: إيه.
1: مزبوط إيه بقصد بخشير تعال يوم الجمعة من سبعة من بيش مبالغ تنقول لك تلقيه راقد نسيب الصغار نسيبها قدامنا والجمعة نسيبها. مفروض يوم الجمعة نضيف عفيف ليش نمشي في توتة للجامع؟
0: والله
1: ولا شلت انت بتقابل رب العالمين اللي خلقك وخلقني انت مخلوق من نطفة خضراء ثم سواك رجل.
0: اي والله
1: وجيت تنظر علي.
0: اي والله
1: انت في لحظة يقول ربي هيك تلقى روحك في خبر كان فعل ماضي ناقص. انت في لحظة تلقى روحك لا شيء. كيف بنقابلوا ربي؟ عطينا جغرافيا ما شاء الله وعطينا خيرات وعطينا جميع الوسائل في ليبيا. علاش العالم يتكلم على ليبيا على سواد عيوننا على الخيرات الموجودة؟ نبوا ناس تخاف الله وتحب الوطن وتعلم صغارنا في الخولات تو في العطلة الصيفية في الصلاة في المدة والسكون والشدة والعربية والخط والإنشاء. اللغة العربية لغة الأم من زلبان القرآن الكريم
0: بارت على توقيت.
1: علاش نتبعوا في الإنجليزية والألمانية وحني العرب ابن ابن فرناس طيران.
0: ما اسمعني اسمعني اسمعني
1: وغير من العلماء وتوا عالمنا تو هذا الدكتور مصطفى حمود من نمل تعرف النملة ولا عرف قصة حياته
0: باهي غير اسمع
1: دكتور مصطفى حمود المصري عالم النمل.
0: أبغى غير اسمعني
1: وتوف
0: اسمعني. اسمعني هو انت الله يبارك فيك الله يبارك فيك على المعلومات والنصايح وجزاك الله خير وفي ميزان حسناتك تمام
1: بارك الله فيك. انا والله مش نضحك على نفسي راو
0: لا لا لا, لا, لا, لا اسمعني اسمعني احنا كنا مقصرين وكنا ناقصين وما ناش مكاملين تمام كنا بصفه عامه تمام فالله يعزك وربي يحفظك وشكرا على المكالمة يا طيب بارك الله فيك
1: وبارك الله فيك وفي اللي دعا طيب اللي تنور فينا في الصبح ولا وجيب لنا في يوم الجمعة ويوم
0: الثلاث
1: علاقات بارك الله فيكم ويرحم والديكم
0: يا ولدنا والديك يا رب
1: خير ويومنا وبركات.
0: تسلم شكرا بارك الله
1: نورين.
0: فيك تسلم الله يعزك. دقيقة بس ما تحوليش من المكالمة خلنا نقرأ تعليقات. نسمة الشتاء تقول يوم الجمعة هو يوم اختصه الله بالفضل والشرف فيه خلق آدم عليه السلام وفيه ساعة استجابة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه ووعيد أسبوعي للمسلمين تتجدد فيه الروح بالإيمان وتلتقي فيه القلوب على ذكر الله وصلاة الجمعة فيبقى يوما يجمع بين العبادة والسكينة. باه عندنا تعليق من محمود يقول الجمعة ليست مجرد عطلة أسبوعية ننتظرها للراحة، بل هي عيد يتكرر كل أسبوع ومنحة ربانية تتجدد فيها معاني الإيمان والطمأنينة. فيها يجتمع المسلمون على ذكر الله وتتلى آيات القرآن وترفع الدعوات وتكثر الصلاة على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، وتستثمر ساعتها فيما يقرب إلى الله.

0: من طاعة وذكر وصلة للأرحام، وصلة للأرحام عفوا، وإحسان إلى الناس. الراحة المطلوبة، الراحة مطلوبة، لكن الأجمل أن تكون راحة للجسد وغذاء للروح ومراجعة للنفس وتجديد للعهد مع الله. فمن أحسن استقبال يوم الجمعة نال من بركته أيوة وخيراته، ما لا يدركه من نظر إليه على أنه يوم إجازة فحسب. نسأل الله أن يجعل يوم الجمعة نورا لقلوبنا وبركة في أعمارنا وأرزاقنا، وأن يتقبل منا صالح الأعمال ويكتب لنا ولكم من فضله أوفر الحظ والنصيب. جمعة مباركة مليئة بالطاعة والسكينة والرحمة. شكرا يا محمود على التعليق الجميل. رحاب تقول السعادة لا تحتاج إلى معجزات عظيمة، مساء الخير، مساء النور. والشاعر خليفة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة أختي ملاك محمود ولكل أسرة بر راديو السرايا ولكل المستمعين والمستمعات الأوفياء لهذا البرنامج، لكم مني كل التقدير والاحترام. قال يوم الجمعة هو يعتبر يوم إجازة، ولكن نحن اللي بيين تفكروا شغلنا إلا يوم الجمعة، نقول يوم عطلة بندير وهكي ونيون تفكروا في زياراتهم لأقاربنا إلى يوم الجمعة. للأسف تلقاهم الصبح يتجهزون الزيارات ينظرون جنات. شاعر خليفة، أنت تو تكتب باللغة العربية ولا باللهجة الليبية؟ مش عرفت، هو كاتب باللغة العربية وبعدين يخش شوية اللهجة الليبية، ما عاد عرفت اني نقراه باللغه العربيه ولا باللهجتنا احنا الليبيه. عموما الشاعر خليفه يعطيك الصحه، بارك الله فيك، بارك الله فيك. برجوعا بموضوعنا، وقبل ما نرجع لموضوعنا للسفر 92 مكالمه 150 59 99. الو السلام عليكم. نقص الصوت.
1: او خالتي ملاك انا برا، ما عنديش لا نقالي نكلم فيك برا.
0: في صوت ما نعرفش، في صوت
1: ما نعرفش حتى انا يسمع فيك ردت.
0: باي تفضل، تفضل هاي تكلم، هاي تفضل. مرحبتين بك، جمعة مباركة عليك.
1: جمعة مباركة عليكم.
0: ايه
1: ان شاء الله. والله ما عشان من سمعتين تعرف التردد غالب علي هلبة.
0: ما هو ما نعرفش الإشكالية بالضبط، لكن المكالمات اللي قبلك ما فصلتهمش تردد، لكن يلا استمر تكلم لي حاب تبي توصله وبعدين سهلي تفضل.
1: لا لا باهي خف شوية
0: باهي تفضلي.
1: أول حاجة نقولكم السلام عليكم ونحييك أنت ونحيي اللي أعطاني أعطاك مكالمتي، ونحييكم في أكتوب الجمعة، والجمعة ولادة مباركة معناها في إصلاح وفي إصلاح وفي قراية القرآن، واكثر حاجه الصلاه على النبي هي اكثر حاجه هي اليوم.
0: اي والله
1: الصلاه على النبي اكثر حاجه. وحاجه ثانيه بالله، اعمال يمشوا للجمعه يخشوا لما الامام يبدا يخطب، اللي تلفونه شريان واللي يدرس مع صاحبه المفروض انت جاي بتصلي سكر تلفونك، ولما تطلع افتح احترم الإمام اللي يخطب. هي كما حضرتش الخطبة بتاع الجمعة أصلا روح لما تحضرهاش خير.
0: اي والله
1: والله هي الفايدة في الخطبة، هي اللي بتتعلم منها، مش اللي تلفونها يشرين ويقول أنا في جامعة مش عارف شي. سكر تلفوني احترم الجامعة وبعد تطلع افتح. ونوجه تحيه لخيتي نورس حتيره ننسى، وخيتي بنت قربولي، وخيتنا فطومه نقولها ان شاء الله تديري عمليتك وتروحينا صحيحه.
0: الله يعزك، الله يعزك.
1: وانت ملوك ان شاء الله ربي يفرحك يا هالجمعه، وتعطي والله برنامجك لا حلو بالذات يوم الجمعه. كل الراديوات يشوف وقت واحد، لكن انت يوم الجمعه اخترتيه مميز، معناه ركزوا على راديو واحد.
0: الله يعزك يا أخوي أحمد،
1: بارك الله فيك. إن شاء الله ديما موجودة، إن شاء الله يربي يحفظك ويعطيك بالك، كما تقولين في كلامك كويس، وفرقين الله يفرشك أنت واستاديونك.
0: الله يعزك، بارك الله فيك.
1: وجمعتك مباركة
0: علينا وعليك.
1: واللي نعرفه واللي ما نعرفه مش ما ننسى حد.
0: الله يعزك ويبارك فيك.
1: الله يعزك عليك إن شاء الله.
0: شكرا شكرا شكرا على المكالمة، شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك. على 091-150-59. خلينا نذكر الرقم بعدين سهل، 091-150-59-99. ناخذ المكالمة يلا. السلام عليكم، قصت المكالمة على 092-150-59-99. طبعا هنا حناخذ الدقائق الأخيرة للناس اللي متواجدة خارج الوطن، ركزوا في كلامي ها، الدقائق الأخيرة يا جماعة المستمعين، فابذلوا قصار جهدكم باش انكم تتواصلوا معي. هذه واحد، الدقائق الأخيرة الربع ساعة الأخيرة حناخذ بها مكالمات خارج الوطن، مو احنا دائما نخصصوا في مكالمات من خارج الوطن باش يحسوا بي ان هم متواجدين معنا وعايشين معنا رغم ان هم بعاد علينا في المسافات. السلام عليكم، فصلت المكالمة على 092-150-59-99، فرصتكم يا جماعة المستمعين على 092-150-59-99. أهلا وسهلا بكم كلكم. ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ملك، تحياتي لك وجمعتك مباركة.
0: أهلا وعليك يا رب، بنت القربولي.
2: بنت القربولي تحياتي لك، والله إن شاء الله لك منورة، إن شاء الله جمعتك مباركة، وإن شاء الله يربي بالصحة، وإن شاء الله ربي يرزقك بكل ما تتمني يا ربي أنت وأستاذ يونس، ربي يفتح عليكم يا ربي.
0: الله يبارك فيك ويعزك ويخليك، تفضلي.
2: ربي يرحم زوجة الأستاذ والأخ أحمد اللي قبل شوية، والأخت فادية حتى هي ربي يحفظها، وكل الأخوات اللي شاركوا ديما يعني دائما منورين معك الحلقة ويتيروا فيها بأرائهم يعني. والله شوفي هي الجمعة والله الكلام اللي بنقوله كله سمعته بكري ما شاء الله عليه في الحد. أهم حاجة الواحد قراية القرآن، تواني نحكي عن نفسي صورة الكهف هذه ديما يعني إلا في وقت وانا مش مسبوح لي ضروري نقرأ صورة الكهف وياسين والصفات، ما نعرف الشكل ضروري تسلسليا.
0: حلو حلو.
2: وكان مثلا قدان أخواتي والهكفة لازم الكهف، المهم الكهف لازم نقرأ يوم الجمعة، وكان ما فيهاش كيف نسمعها سمع يعني لازم منع حتى هي يعني الحق هو صحنا الأيام العادية، إن شاء الله ربي سامحنا لك يعني أغلب بحاجة القرآن ما يوم الجمعة الحق يا ربي. وبالنسبة للدعاء والله الحمد لله مش مقصرين كل شيء، أما بالنسبة للزيارات والله زي ما قلتي والله زمان كانوا صحنا يمشوا ويطلبتوا دي ما فيهوش الجد والأخوال وهكي، لكن تو النفوس تغيرت وبدوا يحسبوا فيها وبدوا معاش زي زمان يا استاذه ملاك.
0: دايرينها في فكره ان الدنيا تلهي.

0: يحبوا الناس مش عارفه ليش.
1: منو العزايز معش يحبوا الناس و...
0: نعم
1: العزايز معش يحبوا الناس.
0: تحسيهن لما يموتوا شيادينها وعندها بنتها مثلا قاعده معاها ولا هيك ما عادش تحب الدوس يعني مثلا.
1: ما نقول لك علاش نقول لك علاش يا بنت القربولي نقول لك علاش من حال حسب وجهه نظري مرات الناس الكبيره بدو ما عادش عندهم قدره للتحمل فهمتي ما عادش يتحملوا احنا الزحمه والدوشه الصغار وكذا. ايوه
0: ما لها حتى صغار بدو شياطين وما عادش يسمعوا في الكلام. ليش انا نقول لك لان زمان كان علي لما يدير حاجه يضربوه ما حدش يتكلم لكن توا ما حدش يقدر يكلمه
1: مفيش حد يقدر
0: يعني ماش يقبلوا
1: صح صح صح
0: ايه الكناية اللي هيك فما عاش زي قبل الحق ان هي الجمعة يجتمعوا فيها وفرحوا ويضحكوا قليل قلة نادرة الحق يا ربي قلة نادرة.
1: شكرا مثل قربولي
0: يوفقك ويعطيك الوقت
1: اللهم امين تسلم تسلم
0: حياتي ليك والاستديو
1: شكرا شكرا تحياتنا لك شكرا شكرا شكرا شكرا على 092-150-59-99. أنا بنذكر إن ربع ساعة الأخيرة حناخد المكالمات خارج الوطن فاللي حاب يتواصل معنا أي مداخلة حنعطيها لك يا ميمة 092-150-59-99. الفقرة السادسة واللي لازم تعرفوها وتكلمت عليها ونعاود نتكلم عليها لكن بشكل مفصل اللي هو التوازن. كل شيء في الدنيا عبارة على توازن. شد نقول احنا نشد الأعصاب من النص بمصطلحنا احنا كلهجتنا الليبيين نقول شد الأعصاب من النص في كل شيء. فالتوازن في يوم الجمعة مش يا عبادة يا حياة يا دنيا لا الاثنين مع بعض. تقدر انك انت تصلي وتقدر انك انت تدعي وتقدر انك انت تزور اهلك وتقدر تفرح مع عائلتك وتطلع تتمشى. هذا هو التوازن. الاسلام دين توازن دين يسر مش عسر. لهذا مش الجمعة عبادة بس او حياة ودنيا وتلاهي بس لا انك انت تقدر تتوازن تقدر انك انت تعبد الله سبحانه وتعالى تصلي تدعي تقرا قران تزور اهلك تفرح مع عائلتك تطلع تتمشى تغير جوك مع اصحابك وعائلتك. هذا كله توازن. هذا الاسلام دين توازن ونحاول ان احنا مش كل شيء يعني مش كل شيء نحكو فيه او زي مثلا الاخ اللي هنا. فلو فكرت في الموضوع بشكل جانبي اكتر وكل شخص يشوفه انه هو موضوع يهمه وموضوع اننا قاعد نذكر فيك ونذكر في غيرك لان الذكرى تنفع المؤمنين. مش شرط نكون انا نتكلم بتعمق في الدين لان احنا كمسلمين ومؤمنين نعرف يوم الجمعة شن بالنسبة لنا. فانا نتكلم كأني شخص مواطن زيني زيكم مواطنة وعايش زيني زيكم في النهاية عايشين زينا زيكم. بس نذكركم وذكروني نذكركم وذكروني فيش باس يعني. أما الموضوع اللي يخص مواضيع الدين البحث والأشياء هذه لها ناس إيه معكم لها ناسها لها ناس إمام يخطب في الجامع أو لي فتاوي معينة دار الإفتاء غيرها وغيرها فتشريعات معينة إيه أنا معاكم. بس هذه موضوع الحلقة اليوم مليش علاقة بالدين البحث يعني مفصل. راح نتكلم كيوم الجمعة هل أصبح هو فقط يوم عبادة ولا هو يوم عطلة. وإحنا الليبيين مع احترامي لي شريحة معينة يعتبروا فيها أن يوم عطلة نقول الله الله نفرحوا جت يوم الخميس معنا الجمعة عطلة. فهمتوا ما فيش باس أن احنا نتوازن في كل شيء وانا نذكر فيكم فالذكرى وذكر فأن الذكرى تنفع المؤمنين زي ما قال أخونا نبيل. شكرا الله يعزك وميزان حسناتك يا أخونا نبيل. على 092-150-59-99 لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 جماعة التيك توك والفيسبوك أهلا وسهلا بكم جميعا. نفر نفر.

0: رسالتي ليكم، رسالتي ليكم، جمعة مباركة علينا وعليكم يا رب. رسالتي ليكم ورسالة البرنامج من القلب ليكم أنتم في يوم جمعة، في يوم مميز وتاريخ مميز ويوم جمعة، لازم تعرفوا إن السوشيال ميديا تاخد في الوقت، تسحب منكم في الوقت، تسرق منكم في الوقت. لازم تعرفوا إن السهر بدي عادة للأسف الشديد، فابتعدوا، ما فيش باس تسهر، بس تسهر بالمعقول بحيث انك انت ما تتعبش نفسك او تتعبي نفسك. السوشيال ميديا احنا كنا نستعمله فيها، ما فيش حد ما يستعملش فيها الا القليل النادر او الشريحة البسيطة اللي ما يستعملوش فيها، لكن هي قاعدة تضيع في الوقت مدام شيء ما تستفيدش منه، شيء ما فيش فايدة. خدي ساعة من وقتك او ساعتين او ثلاثة فيه اللي يقعد ليل نهار على تليفونه، هذا للأسف الشديد صاير، وما فيش حد يقدر يقول لا، ما فيش منه الكلام هذا، لا في منه وموجود في كل عيلة. بهي هو السؤال اللي لازم تعرفوه، لو ما قدرتش تعطي ساعتين لله في أفضل يوم في الأسبوع، أمتى بتعطيه؟ لو أنت يوم الجمعة ما عطيتهاش لله سبحانه وتعالى، أمتى بتعطيه؟ فكروا في السؤال هذا وجاوبوا بينكم بين نفسكم، خليكم صريحين مع أنفسكم. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام، نورتنا، أهلا وسهلا.
1: بجودك والله، أولا نبي يحفظك ويحفظ دائما برامجك المشوقة يا ملاك والله العظيم.
0: تسلم خونا أحمد ولا أحمد ولا؟
1: نعم أحمد
0: يا مرحبا والله. درنا، مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا أخونا أحمد.
1: الحقيقة دائما برامجك مشوقة يا أستاذ ملاك ويعلم الله علي. واليوم جل الأيام أنا عندي كان خصام مع جاري، ومش طب أشوفي نصيب، خشيت على لقيت الولاد قلت أفتح المربوعة، عزيز قلت في المربوعة جوا ضبطنا بعضنا ورحبنا بعضنا وكأنه مرسل شيء وبسكرنا بالغصب الحلافل، وقالوا بغيت تغدى معي وكأنه مرسل شيء أبدا والله العظيم.
0: هذه النية الصافية
1: جدا.
0: اي والله هذه النية الصافية يا أخوي أحمد.
1: الحمد لله يا ربي، وهذا اللي صار، وهذا هو التسامح عن يوم الجمعة دائما، هو
0: يوم مبارك
1: التسامح والزيارة الأصدقاء والحقيقة يوم الجمعة دائما واحد يفتح المجال هذا مع الأهل والأقارب، والأسف إن بدأت كل شيء بعيد علينا يا سلام ملاك، يعني الأسف تم حتى التعزية الآن بدأت بالتلفون للأسف الشديد، والتعزية بالتلفون، وتمت الموضوع هذا على موضوع، لكن خلي يوم الجمعة زيارة الأصدقاء.
0: أي والله،
1: مثلا واحد زعلان منك تمشي ترضيه، ناس ما درت مع جاري، جاري هذا كان مثلا وصل بينه وبين خصام، ووصلت حتى الصغار، ووصلت بين الولية، ووصلت كذا وكذا، حيزيد بخصام أكثر، لكن اختصرت الخصام، طبيت عليه في الحوش ولقيني في مربوعته وضبطنا بعضنا بعد ما صار بيننا. هو اللي غلط فيه على فكرة يا سادة ملاك، هو اللي غلط فيه، لكن كبرت عقله وطبيت
0: وهو جاء في
1: الحوش، طبيت عليه في الحوش
0: وبعدها
1: البحر غلطان
0: خونا أحمد
1: الغداء، وقال لي سامحني يا أحمد، ونامت أسف وضبطنا جمع يبكي وكأنه مسير شيء، والحمد لله يا ربي، يعني هو اللي صار يعني مشات التسامع
0: يا خونا أحمد.
1: نعم،
0: مش مهم من هو الغلط، المهم من هو اللي بادي بالصلح.
1: نعم
0: والله ليك الأجر والله، ونهنيك صراحة أنك أنت مشيت، وهنيك أنك أنت يعني تنزلت، رغم أنه في مرات الشيطان يأخذ لك وغزة يقول لك راهو لا أنت ما دام مش غلط معناها ما نقول إحنا ما تمشي لاش، لكن أنت يعني مشيت، وهذا دليل على تربيتك واخلاقك، ربي يكمل لك دائما بعقلك
1: يا استاذ ملاك. الحمد لله، وخط المي على فكره وني ولطفيه، وبكره يعني اصلا السب، ولكن كبرت عقلي وبعدها طبيت، ومش عملت خوف ولا كذا، لان جار ووسعت بالي وخشيت في حوشه ووصلت مربوح تلقي روحها امانه ورايه ملاك اخرى. اليوم توا فيها العشيه الجيب جعب بيعلقني المية ومش بيجيني موضوع انت تماما موضوع كل ما يصير شيء والحمد لله يا ربي أو حلت بالضحك واللعب وهذا هو يعني التسامح يوم الجمعة بالذات يعني
0: الله يعزك الله يعزك
1: وانا الله فيك
0: تسلم تسلم تحياتنا لك هنا أحمد الله يعزك الله يعزك. هذه قصة ومش قصة بس هذا موقف صار معاه من أرض الواقع شخص متعارك هو وياه هو غلط فيه ركز معي في الكلام اللي نقول فيها أو ممكن فيها البنات ما لحقوش على المكالمة هو غلط فيه مش هو تنازل ومشي باش ما يخليش الشيطان يزيد يكبر بناتهم والمسافة تكبر بناتهم مشى لقاه في المربوعة سلم عليه وخلاص حبال سو طاحوا في بير احنا نقوله مشت الأمور ورجعت العلاقات زي ما كانت في يوم جمعة في يوم جمعة هذا شن دليل دليل أن يوم جمعة يوم بركة صح ولا لا يا وتين يوم جمعة يوم بركة فلهذا يوم الجمعة فرصة لإعادة شحن الروح ركزوا في الكلام يوم الجمعة فرصة لإعادة شحن الروح زي ما تشحن في تليفونك تحطيه في الشحن أشحن قلبك أشحن روحك بشني بالعبادات بالتقارب لله سبحانه وتعالى بالصلح بي بي بي كلمة طيبة إلى ما ذلك مساء النور يا عواطف نورتي مكالمة على 092-99-99 أهلا وسهلا مساء النور
2: يا مرحبا السلام عليكم
0: يا هانيبال نورت
2: النور نورك بارك الله فيك
0: يا مرحبا بيك
2: ملاك لحضورك الطيب وعلى في حيوم المبارك
0: الله
2: الله خطواتك معصرة يعني كل خطوة بحسنة والحسنة بعشر أمثالها
0: اللهم أمين يا
2: أخونا أمين أيوه بارك الله فيك تحياتي ليك وكل لكل المستمعين الكرام يوم الجمعة ما أدراك ما يوم الجمعة لا اللي نعرف أنا قالوا المستمعين بس نزيدوا عليه شوية وبارك الله فيهم وبنصحح معلومة عندي تحية ليكم من الأخت سعاد المصري هي في الاستماع
0: بالله يسلم لي عليها بالله يا هانيبال سلم لي عليها هلبة
2: هلبة
0: يا والله قولها والله ليك ليك ليك
2: هلبة هلبة
0: هاي قولها قلت لك ملاك ليك معزة خاصة وهي تعرف الشيء هذا
2: بارك الله
0: فسلم لي عليها بالله عليك
2: سلمى كيف الاستماع كيف سمعتك وبالك دير معك مداخلة
0: يعني يا ريت يا ريت يوم السعد والله
2: يا ريت والله عندها ما تقول ما شاء الله طبعا
0: أكيد أكيد
2: غير لحظة بنصحح معلومة لأخونا سالم نحيوه سالم من تجورة اللي خشت من ذكري ما هي السعاد المصري نحيوه طبعا قالت كلام طيب تكلمت عليها من الجمعة واحدة صح شبيهة بصوتها كيف حتى أخلاقها وأدبها واضح الأخت اللي تكلمت قبل توا رابعة مكالمة كيفات تقريبا وكل المستمعين قلت لك نحييهم
0: تفضل هيا أعطينا ما بجعبتك يا هانيبال
2: نعم
0: قلت لك تفضل أعطينا ما بجعبتك
2: الله يبارك فيك نعطي تحية لأستاذ سعاد المصري قبل كل شيء توا غير زدت الدواء عليها هي
0: ايه
2: فلازم نعطيها تحية يعني أكيدة
0: كويس
2: أحلى تحية لها واللي أحلى أخت في الدنيا طبعا ربي يحفظها أنا سميتها الظاهرة التي لم تتكرر هذا وصف أنا سميتها إيه مرات يقول هذا علاش يقول هيك يعني أكيد لأن كل شيء بعيوننا يعني
0: صح
2: فنحييها على القلب الطيب ومش حتندم على معرفتها والناس اللي تعرفوا عليها سواء جد ولا قدم
0: أي والله أي والله
2: والله العظيم نحييها على القلب الطيب والقلب الكبير وأنا والله ما عندي مصلحة يشهد علي الله في يوم جمعة إلا أفعالها اللي يخليك إنك أنت تذكرها بالخير زي ما أنت ملاك وراك يذكر فيك بالخير
0: تسلم
2: مع أن في ناس تذكر بالشر مع احترامي وأنا نوقف ضد الشر حد يدعو على سعاد يدعو على ملاك يدعو على ناجي يدعو على كذا نوقف ضده لأن أقول الحق هيك نعرف هيك يربوني أمالية
0: أعطيك الصحة يا هانيبال
2: الله يسلمك وبنشكرها على الثقة اللي أعطتها لنا سادة سعاد إنسانة موثوق فيها وأغلب كلامها راه معنويا ونصايح وناخذ بنصايحها والله ما هي مجامل نقول فيه إلا من وسط قلبي ودي ما توجه فيها ندعو على نفسي أنا الأستاذة هذه من يوم عرفتها دي ما توجه فيها بالصح وقالبها الطيب اللي ما فيش يخبط مرة واحدة الحمد لله رب العالمين وهذا اليوم طبعا عيد المسلمين يوم الجمعة راح نرجو فيه بالساعة والدقيقة يا ناس هذا راه يوم عيد المسلمين هذا فيه طهارة زي ما قلت من بكري مدى بيك طهارة. إيه ما قدرت اسمش مشكلة لكن طهارة نون طهر.

0: الأسباب عليه الصلاة والسلام قال كثرة الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد،
1: اللهم صل وسلم.
0: زيارة المقابر، هناك متكاثر، حتى زرتم المقابر. من اللي يمشي المقبرة توا؟ تعرف ناس كل جمعة تمشي المقبرة، وناس والله العظيم بالعشر سنين ما خش مقبرة يخاف. لو نرد عليك الله عز وجل قال لك الهاك متكاثر حتى زرتم المقابر بل سوف تعلمون، عارف ان نهايتك غادي. فلذلك اعمل طيب. هذا يوم الجمعة، يوم الجمعة ربي ربي يبيك، يبيك خالي من الذنوب، واعطاك حاجات عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي صورة باسم الجمعة.
1: صحيح.
0: يوم الجمعة، وشوف وتأثير بشنقال، هذا يوم مبارك وأفضل يوم طلعت فيه الشمس. قراءة سورة الكهف بارك الله فيك، زي ما قلت، زي ما قلت بكري، واللي يحفظ 10 آيات الأولى من سورة الكهف يعصم من الدجال. تعرف الفتنة الكبيرة بتصير فراغ في آخر الزمان، هذه من العلامات الكبرى، وبتنزل الدجال مش حيقربك يا ملاك لو أنت حافظة 10 آيات الأولى، ما بالك اللي حفظها كلها.
1: أي والله، أي والله.
0: باي ونور على نور، ومغفرة من الجمعة للجمعة، هذه فضل فضل سورة الكهف. وهذا اليوم خلق فيه آدم عليه الصلاة عليه السلام، أبونا آدم، وهذا اليوم اللي أنزل فيه آدم للدنيا، وهذا اليوم تقوم فيه الساعة.
1: اي والله.
0: وهذا اليوم اللي تشرق فيه الشمس من الغرب، وحينها يقفل باب التوبة. يا أيها الذين آمنوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربي قال لكم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. شن قال لك بعدها يا ملاك؟ قال لك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ربي قال لعلكم، ما أكد لك إجراه. شمر يديك، فهل من مشمر؟ برا فكر دكانك، برا الناس اللي ترقد، راهو ثلاثة جمعات وفي روايات أربعة والله أعلم. يعني ما تمشيش لصلاة الجمعة، نحكي للرجال، ما بالك النساء، خلينا تصلي صلاة في الحوش أفضل، لكن لو قدرتي تمشي تمشي عادي، تحضر الخطبة. راهو أربعة جمعات أو ثلاثة يختم على قلبك، يختم على قلبك، يبدأ أسود قلبك. وين أنت من الناس اللي تجي بكري تصلي في الجمعة؟ وين أنت من الناس اللي تجي من الساعة 10 وتفرش البساطات والحصائر البرة وتدير في الضميلة بس الناس تجي تصلي؟ وينك أنت من تنظيف الحمامات أكرمكم الله؟ هذا هو الأجر العظيم. واللي يجي قبل ما يركب المؤذن كأنه تصدق بجمل، واللي يجي بعد المؤذن كأنه تصدق بدجاجة، واللي يجي يلقاهم يقرأ في التشهد يقول السلام عليكم، شوف يا رحمة ربي، قال لك إنك تصدقت بدحية بيضة صغيرة هيك، ربي يبي يرحمك، أنت جيت لقيت نقرأ في التشهد تنزل معاهم في الصلاة، لكن ما تقارن ليش راحت بواحد جاي من الساعة 12 يا أخي، راه جاي بيكور في جملة ذاك، راهو عند ربي صدق جمل هيك كبرى، شوفها قداش يسوى. أما أنت تجيني في عقاب الجمعة ولا تصدقت بدحية ولا بدجاجة، نقولها لك. هذه فضائل يوم الجمعة. ومازال الآية هي طبعا احنا وصلنا في الآخر بتاعها، وإدارة أو تجارة طبعا تكلمت انت بكر على البيع في الصلاة. اي نعم، قال انفضوا إليها وتركوك قائمة، هذه مذكور بها صلاة الجمعة، الصلاة قائمة نفس محلاتها سبحان الله. ويقولوا وين الرزق وين كيف ربي، يعني انت ربي قال لك يا ايها الذين امنوا يكلم فيك اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله، هذا امره هو.
1: صحيح والله. صحيح صحيح
0: صحيح. انت كيف والله، واخر الايه والله خير الرازقين، كيف؟
1: اي والله يا هنيبال،
0: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره، والله خير الرافقين. وبديما نقول فيها، وناس زالت مني وانا حنذكرها لاني من امه محمد عليه الصلاه والسلام، والله في قنوات ثانيه زالوا مني يا ملك، وبنقولها الايه وديما نقول فيها، بروا اقروا سوره مريم الايه 59. شوفوا ربي شن قال علينا احنا امه محمد، نقراها لكم ولا تقريها لهم انت يا ملك؟
1: اقرا انت بما انك انت ذكرت.
0: بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا اله الا الله محمد رسول الله.
1: نسيتها.
0: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغية طبعا دمار وهلاك وما فيش رزق وما فيش مطر. نتكلم عن أمة محمد، هذه آية قرآنية في سورة مريم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. اللي تتكلم ذكر على الصلاة فعلا عماد الدين، الصلاة لو تكسر هذا العمود ضاع الدين يا ملاك.
1: صحيح صحيح.
0: ما هو الصيام ولا حج، لا هذاك لا، لكن الصلاة وما أدراك ما الصلاة،
1: هي الأساس أصلا.
0: السلام في خطبة الوداع لأي خيرة
1: يعني بار
0: تنصح يا ملاك الصغار وين البنين وين المال. اسمعوا الله عز وجل قال في سورة نوح بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال لا إله إلا محمد رسول الله.
1: كان متفكرتهاش، خلنا نذكرك بشيء بس عشان ما ننساش.
0: ما من كثر الحفظ واحد
1: لا لا لا, لا عادي, آه. عادي عادي عادي
0: لا قال لا لا نعرفها كيف سورة نوح من يحفظها شديد. لا إله الله
1: غير دقيقة مستك.
0: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، هذا شرط يا ملاك وأمر. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا بلسان نوح عليه السلام. الله عز وجل قال يرسل السماء عليكم مدرارا، تبر مطر تنزل. أرجع للآية، أرجع للأمر. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، كان تبر مطر مازال، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يعني كي خلقك انت سن ما تسوى شيء يعني.
1: اي والله.
0: ويمددكم بأموال وبنين، يعطيك رزق فور. يعطيك رزق يجيب لك رزق بشرط الاستغفار. فلذلك الاستغفار دواء وعلاج. والله يرحم والديك وبارك الله فيك.
1: تسلم هانيبال.
0: تحية لكل مستغرام.
1: تسلم.
0: تحية لأخت فادي دي ما تحية فيه معين ما شاء الله. شكرا على وسعة بالك وإن شاء الله نكونوا فدنا بعضنا يعني.
1: أكيد أكيد أكيد.
0: أهم شيء أختي مالك.
1: أكيد.
0: وكلامك طيب جدا جدا جدا. والله يرحم والديك ومريحة حتى في الكلام يعني أنت
1: الله يعزك.
0: وكل مستمعينك الكرام. وبارك الله فيك ولمن علمك يا مالك.
1: الله يبارك فيك. شكرا شكرا يا هانيبال، الله يبارك فيك وجزاك الله خيرا في ميزان حسناتك يا رب. بس بنقول لكم على حاجة، ان ما شاء الله كلكم يعني صح البرنامج يعني اعدادي انا وتقديمي انا، ولكن انا لا استغنى على ارائكم ولا استغنى على مشاركاتكم ولا تعليقاتكم. فكنا قاعدين نكملوا في بعض، كنا نذكروا في بعض، ركزوا في الكلام اللي نقول فيه، كنا نذكروا في بعض، كنا غايتنا واحدة. كويس، احنا قلنا ان الانسان مش معصوم عن الخطأ، انا واحدة منكم مش معصومة عن الخطأ، ولكن حاول اني نصلح وتحاول انت تصلح وتحاولي انت تصلحي. فلهذا نذكروا بعض، نكملوا بعض. فمحلاها لما احنا نكملوا بعض في الاشياء زي هذه، في الأشياء اللي تدعو للسلام، تدعو للخير، تدعو للطمانينة، تدعو وتدعو وتدعو، أحسن من إن احنا نكملوا بعض في أشياء ما تفيدناش، أحسن من نكملوا بعض في أشياء ما لهاش أي قيمة سامحوني فيها. فمحلاها لما احنا نفيدوا بعض في أشياء يعني تزيدنا معلومات، تزيدنا. فزي ما قلنا الجمعة ميزان الأسبوع، هو ميزان الأسبوع، جمعته أصلح أسبوعه عمره ما يضيع، تغفر في الله عمره ما يضيع. القلب اللي يدعي لله سبحانه وتعالى حيستجيب توا وبعدين وفي وقت المناسب. لهذا لا تقنطوا من رحمة الله، وخاصة في يوم الجمعة، يوم نحن كمسلمين. فنذكروا فيكم وذكرونا حتى مع اتجاه خير. ما تنسوش ساعة عظيمة، ساعة لو دعيت فيها يستجاب لك بإذن الله. كم دعاء انت داسة في قلبك او داستيه انت في قلبك، شفاء، رزق، راحة، زواج، نجاح، فرج، ادعي باللي انت تبيه، باللي انت تحب انك توصله. لو كنت مريض ادعي بالشفاء، لو كان رزقك ضيق ادعي الله سبحانه وتعالى يوسع لك رزقك،

لو انت مش مرتاح ادعي براحة البال، لو انت مش متزوج او انت مش متزوجة ادعي بالزوج الصالح او الزوجة الصالحة، لو انت عندك امتحانات شهادة ثانوية، انا عارفه شهادة ثانوية والاعدادية، ادعو بالنجاح. لو انت الفرج ماضي شابة، عمره ما يضيع فهد دعاء. فيمكن انت توا تسمعني او انت تسمعي فيها توا، ما رح تحسي روحك انك انت بعيدة، او تحس روحك انك انت بعيدة على الله سبحانه وتعالى. ويمكن انت تكون مقصر او تكوني انت مقصرة، يمكن احنا كنا عندنا ذنوب، انا وانت وغيرك عندنا ذنوب، ممكن حتى عندنا تعب نفسي متضايقين من الداخل، وكنا نمر بضغوطات نفسية وامور حياتية والتزامات. لكن اليوم الجمعة رسالة رحمة لله سبحانه وتعالى. ربي كل أسبوع يفتح باب جديد ويفتح لك أنت باب جديد. أرجع يا بني آدم، أرجعي لله سبحانه وتعالى، أرجعي للباب مفتوح، وباب التوبة دائما مفتوح من الله سبحانه وتعالى. لهذا ويوم الجمعة أرجع يا بني آدم، توب، أرجع يا بني آدم لا سبحانه وترجع، هتلقى حد، ومش هتلقى حد إلا الله سبحانه وتعالى. فلهذا كنا مقصرين وكنا عندنا ذنوب، لولا ستر ربي، ركزوا معايا، كنا عندنا ذنوب ولولا ستر ربي علينا كنا ناقصين، ما مش كاملين، كنا نمر بضغوطات ويعلم بها ربي، يعلم بها ربي في النهاية. لكن الجمعة خلاها رسالة رحمة، رسالة خير، رسالة كلمة طيبة، رسالة تقرب لله سبحانه وتعالى والأمور الروحانية. فالله سبحانه وتعالى لما يفتح لك الباب يوم الجمعة خليك أول من يتجه لهذا الباب، وترجع بالله سبحانه وتعالى بتوبة، ويتقبل الله جميع الأعمال يا رب العالمين، ويغفر لجميع الذنوب. بناخذ فاصل قصير مفروض ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام في 10 دقائق الأخيرة، نستنى في مكالمة وحنوفر المكالمة بإذن الله. بعد المكالمة إن شاء الله حنختمه، ولكن تذكيرا بموضوع حلقتنا.

خلال اليوم واستنتاج للشيء اللي تعلمناه واستفدنا منه وبركتوا جميعا. يعني ما شاء الله عليكم كلكم ما قصرتوش أبدا في ميزان حسناتكم يا رب. احنا حكينا على ان يوم الجمعة شن يعني ليكم يوم الجمعة؟ هل مجرد راحة؟ هل عبارة على يوم طويل نوم بعد أسبوع متعب؟ يوم يعتبر طلعات لمات مشاوير؟ أو هو يوم عبادة، يوم تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يوم تغسل فيه القلوب قبل الأجساد يعني، والأشياء هذه. بس للأسف في هلبة منا بديشني يشوف في إن يوم الجمعة فقط كعطلة، يسهر ليلة الخميس في الليل، يسهر للصبح للفجر ويرقد قبل صلاة الفجر أو يسمع لدان الفجر ويرقد، ويمكن حتى الخطبة يوم الجمعة تفوته، وكأننا نسينا إن يوم الجمعة يوم مش عادي أبدا، هذا سيد الأيام. وزي ما قلنا يد في إن إحنا مرات يكون اليوم الجمعة هذا يوم عبارة على كسل وخمول وإلى ما ذلك. وحكينا أيضا كفقرة أولى كشيء يهمنا إحنا كمسلمين ما كانت يوم الجمعة في الإسلام، وحكينا إن يوم الجمعة له منزلة عظيمة. وأيضا قال الرسول عليه الصلاة والسلام خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. بشن صار فيه توه؟ صار شن صار فيه يوم الجمعة؟ احنا كمسلمين لازم نعرفه الحاجة هذه. فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه دخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. يعني يوم الجمعة مرتبط ببداية الإنسان ونهايته، بداية الخلق وهو سيدنا آدم عليه السلام، ونهايتنا اللي هو يوم تقوم الساعة، الصرخة الأخيرة هذيك، اليوم الحساب ويوم القيامة تقوم الساعة لي. فهو ما هوش يوم عادي أبدا. فيوم الجمعة ربي خصص أمة المسلمين ده اليوم العظيم، وحكينا هلبة أشياء، قلنا شن يمثل لك يوم الجمعة، قلنا هل هو يوم عبادة بس أو يوم راحة بس أو يوم أو الاثنين مع بعض. وحكينا أيضا كيف كان يوم الجمعة توه، كيف عثمان كان هيبة من النوم مثلاً، خاصة سورة البقرة، كان العائلة كلها لكن أصبح في وقتنا هذا البعض منا يسهر للفجر على مواقع التواصل الاجتماعي وينود من النوم. مشكلة لك هي مشكلة أصبحت في الأولويات. لو كانت الأولوية في الصلاة وإلى ما ذلك راه الإنسان ينوض من نومه عارف شن عنده. وحكينا أيضا على الجمعة ليست ضد الراحة، ما قلناش الجمعة ضد الراحة، بالعكس خلونا دائما صريحين واضحين مع بعض وواضحين عفوا مع بعض. الإسلام ما قالش أنك أنت ما ترتاحش، لا بالعكس، بعد أسبوع أنت من دراسة مثلا، من شغل، من تعب، من التزامات، من هلبة أشياء، طبيعي أنك أنت تحتاج إلى راحة، جسمك يحتاج إلى راحة، فكرك يحتاج إلى راحة. لكن الفرق بين أن أنت ترتاح، الراحة اللي تقربك من ربي والراحة اللي تبعدك عنه. يعني ترتاح إيه؟ نعم، تطلع حلو، تطلع عادي، نعم، تزور أهلك إيه؟ عادي. لكن بعد ما تعطي الجمعة حقها في العبادة، العبادة أولا ثم الدنيا، لأن الدنيا تلاهي. وقلنا أن أحيانا المشكلة مش في أن احنا نكره العبادة، حاشا وكلا، لكن المشكلة أن احنا اتعودنا على التأجيل، نقوله بعد شوية بعد شوية بعد شوية نستغفره، فهمتوا؟ بعد شوية لين يتم اليوم واحنا ما درناش ولا حاجة، زيك انت يا ستوب، فهمتني؟ فنحاولوا لما نعطي نصايح في الأشياء هذه نذكر فيكم فقط. قبل كانت أيام الأسبوع لها معنى عندي، لكن توا بعضها زي بعضها بدت يا يقونة. وحكينا على الأخطاء اللي تصير يوم الجمعة، قلنا احنا خراجوا أنفسنا، لازم نراجعوا أنفسنا. إن سهر ليلة يوم الجمعة السهر بدون داعي، أو النوم عند الصلاة، الانشغال بالهاتف

لنا ساعات مرات بدون فايدة، التأخر عن الصلاة حكينا عليها، بعضهم يجي والإمام على المنبر قاعد يخطب، الكلام أثناء الخطبة والإمام يخطب، هذه من الأشياء اللي معروفة. به قلنا كيف نقدر احنا نعيشوا هالجمعة هذه بالطريقة الصحيحة. قلنا من الصبح تنوض بكري تحمد ربي على زحام النعم اللي عندك حتى ولو كانت بسيطة. هي ما هيش بسيطة، هي ما هيش بسيطة، لكن احنا في نظرنا احنا بسيطة، زي نعمة انك انت تتنفس، انك انت تقدر تنوض، انك تتحرك، انك تتكلم، انك تشبح، انك كده، هذه كلها نعم. انك تغتسل، الطهارة، طهارة، احسن لبس، عبادات الكهف، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الاستغفار، يرو توازن لكل شيء ميزان. الجمعة مش للعبادة فقط، الاثنين مع بعض. تقدر انك انت تصلي، تدعي، تزور اهلك، تفرح مع عائلتك، تزور المقابر، تطلع تتمشى، تشوف اقاربك، جيرانك، اصدقائك. هذا هو التوازن. الاسلام دين توازن، الاسلام دين توازن. وقلنا ايضا رسالة للشباب وللبنات، السوشيال ميديا تسحب في الوقت وتسرق منا في الوقت وتضيع لنا في هلبة اشياء وهلبة امور مش حاسين بها. ولازم تعرفوا ان السهر بدون فايدة بدي اصبح عادة عندنا احنا، فبدي السهر شنو يصير؟ يصير معنا تعب في الجسم، في الارهاق في الجسم، ارهاق في التفكير، في كل شيء. فالسهر مضر بالنسبة للإنسان. خصصوا يوم الجمعة حتى تعطي ساعتين لله في أفضل يوم اللي هو يوم في الأسبوع، اللي هو يوم الجمعة. باهي، ويوم الجمعة عبارة عليه فرصة لإعادة شحن الروح، زي شحن الهاتف، تمام، وشحن الهاتف انك انت تشوحك الى ما ذلك الاشياء هذه. وقلنا الجمعة عبارة على ميزان الاسبوع، من اصلح جمعته اصلح اسبوعه. القلب الذي يذكر الله لا يضيع، القلب اللي يدعي يضيعش، والى ما ذلك. وطبعا في يوم الجمعة في ساعة استجابة، ساعة عظيمة، ساعة لو دعيت فيها تستجاب لك. كم دعاء انت داسة في قلبك؟ شفاء مرض، ادعين الله سبحانه وتعالى يشفيك. رزق، ادعين الله سبحانه وتعالى يوسع رزقك. ادعين الله سبحانه وتعالى يريحك ويريح بالك. ادعين الله أن يبعث لك الزوجة الصالحة والزوج الصالح والذرية الصالحة. ادعين الله سبحانه وتعالى ينجحك في شغلك، في دراستك، في عملك، في أي شيء في الحياة. ادعين الله سبحانه وتعالى يفرج همك وفرج في كل شيء، يعني ضيق والهم وإلى ما ذلك. فاليوم هذا ما تضيعش فيه الدعاء، تمام. يمكن أنت تو تسمع فيه حاليا، هنحكي بشكل مختصر أن أنتم حاليا تسمعوا فيه وكل الناس بصفة عامة، احنا كنا مقصرين، احنا كنا نحس ان بعاد على الله سبحانه وتعالى، وعندنا ذنوب لولا ستر رب علينا. ركزوا في الكلمة هذه، عندنا ذنوب، ما فيش حد ما عندهش ذنوب لولا ستر رب علينا. ممكن احنا ضغوطات نفسية، وهذه الاكيد عندنا ضغوطات نفسية، امور الحياتية، لكن ما رسالة تذكير، رسالة كلمة طيبة، رسالة روحانية من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى في هذا الأسبوع شنو يدي لك في يوم الجمعة؟ يفتح لك باب جديد، يقول لك أرجع إلى الله سبحانه وتعالى، أرجع توب إلى الله سبحانه وتعالى، أرجع إلى أيدي الله سبحانه وتعالى، أرجع إلى أعيننا، نراك بأعيننا، فأرجع إلى عيون الله سبحانه وتعالى، أرجع. أعتقد وصلت الفكرة. ناخذ فاصل ونرجع بإذن الله.

0: إسلامه يستحب اغتنامه بالطاعة والذكر والدعاء. حسين يقول اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد صلاة لا غاية لعددها ولي بارك الله فيك. وتين موجودة قاعدة متأكد أن ده كلام من القلب فعلا. والله كان أنت ما عندكش قلب شو منديرك أنا. با وصلنا لختام حلقتنا من القلب، وحابين نخليكم مع سؤال واحد فقط. لما يجي يوم الجمعة القادم، لما يجي يوم الجمعة القادم شن بيكون بالنسبة ليك؟ هل هو مجرد عطلة أو محطة تعبت فيها الله سبحانه وتعالى وتغير وتغيير بالنسبة ليك ومراجعة للنفس؟ رد بالك تخلي الجمعة تمر عليك مرور الكرام زي أي يوم عادي، عيشها بقلب حاضر بروح قريبة من ربها. اللهم اجعل يوم الجمعة شاهدا لنا لا علينا، واغفر لنا تقصيرنا وارزقنا قلوبا تعرف طريقك. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. في مسك الختام في حلقتنا لليوم، أنا معكم ملك محمود كالعادة، كنت معكم في برنامج من القلب. نلتقي في حلقة قادمة يوم الأحد بموضوع جديد يمس حياتنا وقلوبنا. دمتم بخير، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم أينما حللتم أينما تواجدتم جميعا. شكرا على حسن المتابعة وحسن الاستماع وحسن المشاهدة للجميع، سواء سمعتونا على الأثير أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله وإلى اللقاء.
1: في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده.

استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك

العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب

أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه

الطور. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذه السلسلة التي أسأل الله تعالى أن يبارك فيها. موعدنا اليوم مع رجل من العصر الحديث معاصر، وتوفي قريبا رحمه الله تعالى سنة 1414، يعني قبل 10 سنوات تقريبا، وهو العلم الكبير الأستاذ محمد ابن محمود الصواف، وهو من العراق ومن مدينة الموصل تحديدا، وأصله يعود إلى طي قبائل شمر، ونزح منها إلى العراق أجداده وصلي بعد ذلك الإسلامي. أهلها يشتهرون بالكود حسن لقاء الضيف وإكرام والشجاعة جده، لذلك من الصفات العربية الأصيلة. أهلها مكونون من عشائر عربية، وهم اليوم يتميزون بهذا في العراق. والموصل تسمى الموصل الحدباء، لأن النهر نهر دجلة يحدودب ويتعرج إذا مر بها، وتسمى الموصل الفيحاء لبساتينها، ولها أسماء غير ذلك. وكان من المفترض أن نتوسع في تاريخ العراق وهذه البلدة بالذات، لكن الوقت لا يسمح. ولكني أقول لكم إن هذه المدينة قد جرى تنازع عليها في بدايات تقسيم العالم الإسلامي بعد سقوط الخلافة آنذاك، فهو قد عاش 81 سنة رحمه الله تعالى، عمر مديد في طاعة الله نحسبه كذلك، والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا. هذا الأستاذ عاش في مدة عصيبة، في مدة انتشار القومية العربية ومدة انتشار الشعوبية أيضا، فما الشعوبية وما القومية؟ وكان أيضا في مدة الاستخراب العالمي الذي طرأ على العالم الإسلامي، فما نجت منه بقعة من العالم الإسلامي إلا بقاع محدودة، مثل الحجاز لأهميتها الدينية، واليمن لصعوبتها واستعصائها على المستخربين طيلة العصور وغير ذلك. لكن المهم أن العالم الإسلامي كله تقريبا كان يرزح تحت نير الاستخراب. وفي ذلك الوقت كانت الخلافة العثمانية قد ألغيت بقرار، هذا القرار كان ظاهره مصطفى كمال الذي سمي زورا وبهتانا بأتاتورك، يعني سيد الأتراك. وكان هذا الرجل نذير شؤم، وكان أسوأ

رجل مر على العثمانيين والأتراك في تاريخهم كلهم، وكان هو صاحب القرار بإلغاء السلطنة ثم بعد ذلك بإلغاء الخلافة. بعد سنة وأربعة أشهر ألغى الخلافة الإسلامية، وصار المسلمون مثل الشياه التي لا راعي لها في الليلة المطيرة المظلمة، وكل يقتطع من جزء ومن جسم البلاد الإسلامية ما شاء وما يحلو له، ولم يكن هنالك هيئة أمم ولا عصبة أمم. على قلة وندرة ما تصنع هذه الهيئات، وإن لم تكن قراراتها أصلا تصب في مصلحة أعداء الإسلام، لكن على الأقل يعني كان هناك هيئات نشتكي إليها اليوم. هنالك في ذلك الزمان لم يكن هنالك شيء، وكان العالم الإسلامي يئن ويترنح. في مثل هذه الظروف الصعبة ولد أستاذنا كما قلت لكم سنة 33 و300 ألف، والمتعلقين بالتاريخ الميلادي والذين نسوا التاريخ الهجري ولد سنة 13 و900 ألف، وعاش ونشأ في ذلك الجو المتقلب المكفهر. كان ذلك الجو في أوائل تكوين القومية العربية. ما هي القومية العربية؟ هي أن يفتخر العرب بانتسابهم إلى العربية وإلى الجنس العربي، هكذا. طيب، ألهذا الافتخار أصل؟ نعم، يقولون نحن العرب أصحاب حضارة عظيمة. فالناظر لأول وهلة ماذا، والسامع لأول وهلة هذا الكلام ماذا يظن؟ يظن أنهم أصحاب الحضارة الإسلامية، لكن للأسف الشديد والمرير أنهم كانوا يقولون نحن أصحاب حضارة مغلة في القدم قبل الإسلام. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، فإن العرب قبل الإسلام لم تكن لهم قيمة. نعم، كان لهم صفات مؤهلة لنزول الرسالة فيهم ولنزول القرآن فيهم ولمجيء النبي العربي الهاشمي فيهم صلى الله عليه وسلم، كان لهم صفات تؤهلهم وبزوا غيرهم من الأمم فيها ولا شك، لكنهم لم يكونوا أصحاب حضارة ولم يكونوا أصحاب دولة أصلا، فما كانت لهم دولة وما كان لهم حضارة وما كان لهم ذكر في التاريخ العالمي، وكان الناس ينظرون إليهم نظرة احتقار عظيمة. وتذكرون أن ربعي بن عامر رضي الله عنه في الجيش الذاهب لفتح العراق وقابل رستم، فقاله رستم بكل احتقار: ما الذي جاء بكم؟ من أنتم؟ فماذا رد عليه ربعي؟ رد عليه: نحن العرب أصحاب حضارة وأصحاب كذا، وهو أعرف الناس بجنسه وقومه. قال: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا كلام ربعي، ما قال نحن أصحاب حضارة ولا نحن موغلون في أنه لا شيء العظيم لرسل تقدموا فتح إمبراطورية الروم. كانوا يخضعون لعام إسراء ولمنذر ابن مائس والنعمان بن المنذر وآله إلى آخره، وكان ملوكا وكانوا خداما عند كسرى. فلما جاء الإسلام رفع قدر العرب وجرأهم وخرجوا لينابذ الأمم ولينشر رسالة الخالدة. والعجيب أن حزب البعث له رسالة، ما هي؟ يضعها في البرلمان ويضعها في كل مكان ويفتخر بها، وفي رسالته التي يفتخر بها وهي: العرب أمة واحدة ذات رسالة خالدة. فالناظر لهذا العنوان يعجب، ما هي الرسالة الخالدة؟ ولعلكم تعجبون إذا قلت لكم إن هذه الرسالة الخالدة لا علاقة لها لا بالإسلام ولا بالقرآن. إذا ما هي هذه الرسالة الخالدة التي يملكها العرب؟ ترهات وأكاذيب. العرب ليس عندهم شيء إلا الإسلام والقرآن، وبدون الإسلام والقرآن لا يساوون شيئا على الإطلاق. والعجيب أن شاعرهم يقول: سلام على

كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. يعني عربي عربي، تكون درزيا، تكون نصرانيا، تكون شيوعيا، تكون يهوديا، تكون مهما كنت، المهم أنك عربي. طيب وماذا بعد هذا؟ المسلم أو أعجميا مسلما، أنت لا قيمة لك على الإطلاق. وصرحوا، هذا ليس خيالا، هذا مذكور في أدبياتهم، قالوا إن العربي النصراني أقرب إلينا من المسلم الهندي، بكل صراحة وبكل وضوح ذكروا ذلك. هذه القومية العربية التي افتخرت بالعرب لا على أنهم أصحاب حمل رسالة الإسلام، فإن كان كذلك حق لهم أن يفتخروا بهم، لأن نظن أن العرب إذا عزوا عز الإسلام وعزت الأمة الإسلامية، وإذا ذلوا ذلت الأمة الإسلامية، على ذلك شواهد كثيرة. والعرب نظن أنهم مادة الإسلام، لا بأس بهذا، لكن أن يقال إن العرب أصحاب رسالة مستقلة عن الإسلام، هذه هي الكارثة. ولقد رأينا القوميين العرب أوائلهم وأواسطهم ومتأخريهم إلى اليوم، رأينا بماذا يعتزون وما هو سلوكهم وما هي أهدافهم وما هي نظرتهم نحو هذا الدين العظيم. فهم أبعد ما يكونون عن دين الإسلام وعظمة الإسلام وحضارة الإسلام والتزام الإسلام والاعتراف بالإسلام. هذه القومية المغالية. هل هناك قومية أخرى؟ نعم، هنالك قومية عربية لا تعادي الإسلام ولا تنابذه ولا ترى فيه أنه صاحب مشروع مغاير إن صح التعبير، بينما يرون أن هذا الدين هو دينهم، لكن مكانه في المساجد ومكانه في القلوب، وليس له مكان في عالم السياسة وعالم الحكم وعالم التشريع، وأيضا يظهرون ذلك بوضوح وجلاء. إذن هنالك قومية كفرية عربية، وهي القومية التي أنشأها النصارى كما سيأتي، وهنالك قومية ليست بكفرية لكنها في الحقيقة ضعيفة الصلة بالإسلام والمسلمين للغاية. والعالم العربي والإسلامي كان يئن تحت مطارق القومية الأولى، أي القومية البعثية والقومية الناصرية والقومية التي تنابذ الإسلام، تنبذه ولا تحبه ولا تريده ولا تجعل له مكانا أبدا في عالم الحياة. وأسباب نشوء هذه القومية كثيرة، منها أن الأتراك العثمانيين في نهاية مدتهم كان المتحكم فيهم جمعية الاتحاد والترقي، وكان جمعية الاتحاد والترقي وثيقة الصلة بالماسونية العالمية، والماسونية منظمة يهودية في أصلها، وإن كانت تدعي أنها يعني تحوي جميع الأديان وأنها منظمة إنسانية، هي منظمة يهودية مشهورة بيهوديتها. وكانت هذه الجمعية جمعية الاتحاد والترقي هي المتحكمة في الدولة العثمانية بعد سقوط عبد الحميد رحمه الله تعالى، سلطان عبد الحميد، وكانت تدعو إلى القومية الطورانية، يعني أن الأتراك قومية متميزة، وأنهم ترهات وأكاذيب، كما كان هتلر يدعو إلى القومية الألمانية ولم يأتي بشيء وانتهى في النهاية نهاية حزينة معلومة، وكذلك الأتراك. فصارت هنالك ردة فعل عند العرب، هؤلاء ينادون بالقومية الطورانية، نحن ننادي بالقومية العربية، والبربر ينادون بالبربرية، والمصريون ينادون بالفرعونية، والعراقيون ينادون بالفينيقية، والآشورية أعني، وأهل الشام ينادون بالفينيقية. فانتهى، انتهى الإسلام عمليا، وانتهت الأمة الإسلامية عمليا بهذا. إن كان كل جنس ينادي بجنسيته وكل قوم ينادون بقوميتهم، انتهت مادة الأمة الإسلامية. وهذا الذي جرى على المسلمين في الستينات الهجرية والسبعينات والثمانينات، يعني الأربعينات والخمسينات والستينات الميلادية، هذا بالضبط.

الذي جرى على المسلمين، وانفصلت عرى العاطفة الإسلامية ما بينهم وبين إخوانهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فلما رأى الملايو والعجم الإيرانيون والأتراك وأهل أهل إفريقيا السوداء ورأوا أن العرب ينادون بالعروبة، فصار كل منهم يبحث عن قومية يدافع عنها ويعتز بها، وانتهت مال الإسلامية واجتماعها كما تعلمون. واستطاع الغرب أن يسيطر على أمم الإسلام بإحيائه وإذكائه لروح القوميات المختلفة. القومية العربية كان بين نصرانيين وبين عربي مسلم ضائع هويته ضائعة، ميشيل عفلق، زكي الأرسوزي، ساطع الحصري، قوم أناس من المشبوهين، هذا أقل ما يقال فيهم، من المشبوهين من نصارى وغيرهم، قاموا بالدعوة إلى حركة القومية العربية. إذا وجدنا إذا نظرنا نجد أن ميشيل عفلق كان نصرانيا، زكي الأرسوزي كذلك، ساطع الحصري كان مسلما لكن كان مسلما بالاسم، وكان أبوه قد تولى منصبا في الدولة العثمانية فارتحل بابنه وكان من حلب من سوريا. والعجب أن الذي ينادي بالقومية العربية ساطع الحصري كان صاحب لكنة واضحة في لسانه، وكان أشبه بالعجم في اللسان بالعرب. مع ذلك هؤلاء الذين أنشأوا مبادئ القومية وغرسوها وتعهدوها، وكان لهم مفكرون ينطقون بلسانهم وينظرون لهم

كما قلت لكم بشيل عفلق، وكان أيضا من العرب المحسوبين على المسلمين طه حسين وأحمد لطفي السيد، ومن المفكرين والمنظرين. وقامت دول تناصر هذه القبائل، تناصر القبائل جمهور الحركة الإسلامية وعلماءها وأبطال قوادها وأفرادها، ورموهم بالسجون سنوات طويلة وعذبوهم وضيقوا عليهم أرزاقهم. وحصل كذلك في حزب البعث ما حصل، وعمل الشيء نفسه، بل كان أكثر وحشية وأكثر دموية كما تعلمون. ونشأت دول على تتغنى بأمجاد القومية العربية، وأنا لا أشك يوما أنها كانت سلما للوصول إلى أهدافهم. في أكثرهم هكذا كانوا يتخذونها سلما للوصول إلى أهدافهم وأغراضهم ولإبعاد الإسلام عن قيادة الجماهير، هذا معلوم. ولقد صرح بذلك أساطين القادة الإنجليز في مصنفات يتصنفوها في أواسط القرن الفائت، وذكروا بوضوح أنهم كانوا يغذون المادة القومية العربي من أجل مقاومة الإسلام ومن أجل منع الإسلام أن يسيطر على عقول وقلوب وأفئدة الجماهير. هذه هي القومية العربية، وهذا هو خطرها العظيم الذي نشأ آنذاك. والعجيب يا إخوان أنه إلى اليوم هنالك أناس ينادون بعودة القومية العربية التي دفنت ولله الحمد بعد الإسلام كمقهورين عالمي، يعيشون فيها الفساد ويحطمونها، وما دخلنا معركة تحت راية القومية إلا وهزمنا شر هزيمة. معركة 67 هجري 48 ميلادي، وكانت من هجري 6 فعالة، سخر بعض القوى الغربية تضغط على أهل العدوان الثلاثي لبقوا في بلادنا إلى اليوم. ومعركة 87 هجري 67 كانت الفضيحة العظمى الكبرى، أهل القومية العربية ما دخلنا خليفة لنا لا تفارقنا. فلما بدأ المسلمون يتساءلون لماذا هذا، عرفوا أن رأى وحيا في رمضان، لما سمينا المعركة معركة رمضان وكنا فعلا مسلمين كما يريد الله تعالى لنا أن نكون وكما سنه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم، انتصرنا في المعركة انتصارا لا بأس به، وكان بمقاييس ذلك الزمان انتصارا رائعا. في ظلها أستاذنا محمد محمود الصوف. أما البعث وقبل البعث نحن نتحدث عن الأحزاب الشيوعية العربية التي اتخذت القومية أيضا مطية وقتية لها، فكانت تحاربها تارة وتأخذ بها أخرى. والشيوعية كانت الثورة الشيوعية الغاشمة في العراق سنة 79 و800 ولا ننسى ما حدث في كركوك حيث قتلوا الرجال والنساء والأطفال بلا جريرة، وكانوا يقتلونهم في الشوارع ويسحلونهم. أتعلمون ما السحل؟ أن يربط الرجل من رجليه أمام أهله وأولاده ويسحب على وجهه في الشوارع بسيارة حتى يموت. هذا السحل الذي ورثناه من الشيوعية، من الشيوعيين العرب الذي طبقوه في العراق وفي اليمن الجنوبي، أسوأ تطبيق كما هو معلوم. هذه الوقائع المحزنة نشأ فيها الصواف، وكانت عظمة ذلك الرجل وعظمة إخوانه العاملين والدعاء أنهم كانوا يعملون بلا أمل، ما كان هناك بصيص أمل أن يعود الإسلام من جديد. وسط هذه الظروف الحالكة تكون بطلا وتكون عظيما. نحن اليوم ندعو إلى الإسلام وكل شيء يبشر بعودة الإسلام من جديد، والآمال محيطة بنا، والمسلمون ممكنون، والمسلمون صاروا يعون ما يجري لهم وما يحدث عليهم، وصارت هنالك صحوة إسلامية رائعة. بينما تلك الأيام التي كانوا يعملون فيها ما كان هنالك أحد إلا القليل يعمل من أجل الإسلام والمسلمين، وكانت رايات الشيوعية والناصرية والعروبة والقومية هي الرايات المسيطرة على فكر الجمهور العربي آنذاك. هنا الصواف ولد في تلك الأجواء في الموصل كما قلت لكم من أبوين صالحين، وكان يعنيان به، خاصة أباهم

كان يذهب به إلى المسجد ويشجعه على طلب العلم وحفظ القرآن وعلى التدين وعلى الانتساب إلى المدارس الإسلامية والنشوء فيها. وكانت أمه صالحة أيضا، وكان أهله يعملون في تجارة الصوف في الموصل، لذلك لقب بالصواف. ويتحدث عن نفسه أنه كان يرتبط بالمسجد ويذهب إليه وهو صغير، وكانت تلك عجيبة آنذاك. وكان يتوضأ في البرد الشديد والثلج الساقط على الموصل، قال ربما وأنا أتوضأ فماء الوضوء ينزل فيتجمد قبل أن يصل الأرض من شدة البرودة، وأنطلق إلى المسجد وأنا ما زلت بعد صغيرا لم يكلف بعد، ينطلق إلى المسجد ليصلي الفجر مع الناس. وتعلق قلبه بالمساجد وهو صغير وبالعلماء والمشايخ، وما أجمل الحدث الناشئ إذا ارتبط بالمشايخ وتلقى حكمتهم وعلمهم وزهدهم وورعهم. والله قد رزق الصواف بمشايخ علماء ورعين أتقياء، وهذا من فضل الله تعالى عليه، وهذه نعمة كبرى، لأن العالم إذا كان غير ذلك يكون عالم سوء ويحدث أسوأ الآثار في نفوس التلاميذ. وكان أحسن شيخ له على الإطلاق الشيخ أمجد الزهاوي رحمه الله تعالى، شيخ مشايخ العراق وعالمه، وكان رجلا صالحا ورعا إلى الغاية زاهدا. وكان الصواف نعمة تلميذ لهذا الشيخ، وتربى في هذا الجو الصالح وحفظ القرآن وهو ما زال صغيرا، وتلقى العلوم الشرعية في الصباح والعلوم الرسمية في المدارس الليلية، واستمر كذلك إلى أن كبر وتخرج وأراد أن يذهب إلى مصر ليدرس في الأزهر آنذاك. فماذا يصنع؟ ما عنده نفقة، فقرر أن يبيع كتبه، فباع تفسير الشوكاني بدينار آنذاك، وباع جميع كتبه فلم تساوي إلا 7 دنانير بمقاييس العملة آنذاك. وجد أنها لا تكفي للذهاب إلى مصر، فاضطر راغما أن يجلس في البلد حتى حين، وصار يتحرك في العراق ويدعو إلى الله تعالى ويخطب. وما أزال أتذكر صورته، وكان يأتي في التلفزيون السعودي صاحب عمامة وصوت جهوري ضخم، وهو هذا كلام في أواخر الثمانينات الهجرية أوائل التسعينات، وكان بأسلوبه الحماسي في الحديث، فإذا تحدث منقطعة النظير ويحمر وجهه ويتحدث إلى الشباب، وكان حديثه إلى الشباب غالبا ويبشرهم بمستقبل زاهر للإسلام في وقت كما قلت لكم لا شيء كان يبشر بعودة الإسلام من جديد. وكان يجوب المدن والعشائر العراقية ويعنى بالشباب ويعنى بالعمال، وأنشأ قسما للعمال وقسما للفتيات وقسما للشباب. يقول أستاذ الطنطاوي، وكان قد درس أستاذ علي الطنطاوي ودرس في بغداد 4 سنوات إبان الحرب العالمية الثانية قبلها زمانها في أوائلها، يقول كنت آتي بغداد فلم أجد متدينا إلا طائفة من المشايخ وإلا جمعية واحدة، وتدين نادر وقليل آنذاك. قال فلما رجعت إلى بغداد واستقبلني الصواف وجدت الآلاف من الشباب والفتيات الذين تدينوا والتزموا، ووجدت على جانبي الطريق آلافا يستقبلونني، فعلمت أن الله تعالى وفق الصواف لعمل عظيم ولدعوة كريمة. هذا شهادة الشيخ طنطاوي في العراق. المهم أن هنالك تاجرا، هذا الرجل تذهب إلى مصر للدراسة في الأزهر على نفقته الخاصة، شيخ الأزهر، نال العالمية في 3 سنوات لكن على مرحلتين. والسبب هو أنه عندما ذهب إلى مصر قام بعد سنة واحدة قامت الحرب العالمية الثانية، فاضطر للرجوع إلى العراق، وعاد بعد ذلك إلى مصر ليكمل بعد انتهاء الحرب العالمية ليكمل دراسته في الأزهر، نال العالمية في 3 سنوات وحاز إعجاب مشايخ الأزهر، وتحدث الناس بنبوغه حتى أن هذا أخبار هذه النبوغ زفت إلى القصر الملكي في العراق

آنذاك، وكان العراق يحكمه الملك غازي الهاشمي، ولم يكن لم تكن الثورة الشيوعية قد سيطرت بعد في العراق. التقى في دخل الأستاذ الدخول في الإخوان، والتقى بالعقاد، والتقى بالأستاذ أحمد أمين، والتقى بالأستاذ الشيخ محمد حامد الفقي رئيس جمعية أنصار السنة في مصر، والتقى برموز الإسلام هنالك في مصر، وأكب على الدراسة واجتهد، فكان نعم القدوة الذي يجمع بين الدراسة وبين تحصيل الدعوة وبين الاتصال بالعلماء والدعاة والمثقفين، فلم يكن ينزوي في مكان، وهذا شأن العلماء العاملين. عاد كما قلت لكم إلى العراق أثناء الحرب العالمية الثانية، أنشأ فرعا للإخوان هنالك تحت جمعية الأخوة الإسلامية، وشارك في جمعيات أخرى، ونشط نشاطا عظيما، وصارت العراق شبابها وشاباتها شعلة نار بفضل الله تعالى ثم بجهود هذا الرجل المبارك رحمه الله تعالى، وتغيرت العراق تغيرا كليا وأكرم نزلها. في هذه الأثناء كما تعلمون بعد عودتي من مصر العودة الثانية، قامت المشكلة في فلسطين، والساعات في الشارع شوارع بغداد، وقلت لكم الرجل أوتي قدرة عظيمة على الخطابة والتحميس وعلى تحريك الجماهير، وكان يشبه الأستاذ علي الطنطاوي، أو الأستاذ علي الطنطاوي يشبهه، كلاهما كان صاحب هذه القدرة الحماسية في الخطابة، وجيش ثلاثة أفواج من المتطوعين المجاهدين وأرسلهم إلى دمشق ثم فلسطين، واشترى السلاح من الأكراد، قبائل الأكراد، وكان المجاهدون يريدون من الصواف أن يجمع لهم 10 أطنان من التمور، فجمع لهم 100 طن، والعراق هو المصدر الأول في العالم كما تعلمون للتمور على مستوى العالم، إلى الآن هو رقم 1 في العالم، فجمع 100 تمور وأرسلها إلى فلسطين، ومنعت الجامعة العربية الفوج الثالث من المسير، والجامعة العربية كانت مسيرة آنذاك من قبل الإنجليز، وهي طبعا صنيعة إنجليزية مشهورة، ووزير خارجية إنجلترا هو الذي اقترحها لتمنع قيام الجامعة الإسلامية. ثم إن الجامعة العربية منعت الفوج الثالث، لكنه استطاع بلباقته وذكائه أن يسمح للفوج الثالث بالمرور إلى دمشق ثم فلسطين، ويكون هو مع الفوج الثالث اللي يؤدي واجب الجهاد في سبيل الله. هذا الرجل حكى بمرارة شديدة كيف كان الوضع في فلسطين، وكيف كانت الخيانات التي كانت تجري في فلسطين آنذاك من العرب للأسف الشديد، وفصل ذلك تفصيلا، ارجعوا لكتاب ذكرياته اسمه من سجل ذكرياتي، موجود مطبوع في السوق عندنا، موجود، ارجعوا إليه لتعرفوا كيف كان الوضع في فلسطين. وهو يقول وكل الناس تقول إن الفلسطينيين لو تركوا وما أرادوا من جهاد ومقاومة لما استطاع اليهود أبدا أن تقوم لهم قائمة في فلسطين، لكن تدخلت الجيوش العربية وكانت تدخلها معيبا، وكان هذا من رأي ثلاثة آنذاك، رأي الأستاذ الإمام حسن البنا رحمه الله، ورأي سيد رحمه الله تعالى، ورأي الملك عبد الله، 20,000 جندي عربي ضعيف لا يعرف شيئا عن الجغرافية الفلسطينية، ويقاتل 180,000 من اليهود الذين يعرفون فلسطين شبرا شبرا، وبعضهم أو أكثرهم ولد فيها وكثير منهم نشأ فيها، ماذا تريد من هذا الجيش إلا أن يهزم هزيمة منكرة وتحصل هزيمة الفاجعة، وإذا صحبت بخيانات فلك أن تعلم ماذا كان يجري آنذاك. ولم يكتفي بهذا رحمه الله تعالى، بل أسس مع شيخي أمجد الزهاوي جمعية إنقاذ فلسطين، لكن كانت القضية كبيرة كما تعلمون، والجهود المبذولة على عظمتها كانت قليلة لا تكاد تقف أمام المؤامرات الدولية القائمة آنذاك. في سنة 1958 قامت الثورة الشيوعية في العراق بقيادة عبد الكريم قاسم، وقتل من قتل من العلماء والصالحين وأفراد العراقيين، وحصلت مجازر ومذابح مؤلمة محزنة، والصواف آنذاك كان قد أنشأ مجلة إسلامية

يسمى مجلة الأخوة الإسلامية، يعني صدر منها أعداد محدودة. ثم إن الشيوعيين قرروا سجنه فسجن، وكان ذلك السجن نعمة عليه. لماذا؟ لأنه بعد ذلك سارت مظاهرة عظيمة فيها آلاف، قيل إنهم 10,000 من الغوغاء السوقة أصحاب الأعلام الحمر يعني الشيوعية، واتجهوا إلى المطبعة يريدون قتل الصواف، وكانوا ينادون الموت للصواف، واتجهوا ولما يجدوه في المطبعة كسروا المطبعة وداسوا المصحف وفعلوا الأفاعيل. والنساء خرجن بمظاهرة تقول من باكر ما يعني من غد ماكو مهر، يعني ونذب القاضي في النهر، يعني نرمي القاضي في النهر، مظاهرة تنم عن ترك الإسلام كلية وعن نبذ شعائره كلية. هذا كانت مظاهرة نسائية، ومظاهرة الرجال من الشيوعيين معلومة، وداسوا المصحف وقتلوا من قتلوا من العلماء وفعلوا الأفاعيل، لكن الله أنجى صواف كان في السجن آنذاك. أشيع أن صواف قتل، وأشيع في العالم الإسلامي، وبكاه الأستاذ علي الطنطاوي من إذاعة دمشق بكاء حارا مرا، وأيضا كتب الأستاذ عصام العطار فيه كلمة حارة مبكية، وصلي عليه صلاة الغائب في دمشق وفي حلب وفي مكة، صلي عليه صلاة الغائب والرجل في السجن حي يرزق، وكانت إحدى العجائب. لكن الله نجاه، وجاء أهله ليتسلموا جثته من الموصل، وأرسل وفدا من الكويت ليسأل عن أسباب قتله وكيفية قتله. المهم لكن الرجل نجاه الله تعالى، خرج من السجن بعد 5 أشهر، وألح عليه إخوانه بالخروج. الجو العام جو صعب جدا، دعوة للإسلام، فنصحوه بالخروج. رأى رؤيا في المنام تبين الطريق الذي سيسلكه كيف يعبر الفرات. لما أصبح أخبر مجاهد يعني بما سيجري عليه وأوصاها، بكت ودعت له وخرج في رحلته من العراق متخفيا بزي الأعراب ثم بزي تجار الماشية، ونجا من التفتيش في الطريق، عبر الفرات كما رأى في المنام سبحان الله العظيم، واتجه إلى سورية فارا. إذاعت لندن خبر وصوله إلى سوريا، ثم انتقل إلى المملكة العربية السعودية، وفي المدينة تحديدا سنة 79 و300 وألف درس في ثانوية في المدينة شهورا، ثم انتقل إلى مكة ليعمل أستاذا في كلية الشريعة في مكة المكرمة، وكانت فرعا لجامعة الملك عبد العزيز. اختير مستشارا في وزارة المعارف، وكان له يد طولة في إقرار المناهج الإسلامية في هذه البلاد المباركة. ثم إن الملك فيصل رحمه الله تعالى ضمه إليه، وكان الساعد الأيمن لفيصل في إقرار كثير مما عمل فيصل رحمه الله تعالى من مظاهر إسلامية رائعة في هذا البلد وفي بلدان إسلامية أخرى. وكان سفيرا لفيصل، مبعوثا شخصيا فوق العادة لفيصل رحمهم الله تعالى في الدول الإفريقية والدول الإسلامية، وزار أكثر من 35 دولة إفريقية، وكان صاحب الأثر الكبير هو وفيصل رحمهم الله تعالى في قطع العلاقات في كثير من دول إفريقيا بإخوان القردة والخنازير. وكان أيضا قد زار باكستان وإيران بأمر من الملك فيصل، وكان له أكبر الأثر هو والملك رحمهم الله تعالى في إرساء دعائم منظمة المؤتمر الإسلامي، وكان يراد لهذه المنظمة أن تكون الجامعة الإسلامية وأن تكون بديلا عن المتناحرة وأن تكون عوضا عن الخلاف. ما استقر كثيرا اليوم، باقي اليوم لكن يعني ضعيفة التأثير في مجريات الأمور العالمية عامية، خاصة الدعم بأمر الملك فيصل رحمهم الله تعالى وعمله، وكان مقربا لفيصل وكان ينصحه كما كان ينصح الملوك في العراق وينصح الساسة في العالم. تبوأ المناصب، كان له الجمعية، كان عضوا تأسيسيا في المجلس الأعلى العالمي للمساجد، وعضوا تأسيسيا في رابطة العالم الإسلامي، وكان عضوا في المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم.

0: الإسلامي، وكان عضوا في جمعيات كثيرة، وظل كذلك يدعو إلى الله تعالى، يخاطب الشباب، يعمل كل ما في وسعه، حتى توفاه الله تعالى في مطار اسطنبول سنة 1414، وهو عائد إلى المملكة العربية السعودية التي أرسلت طائرة خاصة لنقل جثمانه، حيث دفن في مكة في المعلى رحمه الله تعالى وأكرم نزله. ترك عدة كتب ومصنفات نافعة لا شك، تعدد، لكن أسف طبع جزء واحد منه في 800 صفحة موجود في الأسواق. تعليم الصلاة، أيضا فلسطين ما بين الأمس واليوم، عدة كتب نافعة تركها الرجل، من أجمل الكتب عما كان. من أبرز صفة حقيقة الإيثار والبعد عن الأثرة والأنانية. أنا بالعطاء قدمه.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام،
3: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

تتوالى السنون ويبقى للتغيير أثرا، شعوب أبيدت وحضارات ازدهرت، اكتشافات واختراعات، حروب ومبادرات، أسماء أحدثت فارق الملحوظة. في شواهد جمعها لكم حاتم اللافي على السرايا اف ام. مارتن لوثر كينغ قائد حركة الحمية 188 ورأى ضحية قضيته، والشيء الذي يلفت في هذا الكيف يكن قف بل متقفيا مبادئ حقوق الشرعية في المساواة. ونفذ مارتن لوثر كينغ كفاحه بطريقة هادئة، ولهذا فقد كان كثير من البيض يبجلونه. أسس لوثر كينغ مؤتمر القيادة المسيحي، وبذلك بدأ بحركته السلمية، كما قاد حركة الحقوق المدنية التي انتشرت على نطاق واسع في الولايات المتحدة في منتصف الستينيات. وقام بزيارة للهند عام 1959، وعبر عن اعتقاده الكامل بأيديولوجية السلام عند نهرو وغاندي، وكان شديد الانتقاد لسياسة التميز العنصري التي تطبق في جنوب أفريقيا. كافأته الحكومة الهندية عام 1966 بجائزة نوهرال نهرو بعد وفاته للسلام الدولي، كما نال جائزة نوبل للسلام عام 1964 لسعيه لخدمة قضية حقوق الإنسان. ولد مارتن لوثر كينغ في 15 من شهر كانون الثاني من عام 1929 في أطلانتا في ولاية جورجيا، وتلقى تعليمه الجامعي في جامعة بوسطن، حيث درس علم اللاهوت وانضم لخدمة الكنيسة وصار وزيرا للمعمدانية. درس في الأيام الأولى من حياته الجامعية أعمال الكاتب الأمريكي الشهير ثورو، الذي كان يؤمن بالعصيان المدني، وكما اشترك بحملة الحقوق المدنية فيما بعد بشكل كامل، ولكنه ما أكثر ما كان يؤكد على الطرق السلمية وغير العنيفة، ولذلك لم يؤيده قادة السود الحربيين أو يتحدونه عام 1965. وضمت حركة مارتن من عروق مختلفة يعارضون مؤيدي العنصرية. اغتيل لوثر كينغ على يد أحد المغتصبين البيض في ميفيس في تينيسي في 4 نيسان من عام 1968. مارتن لوثر كينغ قائد حركة الحقوق المدنية للزنوج في أمريكا.

0: تتوالى السنون ويبقى للتغيير أثرا، شعوب أبيدت وحضارات ازدهرت، اكتشافات واختراعات، حروب ومبادرات، أسماء أحدثت فارق الملحوظة. في شواهد جمعها لكم حاتم اللافي على السرايا اف ام.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يم السرايا والشط والهوى،
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.
4: رواد من علماء المالكية، برنامج من إعداد الأستاذ فرج كندي وتقديم محمد. العلامة الشيخ محمد بن محمد بن مقيل الكبير، ولد الشيخ محمد بن محمد الكبير في طرابلس الغرب سنة 1644 ميلادية. حفظ القرآن وتعلم القراءة والكتابة، وأخذ العلوم الأولية على شيوخ طرابلس الكبار من أمثال الشيخ أحمد المكني الذي تولى الإفتاء في طرابلس الغرب، كما أخذ عن الشيخ أحمد بن عيسى الغرياني والشيخ أحمد القصري المغربي. تفقه على يد أحمد المكني وغيره من الوفود القادمين إلى طرابلس، وتولى الإفتاء بها عند كبر سن شيخه المكني وصاهره بابنته. كان رحمه الله فقيها شاعرا مجيدا، وله فتاوى تدل على علمه وفقهه، شملت أغلب أبواب الفقه وتنوعت مادته العلمية، وقد أشرف على جمعها وطبعها في كتاب دار الإفتاء الليبية، كان في بعضها مختصرا في إجابته وهو العدد القليل من الفتاوى، وكان في أغلبها مطيلا شارحا موضحا لأدق المسائل، وهي دليل على غزارة علمه ودقته في الإجابة التي تحيط بالمسألة من كافة الجوانب. ويذكر تاريخ وفاته تلميذه الشيخ عبد السلام التاجوري الذي كان في الساعة الرابعة من ليلة الأحد العاشر أو التاسع من جماد الأولى سنة 1101 هجرية، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيحا. من علماء المالكية، برنامج من إعداد الأستاذ فرج كندي وتقديم محمد أبو عرابة.

سلسلة الأندلس من الفتح إلى السقوط للدكتور راغب السرجاني. عندما ناديتني سلسلة الأندلس على السرايا.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مع الحلقة الثانية من حلقات الأندلس من الفتح إلى السقوط. الحلقة السابقة تحدثنا عن بعض بفتح الأندلس ولم ندخل في تفصيلات هذا. نتحدث عن أول فترات الأندلس، ما يسمى بعهد الفتح الإسلامي للأندلس اللي بدأ في سنة 92 من الهجرة. لكن علشان نفهم الفتح الإسلامي للأندلس في سنة 92 من الهجرة، تعالوا نرجع كم سنة إلى الخلف في الشمال الإفريقي لنرى كيف كان الوضع في هذه البلاد الملاصقة للأندلس في ذلك الزمن. بلاد الشمال الإفريقي دخل الإسلام على سنوات عديدة. دخل الإسلام من 70 سنة بلاد الشمال الإفريقي، من سنة 23 من الهجرة، وهناك فتوحات في الشمال الإفريقي، لكن كانت دائمة الارتداد عن دين الله سبحانه وتعالى. يسكن في هذه المناطق قبائل ضخمة جدا نصير في الحديث عنها خلال الحلقات. قبائل البربر كلما أسلمت كلما ارتدت، دارت بينها وبين المسلمين جولات كثيرة جدا، حتى استقر الإسلام في النهاية في أواخر سنة 85 أو 86 من الهجرة على يد موسى ابن نصير رحمه الله. لذلك نأخذ فكرة ولو سريعة عن موسى ابن نصير رحمه الله، ذلك القائد المسلم البارع التقي الورع الذي ثبت أقدام الإسلام في هذه البلاد المترامية الأطراف في الشمال الإفريقي. موسى ابن نصير رحمه الله من التابعين، روى عن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبوه هو نصير، ونصير هذا كان غلاما نصرانيا. وعشان تعرف قيمة الفتح الإسلامي، نصير هذا أسر في موقعة عين التمر لخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وكان بيتعلم الإنجيل والدراسات النصرانية في كنيسة من الكنائس. وسيدنا خالد بن الوليد ومن معه أخذوا يعلمونه الإسلام، فقبل أن يدخل في دين الإسلام. كان ساعتها لسه يعني غلام صغير، اللي هو أصبح بعد ذلك أبو محمد بن سيرين التابعي المشهور. فانظر كيف فعل الإسلام بهؤلاء. لو كان نصير ظل على ما هو عليه لكان موجود في، انظر كيف من الله عليه وعلى ابنه بعد ذلك، وأصبح في حسنات خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه بعد وفاته بسنوات وسنوات فتح بلاد الأندلس على يد موسى ابن نصير، وفتح الشمال الإفريقي على يد موسى ابن نصير رحمه الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه ثمرة من ثمرات الجهاد الإسلامي، ثمرة من ثمرات الجهاد في فارس أن فتحت بلاد الأندلس بعد ذلك بعشرات الأعوام. وخالد بن الوليد إن شاء الله مشارك في الأجر لمن فتح بلاد الأندلس. نصير هذا لما أسلم أخذ يتدرج في الإسلام حتى أصبح عالما في الإسلام، وأصبح مجاهدا من المجاهدين، وكان فارسا مغوارا، حتى أنه ترقى في المناصب حتى أصبح في زمن الدولة الأموية هو قائد جيوش معاوية بن أبي سفيان القديم. هذا أصبح يتربى في بيت الخلافة مع أولاد معاوية وأولاد الأمراء والخلفاء. فتربى موسى ابن نصير على حياة الجهاد والدين ونشر الإسلام وما إلى ذلك. ثم أصبح موسى ابن نصير شابا، ثم كبر أخذ يتولى حتى أصبح هو قائد جيوش الأمويين في منطقة مصر. ساعتها كان والي على مصر عبد العزيز ابن مروان أخو عبد الملك ابن مروان. ثم بعد ذلك أصبح والي أفريقيا في سنة 85. ومنذ أن أصبح والي أفريقيا وهو الذي ثبت أقدام الإسلام هناك في أفريقيا بعد أن انتقد الناس عن الإسلام

كانوا دخلوا عليه من قبل على يد عقبة ابن نافع رحمه الله. طيب موسى بن نصير رحمه الله نظر في بلاد شمال إفريقيا وقال يا ترى ليه الناس كل شوية ترتد عن الإسلام؟ لماذا يدخل الناس في الإسلام فترة من الزمان ثم يعود وينتكس بعد ذلك ويحارب المسلمين؟ عقبة بن نافع أغتيل في بلاد شمال إفريقيا، قتل على يد البربر وهو في طريق عودته من المغرب الأقصى، قتل في القيروان. فلماذا يحدث هذا الأمر بصورة متكررة؟ وجد أن فيه خطأين للسابقين وتجنبهما رحمه الله موسى بن نصير، ولذلك ثبت الإسلام في هذه البلاد بعد ذلك. الأمر الأول أن عقبة بن نافع ومن معه ومن تبعه كانوا يفتحون البلاد فتحا سريعا جدا، فتح سريع جدا لا يستطيع فيه أن يحموا ظهورهم، يتوغل بيطمع في كثرة الدخول في أماكن أخرى كثيرة فلا يحمي ظهره فينقلب عليه الناس ويحيط به ويقتلوه. فبدأ موسى بن نصير يفتح البلاد في أنات شديدة وفي هدوء وفي حذر، كحذر خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. بدأ يتقدم خطوة خطوة ويؤمن ظهره، ثم يدخل خطوة أخرى ويؤمن ظهره، فأتم فتح البلاد في 7 سنوات أو في 6 سنوات، بينما أخذ يعني عقبة بن نافع الأمر في شهور معدودة. هذا أول أمر. أمر الثاني أنه وجد أن كان هناك تعليم ضعيف للإسلام لهؤلاء القوم، لم يعرفوا الإسلام حق المعرفة، فبدأ يعلمهم الإسلام، وبدأ يأتي بالتابعين من منطقة الشام ومنطقة الحجاز يعلموا الناس الإسلام، فأحب الناس الإسلام ودخلوا فيه أفواجا. دخل البربر في دين الله سبحانه وتعالى، وبدأ يأخذ في صبر شديد يعلم الناس هذا الدين، حتى أصبح البربر من المنطقة هم جند الإسلام وأهله. موسى بن نصير رحمه الله بعد أن استتب له الأمر في شمال إفريقيا فكر كما ذكرنا في الحلقة السابقة في قوله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، فأخذ الفكرة وقال البلاد المجاورة لي هي بلاد الأندلس، إذن لابد أن أذهب وأفتح بلاد الأندلس. كان موسى بن نصير رحمه الله قد أتم فتح الشمال الإفريقي كله إلا مدينة سبتة. مدينة سبتة الآن هي مدينة من المدن المغربية، بلاد المغرب، تقع على مضيق جبل طارق مباشرة. بلاد الأندلس يفصل بينها وبين المغرب مضيق جبل طارق، ومضيق جبل طارق هذا ليس مضيقا هينا بسيطا، ده عرضه في بعض المناطق 13 كيلو ويصل عرضه في بعض المناطق ل 37 كيلو، فمنطقة واسعة. على حدودها ميناءين شهيرين كبيرين، ميناء طنجة وميناء سبت. فميناء سبت هذا لم يفتح حتى هذه اللحظات التي نتحدث فيها فتح الشمال الأفريقي، فتح كل الشمال الأفريقي ما عدا ميناء سبت، وميناء طنجة فتح بالإسلام. ولخطورة هذا المكان ولى على ميناء طنجة رجل من القواد المهرة المشهورين جدا في التاريخ الإسلامي، وهو طارق ابن زياد رحمه الله، ولى على ميناء طنجة. وطارق ابن زياد هذا من البربر، من قبائل البربر الأصلية التي تعيش في مناطق الشمال الإفريقي، أي ليس بعربي رحمه الله. وإحنا لما تيجي في دماغنا كلمة البربر نظن أن وجوههم سوداء وأن هم من ناس من الزنوج أو ما إلى ذلك، لكن البربر هم شعوب شعورها شقراء وعيونها زرقاء ولونها أبيض، حتى أن بعض المحللين يقولوا أنهم من أصول أوروبية شديد الشبه بالأوروبيين. فلذلك يعني إيه، كان طارق بن زياد رحمه الله في وصفه عشان تعيش معنا في الجو، يعني كان وصفه ضخم الجثة، جسمه كبير جدا، شعره أشقر، يعني زرقة، وكان يعني راجل وسيم جدا يعني طارق بن زياد رحمه الله. ومع ذلك يعني طبعا كل هذه الأمور يعني لم تقف في طريق جهاده إلى الله سبحانه وتعالى. فتولى طارق بن زياد رحمه الله ولاية مدينة طنجة القريبة جدا من سبتة التي لم تفتح، والقريبة من بلاد الأندلس. موسى بن نصير رحمه الله لما فكر في فتح الأندلس لم تكن هذه الفكرة فكرة جديدة، بل سبحان الله هي فكرة قديمة جدا من أيام سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. شوف سيدنا عثمان بن

الحكم بيقول قول لطيف جدا. القسطنطينية كانت قد استعصت على الحملات الإسلامية في أيام سيدنا عثمان بن عفان، وصل الفتح لكل آسيا الصغرى، والقسطنطينية فتحها كان صعب وخد فترات طويلة ولم تفتح إلا بعد قدوم الخلافة العثمانية الراشدة وفتح القسطنطينية على يد محمد الفاتح رحمه الله. لكن انظر إلى كلام سيدنا عثمان بن عفان، يقول إن القسطنطينية إنما تفتح من قبل البحر، من قبل البحر، وأنتم إذا فتحتم الأندلس فأنتم شركاء لمن يفتح القسطنطينية في الأجر. يعني يريد أن يفتح المسلمون الأندلس، ومن الأندلس يتجه، الأندلس ديت في أقصى غرب أوروبا، يتجه خلال أوروبا كلها حتى يفتح القسطنطينية من الغرب وليس من الشرق، من قبل البحر، بحر الأسود في ذلك الوقت. إذن الفكرة فتح الأندلس فكرة قديمة راودت المسلمين منذ عهد سيدنا عثمان بن عفان، لكن المسلمون لم يستطيعوا أن يصلوا إلى هذه المنطقة في المغرب العربي إلا في هذا الزمان، زمن الدولة الأموية في فترة حكم موسى ابن نصير على الشمال الإفريقي. تعالوا كده نحلل الموقف ونشوف يا ترى موسى ابن نصير بيفكر إزاي في هذه الفترة. إحنا عايزين نفتح بلاد الأندلس، هو عنده مشاكل ضخمة جدا في فتح بلاد. موسى بن نصير عنده المشكلة الأولى أن المسافة بين المغرب والأندلس 3، ليس عنده سفن كافية لعبور هذه العقبة المائية الكبيرة. المسلمون معظم فتحاتهم كانت برية، لهم بعض المواقع زي ذات الصواري أو فتح قبرص أو ما إلى ذلك، يعني بعض المواقع القليلة، لكن ليست لهم سفن ضخمة تحمل جيوش وتعبر بها مضيق جبل طارق في هذا الوقت. إذن دي مشكلة من المشاكل اللي قابلته. المشكلة الثانية أن جزر البليار، جزر البليار ديت جزر في شرق الأندلس قريبة جدا من الأندلس، جزر البليار الآن تبع أسبانيا، فهذه الجزر مملوكة من الروم، الروم النصارى، ولو موسى ابن نصير دخل وفتح الأندلس ستكون هذه الجزر في ظهره، وهو تعلم في طريقة الفتح بتاعه أنه يحمي ظهره حتى لا يقع في أخطاء السابقين. فجزر البليار دي مشكلة بالنسبة له، لازم يحلها قبل ما يدخل على بلاد الأندلس. المشكلة الثالثة أن ميناء سبتة، اللي هو ميناء بيطل على مضيق جبل طارق، يوليان نصراني كان يحكم، وكانت وغيطش، وغيطش هذا حدث عليه انقلاب وتولى الحكم في الأندلس رجل اسمه لوذريك أو رودريكو، لكن العرب كانوا ينطقونه بهذا الاسم لوذريك. فلوذريك هذا كان يحكم بلاد الأندلس، ويوليان اللي هو كان صاحب الملك السابق بيحكم سبتة. ما يقدرش موسى بن نصير يعبر إلى منطقة الأندلس وفي ظهره يوليان. نعم يوليان على خلاف مع لوذريك. المشكلة الرابعة أن قوات الفاتحين المسلمين التي جاءت من جزيرة العرب ومن الشام ومن اليمن قوات محدودة قليلة منتشرة في كل الشمال الإفريقي، فكيف يأخذ من هذه القوات وينتقل إلى منطقة الأندلس؟ تنتقد عليه، وقد لا يستطيع أن يفتح بلاد الأندلس بهذا العدد القليل من المسلمين. المشكلة الخامسة أن قوات النصارى في الأندلس ضخمة جدا، كانت النصارى كما ذكرنا تحكم بلاد الأندلس تحت قيادة لوذريك، وكانت كميات الجيوش فيها كبيرة، والرجل كان قويا وكان متكبرا، وقوات ضخمة وعدة كبيرة وقلاع وحصون. نعلم كل هذه المشاكل. المشكلة السادسة أن أرض الأندلس بالنسبة لموسى بن نصير ومن معه مجهولة قبل، لا يعرف أي شيء عن أرض الأندلس ولا جغرافية الأندلس وما إلى ذلك. كرامة أنها صعبة جدا لجغرافية الأندلس إلى الآن، طبعا لما تيجي تدرس جغرافية الأندلس تجد فيها أمورا شاقة جدا على الجيوش الفاتحين. الأندلس أرض كلها جبال، والجبال دي بتبقى شاقة جدا على الجيوش، وبالذات في هذه الأونة من الحركة بالخيول والحركة بالعتاد على نقل الجيوش وبذلك ذلك الزمن. يبقى احنا عندنا مشاكل ضخمة جدا قدام موسى بن، ومع ذلك هو يصعد الأندلس. طب يحل مشاكل دي رحمه الله كل هذه المشاكل بلاد الأندلس، فتح بلاد، لكن بدأ في أنات شديدة يرتب الأمور. أول شيء بدأ ينشئ سفن باني ضل، لكن أكثر من ميناء في منطقة الشمال الإفريقي، أشهرها ميناء القيروان. طبعا مدينة القيروان كانت موجودة قبل عقبة بن نافع رحمه الله، لكن عمل فيها ميناء ضخم جدا، بدأ يبني فيه سفن للمسلمين. وبعدين بدأ يعلم البربر الإسلام في

مجالس خاصة يعلمهم الإسلام، يعني يديهم زي كورسات مكثفة كده لتعليم الإسلام، وبدأ يكون فرق من البربر حتى تكون هي جيش الإسلام. وسبحان الله في أي دولة من الدول حاربت حربا غير دول الإسلام استحالة أن تغير من طبائع الناس وتغير من ولائهم وحبهم حتى يقاتلوا معك بعد سنتين أو ثلاث سنوات فقط من الفتح الإسلامي، يصبح كل همه أن ينصر هذا الدين. فرنسا قعدت 130 في الجزائر وخرجت والناس برضو مسلمين والناس برضو على دينهم القديم ومتحدة لهم العافية في هذه المشاكل التي تقابلهم في هذا. وبدأ موسى بن نصير يعلم الناس الجهاد في سبيل الله، بدأ يعلم الناس بذل النفس لله سبحانه وتعالى وكيف تموت في سبيل الله، أمر عجيب جدا لا يتكرر إلا مع المسلمين. فبدأ المسلمين يكتروا، وبدأ الجيش الإسلامي الإسلامي الموجود في الشمال الإفريقي يكون جله من البربر لما كانوا من حوالي 5-6 سنوات محاربين لهذا الدين، أصبحوا هم عماد هذا الدين وهم جند هذا الدين. الأمر الثالث، ولا طارق بن زياد على قيادة الجيش الإسلامي المتجه إلى فتح بلاد الأندلس. طارق بن زياد رجل جمع بين التقوى والورع والكفاءة الحربية والجهاد في سبيل الله والرغبة في أن يموت في سبيل الله، وهو بربري ليس بعربي، عشان نعرف أنه ليس لعربي على أعجمي فضل وليس لأعجمي على عربي فضل إلا بالتقوى. هذا الرجل مع كونه بربريا إلا أن موسى بن نصير قدمه على العرب لما له من الكفاءة ولما له من الفضل. ليست دعوة الإسلام دعوة ترجع إلى عنصر من العناصر، ليست دعوة عنصرية وليست دعوة قبلية، لكن هي دعوة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. ثم إن طارق بن زياد لكونه من البربر يستطيع أن يقود البربر. أولا لن تقوم هناك أي عوامل نفسية في داخل هذا البربري الذي دخل في الإسلام حديثا، ثم إنه يفهم لغة البربر، مش كل البربر يتقنوا الحديث باللغة العربية، لكن طارق بن زياد رضي الله عنه وأرضاه كان يتحدث اللغتين العربية بطلاقة والبربرية أيضا، فهو رجل يصلح أن يقود مثل هذا الجيش. الأمر الرابع اللي عمله موسى بن نصير، ويعني يدل على حنكة وعلى حكمة عظيمة جدا لهذا القائد الذي يعني أغفل شرح دوره في التاريخ الإسلامي، هذا القائد أول حاجة عملها بعد كده أنه فتح جزر البليار، أول حاجة أنه يؤمن ظهره قبل ما يخش على بلاد الأندلس، خد الجيش وفتح جزر البليار وضمها لأملاك المسلمين وأصبح كده ظهره محمي من ناحية الشرق. جزر البليار تقع في شرق بلاد الأندلس في البحر الأبيض المتوسط يعني. طيب عمل كل هذه الأمور لكن بقيت عنده مشاكل، مشكلة ثابتة عليها واحد اسمه يوليان، وثابتة هذه مناع حصين جدا مش عارف يحل مشكلة ثابتة. حل مشكلة العدد بتاع الجيش من البربر وحل مشكلة السفن نسبيا، ما قدرش يعمل سفن كتير طبعا في وقت قليل، بدأ في بناء السفن في سنة 87 ولسه ما يعرفش أرض الأندلس شكلها إيه، مجهولة عنده، فعايز يحل هذه المشاكل. انظر إلى تدبير الله سبحانه وتعالى، الرجل موسى ابن نصير استنفذ الوسع واستنفذ الطاقة فعل ما عليه، انظر كيف يدبر له رب العالمين سبحانه وتعالى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، هكذا. فتيجي فكرة في دماغ يوليان، هذا ليس للمسلمين أي دخل فيها، المسلمون بعيدون عن يوليان، لكن يوليان وحده قاعد يفكر فيقول إن الأرض تتآكل من حولي، مسلمين دلوقتي حوالي، إن أنا قدرت أصبر بكرة وأصبر بعده إزاي هقدر أصبر على حرب المسلمين فترة طويلة. أيضا يوليان جواه حقد كبير على لوذريق حاكم الأندلس في ذلك الوقت، ليه؟ لأن لوذريق هذا قتل غيطشة اللي هو الملك اللي كان موجود قبليه، وكانت هناك علاقات طيبة جدا بين غيطشة ويوليان، أولاد غيطشة نفسهم راحوا استنجدوا بيوليان عشان يساعدهم في حرب لوذريق. أولاد غيطشة هؤلاء ليست لهم طاقة بلوذريق ولا يوليان له طاقة بلوذريق، طب يعمل إيه يوليان؟

المكان اللي عليه هيروح، وكمان لوزريق مش هيعرف يجري عنده لأن لوزريق على خلاف معه، هو من المؤيدين لأولاد الملك السابق، فما يقدرش يدخل أرض أسبانيا. طب يروح فين يوليان بعد كده؟ يعني لو راح طرد من ستة هيروح فين؟ حاجة التالتة اللي جت في ذهن يوليان إن أولاد غيطاشة لهم من الضياع الضخمة جدا في أرض أسبانيا قد صودرت وخدها لوزريق هذا الحاكم، ولوزريق هذا كان قد أذاق الشعب الأمرين، فرض عليهم كثير جدا من الضرائب، شعب أسبانيا كله بيكرهه وعذبهم، ويعني كان متنعما وشعبه في بؤس شديد. كل الأفكار دي اعتملت في ذهن يوليان. فيوم من الأيام والي طنجة اللي هو طارق بن زياد رحمه الله يجلس في بلده في طنجة على بعد عدة كيلومترات من ميناء سبتة، يجد ان في رسل من يوليان هي اللي جاي طارق بن معه. طارق بن زياد وجد قدامه يقول له ايه الامور؟ هي الامر الاول ان اسلمك ميناء سبتة، احنا بقالنا سنين مش عارفين نفتح ميناء سبتة، هو هيسلمه له كده من عنده، ان اسلمك ميناء سبتة. الامر الثاني سامدك ببعض السفن التي تساعد جيشك في عبور مضيق جبل طارق الى الاندلس. فموسى بن نصير كان عامل بعض السفن لكن ما عندوش سفن كافية، فده يقول له هديك السفن اللي ناقصة، انت استنفذت الوسع بتاعك، ربنا هيجيب لك سفن حتى من اعدائك، انظر الى تدبيره سبحانه وتعالى، هدي لك معلومات كافية عن ارض الاندلس، اشرح لك ارض الاندلس وكأنك تسير فيها. فطبعا موسى بن نصير ما شاء الله كل الامور اتحلت قدامه، طبعا ده كان طارق بن زياد والي طنجة من قبل موسى بن نصير. موسى بن نصير ساعتها كان قاعد في القيروان. طيب في مقابل ايه يوليان؟ ماذا تريد امام هذا العرض المغري جدا جدا للمسلمين؟ قال اريد ضيعات واملاك غيطشة. غيطشة له 3000 ضيعة مصادرة، 3000 عزبة او 3000 ملك او جنة او حديقة كبيرة جدا موجودة في بلاد الاندلس، يملكها غيطشة ملكا شخصيا له ولأولاده. هذه سعادة، سعادة جامعة، ما أهون الثمن. المسلمون أبدا يا إخوة والله ما فكروا في فتحهم في هذه، ما فكروا في يريدون أن يدخلوا هذه البلاد يعلم، لكن كانت هذه الأموال عندهم أشياء لا ينظروا إليها مطلقا. بل إن الناس إذا دخلوا في الإسلام كان لهم مال المسلمين وعليهم معنى المسلمين، بل لو دفعوا الجزية للمسلمين، حتى لو دفعوا الجزية للمسلمين يطرق

0: يوليان وما إلى ذلك العالم إلى هذه المنطقة في العالم ويجمعوا ثروة. الطلب في مقابل هذا الفتح العظيم لبلاد الأندلس من تدبيره سبحانه وتعالى. طارق بن زياد رحمه الله يأخذ هذه المعلومات ويعود إلى موسى بن نصير رحمه الله في القيروان ويخبره أمورا عظيمة. يمشي في الترتيب السليم للأمراء، يبعث رسالة للوليد بن عبد الملك رحمه الله يقول له أن عندنا عرض شكله كذا كذا كذا، فيسمح له الوليد ابن عبد الملك بعبور إلا بعد أن يختبرها بسرية من سرايا المسلمين. اوعى تعتمد على شرح أندلس بهذا، لا تعتمد عليه، قد يخون عهده، قد يتفق من وراءك مع لوذريق أو مع غيره من الناس. لازم تبعت سرية بنفسك وتتأكد أن هذه المعلومات صحيحة. يجهز موسى ابن نصير رحمه الله سرية من 500 رجل على رأسهم طريف ابن مالك أو طريف ابن ملوك
1: حسب الروايات المختلفة،
0: وهو من البربر أيضا. انظر إلى قادة هذه المنطقة، جميعا من البربر حديثي الإسلام، لكن الإسلام غيرهم كثيرا. انظر أن طارق بن زياد قد استمر في دين كان يعبد ثانيا قبل، سيكون ذكره في التاريخ، هل كان سيحفر اسمه في التاريخ مثلما فعل جلس في رمضان سنة 91 من الهجرة؟ ثم بدأ يدرس منطقة الأندلس منطقة فيها الجيش الإسلامي وجغرافية المنطقة، وقعد موسى رحمه الله يجهز حتى السنة 3000 مقاتل جيش، لكن فبدأ بهم الفتح الإسلامي. ولى عليهم طارق بن زياد رحمه الله 7000. ثم بدأ هذا الجيش يعبر مضيق جبل طلعبان سنة، وعلى جبل أول ما نزلوا عرف في التاريخ بعد ذلك بجبل طارق ومضيق جبل طارق، مش اسمه هذا الاسم، لكن إلى الآن حتى في اللغة الأسبانية
1: اسمه
0: مضيق جبل طارق. فنزل على هذا الجبل وانتقل منه تسمى الجزيرة الخضراء، وهناك الجيش لم يكن النصارى الضمية في هذه المنطقة في الجنوب. فقابلها طارق بن زياد رحمه الله وعرض عليهم أمورا، قال لهم إما أن تدخلوا في الإسلام ولكم ما لنا وعليكم ما علينا، ونترك كل أملاككم في أيديكم على أن تدينوا بدين الله سبحانه وتعالى، أو تدفعوا الجزية للمسلمين ونترك لكم أيضا كل ما في أيديكم، أو أنكم تدخلوا معنا في قتال ولا نؤخركم إلا 3. هكذا كانت دعوة المسلمين. طبعا النصارى القوط الموجودين في هذا المكان أخذتهم العزة وبدأوا يقاتلوا المسلمين، فقاتلهم طارق بن زياد رحمه الله فانتصر عليهم. كانت الحرب إلى حد ما سجالا بين الفريقين، قوة النصارى أو قوة القوط في هذه المنطقة لم تكن بالقوة الكبيرة، لم يكن هو جل الجيش القوطي في هذه المنطقة. فانتصر عليهم طارق بن زياد، وزعيم القوط في هذه المنطقة أرسل رسالة سريعة جدا إلى لوذريق في طليطلة. طليطلة هذه هي عاصمة الأندلس في ذلك الزمن، وكانت تقع في منتصف بلاد الأندلس، يعني زي القاهرة كده بالنسبة لجمهورية مصر العربية، بتقع في منتصف البلد. فبعت رسالة بسرعة للوذريق يقول له إيه؟ يقول له أدركنا يا لوذريق، فإنه قد نزل علينا قوم لا ندري أهم من أهل الأرض أم من أهل السماء. ناس غريبة جدا، ناس بيطلبوا إنهم ويتركوا لنا، هم مش متعودين على كده، هذه السياسة ليست يعني معروفة لهم، معروف عندهم إن الفاتح أو المحتل لبلد يأخذ من خيراته ويأخذ من أفضاله ويأخذ من أمواله ثم يترك هذا البلد ويسير يقتل ويذبح واوا، لكن لمجرد أن ندخل في دينهم يتركوا كل شيء، أو ندفع الجزية لهم ويتركوا لنا كل شيء، هذا لم نعهده من قبل. ثم إنهم في ليلهم من القوام لله سبحانه وتعالى ومن المصلين له، يعني وجد طائفة عجيبة جدا من البشر، يعني في الصلاة وكأنهم من الرهبان، وفي القتال وكأنهم من المحاربين الأشداء الذين تمرسوا على القتال طيلة حياتهم. فلا يدري أهل الأندلس أهم من أهل الأرض أم من أهل السماء. وصلت الرسالة إلى لوذريق فذه الغروب، وجمع 100,000 مقاتل، 100,000 رجل من الفرسان، وجاء بهم من الشمال إلى الجنوب. أسمعه من الرجال ومعه خيل قليل، يعني تخيل 7,000 بدون

تجهيز من الخيول أمام 100,000 رجل. طبعا طارق بن زياد وجد هذا القياس يعني صعب، فأرسل رسالة إلى موسى ابن نصير يطلب منه المدد، فأرسل له موسى ابن نصير 5,000 رجل آخرين أيضا رجالة على رأسهم طريف بن مالك، المسلمين قوامه 1,000 مقاتل. طارق بن زياد رحمه الله جول في المنطقة يبحث عن أرض تصل برباط، في بعضها وادي لك أو وادي لكة أو وادي لكة، كلها إيه أسماء لهذا الوادي. فمكان مكان مناسب، طارق الكاري طارق بن اختار المكان في خلف جنوب وإلى شمنته، فلا يستطيع أحد حوله في ميسرة، فلا يستطيع أحد أيضا أن يلتف حوله من جهة اليسار. ثم وضع على المدخل الجاتي بقيادة طريف بن مالك حتى لا يدخل أحد عليه من هذا المدخل، أمامه فقط الشمال مفتوحا للنصارى حتى يستدرج قوات النصارى للحرب في هذه المنطقة، فلا يلتف أحد من حوله في هذه الأرض التي يعتبر إلى حد كبير مجهولة بالنسبة للمستوها ومهما عرفوها. وانتظر في هذا المكان لوذريق، ومن بعيد جاء لوذريق، جاء ومعه 100,000 فارس، وجاء ومعه البغال محملة بالحبال. ليه مع حبال؟ طبعا موقع في نظري يعني موقع منتهية، فجاء في صلف وغرور يحمل الحبال لتقييد المسلمين، وجاء وقد جلس على سرير محلى بالذهب يحمل على بغلين وهو يابل موشاة بالذهب، يعني جاي في دنياه خلى عن دنياه حتى في لحظات القتال. وحتى في اللقاء يتم في 28 رمضان في سنة 22. لماذا تحول شهر رمضان إلى شهر مسلسلات جديدة وأفلام جديدة وفوازير وسهر للفجر ونوم لحد منتصف النهار وتزويغ من العمل وخناقات ومشاكل، ولما تيجي واحد تقول له يعني انت بتتخانق وانت صايم يقول لك اعذرني اصل انا صايم، فلازم يكون خلقه ضيق. لكن سبحان الله انظر الى المسلمين كيف كانوا يفعلون في رمضان. رمضان هذا شهر جهاد، المسلمون في الاندلس في رمضان 28 رمضان. يقول هؤلاء 12,000 في مقابل 100,000 من النصارى، يعني يدخل يجد أن الشفقة كل الشفقة على جيش مختارا راغبا في الجهاد وبين فريق مضطرا مجبورا على القتال، شتان بين فريق أسمى أمانيه أن يموت في سبيل الله وبين فريق أسمى أمانيه أن يعود إلى أهله وإلى ماله. هذا فريق يقف فيه الجميع في صف واحد كصفوف الصلاة، الغني بجوار الفقير والوزير بجوار الغفير والحاكم بجوار المحكوم، بينما هذا فريق يملك فيه بعض الناس الآخرين ويستعبد بعضهم بعضا. هذا فريق له قائد رباني، طارق بن زياد رحمه الله جمع بين التقوى والحكمة وجمع بين الرحمة والقوة جمع بين العزة، وهذا فريق له قائد متسلط مغرور ألهب ظهر شعبه بالصياط وعاش منعما وشعبه في بؤس شديد. هذا فريق إذا انتصر وزعت عليه 4 أخماس الغنائم جيش المسلمين، هذا شخص يقول أن الجيش المنتصر بياخد 4 أخماس الغنائم، مش بياخد 10 جنيه في الشهر أو بياخد 20 جنيه في الشهر، بحيث أن الناس تبارك له على أنه هو يعني خد آفة من الجيش، مش كده؟ الناس تلاقيها فرحانة جدا أنها عفيت من الجيش، بينما زمان لا، ده الناس تتشوق إلى جهاد في سبيل الله وفي حافز نعم من الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى مطلع على القلوب ويعلم قد يكون هناك شيء من التحريك بهذه الغنائم. 4 أخماس الغنائم كانت توزع على الجيوش الإسلامية، لدرجة أن سيدنا عمر بن الخطاب في موقع من مواقع المسلمين غنم المسلمون جواهر عديدة جدا لكسرى فارس، فالجيش الإسلامي مش عارف يوزع الجواهر على الجيش، إزاي يوزع 4 أخماس الجواهر على الجيش الإسلامي؟ راح سيدنا عمر بن الخطاب وفي ورع شديد باع هذه الجواهر الثمينة جدا، ومن هذا الثمن وزع 4 أخماس على الجيش وخمس دخل إلى بيت المال. لازم 4 أخماس الغنائم تذهب إلى جيش الفاتح، فهذا جيش يأخذ 4 أخماس الغنائم وهذا جيش لا يأخذ شيئا، بل يذهب كل شيء إلى الحاكم المتسلط المغرور. هذا فريق يؤيده

خالق الكون سبحانه وتعالى ومالك الملك سبحانه وتعالى. وهذا فريق يحارب ربه ويتطاول على شرعه وعلى قانونه. باختصار وبإجاز، هذا فريق الآخرة وهذا فريق الدنيا، شتان بين الفريقين. فعلى من تكون الشفقة؟ على جيش المسلمين أم على جيش القوط في هذه الموقعة؟ على من تكون الشفقة؟ وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. على من تكون الشفقة؟ وقد قال سبحانه وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هكذا بدأت الموقعة. دارت الموقعة ابتداء من 28 رمضان. أتراها قد استمرت ساعة أو ساعتين أو يوما أو يومين؟ استمرت 8 أيام متصلة. تخللها عيد الفطر المبارك. عيد الفطر يوم من الأيام في أثناء هذا القتال الشرس الضاري الطويل بين المسلمين. أمواج من النصارى تنهمر على المسلمين، والمسلمون صابرون، رجال من المؤمنين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. المؤمنون صابرون مجاهدون يوما والثاني والثالث والرابع حتى ينتهي المعركة في اليوم الثامن. ثم من الله على المسلمين بالنصر بعد أن علم صدق إيمانهم وعلم صبر المسلمين على هذا القتال الطويل 8 أيام متصلة. وقتل لوذريق في هذه الموقعة، أو فر في رواية إلى الشمال، لكن اختفى ذكره من الوجود، وبدأت الأندلس تفتح صفحة جديدة من الفتح الإسلامي الراقي المتحضر لهذه البلاد. وغنم المسلمون غنائم عظيمة جدا في موقعة وادي برباط. كان أهم هذه الغنائم الخيول، فأصبح الجيش الإسلامي كله خيالة بعد أن كان جله رجالة قبل هذه الموقعة. لكن هل كان هذا بلا ثمن؟ جيش المسلمين كان 12,000 في بدء موقعة وادي برباط. في آخر يوم من أيام وادي برباط كان قد استشهد من المسلمين 3,000 مقاتل، 3,000 شهيد، دماء غالية جدا روت أرض الأندلس وأوصلت هذا الدين إلينا وإلى غيرنا من الناس. لم يصل إلينا هذا الدين بتضحيات بسيطة أو تضحيات قليلة، لكن وصل هذا الدين بدماء غالية. قبل الانتقال من موقعة وادي برباط إلى ما بعدها في الأندلس، نناقش قضية اشتهرت كثيرا في التاريخ الإسلامي والتاريخ الأوروبي، وهي قضية حرق طارق بن زياد رحمه الله للسفن التي عبر عليها من المغرب إلى بلاد الأندلس في هذه الموقعة، موقعة وادي برباط، وفي فتح بلاد الأندلس. أتراها حقيقة أم تراها من الخيال؟ بيقولوا أن طارق بن زياد حرق السفن كلها حتى يحمس الجيش على القتال، وقال لهم: البحر لكم والعدو من أمامكم، فليس لكم نجاة إلا في السيوف. هكذا يعني تصور الرواية. وبعض المؤرخين مع صدق الرواية، وبعض المؤرخين مع بطلان الرواية. والحق أن هذه الرواية لا يجب أبدا أن تسلمين. ليه طلبوا الكلام ده؟ الشيء الأول أن هذه الرواية ليس لها سند صحيح من الروايات الإسلامية. عندنا علم اسمه علم الرجال وعلم الجرح والتعديل، ولا بد أن تكون الروايات عن أناس موثوق فيهم. هذه الرواية لم ترد أبدا أبدا في كتابات المسلمين الموثوق في تأريخهم، إنما جاءت فقط في الروايات الأوروبية التي كتبت عن موقعة وادي برباط. الرواية ليس لها سند صحيح. الأمر الثاني أنه لو حدث حرق لهذه السفن بلا شك كان سيكون هناك رد فعل من موسى بن نصير أو الوليد بن عبد الملك سؤالا عن هذه الواقعة، لأن طبعا أمر غريب جدا أن القائد يحرق سفنه. فلابد أن يكون في حوار وتداول بين موسى بن نصير وبين طارق بن زياد حول هذه القضية، ولابد أن يكون هناك تعليق من الوليد بن عبد الملك، ولابد أن يكون هناك تعليق من علماء المسلمين، هل جاز هذا الفعل أم لم يجز. فلذلك الكتب اختفى منها تماما رد الفعل لهذه الحادثة، مما يعطي شكا كبيرا في حدوثها. الأمر الثالث أن المصادر الأوروبية أشاعت هذا الخبر لأمر واضح جداً،

0: الاقتصاد الأوروبية والمحللون الأوروبيون لا يستطيعون أبدا أن يفسروا كيف ينتصر 12 ألف من الرجال الذين هم رجال ليس معهم خيول على 100 ألف فارس في بلادهم وفي عقر دارهم وفي أرض عرفوها وأرض ألفوها. كيف ينتصر هؤلاء القلة على هذه الكثرة العظيمة جدا من البشر؟ فقالوا إن طارق بن زياد حرك سفنه فأصبح أمام المسلمين حل واحد فقط للقتال للهروب من الموت، ولذلك استماتوا في القتال فانتصروا. لكن لو كانت الظروف طبيعية كانوا خدوا الجيش بتاعهم وانسحبوا من البلاد وركبوا السفن وعادوا إلى بلادهم. هذا لأن الأوروبيين لا يستطيعون أبدا أن يفقهوا القاعدة الإسلامية المشهورة والمعروفة والمسجلة في كتابه سبحانه وتعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الناظر إلى صفحات التاريخ الإسلامي يجد أنه من الطبيعي جدا أن ينتصر المسلمون بأعداد قليلة على غيرهم من الجيوش، بل إن الأصل المتكرر في معظم المعارك الإسلامية أن يكون المسلمون قلة وأن يكون الكافرون كثرة وأعداء المسلمين يهزموا بهذا العدد القليل من المسلمين. بل إنه من العجب أنه لو زاد المسلمون في العدد كتبت عليهم الهزيمة، كما حدث في حنين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وهذا الأمر سوف نتعرض له إن شاء الله في حوادث الأندلس اللاحقة. يبقى إذن الأوروبيون يحاولون أن يشيعوا هذه الشائعة حتى يدخلوا في روع الناس أن المسلمين ما انتصروا إلا لظروف خاصة جدا، لكن ليس من الطبيعي أن ينتصروا. الشيء الرابع اللي ضد هذه الرواية، احنا قلنا الشيء الأول أنها ليست لها سند صحيح، الشيء الثاني أنه ليس هناك رد فعل واضح في الكتب عن موقف موسى ابن نصير أو الوليد بن عبد الملك. الشيء الثالث أن المسلمين كانوا متعودين ينتصروا بهذه الأعداد القليلة جدا من البشر،
1: وده الشيء اللي كانت المصادر الأوروبية مش قادرة تفهمه.
0: الشيء الرابع أن المسلمين مش محتاجين لتحميس بحرق السفن، المسلمين جاءوا إلى هذه الأماكن راغبين في الجهاد في سبيل الله، طالبين للموت في سبيل الله، فمش ممكن يحتاج القائد أنه يحرق لهم السفن عشان يشجعهم في سبيل الله. بعض الناس تقول لك هذا حدث مسبوق، حدث قبل هذا في فتح الفرس لليمن، قائد الفارسي اللي فتح اليمن حرق السفن بتاعته علشان يحمس الجنود الفرس. أقول لك ده ممكن يحصل، ممكن القائد الفارسي يحمس الناس بتوعه بحرق السفن، زي ما كان الفرس بيجبروا جنودهم على الحرب ضد المسلمين بربطهم في سلاسل، زي ما وقعت ذات السلاسل المشهورة الله عنه وأرضاه. أيوة كده أقدر أفهم بالنسبة لأهل الدنيا، لكن جيش المسلمين مش محتاج لهذا التحميس حتى تفترض هذا الحرق. الشيء الخامس إن مش معقول قائد محنك مثل طارق بن زياد رحمه الله يحرق سفنه ويحرق خط الرجع عليه. ماذا لو هزم في الموقع؟ وهذا أمر وارد جدا، الأيام دول قد تحدث الكرة على المسلمين فترة من الفترات. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره، وخلي بالنا بقى من الاستثناء، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أي أنه هناك احتمال أن ينسحب المسلمون من ميدان المعركة إما تحيزا إلى فئة، وفئة المسلمين كانت في المغرب في الشمال الإفريقي، فكيف يحرق طارق بن زياد سفنه فيقطع على نفسه الانحياز إلى فئة المسلمين، يقطع على نفسه التحرك لقتال جديد. ما نرى هذا الحرق إن كان حدث إلا تجاوزا شرعيا خطيرا لا يقدم عليه رجل في ورع وتقوى وعلم وجهاد طارق بن زياد رحمه الله. وما كان المسلمون حكامهم وعلماؤهم ليسكتوا على مثل هذا الحدث إن كان حدث من ابن زياد. حاجة الأخيرة التي ترد على هذه الرواية إن طارق بن زياد لا يملك كل السفن، لبعض السفن مؤجرة

0: من يوليان أعطاها له بأجرة حتى يعبر عليها ثم يعيدها بعد ذلك إلى يوليان القائد اللي موجود في ميناء سبتة اللي هو بعد كده طبعا هينتقل إلى أسبانيا. فليس من حق طارق بن زياد أن يحرق هذه السفن. لكل هذه الأمور نقول إن هذه الرواية غالب الأمر مختلقة وما أشيعت إلا لتهون من فتح الأندلس
1: وتجعله أمرا محتما
0: على المسلمين لأنهم ليس لهم ظهر وليس لهم رجع. طيب ما هو الموقف بعد موقعة وادي برباط الشهيرة؟ طارق بن زياد القائد الفذ القائد المحنك بعد هذه الموقعة يعلم أنه إن أكمل الفتوح في هذه اللحظة فهي أفضل الفرص لفتح الأندلس، مع أنه فقد 3000 شهيد في موقعة وادي برباط، لكن هو ينظر فيجد أولا أن الروح المعنوية عند جيشه عالية جدا لأن جيشه 12000 انتصروا على 100000 واحد. حاجة تانية أن الروح المعنوية عند القوطيين في الحضيض نتيجة الهزيمة. الحاجة الثالثة أن الجيش القوطي هزم أو قتل منه كثير وتفرق منه بالفرار الكثير، فأصبحت القوة أمام طارق بن زياد ضعيفة. حاجة الرابعة أنه قد يكون قد قتل لوزريك في الموقعة، أو حتى إن لم يقتل فعموم الناس بتكره هذا الرجل، ففرصة يعلم الناس دين الله سبحانه وتعالى فقد يدخل معه الناس في هذه الظروف في دين الله. والحاجة الخامسة أن يوليان على عهد معه ولا يدري أحد إن كان سيخالف عهده مستقبلا أم لا يخالف، فعليه أن ينتهز هذه الفرصة وينطلق لفتح بلاد الأندلس بعد موقعة وادي برباط. لذلك أخذ طارق بن زياد جيشه مباشرة بعد انتهاء الموقعة وتوجه في اتجاه الشمال لفتح بقية بلاد الأندلس، منها اتجه إلى أشبيلية، من وادي برباط اتجه إلى أشبيلية، وأشبيلية هي أعظم مدن الجنوب على الإطلاق. ولكن سبحان الله لما اقترب جيش المسلمين من أشبيلية تحقق فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء في صحيح البخاري: نصرت بالرعب مسيرة شهر. ففتحت المدينة أبوابها للمسلمين دون قتال وصالحت على الجزية، على حصانة هذه المدينة وعلى ارتفاع الأسوار وعلى قوة الحامية، لكن فتحوا الأبواب ودفعوا الجزية للمسلمين، وأكمل طارق بن زياد رحمه الله الفتوح بعد أشبيلية. لكن قبل أن نكمل مع طارق بن زياد وقفة مع الجزية التي دفعها أهل أشبيلية وغيرهم من الناس في الأندلس وفي غيرها من بلاد العالم الإسلامي المفتوح في ذلك الوقت. الجزية هي ضريبة يدفعها أهل الكتاب بصفة عامة، أو حتى يدفعها المجوس، أو يدفعها المشركون في رأي بعض الفقهاء، وإن كان هذا هو الرأي الغالب. الجزية يدفعونها نظير أن يدافع عنهم المسلمون. لا يحمل الذين يدفعون الجزية سلاحا ليدافعوا به عن أنفسهم، لكن على المسلمين أن يدافعوا عنهم نظير هذه الجزية.
1: بل إن فشل المسلمون
0: في الدفاع عنهم ردت إليهم الجزية، وقد تكرر ذلك في بعض المواقف في التاريخ الإسلامي وسنتعرض لها إن شاء الله في أحاديث لاحقة. الجزية تؤخذ فقط من الرجال، لا تؤخذ من النساء. الجزية تؤخذ فقط من الكبار البالغين، لا تؤخذ على الأطفال. الجزية تؤخذ فقط من الأصحاء، لا تؤخذ على المرضى الغير قادرين على القتال. لا تؤخذ من أصحاب العاهات، لا تؤخذ من الأعمى، لا تؤخذ من الكسيح، لا تؤخذ من الرجل المعتكف للعبادة والذي لا يقاتل. بمعنى أدق هي لا تؤخذ إلا من القادرين على القتال، لا تؤخذ إلا من الغني، لا تؤخذ من فقير. بل إن الفقير قد يأخذ من بيت مال المسلمين، الفقير الذي هو من أهل الكتاب نصراني أو يهودي أو مشرك قد يأخذ من بيت مال المسلمين إن كان هو في بلد تحكم بالإسلام. هي الجزية في مقابل الزكاة التي يدفعها المسلمون، ومع ذلك هي أقل بكثير مما يدفعه المسلمون. كان في هذا الزمن الرجل الذي يدفع الجزية كان يدفع دينار واحد في السنة الكاملة جزية للمسلمين، بينما كان المسلم يدفع زكاة 2.5% من إجمالي الدخل الذي عنده إن كان بلغ نصابا وحال عليه الحول. فالمبالغ التي كان يدفعها المسلم في الزكاة كانت أضعاف ما يدفعه أهل الكتاب وغيرهم من الجزية. وفي حالة إذا أسلم سقطت عنه الجزية، وفي حالة إذا شارك مع المسلمين في حروبهم دفعوا له أجرة على حربه مع المسلمين. الجزية كانت أقل بكثير من الضرائب التي كان يفرضها عليهم أصحاب الحكم في بلادهم من جلدتهم ومن أبناء شعوبهم. الجزية أقل من أي ضريبة في العالم، بل إن الزكاة نفسها أقل من أي ضريبة في العالم. مين في الدنيا بيدفع ضريبة 2.5% بس؟ الناس بتدفع 10 و20 و30 و50% وأحيانا 70% ضرائب، بينما في الإسلام الزكاة 2.5% والجزية أقل من ذلك. كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ألا يكلف أهل الكتاب فوق طاقتهم، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه.
1: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: فالإسلام كان دين رحمة كبيرة جدا بهؤلاء، كان يدافع عنهم وكانوا يستفيدون بكل مقدرات البلد
1: في نظير هذه الجزية
0: البسيطة التي يدفعونها للمسلمين. يعني أشعر أن الوقت قد طال بنا، في الدرس القادم نكمل مع ومع موسى بن نصير. تم في دلس كيف كان رد فعل موسى بن نصير لهذه الانتصارات المتتالية لطارق بن زياد، كيف دخل المسلمون بلاد فرنسا وكانت لهم فيها صولات وجولات، وكيف وصلوا إلى 30 كيلومتر فقط التي هي في أقصى شمال فرنسا، كيف تأسس ما يسمى في التاريخ بعهد الولاة. هذا ما نتحدث عنه إن شاء الله في الحلقة لي ولكم، وجزاكم الله خيرا كثيرا.

سلسلة الأندلس من الفتح إلى السقوط للدكتور راغب السرجاني. عندما ناديتني سلسلة الأندلس على السرايا FM

0: راديو ساية أجلها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. في الحلقة الماضية انتهينا من قصة نبي الله هود عليه السلام، وكيف أرسله الله عز وجل إلى قوم عاد فأهلكهم الله جل وعلا ودمرهم بالريح. انتشر الشرك مرة أخرى في منطقة في شمال غرب الجزيرة العربية، منطقة تسمى الحجر، منطقة جبلية. في تلك البلاد انتشر الشرك بالله عز وجل اسمه. هذا النبي جاء إلى قومه يدعوهم إلى الله جل وعلا، وإلى هود أخاهم صالح، قال يا قوم اعبدوا الله، توحيد الله جل وعلا، قال يا قوم اعبدوا الله ما من إله غير. قوم ثمود الذين سكنوا هذه المنطقة كانوا ينحتون الجبال، أعطاهم الله عز وجل قوة أنهم يكسرون الصخر وينحتون الجبال ويصنعون في الجبال بيوتا لهم وقصورا لهم. أي قوة أعطاهم الله عز وجل. فاذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض

أي أن صالح عليه السلام ذكرهم قال يا قوم الله عز وجل أعطاكم هذه الجبال سكنى لكم، أي قوة تملكونها تنحتون الصخر وتنحتون الجبال وتقطعونها وتصنعون فيها بيوتا لكم وقصورا تؤمنكم من كل شيء، أي نعمة أعظم من هذه النعمة، وتنحتون من الجبال بيوتا وتنحتون

كانوا يكسرون الصخر وينحتون الجبال ويصنعون فيها البيوت والقصور والغرف يحتمون بها. وثمود الذين جابوا الصخر، يعني كسروا الصخرة وقطعوه. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، دعاهم إلى الله جل وعلا، ذكرهم، نصحهم، فردوا عليه باستهزاء، قالوا يا صالح

كنت فينا رجلا كريما، رجلا مرجوا، رجلا عزيزا، رجلا شريفا قبل هذه الدعوة. أما اليوم فقد تغيرت يا صالح، لست الإنسان الذي كنا نعرفه، إنما أنت من المسحرين، أصابك سحر، بك جنون. قالوا

ثم جاء قوم صالح ثمود، جاءوا لمن؟ جاءوا للضعفاء، جاءوا للفقراء، جاءوا للمساكين الذين اتبعوا صالح عليه السلام. قالوا لهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ عندكم يقين؟ عندكم دليل؟ فردوا بكل ثقة، قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. فرد المستكبرون في الأرض وقالوا لهم: إنا بالذي آمنتم به كافرون. إنه العناد، إنه الاستكبار، إنه العتو. هذه الجبال أعطاكم الله عز وجل إياها، جبال فارهة، بيوت وقصور أعطاكم الله عز وجل إياها، ومع هذا لا تؤمنون، ومع هذا لا تستجيبون. أي قسوة في قلوبكم هي أشد من هذه الجبال قسوة، وأشد من هذا الصخر قسوة؟ إنهم قوم صالح الذين عتوا عن أمر ربهم.

جاء قوم صالح إلى صالح عليه السلام يريدون أن يعجزوه، أن يتحدوه تكبرا منهم وعنادا. قالوا يا صالح، إذا أردتنا أن نؤمن لك ونعبد الله وحده كما تقول، أخرج لنا من هذه الصخرة، وكانت هناك صخرة عظيمة. قالوا له، أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة. وأي ناقة؟ نريدها ناقة عشراء في بطنها جنين في الشهر العاشر. حددوا يوما معينا وشهرا محددا للجنين الذي في بطن هذه الناقة. قال، إن فعلت هذا أتؤمنون؟ قالوا، نعم نؤمن، نريد هذه الآية، نريد هذه المعجزة. فأخذ صالح عليه السلام حبا للخير لقومه يدعو الله جل وعلا، يتضرع إليه، يستغيث بالله جل وعلا، يصلي ويدعو الله جل وعلا أن يخرج لهم هذه الآية. وفجأة يهتز الصخر، وفجأة ينشق الصخر، وأمام مرأى الناس والناس يشهدون، إذا بهذه الصخرة تخرج منها ناقة عظيمة. إنها آية من آيات الله. تخيلوا كيف تخرج ناقة من صخرة أمام قوم ثمود والناس يشهدون. أول ما خرجت الناقة وفي بطنها جنين،

إنها ناقة كغيرها من النوق، لكنها نسبت إلى ربها تشريفا. قال: يا قوم هذه ناقة الله، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها لا تقتربوا منها.

يأخذكم فيأخذكم عذاب قريب. إذا مسستم هذه الناقة بسوء ولو قليل فإن العذاب سيكون قريبا. الناقة آية من آيات الله، ولدت، رأوا هذه الناقة ورأوا ولدها، معجزة باهرة، آية بينة. هل آمن قوم صالح؟ لم يؤمنوا، كان عنادا، كان تحديا، كان تعجيزا لصالح، وفعلا أعطاه الله عز وجل هذه المعجزة. ومرت الأيام، اختبرهم الله عز وجل باختبار آخر. هذه الناقة سوف يكون لها شرب يوم، تشرب من البئر يوما لا تقتربون من الماء فيه، ثم إذا أردتم الشرب لكم اليوم الثاني، هي لا تشرب. طيب ماذا نفعل في اليوم الذي تشرب فيه الناقة؟ ماذا نشرب؟ تشربون من لبنها وسوف يكفي الجميع. إنها آية من آيات الله. هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. تشرب يوما لا تشربون، وتشربون يوما هي لا تشرب، ولا تمسوها بسوء. فالناقة ناقة الله، والأرض أرض الله، والأمر أمر الله. هذه ناقة الله أرسلها الله عز وجل اختبارا لهم، تحدوا نبي الله صالح فاختبرهم الرب عز وجل. إنا مرسل الناقة فتنة لهم، اختبارا، فارتقبهم، انتظرهم يا صالح واصطبر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، كل شرب محتضر. كل شخص منكم لا يقترب من الماء في اليوم الذي تشرب فيه هذه الناقة. إنها آية بينة، إنها معجزة ظاهرة، لكن القوم عميت قلوبهم، عميت صدورهم، عميت أفئدتهم، لم تنفعهم هذه المعجزة وهذه الآية. مرت الأيام فإذا بهم يصابون بالضيق والهم. كيف يتحدانا هذا الرجل الذي يدعي أنه رسول ونبي أننا إذا شربنا من الماء في هذا اليوم نهلك، أو إذا مسسنا هذه الناقة بسوء نهلك؟ إذا بهم يزداد حقدهم ويزداد غيظهم على صالح عليه السلام. فجاءت امرأتان، إحداهما تملك مالا والأخرى تملك بنات، قالتا: من قتل هذه الناقة، من نحر هذه الناقة، نعطيه من المال ومن النساء ما شاء. فإذا برجل اسمه مصرع وآخر اسمه قدار بن سالف، جاء إلى هذه المرأة وعرض عليهما قتل ناقة صالح، ناقة الله. وفعلا تجمع مع قدار ومصرع 7 من الرجال، تجمعوا ليقتلوا ماذا؟ ليقتلوا ناقة الله التي طلبوها، التي حذرهم منها صالح أن يمسوها بسوء، وهم مع هذا يريدون قتلها، يريدون نحرها، يريدون عقرها. وتجمعت 9 ليمكروا مكرا، ومكروا مكرا، ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. مكروا كيف يقتلون هذه الناقة وجنينها، وصالح عليه السلام حذرهم لكنهم لم يستجيبوا لتحذيره. تجمع 9 يريدون قتل ناقة الله عز وجل، قتل هذه الناقة التي قال لهم عنها صالح لا تمسوها بسوء. تجمعوا على الناقة والناقة تهرب منهم حتى أحاطوا بها بين الجبال. فإذا بقدار بن

ثالث على رأس التسعة يرميها بسهم من بعيد فأصابها في نحرها فرغت رغاء عظيما بصوت عظيم سمعها كل من حولها. أما ولدها فهرب، هرب إلى رأس الجبل ونحروه ذبحوه، ثم رجعوا إلى هذه الناقة، ناقة الله، فنحروها وقطعوها ودمها يسيل على الأرض. قتلتم الله عز وجل، هذه ناقة الله قتلتموها. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. ثم ذهبوا إلى صالح عليه السلام يتبجحون يتحدونه يتكبرون، وقالوا يا صالح، وهم يضحكون، لقد قتلناها. ثم ماذا؟ قالوا ما الناقة التي أمرتنا ألا نمسها بسوء، ذبحناها نحرناها قتلناها. وقالوا يا صالح، وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا، أين عذاب الله الذي زعمت؟ فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح. تخيلوا الوقاحة التي وصلوا إليها، تخيلوا الكفر والكبر والعناد بعد أن ذبحوا ناقة الله. بدل أن يستغفروا ويخافوا من عذاب الله عز وجل، جاءوا لصالح وقالوا له فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بعذاب الله. لكم أن تتمتعوا في هذه الدنيا 3 أيام، ثم بعد 3 سينزل عليكم عذاب من الله عز وجل. قال

اليوم الأول ستصفر وجوهكم، اليوم الثاني ستحمر وجوهكم، في اليوم الثالث ستسود الوجوه، ثم ينزل عذاب الله عز وجل. تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد، ذلك وعد غير مكذوب. وفعلا في اليوم الأول بعد قتل الناقة وذبحها اصفرت الوجوه، في اليوم الثاني نفس الشيء احمرت الوجوه، في اليوم الثالث سودت الوجوه، فخافوا أن ينزل عليهم عذاب الله كما توعدهم نبي الله صالح. فإذا بالتسعة نفسهم يتجمعون مرة أخرى، وإذا بهم يتفقون لما لا نقتل صالح قبل أن ينزل علينا العذاب لنقتله ولنتخلص منه. قال

نأتيه بالليل نذبح صالح ونذبح أهله وفي الليل ومن يدري عنا لنبيتنه وأهله. الصباح نقول ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصون. وفعلا بعد أن عقروا الناقة وذبحوها الآن يريدون قتل نبي الله صالح عليه السلام. وتجمعت 9 في تلك الليلة يريدون ذبح نبي الله وهو في بيته قائم يصلي يدعو الله عز وجل يتضرع إليه لا ينزل العذاب يدعو الله جل وعلا. وإذا بهم يتجمعون يريدون قتله ويريدون ذبحه. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. نزلت عليهم حجارة من السماء 9 فرضخت رؤوسهم جميعا. أصبح الناس يرون 9 كلهم ميتين. من الذي قتلهم؟ من الذي أوقع عليهم هذه العقوبة؟ إنه الله عز وجل.

0: عاقبة مكرهم أنا دمرناهم دمرهم الله عز وجل جميعا فلم يبقي من التسعة أحدا حيا بقي.
1: قصص نور قصص قصص.

لما أهلك الله عز وجل 9 علم قوم صالح أنهم هالكون، علموا أن وعد صالح عليه السلام لهم بالتمتع 3 أيام هذا وعد غير مكذوب، علموا أن العذاب سيحل بهم، فالوجوه تغيرت والألوان تبدلت في اليوم الأول، الثاني، الثالث، في اليوم الرابع علموا أن سينزل بهم العذاب، فجلسوا في بيوتهم وحفروا قبورهم داخل بيوتهم وانتظروا كيف سينزل عليهم العذاب. أما صالح عليه السلام والذين آمنوا نجاهم الرب عز وجل،

برحمة منا ومن خزي يومئذ. أخرج الله عز وجل صالح عليه السلام والذين آمنوا من تلك القرية، وجلس الذين نحتوا الجبال في بيوتهم مختبئين، وأصبح الصباح في اليوم الرابع، فإذا بجبريل عليه السلام يصيح عليهم صيحة واحدة قطعت قلوبهم كلهم، ماتوا، أخذتهم الصاعقة. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. لم يستطع أحد منهم أن يقوم من مكانه، في الجبال في البيوت أهلكهم الرب عز وجل. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. تمر على جبالهم، تمر على بلادهم، إلى اليوم موجودة في مدائن صالح في الشمال الغربي في الجزيرة العربية، منطقة تسمى الحجر، إلى اليوم موجودة. بيوتهم، قصورهم التي نحتوها في الجبال لا زالت تشهد عليهم في تلك البقعة الملعونة التي من مر فيها لابد أن يبكي خشية من الله جل وعلا. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود، بعدا ولعنة لتلك الأمة التي عصت ربها عز وجل. ثم رجع إليهم صالح عليه السلام بعد أن رآهم هلكا في بيوتهم في قصورهم، جبالهم لم تمنعهم عذاب الله عز وجل. مر عليهم وهو ينظر إليهم صرعا، نظر إليهم وتأسف وقال يا قوم، يكلمهم وهم أموات لكنهم يسمعون، قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. فتاة جارية نجت من ذلك العذاب، هربت قبل أن يصبح الصباح، علمت أن سيحل بها العذاب، هربت إلى قرية أخرى، قصت عليهم القصص، ما الذي حدث، ما الذي جرى، وكانت متعبة مجهدة، فلما شربت من مائهم أهلكها الرب عز وجل. نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. منذ آلاف السنين إلى اليوم ومدائنهم موجودة، نحتهم في الجبال لا زال موجودا ليكون شاهدا عليهم، ليمر الناس على تلك القرية يبكون خشية من اللعنة أن تنزل عليهم. ماذا استفاد قوم صالح؟ نحتوا الجبال، كسروا الصخر، سكنوا في تلك الأماكن التي نحتوها، لكنها لم تمنعهم من عذاب الله عز وجل. وإذا بنبي الله يقول أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ثم تولى وتركهم صالح عليه السلام لتطوى صفحة من صفحات الأنبياء، نبي عربي توفاه الله عز وجل بعد هذا، وانتشر الشرك مرة أخرى في الأرض. ننتقل بكم مرة أخرى إلى بقعة أخرى في الأرض، إنها بلاد الرافدين، ينتشر فيها الشرك، عبادة الأصنام، عبادة الكواكب من دون الله عز وجل. في بلاد الرافدين ما تسمى بالعراق اليوم انتشر الشرك، فبعث الله عز وجل إليهم نبيا من أعظم أنبيائه وأفضلهم، اتخذه الرب عز وجل خليلا له. من هو؟ إنه أبو الأنبياء. ما قصته؟ قصة عظيمة، حوادث جليلة. إنه من؟ إنه إبراهيم الخليل عليه السلام. هذا موضوع حديثنا وإياكم في الحلقة المقبلة، حتى نلقاكم إن شاء الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلنا فيما مضى إن قريشا حاولت ضر من أسلم بكل ما قدرت عليه، ولو بأن تصده عن المسجد الحرام. روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان سعد بن معاذ رضي الله عنه صديقا لأمية بن خلف في الجاهلية، فكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد، وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة خرج سعد معتمرا فنزل على أمية، فقال له: انظر لي ساعة خلوة لعلي أطوف بالبيت. فقال له أمية: انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت. فخرج به حين انتصف النهار، فلقيهم أبو جهل، فقال: يا أبا صفوان، من هذا معك؟ قال: هذا سعد. فقال أبو جهل: ألا أراك تطوف آمنا بالبيت وقد آويتم الصباه وزعمتم أنكم تنصرونهم وتمنعونهم؟ والله لولا أنك مع أبي صفوان لما رجعت إلى أهلك سالما. فتلاحيا بينهما، فقال أمية لسعد: يا سعد، لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي. فقال سعد لأبي جهل ورفع عليه صوته: والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه طريقك على المدينة، لأقطعن عليك متجرك إلى الشام. فجعل أمية يقول لسعد: لا يا سعد، لا ترفع صوتك على أبي الحكم سيد أهل الوادي، ويمسكه. فغضب سعد وقال: دعنا عنك يا أمية، فوالله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك. فقال: إياي؟ قال: نعم. قال: بمكة؟ قال: لا أدري. ففزع لذلك أمية بن خلف فزعا شديدا، وقال: والله ما يكذب محمد إذا حدث. ثم رجع إلى امرأته فقال لها: أما سمعت ما قال لي أخي اليثربي؟ فقالت: ما قال؟ قال: زعم أنه سمع محمدا صلى الله عليه وسلم يقول إنه قاتلي. فقالت زوجته: والله ما يكذب محمد. فقال أمية بن خلف: والله لا أخرج من مكة. فلما كان يوم بدر واستنفر أبو جهل الناس، كره يعني أبو أمية بن خلف أن يخرج، فقال له أبو جهل: لو يا أبا صفوان، إذا رآك الناس تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك، سير معنا يوما أو يومين أي ثم ارجع. فسار معهم فقتله الله. فهذه طائفة كرهت هذا الذي صنع ربنا سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم من الظهور في المدينة، وطائفة أخرى شرقت بالذي صنع ربنا سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم من التمكين في المدينة، وهم أحبر اليهود، فنصبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العداوة حسدا وبغيا، ونصبوا للإسلام الشرور ليطفئوه، إلا عبد الله بن سلام ومخير.

منه لأنه أراد أن يرى هذا الذي يزعم أنه نبي. فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خبرني بهن جبريل آنفا. فقال عبد الله بن سلام: ذاك عدو يهود من الملائكة. هذا شيء تزعمه يهود أن جبريل عدوهم. فقال: ذاك عدو يهود من الملائكة. فقال صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، فإن سبق ماؤها كان الشبه لها. فقال عبد الله بن سلام: فأشهد أنك رسول الله وأن ما جئت به حق، وقد علمت يهود أني أعلمهم وابن أعلمهم وسيدهم وابن سيدهم، فأرسل إليهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت، فإنهم قوم بهت إذا علموا أني قد أسلمت بهتوني عندك وقالوا في ما ليس في. فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءوه، ودخل عبد الله بن سلام البيت، يعني اختبأ في ناحية في البيت. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم؟ فقالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه. ومخيريق كان رجلا من بني النضير، وقيل كان من بني قينقاع، فأسلم وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فاستشهد فيها. يقال إنه لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد قال مخيريق ليهود: ألا تنصرون محمدا؟ فوالله إنكم لتعلمون أن نصره حق عليكم. فقالوا: اليوم سبت. قال: لا سبت. وأخذ سلاحه فخرج فقاتل في أحد حتى أثبتته كثرة الجراحات. فلما حضرته الوفاة قال: ما لي لمحمد يضعه حيث شاء، فمات. أما ما يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مخيريق خير يهود فهو حديث ضعيف. وطائفة ثالثة أغصهم، هذا الذي صنع ربنا سبحانه بنبيه صلى الله عليه وسلم من الظهور والتمكين، وهم طائفة من الأوس والخزرج، كانوا على دين آبائهم من الكفر وعبادة الأوثان، ولم يدخلوا في الإسلام، لكنه قهرهم بظهوره واجتماع قومهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. لم تجتمع قبل الإسلام، لم تجتمع الأوس والخزرج على رجل قط إلا هو، فكان قومه أرادوا أن يملكوه عليهم، وكانوا ينظمون الخرز في التاج الذي يجعله على رأسه ليجعله ملكا. فجاء ربنا سبحانه بالحق، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، واجتمع عليه الأوس والخزرج فضغنه لذلك، ورأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه ملكا. روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية. القطيفة ثوب كساء، والفدكية منسوبة إلى البلد الذي يسمى فدك، وهو قريب من المدينة. قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار على قطيفة فدكية، وأردف أسامة بن زيد خلفه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن خزرج. فمر صلى الله عليه وسلم على مجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وفيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبادة الأوثان واليهود، وذلك قبل وقعة بدر، قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، أي قبل أن يظهر إسلامه، إلا فلم يسلم عبد الله بن أبي بن سلول. وقوله في الحديث قبل وقعة بدر هذا مهم، لأن قبل وقعة بدر لم يكن عبد الله بن أبي بن سلول منافقا، لا هو ولا أصحابه معه، بل كانوا كفارا، كفرهم صريح. لكن لما كانت وقعة بدر وقتل صناديد قريش، حينئذ نافقوا أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك المجلس الذي فيه هؤلاء الأخلاط من المسلمين والوثنيين واليهود، فأثار حماره صلى الله عليه وسلم عجاجة، فلما أثار الغبار

خمر عبد الله بن أبي أنفه وقال لا تغبروا علينا، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم حماره ونزل فسلم ودعاهم إلى الله وتلا عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي يا هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا هذا إنه لا أحسن من حديثك لو كان حقا، فلا تؤذن به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك، فمن يأتيك فاقصص عليه. فغضب عبد الله بن رواحة، وكان معهم في مجلسهم ذاك، فغضب عبد الله بن رواحة وقال بلى يا رسول الله اغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فتثاور الناس حتى كادوا. فقال يا سعد ألم تر إلى ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي، ما قال يا رسول الله؟ فقال قال كذا وكذا. فقال سعد بن عبادة يا رسول الله أعفي أنزل عليك الكتاب، لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، وقد استطاع البحيرة أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة. أهل هذه البحيرة يقصد بها المدينة، البحيرة تصغير بحرة، والبحرة تطلق في لسان العرب على القرية وتطلق على ولولا المدينة التي بين مكة والمدينة سميت بحرة، البحرة لأنها مدينة القرية. فقال ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، يعصبوه يجعلوه رئيسا عليهم، إنما سمي الرئيس معصبا لأنهم كانوا يعصبون برأسه جسام الأمور، أو لأنهم كانوا يعصبون رأسه بعصابة يتميز بها لا تليق بغيره. فقال ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، شرق غص حلقه بذلك، يعني صار مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وإجماع الناس عليه معترضا في حلق عبد الله بن أبي لا يسيغه لا يزدرده، فذاك فعل به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كانت وقعته بدر وأوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصناديد قريش، قال عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه هذا أمر قد توجه، فجاء فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم في الظاهر، وكان حينئذ منافقا. ثم إن ربنا سبحانه أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم بجهاد عدوه، وذلك على رأس 13 سنة مضت من البعثة. روى أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم والله ليهلكن، فأنزل ربنا سبحانه أذن للذين يقاتلون للذين يقاتلون قراءتان بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. قال أبو بكر رضي الله عنه لقد علمت أنه سيكون قتال. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا والبعوث ويخرج في الغزوات، وذلك لأغراض أهمها غرضان اثنان. الأول مهاجمة قوافل قريش التي عدت على أموال المسلمين فاجتاحتها كما تقدم، والثاني عزل قريش وفل حدها وكسر شوكتها وبهذا القبت في حتى لا تبقى سارية سيف البحر يقودها حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، ثم سارية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب إلى رابغ، ثم سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار. وكانت هذه السرايا لعيارات قريش لا يراد منها إلى العير، فكانوا يرجعون ولا يلقون كيدا. ثم كانت غزوة ودان، وهي أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يريد فيها قريشا وبني ضمرة بن بكر بن عبد مناه بن كنانة، فوادعته صلى الله عليه وسلم بنو ضمرة، وكان الذي وادعه منهم مخشي بن عمرو الضمري، وكان سيدا بني ضمرة في زمانه بأن لا يغزوهم ولا يغزوه ولا يكثر عليه جيشا ولا يعين عليه عدوا، وكتبوا بينهم في ذلك كتابا. ثم كانت بعد ذلك غزوة العشيرة، ويقال العسيرة ويقال العسيرة ويقال العسيراء ويقال عشيراء، وهي أسماء لموضع قريب من المدينة يعني نحو 160 كيلومترا. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها يريد عيرا لقريش، فلما بلغ ذل العير قد خرجت من ذلك الموضع بأيام، وهذه هي العير التي سيطلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تكون قافلة من الشام إلى مكة، وبسببها ستقع غزوة بدر. وفي هذه الغزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مدلج. ثم كانت سرية عبد الله بن جحش في نخلة، ونخلة موضع قريب من مكة. روى الطبراني في معجمه الكبير والطحاوي في شرح مشكل

الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن جحش في سرية وأعطاه كتابا وأمره ألا يقرأه حتى يبلغ موضع كذا، وقال له صلى الله عليه وسلم لا تكرهن أحد من أصحابك على المسير. فلما بلغ الموضع أخذ الكتاب فقرأه وخبر أصحابه الخبر، فرجع اثنان ومضى سائرهم فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه، ولم يكونوا يعلمون ذلك اليوم الذي قتلوه فيه أهو من جمادى أم من رجب. جمادى شهر حل ورجب شهر حرام، فأرجف المشركون بالمسلمين وقالوا لهم قتلتم في الشهر الحرام استحللتم فيه، وعظم ذلك على المسلمين. فأنزل ربنا سبحانه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. فيخبرهم ربهم أنهم قد كانوا يفتنون من أسلم عن دينه حتى يرجع إلى الكفر بعد إسلامه، فذلك أعظم من القتل في الشهر الحرام. فلما نزل ذلك قال عبد الله بن جحش يجيب المشركين الذين أرجفوا بالمسلمين وقالوا قتلتم في الشهر الحرام وسفكتم فيه الدم وأخذتم فيه المال وأسرتم فيه الرجال، قال لهم في جملة أبيات تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد صدودكم وعما يقول محمد صلى الله عليه وسلم وكفر به والله راء وشاهد وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد، فإنا وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد سقينا من ابن الحضرمي رماحنا بنخلة لما أوقد الحرب واقد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: مساكين أهل الدنيا الذين جاءوا إلى الدنيا وغادروها وما ذاقوا أطيب ما فيها. إن أطيب ما في الدنيا الاتصال بالله عز وجل، أن تشعر أن الله يحبك، أن تشعر أن الله معك، أن تشعر أنك برعاية الله وحفظه، أن تشعر أنك على الصراط المستقيم، أن تشعر أنك على المنهج القويم، أن تشعر أن هذه الدنيا ممر وليست مقرا، أن تشعر أن هذه الدنيا ستفضي إلى آخرة لا ينفد نعيمها. يقول لك أحدهم: أنا دعوت الله فلم يستجب لي، فسر لي هذه الظاهرة. ألم يقل الله عز وجل: ادعوني أستجب لكم، دعوته فلم يستجب لي؟ أيها الإخوة الأكارم، عز وجل إن الله حيي كريم، حيي كريم، يستحي من عبده أن يبسط إليه يديه ثم يردهما خائبتين. فاتقوا الله عباد الله فيما تدعون. يعني الله رحيم وقدير ويحبك، والدليل أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أتيهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. إن لم يستجب الله لك فاعلم علم اليقين أن الذي سألته إياه ليس في صالحك. هو رحيم وعلى كل شيء قدير ويحبك، ولكن إن دعوته فلم يستجب لك فاعلم علم اليقين أنه لو كشف الغطاء لاخترت الواقع. إنه

حكيم عليم، هذا الذي سألته لا يناسبك، وليس من الحكمة أن يعطيك إياه. إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه. هذا مستقيم على الحج المالي، وقع في المعاصي والفسق، فأنا أعلم به، لذلك إلا الغنى، فإذا أفقرته أفسدت عليه دينه. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ألا تسلم؟ أصاب الإنسان بعض الأمراض، خالق الكون أليس حكيما؟ ألم تؤمن أنه كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وأن إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وأن الحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، الخير وحده، إنك على كل شيء قدير. فإذا دعوت الله عز وجل ولم يستجب لك، فاعلم أن عدم الاستجابة لمصلحتك، فاعلم علم اليقين أن عدم الاستجابة لمصلحتك، ولو كشف الغطاء لاخترت الوقت. إن الله حيي كريم، يستحي من عبده أي ثم يردهم الله فيما تدعون. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: ما قال عبد قط يا رب ثلاثا، ما قال عبد قط يا رب ثلاثا إلا قال الله لبيك. فيعجل الله ما شاء ويؤخر ما شاء، فالذي يعجله إنما يعجله لصالح عبده المؤمن، والذي يؤجله إنما يؤجله لصالح. اسمعوا قول النبي: إن الله دنيا كما يحمي، إن الله يحمي صفيه من الدنيا، يحمي الراعي غنم الهلكة. يجب أن تؤمن برحمته، يجب أن تؤمن بحكمته، يجب أن تؤمن بتقديره، يجب أن تؤمن أنه بيده كل شيء.

جاء صادقا أمينا، كأنما يحمل قلبه بين كفيه، فك أغلال الحياة والناس سكرى والأيام منطفئة. ذكرتك يا حبيبي فضج بالخفق صدري، ورويت جفني بالدموع. جئت بالنور فتوارى الظلام، وأيقظت عصفور قلبي وحمام، لتهدل في الكون أعذب ألحان الحياة. أعرفت بنورك أن في السماء متسع لتحليل، وتنفست ملء رئتي صفاء رقيق. كم أنت عظيم يا رسول الله، أي صبر كنت يوم أن انسكبت في سجدة على الأرض مسافرا للسماء، فآذب ظهرك الشريف بأحشاء سنى الجزور وقهقه. يا لتحناني، ليت كف فاطمة كانت كفي، وهي تزيل عنك نتنهم وتزيح ثقل أذيتهم. ليتها كفي وهي تكفكف حزنك الدفاق، وترويك الوداد، وأنت لا تنفك تشرع دونهم قلبا باتساع الكون، صفحا وحبا ورحمة. حط جنبي وصاياك يا حبيبي، ضرجت بها قلبي وأسكنتها الوريد. حفرت في أرواحنا كوثرا منسابا، وشققت في السماء طريقا، وشددت وثاقا. أشتاق قلبك الحنون، وقلبي يفوح.

فمنه الحب رقراق. يا كأن بستان الخزامى نبت في وريدي يوم أن غرست أنوار الهداية واتقدت جذوة الإيمان والتقايا العبيد، وكل ما فيه عاطرا عبقا تتقاذف في مخيل وقوتك وانتصارك، ولو آلموك وجدوك باسم الود، حتى في خيالاتي لا تجيء إلا عذبا فراتا أواه لقلب سكنت نبضه، تاقت قلوبنا لري رؤيتك وقلبك رحمة للعالمين. أصلي عليك وكأني أهمس في أذن الكون وتسافر روحي تتخطى الحدود، أمد يد الحنين فتصافحك باحتراق، مشتاق بعبق المنفى والخذلان والوجع. يا رسول الله أنت حي في كل البقاع، وكل مئذنة تصدح بالتكبير تبلغك الأشواق خمسة.

ليلة رحيلك باردة بحجم وحشة فراقك، أي طهر ضم ربوعي طيبة، ستبقى حكاية العصور التي لا تمل، أنوارك لن تنطفي ووهجا في الجبين

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: لكل قصة دعوة، وراء كل دعوة قصة، وراء كل قصة عبرة تضيء الطريق. لكل قصة دعوة، برنامج فيه حكاية الدعاء ومواقف المصلحين ودروسا تصنع أثرا في القلوب. تابعونا عبر راديو آثير السرايا FM 99.3 لنكتشف معا معاني الحكمة وعمق التجربة وجمال الدعوة إلى الله. لكل قصة دعوة، قصة تسمعها وتأثير يبقى. راديو سرايا 99.3 FM صوت يرتقي بالوعي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الدعوة إليه فرضا على كل من استطاع إليه سبيلا. الله الذي لا إله إلا هو وأتخذه وكيلا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي فضله على خلقه تفضيلا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يدعون إلى الله ويسبحونه بكرة وأصيلا. أحييكم أخوتي أخواتي بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما قبل، فإن لهذا الدين إقبالا من جهة وإدبارا من جهة أخرى، ونحن الآن نعيش حالة وعرة من حالات إدبار هذا الدين، والأسباب معروفة، ولكن ما العمل؟ وكيف الخلاص؟ وأين النجاة؟ وأين النجاة أيها الأحبة؟ إنه في رسالة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، رسالة الإسلام. أما بعد، فإن أشرف ما يمكن أن يشتغل به المرء في عمره الطويل هو خدمة هذا الدين والاهتمام بأمر دعوة الإسلام بنشرها وتبليغها والابتكار في وسائلها وطرقها، محتسبا ذلك العمل الجليل لله عز وجل. وقد أردنا في برنامجنا هذا في كل قصة دعوة أن نعالج ناحية من نواحي ضعف النفس بما نقدمه من دواء ناجع وبلسم شاف، ونروح عنها ببعض المرغبات القصصية، منها ما ورد في الذكر الحكيم عن جبريل عليه السلام عن رب العزة سبحانه وتعالى، ومنها ما ورد عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، صاحب المحجة البيضاء وصاحب الدعوة الغراء، محمد صلى الله عليه وسلم، عن بني إسرائيل وغيرهم، وقصص أخرى عن الصحابة والتابعين والصالحين من العصور الماضية ومن رجال الدعوة في هذه الأيام، مع بعض الروايات التي لها هدف في الإصلاح وعمل الخير وبناء الأمة، وتجارب أخرى من شعوب وثقافات أخرى. فليس عجيبا ربع الكتاب الكريم، فللقصة أهمية كبيرة تنبه لها الأقدمون والمعاصرون في التوجيه والتربية والتعليم والعظة والعبرة والدعوة إلى الله. يقول إسماعيل بن محمد: كان أبي يعلمنا المغازي والسرايا، ويقول: يا بني، إنها شرف آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. وقال بعض العلماء: الحكايات جند من جنود الله يثبت فيها قلوب أوليائه. وقيل أيضا: في القصة سحر يسحر النفوس. أي سحر هو؟ وكيف يؤثر في النفوس؟ لا أحد يدري على وجه التحديد. أهو انبعاث الخيال يتابع مشاهد القصة ويتعقبها من موقف إلى موقف ومن تصرف إلى شعور؟ أهو المشاركة الوجدانية لأشخاص القصة وما تثيره في النفس من مشاعر تنفجر وتفيض؟ أهو انفعال النفس بالمواقف حين يتخيل الإنسان نفسه في داخل الحوادث ومع ذلك فهو منها متفرج من بعيد؟ أيا كان الأمر، فسحر القصة قديم قدم البشرية، وسيظل معها حياتها كلها.

وبقائها على الأرض لا يزول. والإسلام يدرك هذا الميل الفطري إلى القصة يقول الدكتور عبد الله العريني: تختص القصة بإمكانات فذة يستطيع الكاتب الإسلامي إذا أحسن استخدامها أن يقول جميع ما يود قوله دون أن يثقل على القارئ أو يشعره بالسأم أو الملل. وأما الروائي نجيب الكيلاني فيضيف من خلال تجربته الطويلة بأنه ليس من الضروري أن ترد كلمة إسلام في القصة حتى نعدها قصة إسلامية، فقد تعالج القصة مشكلة اجتماعية وأخلاقية أو سياسية من منظور إسلامي دون هاتف أو شعارات أو ضجيج. المهم أن يكون المضمون إسلامية، وأن يكون الانطباع الوجداني واتخاذ الموقف في إطار القيم. وستكون من بين القصص التي سنرويها في هذا البرنامج لا تحتوي على كلمة الإسلام، ولكن مضمونها وهدفها إسلامي وتربوي وانطباعه وجدانية. وتأمل عزيزي المستمع كيف شكلت التربية بالقصة الهادفة المثل الأعلى في خيال طفل الخامسة. فقد حدث في إحدى المدارس الأهلية أن طلبت المدرسة من التلاميذ أن يذكر كل واحد منهم أمنيته، ففعلوا: هذا يتمنى أن يكون مهندسا، وهذا طبيبا، وذاك طيارا، وآخر لاعب كرة. ووصل الدور إلى طفل صغير لم يتجاوز الخامسة، قالت له المدرسة: وأنت ما؟ بماذا أجاب؟ وعلام تدل هذه الإجابة؟ هل هذه الإجابة صدفة أم لها جذور وتوجيهات؟ نعم، صحابيا من أصحابه هنا اندهدت ذلك، فقالت الأم: لا غضب، أصبح كأنه يعيش معهم ومع بطولاتهم، يحاول أن يحاكي أخلاقهم وتصرفاتهم التي يسمعها في سيرتهم. فإليكم أيها الآن لفته أن إلى نومه له أهمية خاصة تختمر في مركز الذاكرة في المخ، ويصعب عليه الأمر منها وسيلة من وسائل، لأنه يمتد بسمو غايته وشريف مقاصده بمرار. وإنما هي قصص تبعث في نفس الطفل الثقة والأقرع والأعمى، وقصة أصحاب الآذى، وما أكثر قود السامع إلى العمل الصالح والدعوة إلى الله وإلى دينه القويم. مستمع، التي لا هدف لها أو يكون هدف سوبرمان والجان وقصص الرعب والقصص التي تدعو إلى الرذائل والدنايا والمكائد ولا تدعو إلى حب الخير وأهله، والقصص التافهة التي لا فائدة منها، إنها تمنعهم إلى حب دافئة تقول لهم فيها: أحبكم وأحرص على إسعادكم، ويسعدني أن أفرغ لكم وقتا وأؤجل مشاغلي من أجلكم أنتم، وأنا مستعد لأن أهلك مرة. فاجعلهم يشعرون بحرام دافئة صادقة، وأنت تمنحهم نسخة من أعماق الخير الذي وتحمله بين جنبيك. هذه مقدمة عن أهمية القصة وما لها من تأثير وسحر في التربية والدعوة. ولنا في هذا البرنامج وما فيها من الصعاب ولر بها أصحاب هذه القصة الخدود. الله صلى الله عليه وسلم كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث صاحب فقعد إليه فكان ساحرا: إذا خشيت الساحر فقل أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. هو كذلك إذ أخبره، قال له الراهب: أي أنت شفيتني؟ فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن بالله فشفاه. فأتى الملك إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام له الملك: تفعل إنما يشفي. فأخذ ليعذبه إلى له: ارجع عن دينك. فده فشقه، شار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع وإلا فاطرحوه. ذهبوا به فصعدوا اللهم بما شئت. فصعد له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله إلى نفر من أصحاب فتوينه فغرقوا. وجاء يمشي إلى قال: تجمع سهم في كبير

سيدي القوس، ثم قل بسم الله رب، ثم قال بسم الله رب الغلام، ثم ما كنت تحذر قد والله فاحموه فيها، أو قيل له اقتحم، ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: في أيام الألم والعذاب.

فإنه يحمل في ثناياه معاني عظيمة وفوائد جليلة وأفكارا بناءة. وهذا ليس بعيدا عن الحديث النبوي جلالة بالله والدعوة إليه وتصحيح بعض المفاهيم. هذه القصة المثيرة هو غلام، وهذا الغلام بل يثير انتباهنا كي نهتم بالأطفال. فالأطفال اليوم وإن كان سيحمل، وربما مجدد العصر يكون بين هذه الأطلاقة عضوة الحجارة، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم مجسانه. وأما الفائدة الثانية من الحديث

الأول هو تواضع العالم الأستاذ، أن المجتمع لن يتحسن حاله تلميذ مثل أستاذه يقلده في كل شيء، وإن كان أن أحسن أحوال التلميذ أن يصبح مثل أستاذه يقلده في كل شيء، إن أحسن أحواله أن يصبح مثل أستاذه نسخة ثانية عنه فيشرح متونه ويختصر شروحه. يقول الشيخ محمد طنطاوي رحمه الله: إن سبب الركود العلمي في بلاد الشام في القرن الماضي هو فقدان التشجيع، وأي تشجيع أعظم من أن يمدح الأستاذ تلميذه ويعترف بجهوده. ولقد كانت إحدى وسائل التشجيع عند النبي صلى الله عليه وسلم هو إطلاق بعض الألقاب العلمية على الصحابة المتميزين، كقوله صلى الله عليه وسلم: أقرأكم أبي وأفرضكم زيد. إننا بحاجة ماسة إلى هذه النقطة في كافة المجالات، حتى يبدأ التلميذ من حيث انتهى أستاذه ويساهم في بناء قلعة الإسلام، ذلك عندما قال: اللهم اكفنيهم بما شئت، وهو دعاء غريب جدا يحمل فيه ذلك الغلام الثقة المطلقة بالله عز وجل، واستغنى عن التفصيل في كيفية وآلية النجاة، وكلها لله سبحانه وتعالى. فآلية النجاة وكيفيتها لا تأتي حسب ما يخطط له الإنسان، وإنما تأتي على الكيفية التي يريدها الله سبحانه وتعالى. وما على الإنسان إلا أن يحسن الثقة بالله سبحانه ويكل الآليات له سبحانه. والفائدة الرابعة على الملك الظالم، إن في عنقه رسالة الصحيح، حيث طلب هذا الغلام من الملك على صعيد واحد، لم يقف أمامه طيان طاغ أو ظلم ظالم، طلب الأفكار إذاة الناس في بيوتهم وفي معاملاتهم. والفائدة السادسة تحديد مفهوم النصر، حيث قام هذا الغلام الذي هو أفضل بكثير من رجال في هذه الأمة بتوضيح مفهوم، وهذا واضح من خلال دلالة هذا الغلام الملك على طريقة قتله.

تحديد مفهوم النصر، حيث قام هذا الغلام الذي هو أفضل بكثير من رجال في هذه الأمة بتوضيح مفهوم، وهذا واضح من خلال دلالة هذا الغلام الملك على طريقة قتله. المسلم في عصرنا هذا وفي كل العصور، ولا سيما ونحن نرى سرعة تخلي الإنسان عن مبدئه مقابل عرض من الحياة الدنيا، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي يبيع عرض من الدنيا. هذه فوائد جمة لنا فيها العبر وطرق الدعوة إلى الله، وكان ذلك فيما كان قبلكم. أما أصحاب الخدود اليوم

لنا فيها العبر وطرق الدعوة إلى الله، وكان ذلك فيما كان قبلكم. أما أصحاب الأخدود اليوم من الكفار الظالمين، فالمحاصرون اليوم مع المشركين في عدم ليشير إلى شدة ظلمه الناس عداوة الذين أشركوا. إن الشيء الوحيد سببا لكراهية المشركين للمؤمنين هو إيمان المؤمنين بالله، فقال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. واليوم لا يتم الحصار إلا المؤمنين. أما الذين مناهج علمانية أو شرقية تماما وباعوا كل بيوتهم آمنون، شبه بين الحصار أصحاب الأخدود إخواننا في غزة، إلا أن هناك فروقا ضخمة بين القصتين تجعلنا نقف تدبر. وحدث وسط صمت له ما يبائف النصرانية تختلف فيما بينها اختلافا جذريا يجعل الرابطة القلبية بينها منعدمة، وكانت بينهم حروب كثيرة مما ذكره ربنا في قوله: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. إن الله عز وجل كتب أن تظل العداوة بين قلوبهم في اليمن عند تحريقهم بالنار، ولكن ما عذر المسلمين في سكوتهم عما يحدث في فلسطين؟ وقد ألف الله عز وجل بين قلوبهم وتأليف نعمة أغلى من كل ما في الأرض، قال تعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. بل إن الله عز وجل جعل المودة والألفة شرطا لدخول الجنة، كان من المفترض أن يكون ألمنا كألمهم وإصابتنا كإصابتهم وجرحنا كجرحهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إنه إن عذر العالم في ترك أصحاب الأخدود يحرقون، فلا يعذر المسلمون لترك إخوانهم في غزة يحاصرون ويقتلون. ثم إن العالم في أيام أصحاب الأخدود كان لا يسمع بالقصة إلا بعد انتهائها، فالمسافات بعيدة والاتصالات منعدمة. أما الآن فنحن نشاهد الحريق وقت حدوثه، والقنبلة وقت سقوطها، والشهيد وقت ذبحه، والدار لا أشك أن السؤال أمام طويلا، لا أشك أنه سيكون

الأولة وقت وسقوطها، والشهيد وقت ذبحه، والدار. لا أشك أن السؤال أمام طويلة، لا أشك أنه سيقيلها من الأحداث التافهة التي لا يتفي في دينهم عرضهم. فهؤلاء لا أشك أن حسابهم عند الله عسير، ومهما طال

ملايين. بأعلى صوته نادى الابن أباه: أبي، إنهم ذاهبون إلى الجنة، هلما نذهب معهم. لم يكن الوالد كما أخبر على نفسه ممن يهتم بالسياسة ولا ممن يتظاهرون، كان شعاره. فانتعل حذاءه وحمل ابنه الصغير على كتفيه وخرج مرينا كاف. تساءل: الجنة فقد كبده، قليل هي الأيام الواقعة نفسها. وليهتف الأب والغلام على كتفه. مرت بجانب الدار جنة رايحين شهداء بالملايين، لكن هذه المرة لم تسلم الجرة، وأصابت رصاصة غادرة من الجيش الغادر الصبي في مقتل. ويقول: أذهب إلى ومنذ ذلك اليوم يقول الأب: أخرج في المظاهرات وأنتظر دوري لألحق بابني إلى الجنة. إقبال هذا الصبي على الجنة شبيه بإقبال غلام أصحاب الأخدود الذي كان كلما نجاه الله من الموت رجع إلى الملك على رجليه ليخبره أن الملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلب، ثم قل لله رب الغلام. لم يكن موت صالح الذي عرف ربه رخيصا، بل كان دعوة إلى الله رب الغلام على رؤوس الأشهاد، فكان استشهاده حياة أمة آمنت بالله رب الغلام حين تحققوا من زيف ألوهية الطاغية الذي كان يستعمل السحر والسحرة ليوهم الناس أنه إله من دون الله. سحر الإعلام اليوم لا يقل تأثيره عن سحر سحرة الفراعنة في الأقوام الماضية. صدق العالم كل ذلك، سب مجزرة حماه وقال بأن أولئك إرهابيون يستحقون، وكذب الاغتيال والنفي والسجن، وقال إن من حق الدولة أن تكون لها السيادة على أراضيها ومن حقها قمع الخونة. طاغية يقتل من يشاء ويهب الحياة لمن يريد، يتفضل بالإنعام على القريب ويحبس الأرزاق على البعيد. فجاء الغلام فقال: بسم الله، فأزاح الله الدابة عن الطريق، وقال: بسم الله، فشف الله المريض. فأراد الملك أن يستميله لصفه وطلب منه أن يدعي أن ذلك بفضل السحر الذي تعلمه من ساحر الملك، فأبى أن يرجع عن أراد أن يرديه من أعلى الجبل نجاه، وأراد أن يغرقه الله ونجاه. عند موته إلا بسم الله رب، ولم يكن موته إلا قومه إذ آمنوا الغلام من بعده. وعند بني إسرائيل وأنه يبيع الشعب السوري وسورية بأبخس الدراهم والدنانير. عرف أهل سورية كما عرف أصحاب أن الشقول أن تصبحهم بالملك الذي نقص بإيمانهم بالله، فحرقهم في أخاديدهم في الأرض جميعا، ويشهده العالم حيا يريدونه أن يكفر وهو يقول: إله الله، تامات وشهانه. والرجال والنساء الذين قطعت حناجرهم وهم يرفضون السجود لطاغوت معبود من دون الله. حفر النظام السوري الغديد وذا وما زد وما هي إيه، كما أنطق الله صبي تلك المرأة المؤمنة في المهد في قصة أصحاب الأخدود. قصة الأخدود تتكرر بين أعيننا اليوم ليفضح الله الطواغيت وليعلمنا سبحانه أن أقواما خلقوا للآخرة شهداء علينا في الدنيا. قن أن كل أمر من أمور الناس هو بسم الله رب الغلام. ومتى كان في الأمة رجال ونساء وشبال، متى وطدوا عزفر إلى الله تعالى، فما ظهور الإسلام على الدين كله يومئذ ببعيد. ماتوا شهداء ولم يرضوا بالذل والهوان، ونسر الفعال لما يريد نية والأخلاق، وأن يتقبل الله قتلاهم في وأن يسكنهم فسيح جنانه. فالجنة بلاد الأفراح وسلوة الأحزان ومحط رحال المؤمنين، والنفس مفطورة على عدم التضحية والعمل والثبات إلا بمقابل يهون عليه ويذلل لها ما في الطريق من عقبات ومشاق. فستفوته جنة عوات والأرض، فحي فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. يقول: سلوني ما اشتهي، ما تريد عن نحن رضا، فأتوا للجميل وترك أني بلى سوف تعلم صيبة أعظم. أسكننا الله وإياكم في فردوس جنانه، وغفر لنا ولكم هذا، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد.

0: كل قصة دعوة، وراء كل دعوة قصة، وراء كل قصة عبرة تضيء الطريق، لكل قصة دعوة، برنامج فيه حكاية الدعاء ومواقف المصلحين ودروسا تصنع أثرا في القلوب. تابعونا عبر 0.3 FM، صوت يرتقي بالوعي
1: وفيها هدف وغاية. 99 فاصل
2: يا
3: لحظة واحدة، كيف مقدار الثقة والطمأنينة التي بتحس فيها؟ طيب تخيل لو رئيس دولة لا يقول لك أنا معك في أي حاجة تحتاجها، كيف تمشي في شوارع هذا الدولة؟ تخيل صح. وهكذا البني آدم، كلما كبر من يستند ويرجع إليه كلما ازداد ثقة وطمأنينة. بس الغريب أنه لما يجي الوعد من ملك الملوك، من خالق الإنسان، من خالقك وخالق هذا الكون، تلاقي الإنسان عنده شك. يعني لما تقرأ في القرآن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب، الله يقول إنه قريب، ملك السماوات اللي عليك أي شيء. الله وصف من يدعوه بوصف العباد، الله يقول في آية سيتم العبودية لله أن تدعوه، وركن ركين في عقيدة كل مؤمن، بل هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام. الدعاء تواصل بين الإنسان الضعيف من الهموم والمخاوف مع القدرة المطلقة، مسير الأمر، الحكيم، القادر، العليم. وأنت أيها العبد الضعيف الله، ولا تلجأ إليه إلا كمحطة أخيرة أن تطرق كل الأبواب، أو تستكبر عن طلب المطالب الصغيرة، أو يكون ربه حاجة كلها، حتى يسأله شسع نعله إن انقطع، يسأله الملح في الطعام. القناعة الراسخة بأنك عندما تطلب من الله شيئا عجز عنه البشر، وأن الله وحده من يستطيع أن يصنع المحال، وأنه لا قدرة تتفوق على قدرته، وأن قوانين الناس لا تلزم رب الناس، بما لا يعجز مثل التفاصيل البسيطة في الحياة. هذا صنف آخر من صنوف الإيمان بالله، عندما تطلب من الله حتى الأشياء التي تستطيع فعلها لنفسك فأنت وتقر بأن الله هو الفماض. عندما تطلب من الله ما يمكنك فعله فأنت تقر بأن كل الأشياء عند الله سواء، وأن قدرة الله ليست كقدرتك تقيم الأشياء، هذا سهل وهذا صعب، بل إن أمره مقضي بين الكاف والنون، وهذا هو جوهر الإيمان. أما الزهد في الدعاء فهو إساءة أدب مع الخالق. أنت لا تدعو فقيرا ولا تدعو بخيلا، أنت تدعو صاحب الملكوت وأكرم الأكرمين. وانظر تعالى عليه السلام عندما طلب بعده لو الإنس والجن أحد من الله ولا تبجل، كانت وسيلة لتحقيق الرغبات، حبل بينك وبين ربك يجب أن يبقى دائما موصولا. أما أمر الإجابة فهو متروك للمجيب، كيف يحققه ومتى يحققه. فهذا الله هو صاحب العلم المطلق وصاحب الرحمة المطلقة وصاحب الكرم المطلق، هذه المقتضيات هي ما تحدد شكل إجابة دعوتك. الله عندما يعطي أنت مجرد الأشكال، فلا تكن ظالم لنفسك. كثيرا ما نطلب من الله أن يكون متيقنا من أن دعاء

0: Donna. ربنا جل في السلام على الهادي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. برنامجكم في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وجزاكم الله خيرا.
0: وخيرا جزاك وبارك الله فيك. فضيلة الشيخ الدكتور، بقيت لنا آيات قليلة من سورة الذاريات، ثم نبدأ بعد ذلك بإذن الله لعنهم يا محمد فما أنت بملوم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآية وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين تابعة للآية السابقة،
0: فتولى عنهم.
1: عندما قعرض عن هؤلاء المشركين الطغاة المصرين على الكفر، جيد، هل يتوقف عن الدعوة؟ هذا احتراس، كأنه يقول هؤلاء المشركون المكذبون المصرون، أعرض احتراس حتى لا يهم واهم، قل والله الله رفع التكليف عن محمد كي ينفع القلوب المؤمنة.
0: هل يفهم من هذا بأنه اجعل اهتمامك للمؤمنين منصرفا عن صناديد الكفر؟
1: محذوف.
0: ناس. لكن يدل عليه الذكرى تنفع المؤمنين.
1: أنا معك صديق. فإن الذكرى تنفع المؤمنين به لإفادة العموم، ذكر الناس. فإن الذين على الإيمان المستعدين له، لماذا يعني كم من أناس سمعوا الدعوة كانوا مشركين آمنوا، نفعتهم الدعوة. عمر بن الخطاب سمع سورة طه، كان ثمة استعداد قلبي فآمن. إذا ذكر المشارفين، نقول له فقط اهتم بالمؤمنين، معناها الدعوة لا تزداد لا تنتشر. ويقول ذكر الناس فإن منهم قلوب إن منهم قلوبا مؤمنة سوف يستمعون إليه، أما هناك آخرون أبدا لن يستمعوا، فلا تضيع وقتك ولا تذهب نفسك.

0: ولا تزداد لا تنتشر. ويقول ذكر الناس فإن منهم قلوب إن منهم قلوبا مؤمنة سوف يستمعون إليه. أما هناك آخرون أبدا لن يستمعوا، فلا تضيع وقتك ولا تذهب نفسك والإنس
1: لأجل العبادة.
0: بارك الله فيك. لا من العلة إلا ليعبدون. إذا الله خلقهم دعاهم إلى العبادة. هنا نتكلم المفسرون أهل السنة على أن الله لم يريد أن تقع العبادة من الجميع. لو أرادها جميع لوقعت.

0: العبادة وسائل الإدراك وسائل التفكير، والله هدى قلبه وثم خير من عطلها. واضح تصحب؟
1: واضح.
0: هذه آية صعبة. والقدامى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا لآمرهم بالعبادة. تأويل. لأن علي يفهم القرآن، ما خلقتهم إلا لآمرهم، منهم من نفذ وأطاع ومنهم من كفر. عبد الله بن عباس رضي الله عنه قل ما خلقتهم إلا ليقروا بالعبودية. هناك من يقر بها طوعا وهناك من يقر بها كرها. المؤمنون يقرون طوعا في الشدة والرخاء لا إله إلا الله، الكفار في الرخاء لا يوجد إله، في الشدة لا إله إلا الله. فابن عباس قال ما خلقتهم إلا للإقرار بأني أنا الله، لكن هذا يقر، هؤلاء يقرون طوعا
1: طاعين وهؤلاء
0: كارهين. إذن هذا أيضا من تفسير الآية عن ما ليعبدون خلقتهم الإمام محمد بن الكلبي قال إلا ليوحدون ما خلقتهم. فأما الموحد الله في الشدة والرخاء، أما الكافر فيوحده في الشدة وليس في الرخاء. في النهاية لا
1: بلى
0: بلى، هاي 8 مليارات التي تغص بها عند الشدة فقط. الفكرة التي نريد توصيلها للمشاهدين وهي التي أقرها علماء السنة والجماعة وهي الصحيحة، ما خلقت الجن والإنس إلا مزودين معدين بوسائل العبادة. هذا مصداق قوله تعالى هدينا ما خلقت الجن والإنس بما سبق. هو قال له وذكر إن الذكرى
1: وليس إلا ليعبدون.
0: هذا هو المعنى أستاذ محمد. أول ما تذكر يا أخي أنت خلقت لتعبد الله، استعمل عقلك، استمع إلى القرآن، استمع إلى نبيك حتى ولو كان عيسى أو بهم، وخير ما تنبئهم به أن سأجيبك إن شاء الله. نسيت أن أقول لك شيء. وما خلقت الفخر الرازي توقف عند مسألتين، قال وما خلقت الجن والإنس، لماذا يقولوا ما قول إلا ليعبدون. الجن خفي والإنس ظاهر، وأجمل العبادة ما كان خفية.
1: سبحان
0: الله. العبادة الخفية أعظم من العبادة الظاهرة حتى ولو كنت مخلصا. واضح؟ فقدم عبادة الجن على عبادة الإنس. لماذا لم يذكر الملائكة؟ وما خلقت الملائكة والجن والإنس. خلق الملائكة للعبادة أم لا؟
1: بلى.
0: بل عباد مكرمون. لا ذكرني بالآية على
1: لا يسبقونه بالقول وهم
0: بأمره يعملون. لا يستكبرون عن عبادة أصلا، الملائكة لا يستكبرون عن عبادته. لا يقولون هنا لأن الخطاب لا يتناولهم، هم من قبل ومن بعد عابدون لا يستنكفون عنهم إلا للعبادة للتقوى للتضرع بين يدي. في نفس الوقت ما خلقتهم لمصلحتي، ما خلقتهم ليطعموني أنا، لا أريد منهم من رزق، لا أريد أن يقدموا لله شيئا. كأن قائلا يقول الله خلقهم للعبادة، هل يريد منهم شيئا؟ يجيب الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا. أنت الآن عندما تعبد الله تزيد في ملكه؟
1: أبدا.
0: تزيد في عظمته؟ لا تزيد شيئا، أنت ذرة من ذرات هذا الكون. عبادتك لمصلحتك، لا أريد منك من رزق الله يقول لك، ولا أريد منك أن تطعمني. آلهتهم تعريض، والله يقدمون لها الهدايا ويقدمون لها الطعام للسدنة الخونة الذين يأكلون بتلك الأصنام. الله إله عظيم رزاق عليم ليس بحاجة لخلقه. الآية هذه الأولى تقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الثانية تقرر المعنى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن أطعمهم، خلقتهم لا لمصلحتي إنما لمصلحتهم.
1: طيب يقول سبحانه وتعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني.
0: أصلها ليعبدوني،
1: ليعبدوني. نعم، وليا محذوفة. وتقرأ أعتقد وجه من وجوه التجويد يعبدوني بالإشمام أو يعني بجزء من الحركة
0: مع وصلها.
1: طيب ما أريد منهم من رزق أن يرزقوني، فأنا خلقتهم لعبادتي ليس لأن يرزقوني.
0: نعم.
1: طيب ألا يفهم منها ما خلقت الجن والإنس إلا ليتفرغوا
0: هو الرزاق ذو القوة المتين.
1: طيب ألا يفهم

0: أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، أي ما أريد منهم أن يرتزقوا أو أن يترزقوا أو أن يجتهدوا أن يجتهدوا كثيرا في طلب الرزق.
1: نعم، هو في الحقيقة الرزق على الله، عليك أن تتفرغ للعبادة وأن تأخذ بالأسباب. أما أن تجري في هذه الدنيا كجري الوحش في البرية فقط وراء رزقك، إن رزقك المكتوب سيأتيك طلبته أم لم تطلبه، لكن خذ بالأسباب وعقلها وتوكل. هذا هو الفكر الإسلامي الصحيح. لكن الآية بالضبط، أستاذ محمد، هناك ناس ملوك أغنياء عندهم خدم أم لا يوجد عندهم خدم؟
0: يخدمونهم،
1: عندهم خدم وعبيد وحشم وكذا. هذا الغني هل يستغني عن خدمه؟
0: أبدا، إن استغنى عنهم ربما مات.
1: بارك الله، هذا هو المعنى. الله خلق العبادة والخلق والناس والجن لعبادته. سؤال، هل يحتاج إليهم؟ لا، هو لا يحتاج إليهم. ملك من الدنيا، غني من أغنياء، قد يوظف العبيد في الزراعة يكتسبون، هذا واحد. يا سيدي لديه أموال يوظفهم في الطبخ والإصلاح والإعداد، لا يستغنى عنهم. الله قال لا أوظفهم لك في اكتساب الرزق ولا في تقديم الطعام. الله غني عن كل شيء، بل هو يعطيك الطعام وهو يعطيك الأرزاق، أنت عليك أن تعبده، ولكن خذ بالأسباب.
0: ويدل على ذلك إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين،
1: هذه جملة تعليلية لما سبق. لا أريد منهم من رزق، انظر سيدنا محمد، ولا أريد منهم من طعام،
0: لا أن يطعمون.
1: هنا عدول،
0: عدول
1: المنصوبة محل لتوكيد والنفي أبدا. وما أريد من طعام، لا أن يطعمون وأن يواصلوا الإطعام وأن لا أريد منهم ذلك. هذا ينبئنا إلى معنى جميل في الإسلام. ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال كيف أطعمك وأنت رب العالم؟ أما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمت ذلك أنا، والله يطلب منك طعام. الله يطلب منك أن يكون لديك إشفاق على الخلق. استسقيتك فلم تسقيني، تعرف الحديث. لذلك الله يقول كل شيء، ومن أهم الرزق الطعام. إذا بدأ بالعام ثم الخاص، الرزق بشكل عام. ولكن والله كنت من أغنى الأغنياء ولم تجد ما تأكل الليلة، مصيبة. فقدم بعد ذلك الإطعام، هذا مجاراة للبشر، ويقول الله الذي خلقكم لا يريد منكم شيئا، بينما أنتم خول عند بعضكم، خدم عند بعضكم، هذا يحتاج إلى ذلك. فاعبدوا الله الذي لا يحتاج إليكم وأنتم محتاجون إلى صمديته سبحانه وتعالى. هذا الذي نريد.
0: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين،
1: جملة تعليلية لما سبق. كأن واحدا يقول لماذا لا يريد الله منهم من رزق ولماذا لا يريد منهم من طعام؟
0: لأنه رزاق،
1: لأنه هو الرزاق. الرازق،
0: لا، رزاق،
1: صيغة مبالغة، الرزاق، ويعطي الإنعام
0: كثير الإرزاق
1: والإغداق. ما شاء الله عليه، كثير الإرزاق والإغداق على جميع الخلق، فاطلبوا منه الرزق. بعد ذلك ذو القوة المتين، لم يقل إن الله هو الرزاق القوي المتين، هذه فيها نكتة لطيفة لغوية. طبعا الله هو القوي، موجود في آية أخرى، والله قوي عزيز لا يعجزه. إذن هنا عدول في بناء الكلمة. كلمة ذو في القرآن تكلم على الأقل لا والله، وإن ربك لذو مغفرة، وأية مغفرة، وإن ربك لذو رحمة، وأية رحمة. عندما يريد أن يفخمها يأتي بذو، لكن عندما يريد أن يمين الضرر. أما القوي صفة لعب القوي، قدرة مطلقة، العزيز الغالب الذي لا يهزم. نأتي المتين، يروح يذهب الذهن إلى الشدة جسمية لأن جديد، حتى لا يذهب ذهنك إلى الشدة جرمية جسمية، قال ذو القوة المتين،
0: حتى لا يصير ترسيم
1: بارك الله فيك. هذه لقطات عجيبة في بناء الكلام القرآن. في النهاية الله يقول لست بحاجة إلى طعامكم ولا إلى، هو الرزق يسق، كلمة ضمير الفصل منك، هذا رزقني، هذا رزق نسبي. نقول فلان ولا تقول خير الرازقين، أنا أعمل في الشركة الفلانية ترزقني، صحيح، هذا يسمى فعل نسبي. قياسا لله لا شيء، إن الله هو الرزاق الحقيقي القوي الحقيقي المتين الحقيقي، غيره

0: كلا شيء، قصروا الحقيقة.
1: نعم علمنا.
2: على ما تفعل هو كذلك ضمير الفصل من الخبر. يقال فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. ما علاقة الحديث عما سبق والحديث عنهم بأن لهم ذنوبا أو نصيبا، هكذا معنى الذنوب، نصيبا من ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، ذنوبا من ماذا؟ ذنوبا من ماذا؟
0: بارك الله.
2: ما قال؟
0: أولا نشرح كلمة ذنوبا حتى أصل لك إلى ما تريد. ما شاء الله عليك. الذنوب باللغة العربية أستاذ محمد هو صح يعبر بالنصيب، لكن أصل ذنوب بفتح الذال هو الدلو العظيمة الكبيرة التي يستقون بها. يقولون السجل والذنوب، الذنوب هي الدلو العظيمة المملوءة ماء.
2: ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في في في حديث الأعرابي الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم،
0: قال أهل ذنوب دلوا، الدلو العظيمة الكبيرة ذنوب. والعرب حين كانوا يستقون ويتزاحمون على بئر أو عين من الماء يقول بعضهم لبعض لك ذنوب ولي ذنوب، بمعنى لك نصيب ولي نصيب. أحد الشعراء، أنا كتبت بيتا ونسيته، يقول لك لنا، أحد الشعراء يقول لنا ذنوب ولكم ذنوب فإن أبيتم لنا القليل.
2: هكذا.
0: يعني إما نستقي بالعدالة والقصاص، تأخذ دلو نأخذ دلو، إذا لم تشأ نحن نأخذ القليل كل الواد. يعني
2: هذا هو معاني الذنوب والسجل، هكذا.
0: السجل هو أيضا نوع من الدلو العظيم،
2: لأن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهريقوا عليه سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء.
0: ما أنا أقول لك الآن نأتي سؤالك الآن. فإن للذين ظلموا، هي في الحقيقة إن للذين ظلموا نصيبا من العذاب مثل ذنوب أصحابهم. من أصحابهم؟
2: السابقون الذين سبقوا.
0: ثمود، قوم لوط،
2: الذين ذكرهم.
0: ممتاز. أنا فقط أربط لك. فإن للذين، الفاء ماذا تفيد؟ الفاء تفريع فصيحة عاطفة على كلام محذوف. نفس الكلام، وما خلقت من الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كأنه يقول إذا اتضحت هذه الحقائق العقدية
2: ولم يؤمنوا
0: فإن لهم ذنوبا. ما شاء الله عليك. إذا اتضحت كل هذه الحقائق الواضحة العقدية التي تشرح لك الكون والله والإله والمكونات ولم يؤمنوا وأصروا على كفرها فذنوبا من العذاب. لمن؟ مثل ذنوب أصحابهم. جيد، ماذا أخذ أصحابهم؟
2: عذاب دنيوي شديد،
0: ريح مدمرة، صاعقة أصابت قوم ثمود، قوم لوط، حجارة من سجيل. فإن لهم نصيبا
2: من العذاب،
0: من العذاب كما أصاب الأقوام السابقة.
2: وهنا يعرض بالعذاب الدنيوي،
0: الدنيوي والأخروي عذاب،
2: لأن الأخروي الآية الأخرى تدل عليه.
0: نعم،
2: يومهم الذي يوعدون.
0: جميل جميل، أنا معك، لكن ما دام القرآن أطلقها فإن لهم ذنوبا وسيأتيهم في الدنيا أو في الآخرة. الدليل أستاذ محمد أن الله تعالى وأحد وحنين ونقاهم ونظر، لكن لم يأخذهم باستئصال عام. الآن نأتي إلى الألفاظ. فإن للذين ظلموا، ما معنى ظلموا؟
2: طغوا.
0: إن الشركة
2: يعني الذين أشركوا.
0: لو قلنا ظلموا، ظلموا أنفسهم، ظلموا جيرانهم، لا لا، ظلموا بمعنى أشرك، لأن الذي يبشر وينذر بالعذاب النهائي هذا ظالم مشرك.
2: طيب هل يفهم الظلم كذلك اللي هو عكس العدل؟ تضمن هذا
0: يتضمن، لكن الظلم اللي هو ضد العدل، ممكن واحد يظلم ويأخذ جزاء ويدخل الجنة. إن للذين ظلموا ذنوبا من العذاب الدائم، وبعدين يقول فويل للذين كفروا، هؤلاء كفار مشركون. الظلم بمعنى الشرك. أما الظلم، الظلم واحد يظلم زميله ينتقص حقه، هذا ظلم بشر للذين كفروا. أقرأ لي بعدها مباشرة.
2: فويل للذين كفروا
0: من يومهم، تشرح لك الذين ظلموا. وإلا كان في مقتضى الحال في غير القرآن فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل لهم. إظهار بدل الإضمار سجل عليهم صفة الكفر الشارحة للظلم.
2: فكأنه يقول إن الذين كفروا هم ظلموا أنفسهم.
0: بارك الله. فسر لك كلمة الظلم. نأتي الآن إلى اللطيفة اللغوية. فإن للذين ظلموا نصيبا من العذاب.

0: ذنوبا.
1: الذنوب والدلو العظيمة يدل على أن الله سيصب عليهم العذاب صبا.
0: سبحان الله.
1: أقرأ لي في سورة

0: صب من فوقهم العذاب. كلمة ذنوبا كلمة مشعة تدل على أن العذاب يصب صبا
1: كما يصب الماء،
0: بارك الله فيك. بينما لو قال إن لهم نصيبا، والله نصيب عجيبة والله القرآن العظيم.
1: فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. هو دائما حينما يتحدث عن السابقين ويقارنهم بكفار قريش يقول أصحابهم،
0: يعني أو أشياعهم،
1: أو أشياعهم بنفس المعنى.
0: ذكرني بسورة القمر في أشياع، إذن أصحاب أشياع شيعة يعني.
1: ولقد أتبع. أهلكنا أشياعكم
0: فهل من مدكر. نعم. أمثالكم. فبارك الله فيك. وهنا وبالعكس هو يعرض بهم، قل والله أهلكنا أمثالهم وأصحابهم مثل عاد وثمود وقوم لوط يمرون على ديارهم. فالعذاب ليس بعيدا عنهم.
1: لا أنا أقصد قال مثل ذنوب أصحابهم. أصحابهم في ماذا؟
0: أصحابه في الشرك،
1: في الشرك،
0: في الكفر، في الظلم،
1: في الطغيان،
0: في الطغيان بارك الله، في الإصرار على التكذيب، في قولهم لأنبيائهم ساحر أو مجنون.
1: قال فلا يستعجلون. وهل كانوا يستعجلون العذاب؟
0: بارك الله. نعم. أنت ما صادقين. كان يقول يا أخي أنت تقولنا تنذرنا بالعذاب، متى هذا العذاب؟
1: فأتينا به،
0: فأتينا بالعذاب إن كنت من الصادقين. لا أقرأ لي في سورة صاد. قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل
1: يوم الحساب.
0: لا إله إلا أخي لماذا أنت مستعجل على العذاب؟
1: يعني هذه كما يقال أغبى دعوة، يعني
0: أغبى دعوة يدعوها الإنسان. ليه أغبى دعوة في سورة الأنفال؟ وقالوا ربنا هو الحق. إذا كان هذا هو الحق إحنا مستعدون، أمطر علينا حجارة يا أخي. ما إن كان هذا هو الحق فاهدنا إليه فبصرنا. فلا يستعجلوني أنا جل جلاله حتى أنزل عليهم العذاب. إن للعذاب وقتا، إن لكل شيء أجلا محتوما. لماذا أنتم تستعجلون؟ والله ما أحلم رب العالمين على هؤلاء الذين يصرون ويجاهرون الله بالكفر وبالإنكار وبالشرك. بارك الله.
1: حذف الياءات في إلا ليعبدون أن يطعمون فلا يستعجلون ولا صرفية.
0: صوتية إيقاعية وربما تفيد التسريع من حيث الدلالات والمعاني.
1: هل تفيد التسريع؟
0: أنت أن يطعموني أصلها الآن. أنت لو أنت تكتب الآن وتقول أنا لا أريد منك أن تطعمني، الياء تكتب نحويا أو صرفيا لا تحذف. أما سلاليا نعم،
1: ومراعاة للفاصلة.
0: ومراعاة للفاصلة. ما طيب. أعظم هذا القرآن.
1: يقول فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلوني فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدونه.
0: ما شاء الله عليك. نعم صحيح. أو يوعدون به. لكن يوعدونه لا محذوفة. لماذا هذا نستطيع نقول 100%؟ أولا حذفه للعلم به ولتوافق الفواصل. نعم. فويل، الويل أستاذ محمد
1: فيها اتساع كذلك،
0: اتساع الثبور، الهلاك، الشقاء،
1: الدعاء عليه،
0: الدعاء عليه. ويل واد في جهنم، واد في جهنم. فالويل للذين كفر أصلها الويل لهم، لا إظهار بدل الإضمار لتسجيل صفة الظلم وصفة الكفر.
1: طيب ويل للذين أو ويل على الذين؟
0: لا لا ويل لهم، مستحق لهم. هذه لام الاستحقاق.
1: هكذا
0: أنت تذكر لما نقول لام حين تقع بين معنى ومعنى ومعنى وذات. فلما تقع بين معنى وذات الحمد لله، الله ذات، الله
1: يستحق،
0: يستحق. لما نقول الورق، أو دعني أقول الكرسي للقاعة، إذا القاعة جماد والكرسي جماد، هنا تخصيص، اللام للتخصيص. أو نقول السجاد للمسجد، تقول لي ملك؟ لا، السجاد خاص بالمسجد. لما يكون معنى وذات للاستحقاق، هنا قال ويل معنوي، عذاب معنوي يستحقونه، فويل للذين كفروا. شكرا على التنبيه. من يومهم، من ابتدائية العلماء توقفوا على جيد كيف ويل لهم من يومهم، أنت تقصد هنا يوم القيامة.
1: نعم نعم.
0: الذي يعد ويل لهم، هلاك لهم ابتداء من ذلك اليوم. والله أول ما تجي يوم القيامة خلاص الآن منعمون، يأكلون يشربون كما تأكل الأنعام ويتلذذون. ويل لهم ابتداء من ذلك اليوم، خلاص انتهى الكلام. فمن ابتدائية حقيقية كل الويل وكل الشر.

0: حقهم ابتداء من ذلك اليوم. اتضحت الصورة؟ من يومهم الذي
1: ما تأتي مصدرية، يعني أقصد مش مصدرية، ما أعرف ماذا تسمى،
0: بيانية
1: يعني نابع من ذلك اليوم.
0: جعلنا نفس الكلام
1: ابتدائية.
0: ويل لهم آت صادر من ذلك
1: صادر
0: ابتداء من ذلك اليوم هكذا. سأتيهم هذا الكبير، لكن البيانية ما تأتي. نأتي فويل للذين ويوم القيامة يومهم
1: ليس يومهم
0: ليس يوم القيامين
1: حتى ليس يومهم، لأنه يقال يوم لك ويوم
0: يوم عليك. هو يوم في غير صالحهم،
1: ليس في صالحهم.
0: هنا أسلوب تهكمي. فويل للذي عاصق بهم من يومهم الذي يوعدون، هذا تهكم بهم وعذاب نفسي. تعال الآن إلى التهنئة. يوم يقول الملائكة للذين آمنوا هنيئا هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا تهنئة. يومكم، هذا يومكم اللي انت قلتها قبل قليل، هذا يوم فرحكم، اليوم الذي يضاف لكم حقيقة. أما هم يومهم الذي يوعدون، وأصله يوعدونه وحذف. بعض المفسرين، أنتهي معك بشيء، يقول ويل لهم تنطبق أيضا، ممكن أن تنطبق على يوم بدر. فويل لهم، لأن هذا كان القرآن المكي، لما جاء القرآن المدني مدني، والله صناديد الشرك أذاقهم الله الويل في يومهم الذي يوعدون، وتنطبق لأن يوم القيامة ليس هو يوما لهم، إنما هو يوم للعالمين. نقول الرأيان واردان، لكن أنا شخصيا أميل إلى الإذلال بذلك اليوم يوم القيامة، كما أن الملائكة تهنئ المؤمنين بيومهم الذي يوعدون وتقول لهم هنيئا هذا يومكم الذي كنتم توعدون.
1: طيب، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام السورة، لكن من باب الذكرى،
0: نعم،
1: هل ممكن أن نذكر الإخوة المشاهدين بالانسجام والتناسب ما بين نهايتها وبدايتها مرة أخرى؟
0: بارك الله فيك. سورة والذاريات سورة عجيبة وعظيمة، وكل القرآن عجب، لأن الجن قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا.
1: عجبا.
0: والذاريات ذروة، فالحامية فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. إنما توعدون من يوم القيامة لواقع ولصادق. بدأ بإثبات أن يوم القيامة واقع وأن اليوم صادق، وختمت الآية به. ويل للذين كفروا من ذلك اليوم الذي يوعدون. بما وعدهم؟ إن الدين لواقع وإنما توعدون لذلك أنا قلت لك أميل إلى أن اليوم هنا هو يوم القيامة برد العجز على الصدق.
1: وهو قال في بداياتها،
0: نعم،
1: قال يسألون أيان يوم الدين.
0: بارك الله فيك.
1: وقال يومهم على النار يفتنون.
0: نعم.
1: هنا قال يومهم الذي يوعدون.
0: هذا هو. إذن السورة باختصار محورها العام إثبات يوم القيامة، وسمته يوم الدين، يومهم على النار يفتنون، اليوم الذي يوعدون. وأتى جل جلاله بدلائل علمية تثبت صحة هذا الكلام. فإذا القرآن أقسم بالسماء ذات الحبك، أقسم وتكلم عن بناء السماء بالإعجاب بالقوى النووية والجاذبية، وتكلم عن توسع الكون، وتكلم عن تمهيد الأرض ودحوها، وتكلم في الأرض آيات للموقنين، وتكلم عن خلق الإنسان، هذه كله، وتكلم عن ظاهرة الزوجية، آيات علمية فلكية أرضية جيولوجية، هذه صحيحة. ويوم الدين ليس صحيح؟ ما هذا هو. أعطاك آيات، قل والله من علم محمدا أن السماء ذات حبك؟ من علم محمدا صلى الله عليه وسلم أن السماء في توسع؟ الله. إذن الذي أخبر بأن الكون في توسع أخبر أن هناك يوما ستقفون فيه أمام الله. ألف تساوي باء، باء تساوي جيم، إذن ألف تساوي جيم، علاقة متعدية القرآن استعملها.
1: طيب فضيلة الشيخ الدكتور، نحن انتهينا في الحقيقة من سورة الذاريات، وأنا بعد إذنك يعني لا أريد أن نشرع في سورة الطور المقدمة، لأنه إذا شرعنا فيها لن تكفيها، لن تكفيها. أو إن شئت،
0: نعم،
1: نركز في برنامجنا على الجوانب البلاغية البيانية،
0: نعم،
1: اللغوية النحوية الصرفية،
0: لا مانع،
1: ويعني نغفل كثيرا عن بعض الجوانب الوعظية، وهي جوانب مهمة جدا. صحيح أن برنامجنا لا يعنى بها كثيرا، لكن نأتي عليها بين الفينة والأخرى.

0: والسورة متضمنة في الحق الآخرين. ولعل خير ما نبدأ به نهايات السورة حينما يقول الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الملهيات وتغريقه. هو عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. وكل ما يأتي ثانوية. نعم. من بارك الله فيكم تذكيرا لنا وللأخوة المشاهدين.
1: بارك الله فيك، جزاك الله، فتحت لنا باب للدعوة إن شاء الله، اللهم أجرنا. آمين. والله هذه الآية هي قاعدة عجيبة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الغرض الأساس الذي خلق الله من أجله الخلق لعبادة الله. بابا، العبادة هنا عبادة مفهوم واسع، يعني حتى قال الله فقط للصلاة، هذا فهم جزئي بسيط
0: ضيق.
1: الإخوة المستمعون والإخوة المشاركون المشاهدون في عبادة يسمعون تصنعه في الأرض ويعمر الكرة الأرضية وينفع الأمة.
0: الجندي في معركته دفاعا عن وطنه وعن دينه
1: في عبادة. إذن هذا يقول تفسيرها، وهذه قاعدة جميلة وأنا نسيت أن الخوف من الله هي الخوف من الله بشكل عام، عندما تتضرع بين يديه وتدعوه وتتقرب إليه، هذا الجناح الأول للعبادة. الثانية الإشفاق على الخلق. العلماء يقولون العبادة بمفهومها الشامل والإشفاق على الخلق. والله في سورة الذاريات الحمد لله مررنا بها، عندما قال لا يهجعون، كانوا محسنين،
0: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون،
1: وبالأسحار هم يستغفرون. هذا عبادة، عبادة الخوف من الله. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، إشفاق على الخلق. إذا أردت أن تحقق العبادة حقق الخلق وبينك وبين الخلق من الله. عبادة المسيحيين، عبادة اليهود قديما، الشرائع تختلف. نحن الآن مستعبدون معبدون بشريعة الإسلام. السؤال يقول أنا أريد أن أعبد الله، بعقلك؟ العقل ما ينفع.
0: لا،
1: تعبد الله حسب ما أملى عليك. متى أملى علي؟ عندما أنزل الشرائع على لسان من؟ على لسان الرسل، وخاتم الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأتى بشريعة. الشرائع هذه حسب كل زمان ومكان، أما العبادة بمفهومها الشامل هي المطلوبة. ولذلك الله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا بغرض العبادة. هل ألزمهم؟ لا، لم يلزمهم، أعطاهم النجدين وأعطاهم الوسائل التي بها يعبدون، وأنزل الشرائع، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لذلك فرار إلى الله مع تلك الاستعارة، وكلمة قلناها ولا بأس أن نعيدها، والله يا أيها المفرط في صلاتك، يا أيها المفرط في زكاتك، أنت تكاد تقع في النار. ففر إلى الله، تفر من نفسك إلى الله، من الجحيم إلى الله، من الجهل إلى الله. لذلك ذكر الذي نفر إليه ولم يذكر الذي نفر منه للعموم، وهذه عبارة محفزة على التوبة. أستاذ محمد
0: بارك الله فيكم، هذه الآية سبحان الله تذكرني بقول الله تبارك وتعالى: وسارعوا
1: ما شاء الله
0: إلى مغفرة من ربكم.
1: والآية الثانية في سورة الحديد: وسابقوا
0: وسابقوا،
1: سارعوا وسابقوا. والله لم يكتفي الله، هي المسارعة في سورة
0: آل عمران،
1: آل عمران. والله لو تسارع وتبادر جيد، لكن لو تسابق غيرك وتصبح من السابقين والسابقون السابقون.
0: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
1: صورة جميلة، آيات كونية تدعو وتثبت العقيدة، مثل ما تفضلت، وتحيي القلوب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم والله جاهد وتكلم وأصر حتى أشفق الله عليه، قال فتولى عنه.
0: الوقفة الأخيرة في آخر خمس دقائق تقريبا من البرنامج، كنت أريد أن نقف فضيلة الشيخ الدكتور، كثيرا منا،
1: نعم،
0: نحن المسلمين، ناهيك عن الآخرين الذين لم يعني يتخذوا الإسلام دينا، مجريات الأمور تنسينا الحقائق.
1: صحيح.
0: التي آمنا بها، لكننا بسبب انشغالنا وركضنا في هذه الدنيا ولهونا ننسى بعض هذه الحقائق. لذلك جاء القسم الرباني العظيم حينما قال: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. نريد أن نتذكر هذا الحق الذي لهينا عنه وانصرفنا عنه ونسينا، نؤمن به لا شك أننا نؤمن به، لكننا نعمل أحيانا

0: بما يتعارض مع الإيمان. الله عليه
1: وسلم يكون عندك تصافحون الملائكة، وعندما نعافس الأزواج والأولاد ونعود لبيوتنا النفس البشرية، لأن الله تعالى خلقنا، خلق فينا جانبا روحيا وجانبا ماديا، هذا الذي لا يوجد عند الملائكة. الجانب الروحي فيه أشواق تعلو، كلما ذكرنا هذه الأشواق وسقيناها بالقرآن والسنة والدعاء والتضرع ارتفعت أنفسنا وترقت، وترقت في سماوات ودرجات الإيمان والروحانيات، وركز فينا نفسا أمارة بالسوء، شهوات، ملذات تجعلنا نخلد إلى الأرض، هذا الذي تفضلت به. والذكي الموفق الذي اختاره الله، الذي يستعمل عقله، هو الذي يميل دائما، يحاول ألا يغفل. والله شهوات الدنيا، لو كانت الدنيا بدون شهوات الكل يصبح مثل الملائكة.
0: سبحان الله. وقال في الحديث الذي ذكرت، قال لو كنتم كذلك لصفحتكم الملائكة في الطرق.
1: لذلك إذا اجتهدت أيها المسلم وشددت على نفسك، الذين يسبغون الوضوء في المكاره، في حديث في السبرات في الليالي الباردة، والذي يقوم الليل، والذي يتهجد ويتضرع بين يدي الله، والذي يصوم أياما إضافية نوافل، والذي يغدق على المساكين ويعلم أن المال ليس ماله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، ينفق من المال يقول يا ربي أنا مستخلف، وفقني لكي أنفق على هؤلاء. والله كلما ترقيت في جوانب العبادة تكون في سعادة لا يجدها أبدا من يفر من الله، ومن يعيش منزويا في شهواته وملذاته. لذلك الصورة كما تفضل فيها دعوات ربانية سن آياتها المحفزة، ففروا إلى الله.
0: بارك الله فيكم على هذا التوضيح، وجزاكم الله خير الجزاء. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر على ما تفضلتم وما قدمتم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. وبعدها بعد الانتهاء من سورة الطور سنخصص حلقة للإجابة عن أسئلة الأخوة المشاهدين والمستمعين. أشكركم فضيلة الشيخ.

المخططة والبرامج الهادفة والممتعة مع ربط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إذاعة أثير الوعي. إشراقة
1: نور في أثير. من الشيطان الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي وإياكم في حلقة جديدة من برنامج القراءة التعليمية التلقينية المرتلة الجماعية. نلتقي وإياكم على مائدة القرآن العظيم وعلى كلام رب العالمين. وحلقتنا لهذا اليوم سورة مريم، وهي 98 آية، وهي 98 آية. ونقول أنها نزلت بمكة المكرمة قبل الهجرة الشريفة إلى المدينة المنورة. الحمد لله الذي قد وصلنا بعونه وتوفيقه إلى سورة مريم إلى نصف القرآن العظيم. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفقكم جميعا السامعون والحاضرون والحاضرات، أن يوفقنا جميعا إلى أن ننهي هذه الختمة الشريفة المباركة بهذه التلاوات المباركة، سواء من القراءة التعليمية أو من برنامج كيف نقرأ القرآن الكريم. وهذه نعمة جليلة من عند الله سبحانه وتعالى، قد أعطاها لنا عز وجل واختص بها حملة القرآن العظيم، كما قال الله تعالى في سورة فاطر، بسم الله الرحمن الرحيم: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، صدق الله العظيم، أي اخترنا من عبادنا. وهذا الاختيار سواء كان من الجنسين اختيار من الله سبحانه وتعالى، وكيف لا، وإن الله سبحانه وتعالى قد اختص من عباده حملة القرآن.

العظيم. فحافظوا على كتاب الله وعلى آدائه وعلى تلاوته وآدائه بالطريقة الصحيحة، بالطريقة الصحيحة، والأخذ من أفواه المشايخ، والمداومة على التلاوة والقرآن والقراءة والإقراء ورياضة اللسان في القرآن الكريم أو في القرآن الكريم. أرجوه عز وجل أن يوفقنا سبحانه وتعالى دائما وأبدا على تلاوة القرآن العظيم والعمل به وبما جاء في سنته صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من قرأ القرآن وأقرأه، وقال صلى الله عليه وسلم: خير أمتي حملة القرآن. صدق رسول الله فيما قال. كما أرجو من الحافظين والحافظات أن يحترم الإنسان نفسه بحيث لا يعرض نفسه للإساءة من غيره، وإذا أساء الإنسان إليه فيكون خلقه القرآن أو قرآن يمشي على الأرض ويتفادى كل شيء يمسه، بحيث إذا ما مسه إنسان قط كما يعني أساء إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. إن كما يقول شيخنا رحمه الله، لما يقول لك الإنسان أنك تحفظ القرآن الكريم تقول: نعم أنا حامله وهو حافظي. أيها الطلبة والطالبات، هذه نبذة بسيطة أو لمحة بسيطة على حملة القرآن وعلى وصولنا ولله الحمد والمنة لهذه التلاوات المباركة إلى النصف الأخير أو النصف الثاني من القرآن الكريم. وكما أرجوه عز وجل أن يوفقنا إلى أن ننهي القرآن العظيم كله في هذه التسجيلات المباركة، ليكون من بعدنا ولذرياتنا ولأبناء وطننا الحبيب يكون لهم ذخرا يتدارسون القرآن بهذه الرواية أو بهذه القراءة، لأنها قراءة أهل المدينة، وكما قال الإمام مالك رضي الله عنه: قراءة أهل المدينة سنة. على بركة الله نبتدي، والله ولي التوفيق. خذوا بالكم من الكاف مد طويل، والهاء والياء، الهاء والياء كل منهما مد طبيعي، مدا طبيعيا، والعين فيها أربعة وفيها ستة، والوجهان صحيحان ومقروء بهما، والصاد ست حركات، ومن طريق اتحاف فضلاء البشر كذلك العين فيها حركتين، يعني القصر والتوسط والطول، كذلك في حاميم عين سين قاف التوسط والقصر والطول في العين من طريق اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، وهذه الأوجه مقروء بها وصحيحة، وانت اختاري بأي وجه تستطيع أن تقرأين به. فإذا قرأت بالطول في عين تتحمل النفس، يعني طول النفس تتحمل ستة وطبيعيان وعين ستة وصاد ستة، وإذا نفسك ما تطولش لهذه المدود كلها يبقى أجري عين حتى بالقصر أو أجري عين حتى بالتوسط. فأرجو الله العون والتوفيق منه، والله ولي التوفيق، على بركة الله نبتدي. يلا نبي.